0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مديعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج سمر مع النغم. تحياتنا لكل المستمعين والأحبة في هذه السهرة المباشرة. كما تعودنا نقترح موضوع في الحصة، والموضوع كذلك نقترح له بعض الأغاني التي تغنت بهذا الموضوع أو غناه بعض المطربين والمطربات حول هذا الموضوع. نسترجع يعني بعض الأحداث والذكريات مع السادة المستمعين، يعني وشي نجم يضيفه في هذا الموضوع. الحقيقة يعني هنقول فكرنا ونحب المواضيع عادة تكون فما يعني مرتبطة به بعض الأغاني، فقلت لي ملا موضوع الحسد، عفانا عفاكم الله، والحسد الظاهرة دي موجودة في مجتمعنا، لما لا نقترحوها على السادة المستمعين. ينجم العديد منا اللي تعرض للحسد، أو فما شكون زادة يعني عنده شوية كاكا في قلبه من غير ما يشعر دون إرادته فوق طاقته، تلقاه يقول لك أنا لا غالب عندي نقول الصفة هذه الحسد من غير ما نشعر، نغير نحسد. مو فما فرق بين الغيرة والحسد لا محالة، أما يقولك حاجة فوق طاقتي يعني إيش به، فرصة باش إنسان ينجم يتخلى على هاته الصفة المنبوذة ويحاول باش يتجاوز ويصلح نفسه. والحسد بطبيعة نعرف الكل هو أنه يتمنى شخص زوال النعمة من شخص آخر وإن كانت له مثله. يعني إيش معناتها الحسد؟ هو درجة الحقيقة يعني خنقول كبيرة شوية، درجة من الغيرة، يعني أنه الإنسان ينجم يعني تكون عنده نفس النعمة، نفس الرزق، نفس الميزة، نفس يعني خنقول أي حاجة إيجابية ويتمناها تزول من عند غيره وتجي عنده هو. يعني صعبة شوية الحكاية، وهو بخلاف الغبطة. الغبطة شنية؟ أنه يتمنى مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط. يعني الغبطة أنه نتمنى أنه علاش يقولوا إحنا حتى جدودنا يقولوا في المثل الشعبي ماري وما تكون حسود، يقول لك ماذا بيك تكون كي صاحبك، لكن مش باش تنحاله النعمة، لا، الحسد أنه ماذا بيه تزول من عند الشخص الآخر ويأخذها هو. صعبة شوية الحكاية، لأنه الحسد من أبغض صفات البشر، فهو تعبير عن البغض والكراهة، وهو أول معصية وقعت من الخلق لما حسد إبليس آدم، ثم حسد قابيل هابيل. وبطبيعة كما أن الحسد قد يأتي من دون قصد، مثل أنه نتمنى أن تكون مش مثل شخص معين، ويعني عش الإنسان ساعات من غير ما يشعر في بعض الأحيان، وهي أيضا تعرف بالعين ويحق، يعني عادة الحسد مربوط بالعين يعني في بعض الأحيان، أنه يعني فلقى إنسان ما نعرفش من غير ما يقصد. يقولوا إحنا حتى في يعني مصطلحاتنا وفي تجاربنا قولوا يعني إنسان عينه حرشة ياخو بالعين، نقولوها الحقيقة، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال العين حق والطيرة باطل، يعني موجود العين. الحسود تلقى عينه ثاقبة، عين يعني والعياذ بالله نجم يصيب بها المحسود. وكذلك يقول الرسول لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. باش نغلبوا الحسد بالإيمان والقناعة والاستغفار و علاش قلت يعني نجم نغلبوه الحسد هذايا. علاج الحسد يكون أولا كما قلت بالتقوى والصبر وعدم البغض وقراءة القرآن وخاصة المعوذتين وآية الكرسي والأكثر من الذكر. يعني إنسان ينجم باش ما تحسدش وما تعرفش الحسد، كما قلت فما بعض الآيات والأحاديث المأثورة والأقوال كذلك ينجم يذكرهم، وخاصة المعوذتين، يعني قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وآية الكرسي والفاتحة كذلك والأكثر من الذكر. وينجم هو زاد إذا كان هو عنده عين يعني كما يقولوا يعني تنجم تصيب الغير، ينجم زادا يحاول يحفظ روحه من الحكاية دي، ويقول كي يشوف حاجة يعني مبهر بها ولا حاجة عجبته يقول ما شاء الله، يعني يذكر كذلك يعني بعض الأذكار باش ما يصيبش غيره بالحسد والعين. والحقيقة فما العديد من الأغاني اللي تحدثت الموضوع ذايا، وخاصة الأغاني اللي يعني ظهر فيها أو برز فيها يعني تبرز فيها متانة العلاقة بين الحبيبين للتعبير على أخصاء المحبوب الخلقية والخلقية. يعني يقولك الشخص الثالث اللي يحسد يعني الحبيبين في العلاقة متاعهم. هذوك الأغاني جاوا المعنى تاع أغلب الأغاني. احنا
حذرنا كما قلت بعض الأغاني الخاصة بموضوع حصة الليلة اللي بيشرخ بثقني به كل من نجل عطية بن محمد في الجانب التقني ومنير بعطي في التنسيق. يعني عنا ياسر ما خدمناش مع الفريق هذا، تحيتنا لهم ومرحبا بهم في سهرة الليلة على موجات إذاعة المنسير. باش ننطلق مع النغم الأول ونستقبل مكالمات سادة المستمعين على الرقم 73 460 800.

birthday.

0: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
1: المنستير 97.3. أيام تتعدى وتبقى الذكريات. عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما أحنا ولد اليوم لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة وعليان
2: ليام مع ليام
1: مع ليام كل خميس من 10 لنصف الليل وتبع الموجة.
3: نواصل سمر مع النغم على موجة إذاعة المنستير. حصتنا كما ذكرت في البداية موضوع الحسد، عفانا عفاكم الله. الآفة هذه الحقيقة والصفة هذه موجودة في مجتمعنا. الأغنية الأولى كانت بصوت عفاف راضي مين عذبك، وهي بالأساس الغناء لمحمد عبد الوهاب، لكن أعادت غنائها بتوزيع جديد من بالي حمدي. عفاف راضي بصوتها يعني مميز. على كل حال أغانينا الكل يعني موضوع الحسد، وبش ننطلق مع مكالمات سادة المستمعين. المكالمة الأولى معنا الأخت نسرين من المنسير. مرحبا يا نسرين.
4: الود والسعادة والهناء أحلى شكوف الدنيا.
3: يعيشك ربي فضلك، بارك الله فيك أختي نسرين. مرحبا بك.
4: تحية ليك ولي هز عليه تليفون
3: أخونا منير بوعتي.
4: بارك الله عليك، بارك الله على الأخلاق، يرحم الرب ويزيد.
3: يعيشك بارك الله فيك، تعيش. يا نسرين، موضوعنا الحسد، ش عندك ما تقول في الموضوع ذا؟ يعني ما نعرفش أنت تعرضت للحسد ولا معناش تخلقت من الحكاية دي، ولا عندك بعض يعني خلينا نقول القصص، ولا شكون في العائلة تعرض للحسد؟
4: عندي.
3: عندك
4: اني
3: انت شبيك اسم الله عليك
4: اني حتى نخرج ولا نلبس لبسة راهي عادية ما فيها شيء. يخرجوك من فوق اللوط ويقولوك نحاها مخيبك ومخيب من منظر امتياك.
3: وصلنا لهذه فرت مرة. يعني أنت تشوفها أن من يعني جهة الحسد، يعني من باب الحسد أن يقولوك الكلام هذا؟
4: من باب الحسد، من باب الغيرة، من باب الحقد.
3: أنت نسرين مقتنعة يعني تدقك باللباس هذاك، وما نعرفش، وبطبيعة شريته ب يعني مال معين وصرفت عليه ولا خيطت ولا ما إلى ذلك يعني ونفقت عليه. أما تحس الطرف المقابل، فما ياسر ناس يقولك مثلا من باب الحسد علاش مش عندي لبسة كيفها، يعني هيك يقولوك نحيها.
4: سمحني، راه ومطلوب اللباس اللي أني لبسته مطلوب. فيها شيء ما يعني اني لاني خيط
3: فهمت
4: ولا حتى شيء، والله مطلوب
3: حكاية ذوق. يعني حكاية ذوق
4: والله لبسة محترمة
3: اي فهمتك، مش حكاية احترام، مش احترام، نحكي ذوق. ذوق يعني يجلب الاهتمام، يعني كي يشوف غيرك من الفتيات ولا النسوة يقولوا لك اللباس هذا يعجبهم، هم في قرار تنفسهم من بلعان يحبوا ينكروك فيه، يعني ماذا بيهم كان جاي لهم، يعني تحب تقول
4: بطبيعة ماذا بيهم لهم هم
3: يعني. وذي هي الحسد بالطبيعة، وهذا معنى الحسد. الإنسان كي يبدأ حاجة ماذا به يأخذها هو ويفكها لك ويأخذها هو، هذا هو.
4: أي صحية أني منها مرة تمنيت عمره، قالوا لي لا والله لا تراها كل شيء المنيع. هذه مش حسد ربي قل.
3: هم يتمنوا هم يعملوا عمره، لكن أنت كي يعني برمجت عمره، يعني مشيت العمره يعني.
4: لا خاطر اني تمنيتها.
3: تمنيت
4: قالوا لي لا انت كفيفه يا اخي مش مسترع
3: به. كي تعرف روحك يعني محسوده يا نسرين، كيفاش تتصرف مع الناس هذوما؟ انت
4: قول له يا ربي راك انت في حمايتي.
3: صحيت اي
4: ويز... يا ربي انت في حمايتي وانت ادرى بي.
3: أنا لا قول انا في حمايتك، يعني
4: انا في حمايتك يا ربي.
3: اي هذا هو.
4: انت اللي عميتني، انت اللي اثر بي، شنو وزنك
3: بالضبط. وفما بعض الاذكار كما نذكر فيه وكما ذكرتهم مضحين، وبعض الايات القرانيه، وقل قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، مهمين جدا الانسان ماذا بيه ديما يذكر.
4: لا لا
3: هيا به.
4: كل ليلة نقرأ.
3: به أحسن شيء يلزمك تواظب على قراءة القرآن والذكر والمعوذتين خاصة، وبطبيعة إن شاء الله ربي يحفظك. مفيد ما سبقش حاجة يعني في من جرى الحظ. الحمد لله.
4: ما نبدي به حتى يفيق
3: في الليل. لا مش مشكل، لا لا لا لا، هكا ربي حميك، لا ما تخافش عليك كمان الله، يعني ما دامك تذكر ومحط ربي في بالك.
4: يعني بقيت الكلمة بس
3: كلمة والله
4: قالوا لي
3: أنت
4: مفرش والله
3: لا تمشي. لا لا لا لا، مش كلام هذا مش معقول. لا لا لا، هذا اسمع إنسان يعني يفكر التفكير هذا ويخمم بال، لا بالعكس كيده في نحره.
4: التليفون هذا اللي أنا تلفت به أني نتمناه يتكسر.
3: تتمناه؟
4: يتمناه يتكسر، وبالرغم راهو من عندها هي يدفع لها الفلوس بس أني نتكلم به ونرجع حولها. شنو رأيك؟
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. نجم أنا شنو نجم نقول لك كما ذكرت لك منذ حين، وكما أنت توا تحدثت وقلت يلزم واظب على الذكر، وبقول ربي حميك ربي إن شاء الله، وإن شاء الله ما يصيبكش يعني في البدن متاعك بإذن الله.
4: والله
3: نصلي الحمد لله. الحمد لله واظب بطبيعة على التقوى والعبادة، وبقول ربي ما يصيبك شيء نسري.
4: ويحمي إذاعة
3: المنستير. يعيشك ربي فضلك. عندك شغنية تتفكر على يا نسري؟ عندك شغنية تفكر على الحسد هكا؟ ما عندكش في بالك توا غنية؟ ها
4: والله لا عندي.
3: مش مشكل مش مشكل،
4: انا ماذا بي غنية على روحك انت.
3: اي اي برمجني ياسر اغاني على الحسد، وان شاء الله نسمعوك احدى هاتي الاغاني بعد شويه. نسرين مشكوره جدا، وربي يحفظك ان شاء الله يا نسرين.
4: شكري شكري.
3: تفضل.
4: يرحم والديك. انا ماذا بي غنية بنت الاكابر الاصاله نصر.
3: أصالة نصر والله ما ما ما على كل حال احنا نتاو نشوفوا كيفاش نبرمجوش، اما خاطر الاغاني مبرمجه.
4: اذا كلمة بقيتوهاش حتى اغنيه من هشام النقات.
3: علاش يا نسرين؟ خاطر اغانينا مبرمجه من قبل، احنا الحصه نعتمدوا على اغاني برمجناهم وحسب الموضوع نتاع الحصه كما قلت موضوعين على الحسد، واكيد الاغاني كل باش يعجبوك. اما ان شاء الله أصالة نصر تكون حاضره معنا في موعد اخر اللي نقدموه في اذاعه المجلس ان شاء الله. ان شاء الله مع ألفة ان شاء الله نهار الخميس في الليل باذن الله ان شاء الله نقدمه لك.
4: والله
3: ما نطبح. عايشك مرحبا بك. عايشك يا نسرين ربي فضلك. هاي للي قاليلتك سعيدة. نواصلوا مع شكرا. نواصلوا مع المكالمات التي في المكالمة الموالية. الو مساء الخير.
5: الو السلام اخويا شكري.
3: اهلا وسهلا مرحبا سي فوزي.
5: بيك شو سيدي ربي يبارك لك وبعد عليك
3: الحسين. عايشك اجمعين سي فوزي مرحبا بيك. شنو احوالك؟ شنو الصحة؟
5: الحمد لله والله لبيس الله يبعدهم علينا. تعرف يا سيدي شكري
3: تفضل
5: نحس بلين يبدا سيدي، مش نقول لك ما تقولش فوزي شبيه ديما هكا يتلهنا بحاجه جديده ومش جديده. الحس يبدا من الاقارب.
3: ينجم ينجم اي ينجم موجود
5: بالضبط. شنو ينجم بالضبط؟ كيما انت قدامك المسبح. نعم
3: يعني ينجم أقارب. ينجم يكون اقرب الناس ليك ويحزك يعني تحب تقول.
5: يا بالطبيعة هذا على الرأس الاولى والثانيه والثالثه. فرد يد وفرد كعب وما يعاون فيه حتى حد. وعرس صغار وبيض ودن و المراه حشاك المدام بعد العرس مشي معناها هزيتها للطبيب
3: حولها
5: معناها المفاصل و 18 يوم الكيني. بنتي روحت لقصور الصيف كيف كيف الكيني. بنتي الاخرى كيف كيف حاسيل الليالي في الفضل لله والفضل ربي معناها مش نهز ونجيب ونحسن
3: يعني انت صحيح اكيد الانسان امام ماذا بين الانسان كما قلت يستعوذ من الشيطان ويستعيذ يعني بالله ويداوم على الذكر.
5: الذكر ويقول والله احد والمعنيه ديما الذكر. اما شنو العين حق وسير
3: باطل. إيه مو مو مو ساعات سي فوزي نقول ان شاء الله تجي يعني باخف الاضرار يعني
5: باللطف
3: هذا هو معناه. انت تقول انت تعرضت للحسد والعين يعني من الاقارب.
5: تعرضت والله العظيم والله والله والله سادة. تعرضت وقعد في نهجي كامل مهزوز على الفريم. معليش فرد يد معناها
3: تمتك كي تعزم على حاجه يعني كي تعزم على حاجه تعملها يعني
5: نعملها تحوليها ما نوخرش نعملها وبكلمتي معناها وبكلمتي واربع سور دي ناخذ فيها من الجامعة. انا مؤذن ما ناخذش
3: الحوايج. ربي ربي يعينك
5: في الجامعة. الحمد لله الفلوس هذيك اللي ناخذ فيها معناها هذوك في معناها بركه ودين بحول الله
3: نخدم فيه ان شاء الله. ربي يبارك ان شاء الله.
5: يا ربي لك الحمد الحمد لله هو يبارك لي فيهم ربي.
3: الحمد لله بطبيعه ربي يبارك لك ان شاء الله.
5: تذكرتي بنت علميه كيف تجي تخلص بوقتها بتاع
3: الحمد لله. ما هذا كاين البركاوين وينجم يكون يعني المال مش كثير اما يعني ربي مبارك فيه يعني
5: أربع بنات وصلتهم عليها طريق رواه ويا ربي لك الحمد وعرفت لهم الفضل لله
3: الحمد لله ربي فضلهم لله. ليك وانت فضلك ليهم
5: بارك لك ويرحم الوالد وعن الغنايه هي ما تنساهاش يا سيدي حسدوني وبين فعنيهم
3: حسدوني بتاع عبد الوهاب وبين فعنيهم برمجه في سهره الليله ان شاء الله بعد شويه نسمعوها
5: أكيد راك معناه وينجيك وينجيني من عين الحسيد راهي مبرمجة زادة
3: مبرمجة محمد عبد المطلب يا حاسدين الناس زادة مالكم ومال الناس
5: يرحم الوالد وسلم على اللي يعرفوا فوزي العامري الكل وسلم على المتصنفين الكل والمسمعين الكل يرحم والديكم الكل
3: يعايشك سي فوزي بارك الله فيك مشكور جدا وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله ليلتك سعيدة أخوي فوزي تعيش المكالمة الهاتفية الموالية بعد خونا فوزي من القيروان ألو مساء الخير
6: ألو
3: أهلا بالسيدة
6: مساء النور والسرور مرحبا
3: مساء النور قعدنا في القروان ما خرجناش مرحبا بيك يا سيدة
6: قروان ترحب
3: يعيشك ربي فضلك يا سيدة بارك الله فيك
6: يعيشك تحية ليك تحية المنير وليس المنير اللي بارش أنا عندي باشا ما سمعتش صوتك
3: هاو شرفنا اليوم منير إيه؟
6: شرفنا اليوم مرحبا بيك منور مرحبا بيك
3: أيوة.
6: تحية المعاد وإن كان غايب تحية ليك
3: أي إن شاء الله يكون المنى خير السيدة المخرجة بعد غيبة أختنا النجلة عطية بن محمد
6: يا نجلة مرحبا يا عزيزتي أوه عندنا برشة تقريبا
3: أي عندها مديدة في استوديو البث
6: مرحبا بيك يا نجلة
3: أي هون يتبادلك التحية يا سيدة
6: محليها ومحلى أخلاقها شفتها مباشرة
3: هاي يعطيك صح
6: محليها محليها تحية لكل المستمعين تحية الفوزي من القيروان مدام منوبية وثم واحدة بربي ديما تبلغ لي تحية اسمها فاطمة
3: من القلعة
6: من بقعة الحقيقة
3: أختنا فاطمة من القلعة قلعة كبيرة
6: بلغ لها تحية على كل كل تسمع
3: إن شاء الله تكون في الاستماع يا سيد
6: شكري وين كل خميس اللي فات قط صهرة يا أخي ما قيتكم مش
3: خميس كيف
6: ما الخميس
3: لا الخميس اللي فات مو سهرتنا عادية مع ولفة هي ما عملنا سهرة
6: مش فيني ما قيتهاش
3: على الدراما على الدراما العربية تحدثنا يعني
6: الحق من أنا ما فهمتش نلقى حديث ولا شنية نقعد نستنى
3: لا لا لا لا قدمنا حس على الدراما العربية ورجعنا لك المسلسلات القديمة السورية والمصرية واللبنانية وجو كل قديم
6: صدقني حليت لي ذاعة من شنية أنا الغلطة
3: ما لخذتك عينك تلقاك أي مش مشكلة إن شاء الله الجمعة ذي بإذن الله إن شاء الله
6: يا وصلت الصحة في الإعادة
3: إن شاء الله
6: موضوع الحسد والغيرة والحسد والغيرة هما بخس يسبب في بعض معناها الغيرة والحسد كيف هي
3: حسد أقوى شوية
6: الحقيقة مرض الحسد والغيرة والإنسان يتعلم راه الغيرة يتعلم الحسد راه من الصغر على خاطر الإنسان يتولد على الفطرة صفحة بيضاء حسد لا يكون غيرة أما يتعلمها معناها ويرى مثلا
3: من المحيط نتاعه
6: ساعات والجين يخيروا مثلا واحد على واحد
3: موجود
6: ويعلموا الغيرة يتعلم
3: صحيح
6: يروا إنسان يعني ساعات ما تتلتش معها رو الإنسان الغيرة والغيرة والحسد حين أنا يحب إنسان يكون مدى بيه يكون غير ماك الشخص الآخر ليه؟ أنت تحب تنافسه تتنافس معاه ما يسالش بوم باش عمل شكري برنامج وانا نحبش نعمل برنامج نعمل برنامج آخر مزيان
3: بالضبط
6: مش من
3: نغير منه مش نغير منه ماذا بيه ويتنحاله البرنامج ولا مثلا ماذا بيه منجحش برنامجه
6: لا نعمل بوم أعمل هو هكا نعمل أنا بطريقة هذية
3: هذيك منافسه شريفه يعني ما فيها باس اما مش نتمنى مش نتمنى باش هو ما ينجحش ولا نتمنى
6: لا
3: انه
6: لا
3: النعمه هذيك تتحال
6: الانسان يتمنى له ما ينجحش لا ماذا بيه الانسان يتمنى الغير
3: إيه هذا هو
6: مرض يولي مرض بشويه يولي غيره هكا نوعا ما
3: مش مشكل تتعدى
6: الحسد راه الحسد يولي مرض اما الانسان ديما يقرا الموعظتين والاخلاص ديما
3: انت يا سيدة سمحني على السؤال وعلى الجرأة ما تعرضتش للحسد ولا انت حسيت نهارك بحاجة معينة
6: والله صدقني مو بالله لا نحسد أقسم بالليل لا نحسدها. أما تعرفت شوية أوفر مش حسد كبير الحقيقة.
3: شوية غيرة شوية غيرة.
6: لا من أصدقائي ولا من تعرفت شوية نوعا ما في وقت من الأوقات ثم بعض منشطين بالحق يقولوها معناه يقولوا احنا نحبوا سيدة
3: اي مثلا
6: نحبوها تتدخل مش كل غار مني برشا وكان القاء معناه وكان القارني من معاش نتدخل ومعاش يشاركوا وحاولوا رغب حاولوا اني باش يبعثوني لكن ما بون لكن الحمد لله المنشطين ما المنشطين كانوا معايا وما بعدنيش نوعا ما شوية وكا
3: اي الله يهدي ومش باهي باش يوليو بعدوك فرد مرة صحيح يغيروا نجموا ما باش يبعدوك وياخذوا بلاصتك هما لا مش معقول هذا يولي هذا هو الحسد يعني بعد لك الحاجه الميزه نتاعك ولا الحاجه اللي انت مثلا ما متميز فيها ولا نعمه ولا رزق وماذا بي ياخذوا هو هذه مش معقول زاد هذا هو الحسد
6: ولا يحاولوا ديما يحاولوا ياخذوا ذيك عملت هكا وذيك عملت هكا باش ذيك يكره يكره مثلا سيدة يقول مثلا شكري سيدة
3: في حاجة
6: باش مثلا شكري يكون مثلا يحترمني ولا ما عادش
3: اي مش معقول يشوه لك صورتك مثلا ولا حاجة باش
6: يشوه صحي يشوهوها يشوه صورتك الشخصية
3: شخص هذاك باش ياخذوا بلاصته
6: لكن ثم ناس الحمد لله يا رب
3: الحمد لله
6: الحمد لله معناها الحمد لله صورتي ديما
3: والحمد لله ونعمة بالله اما انت ما تحسدش يا سيدة
6: لا والله لنحكي
3: الحمد لله الحمد لله بغير ما تحلف لي وما تصدقك
6: مو بالله صدقني مثلا كي نلقى حاجة في عبد والله وكل ما ذبي يا أعمل هكا ساعات حتى هو مثلا يقول يا فك علي بربي ليه نزيد نطلع الفوق أنا شو أقول ليه أعمل هكا شو عندك فيهم أنت شو عندك فيهم ما يحزوكش حاول أنت تو هم ما عادش يحزوك معناه نزيد بالعكس نششحهم أنا ما نعملش إحباط وقولوا إيه يحزوك فك عليك بربي فك لا انا
3: بالعكس
6: نشجعك الشخص هذاك
3: باش
6: بعد على ما
3: الحمد لله هذا الحمد لله هذا دليل على نظافة القلب نتاعك والحمد لله واخلاقك يعني خلينا نقول العاليه ورفعت
6: اسي شكري صدقني انا فما ناس عاد قلت كيما قلت ساعات يبعدوني والله يا سي شكري قسما بالله العظيم نحكي لك في حرفين
3: نعرف
6: ساعات يقولوا لي كي بربي يفك عليك فك عليك ما تشارك
3: دلعاني باش ياخذوا بلاستيك يعني
6: هو ايه هو عندي وانا والله العظيم ديما صاحبتي صدقني قبل يرحمها بربي شارك بربي نحلى مداخلاتك بربي مزيان او سالم كان يسمع فيا كان يسمع هو اللي يقول لك يقول له يا ماني يا سالم بربي مداخلتك محليها انا نحب نسمعها مداخلتك مزيانه ورشيقه بربي
3: هذا من حسن اخلاقك والحمد لله ويعني وسعة صدرك ماذا ما شكوش فيه يا سيده فماش غنايه معينه يعني
6: الغنايه بربي عندي جوز اغاني ما الحمد لله مبرمجه واحده منهم قلت يا حاسدين
3: الناس
6: ومال الناس كل قلبي قلم وكل واحد كاس وعندك غنايه سيده احمد حسادك علموك على هجري وعودوك بكره مش هتلاقيني خليهم ينفعوك
3: يعطيك الصحة سيدة خلنا نسمع محمد عبد المطلب في هي حاسدين الناس اختيار متاع السيدة وكذلك خونا فوزي مضحين مشكورة يا سيدة على الاتصال
6: شكرا يا عيش
3: ربي فضلك مرحبا بك دائما معنا في ذات المنسير
6: يعيشك الله يخليك
3: وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله محمد عبد المطلب هذا نغمة الثاني في الحصة يا حاسدين الناس

0: نواصل هذا البرنامج سمر معنا غم على موجات إذاعة المنستير إلى غاية منتصف الليل، وحصتنا موضوع الليلة الحسد، عفانا وعفاكم الله. بطبيعة كل الأغاني المبرمجة تحكي على الحسد، كما الأغنية اللي كنت أسمعوا فيها لمحمد عبد المطلب، حاسدين الناس مالكم ومال الناس. المكالمة التي في الموالية صديقنا جمال الدماسي مقصر الليل. مرحبا أخوي جمال.
1: مرحبا أخوي جمال. أخوي سكري
0: مثالش جاوب روحك سي جمال.
1: الله ما قلت على الحسد وأنا حطيتها في البال.
0: هيا باي ما أخي مغروم باسمك أخوي جمال صعب بين قوسين ما خطر
1: سب... والله يعجبني أما لكن منوش كل هكو بغالك يروحوا
0: ليه
1: الله يكون خاطر. ثم مرة قلت واحد فرنساوي قال لي قلت شو قولك اسمي قال لي ما اسمك شو قلت له بالانجلي قلت له my name is beauty but I'm not beautiful قال لي you're beauty on your heart قلت له اسمي جمال ولكن
0: اني
1: قال جمالك في قلبك
0: وهو كذلك
1: سلام والله
0: جمال الروح
1: انت اخو منير والاخت نجلة على الغناية حاسدين الناس اول ما قلت واني جات البالي
0: تتبيع من اشهر الاغاني
1: الحسود لا يسود
0: الحسود لا يسود
1: لا يصبح سيدا والحسود يموت قبل محسوده والحسود يموت كمدا
0: يموت كمدا يقعد يغلي والعياذ بالله
1: والله
0: ياكل روحه.
1: والحاجة ايه والحاجه نقولها لك راهو الحسود مريض يتمنى زوال النعمه كما قلت تقول انا قاعد بيني بين روحي نقول يا سي صحه
0: اي بطبيعه لانه
1: تحب نقولها
0: ايه تسمع تحب تقولها تسمعها يعني
1: ايه والله الحاجه كلامك عجبني برشا وبربي نسلم على نجله خاطر اول مره نشارك مع نجله وهي مخرجه محلها
0: بدلك التحيه
1: ونجلة هي واسعه العينين كلها
0: هي هذا هذا الاسم في العربيه هي صحيح
1: هي.
0: يعني تفسير الاسم به قصتك مع الحسد ما عرفش انت تعرضتش خويا جمال الحسد في يوم
1: والله
0: ما
1: والله تعرضت الحسد لكن عمري ثم ناس يجي يقول لي والله نحزك على العيشه
0: لا هذاك هذاك كلام هذاك لا لا سمحني احنا ساعات بلهجتنا وفيما بيننا نقول والله نحزك على العيشه نتاعك ولا نحزك على راحه بالك ولا نحزك على طول بالك هذه تتقال حتى معنا مش بالضروره يعني يكون يشعر بنفس الشيء
1: اي مع احترامي ليك وكلامك والله اللسان ترجمان القلب
0: اها
1: والله لا قالها لك قلب مسخ
0: هكا
1: عمري نحسد والله حتى كيف نفسي الاماره بسوء قول صح عليه لكن أنا ديما كنت ناخو كلام ربي سبحانه وتعالى منه سورة الفلق وسورة الإخلاص وسورة الناس نقرأهم بالصباح ونقرأ الأذكار الصباح وتقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض
0: ولا في
1: ولا
0: السماء
1: في السماء وهو السميع العليم أي
0: من الآيات يعني المحسنة يا صحيح
1: كيف الراحة حد عنده حاجة بها
0: ما شاء الله
1: نقول له بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله
0: مهمة يا مهمة لا ويعطيك صح انت توذي دروس لانه فما ياسر يسمعوا فينا فما شكون ساعات يعني خلينا نقول ينبهر بشيء معين ولا بجمال ولا ب يعني ما نعرفش بناء بحاجه هكاك عند الغير وتلقى حال الفم وما يذكرش حتى ايه قرانيه ولا ما يقولش حتى ما شاء الله ولا يقول اه ولا هذيك مش باهيه يلزم نتعودوا ونعودوا اللسان نتاعنا على الذكر كي نشوفوا حاجه ننبهروا بها اخويا جمال ايه
1: عيشكم مع احترامي للأخت السيدة نحبها برشا ومداخلاتها تبارك الله قيمة إلا أنه راهو الغيرة ليست كالحسد الغيرة أني أغار على زوجتي ونغير عليها وخاصة إذا الإنسان يكونش غيور يكون ديوس أما الحسد حاجة أخرى
0: الحسد, الحسد يفوق
1: زوال النعمة
0: مرض والعياذ بالله الحسد
1: مرض يرحم والديك مريض في قلبه بالحق كما نقولوا عضويا ومريض نفسيا
0: صحيح
1: إنسان مريض يحبك شو خير مريض معقد عنده كومبلكس
0: سيبريتي الحسد سامحني اخويا جمال يجمع جميع الصفات يعني السيئه يعني الانسان الحسود تلقاه يعني ما يحب شيء ولا يحب الغير يعني يبغض ويحقد ويكره
1: والعياذ
0: بالله
1: انا شو نقول اقسم بالله واقسم بالله واشهد الله على ما اقول
0: ما تحسدش
1: والله صح عليه صح عليه على خاطر ثم حاجات ناس ما عرفوهاش قداش من إنسان يعوم في الخير وفي المال لكنه غارق في الهموم.
0: صحيح.
1: من لن تمنى لهذا.
0: صحيح. وكل يبحث عما ينقصه، يعني تلقى إنسان عنده المال وما عندوش السعادة، تلقى عنده يعني الجاه والبارج وما عندوش راحة البال، والعكس وبالعكس. وذلك هو راه اسمع كما يقول الشيخ متولي الشعراوي، العشرة على عشرة صعيبة في الدنيا. الدنيا مبنية على النقص مش على الكمال، يعني يعني لابد معدلة، فماش واحد تلقاه يعني يعني كل شيء متوفر له في حياته، سبحان الله. لابد فما جانب نقص شوي على ولا أزيد شوي على جوانب أخرى، ويلزم نرضى بما كتب الله لنا.
1: والسيد اللي عنده سبع زوجات متولي
0: أي.
1: هو وقتها اسمه نور شريف.
0: نور شريف أي.
1: يقول كلمة قال: يا بنادم اجري وحوش غير رزقك ما تحوش،
0: غير رزقك ما تحوش، يعطيك صح.
1: تاخذ كل كتب لك ربي،
0: كل كتب لك،
1: تتأمن بالقضاء والقدر، وتأمن باللي كتب لك ربي، وتأمن بالبركة. البركة خير ولا يزول. والله اليوم في السوق نلقى ملايكة صغيرة عمرها جيعان سوق قتالة اليوم، نلقى أبو وأمهم والله لا نعرفهم. قلت ما شاء الله ما شاء الله
0: ما شاء الله، يعطيك صح.
1: تفرت وقلت بربي سألتك بالله له لما فرحوا برشا. ادعوا لها، ادعوا
0: لها
1: ولا تدعوا عليها،
0: اي لها
1: يا ربي تعطيها في الوقت الطيب. خاطر الرسول الشقوق صلى الله عليه وسلم خرج شويه الموضوع، الشقوق يقول: لا تدعوا على ابنائك، مش لابنائك،
0: علي على بالشر، على لي بالخير وعلى بالشر. اي
1: يعطيك الصحه. لا هلا ما تتوافق ساعة أكل قبول الدعاء تقدم ندمي.
0: والله يعطيك صحة، وهذا هو المهم خويا جمال. ولا وكلامك سواب، يعطيك صحة، كلامك درر اللي قاعد تقول فيه. الوقت دهمنا شوية خويا جمال، حبيت نشكرك ياسر على حبيت نشكرك ياسر على المداخلة بتاعك.
1: نشكرك ونشكر منير ونزلة، قل يا واسعة العينين يا حوراءهما يا حوراءهما
0: يا حوراءهما. يعطيك صحة أخويا خويا جمال، يعيشك، بارك الله فيك، ربي فضلك، بارك الله فيك،
1: ربي عطية لتحبها هي،
0: يعيشك. مشكور جدا خويا جمال، وان شاء الله في لقاءات قادمة. زميلتنا أمن الغزال في موجز الحادي عشر ليلا بعد شوية، ونواصلوا سمر مع النغم على موجات إذاعة المنستير.

0: نواصل سمر معنا غم على موجات إذاعة المنسير. موضوع حصتنا الليلة الحسد، وكل أغانينا حول هذا الموضوع. كان سيد علي الرياحي في غناية ينجيك وينجيني من عين الحساد. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مساء الخير.
1: أهلا سي شكري.
0: أهلا وسهلا سي حسين.
1: سي حسين حبورية معك.
0: مرحبا سي حسين، تكلم فينا من؟
1: أنا عام بالضبط قدام الإذاعة متاع تونس.
0: توا تكلم فيا منين بالضبط يا حسين؟
1: قدام الاذاعه نتاع تونس.
0: قدام الاذاعه شارع الحريه. اي عندي ذكريات راهو غادي.
1: انا عام بالضبط ما كلمت عمي الوقيته ذي بالضبط كلمتك.
0: مرحبا بك سيدي، تشرفنا بيك. الصحه لاباس يا حسين.
1: شكرا، مبروك نجاحك البنوته.
0: يعيشك ربي يفضلك، بارك الله فيك.
1: انا ديما ازور. انا
0: هذا دليل انك
1: عندي حاجه في شكري
0: سيدي.
1: انا حاسد لعبيت، حاسد وليت المسير في حاجه.
0: فاش حسدنا؟
1: حسبتكم أخوي في الإذاعة نتاعكم.
0: نعم،
1: نعطوكم تاعنا درتي فيه
0: نعملوا لك إذاعة يعني مشابه غاديك في تونس، باش ولا نهزوا نعملوا نهير غاديك نشطوا احنا ونعملوا تبادل. كانزة بكانزة يعني 15 نمشيو حذاكم، 15 يوم يجيو جماعات تونس. على انه عندي ذكريات راهو في إذاعة الوطنية وفي المقر ذاك، كنت في التلفزة في قناة 21 سابقا. حسرة ذكريات جميلة عنا في شارع الحرية وشارع الكويت وشارع فلسطين وكل الأجواء ذيك في تونس.
1: بالنسبه للعاصمه، اما الاذاعه نتاعنا انا غالب انا والله في الراديو في الكهرباء ديما بريمير سين محطوطه ولا مش راني جامل المسير، خاطر خدمتك فيه قبل شويه.
0: فهمتك،
1: ديما عندك المسير هي الاولى محطوطه في اللوح.
0: بارك الله فيك.
1: زيتونة وشوية قرآن وكهو الواحد كي الحياة وكهو.
0: سيدي ربي يفضلك سي حسين وبارك الله فيك. تفضل سيدي.
1: تفسير بركة حاجة صغيرة على الحسد سي شكري.
0: يا سيدي
1: الحسد لا نحب نعلم الناس وعلى خد الكفاءة اللي عندي في العلم وكهو.
0: لا لا لا
1: اي
0: تفضل
1: شكري.
0: تفضل
1: اي سي شكري. رو بالنسبة للحسد يسمعوني مليح لعبي. انا رو ربي هو اللي يعطي الرزق وربي يعطي الصحة وربي اللي يعطي الدنيا كل.
0: بالضبط.
1: فلور انت ربي كي يعطي البشر يا اختي، غضبان على ربي كيفاش يعطي البشر.
0: والله يعطيك الصحة.
1: لازم تتيقن الكلمة ذي، معناها انت سيد ماكش انت رب الكون. رب الكون يوزع لهذاك يعطيه مثلا ما نعرفش، والاخر شعطان الاخر ما عطاش. ابتلاء
0: ابتلاء لا واختبار، ولعل فيه خير ما تعرفوش، لعل كان عطاك ربي.
1: نعم.
0: كان عطاك ربي كيفه. يعني تجهل كيما يقولوا احنا بلهجتنا العامية وتغلط.
1: وشفناهم. وعندك سي شكري
0: سيدي،
1: وعندك ثم فئة ايش نقول لك، راهو الحسد هو راهو يتولد معاه، هو ايش نقول لك شوية فقر وشوية جهل مع بعضهم يتلموا. وفما زادوا منا حتى لبس عليه يحسد. راهو
0: يحسد.
1: راهو يعطيك من الاخر.
0: فما شكون يحسد حتى على الصحة.
1: اي لا سي شكري، فما نوع اللي كان مزمر ولا لبس عليه مش حب الناس اللي لبس عليه، حب كانوا بركه.
0: حب كانوا بركه.
1: هذوما راهو موجودين برشا.
0: صحيح صحيح.
1: والجهل سي شكري الله يتقينا منه وكهو.
0: امين يا ربي. ولا والانسان اللي ما يعرفش يعني الحرام والحلال، ويعني والانسان ماهوش
1: لا كاللطف
0: والعياذ بالله مش باهر الحسد. والانسان حتى كي يبدا هو عنده يعني خلينا نقول رزق من عند المولى سبحانه وتعالى، ولا عنده نعم معينه يعني انعم عليه بهم المولى، يلزم عارف كيفاش يحسن روحه كما ذكرنا منذ حين بالذكر وبالقراءة القرآن وبي
1: شكري. فما حاجة أخرى احنا منينا في تونس بصراحة، إن شاء الله الحاكم يفكر فيها.
0: قلنا
1: بصدق راه والفقر يولد الحسد. والفقر ما يتنحى إلا بالزكاة، واحنا الزكاة هذه لازم الحاكم يعمل صندوق. صندوق قومي. صندوق قومي
0: خاص بالزكاة.
1: ما فيش برشا في كتير لما باش ما ياكلش الفلوس برشا. ويتوزع لك البنك معناها 24 ولاية.
0: صحيح.
1: ويعملوا خويا يعملوا لجنات خاصة.
0: صحيح.
1: الفقر هو اللي يولد الحسد.
0: هو الزكاة هذيك سامحني خويا حسين واجبة، لكن حتى الصدقة يعني الإنسان
1: من الصدقة تنحي البلاد جملة.
0: صحيح يعطيك الصحة.
1: حتى 100 فرنك راه تنحي البلاد.
0: وهو كذلك وهو كذلك. لأنه هذيك
1: أي
0: الزكاة هذيك فرض، أما الصدقة يعني ينجم يعني الإنسان يغلب روحه وش بيه، ما فيها باس يعاون الزوالي وعاون المحتاج.
1: لا وتعطي منها راه تحل منها راه معروفة
0: يعطيك صحة وتطفئ غضب. الزكاة مهمة جدا، كلامك صحيح خويا حسين.
1: في أركان الإسلام هي فيها قبل الصوم راهي
0: فيها الزكاة. صحيح. وآيات عديدة حثت على الزكاة والإنفاق.
1: وعندك ابتلاءات، ما عند ربي يعطي الملك لمن يشاء ينزع الملك لمن يشاء، هو على كل شيء قدير.
0: تبارك الله عليك.
1: يا من فقير ولا لبس عليه، ويا من زمر ولا.
0: تبارك الله عليك. عندي واحد صديقي عندي واحد صديقي يقول لي ناقص شويه مال، يعني الحقيقه يعني ظروفه الماديه صعبه شويه، وصحته الحمد لله لاباس، يبدا يبدا يبدا يغزر للناس اللي عندهم، علاش كناني علاش بيني وش بين الناس اللي عندهم. قلت له قلت انا ربي يعطيك الصحه والصحه تجيب المال، يا ريك نعمه. فما ناس عندهم اموال ويتمناو في يد ويتمنى في ساق ويتمنى في عين، وربي يعافي الجميع. قلت له احمد ربي مالك كيفاش مال الانسان يلزم يلزم يلزم يكون قنوع، ويا الانسان زاد يعني يقول يقتنع ويرضى بما اعطاه الله، اما يسعى في الحياه يسعى.
1: بالتبيع شكرا بالتبيع، ربي يفضل لكم انتم.
0: يعيشك سيدي حسين.
1: ولا راني والله مش انا وما بصراحه خاطر برامج تاع ذاك مسير مش معناها نتاع البريزون تاع الحاضر، معناها نعيشوا فيه.
0: يعيشك
1: حسين نتبعوا ياسر مش انا بركه نعرفكم حتى من البر يتبعوا فيكم.
0: وهو كذلك سيدي امتعتنا بالمداخلة متاعك، مشكور اخويا حسين، وان شاء الله ديما تسمع كان البرامج اللي تعجبك واللي تفيد.
1: نعرف تجدوا من اللب انتم
0: متاع. يعيش خويا ربي يفضلك، وان شاء الله في لقاءات خادمة اخويا حسين. شكرا لك،
1: نتمنى على مدام رفقة بالله.
0: يعيشك ربي يفضلك ويوسف.
1: مركز معك انت معايا
0: برك. يعيش خويا عايش سيدي حسين، بارك الله فيك، ليلتك سعيدة سيدي، بارك الله فيك. كان خونا حسين من تونس العاصمة، وذكرني في أيامات لفايات وشارع حرية وكل جو ذاك، لأنه قضيت 4 سنوات في العاصمة، والحقيقة فما العديد من المستمعين يسمعوا فينا يعني من خارج ولايات الوسط والساحل، نوجه لهم تحية. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير.
2: مساء النور ومساء السعادة والفجر السمين سيدي. شكرا لك.
0: معانا على الخط سي مسي عبد الرزاق.
2: سي منتصر رسمي ده من ولاية المنستير.
0: سي منتصر مرحبا بيك سي منتصر. من تكونش من البقالت انت؟
2: من الساحلين.
0: من الساحلين، مرحبا سي منتصر.
2: حقيقة هنا نعمل نخدم في الليل، طو قاعد نخدم في الليل، ما جيتي موضوع حبيت تتأخر معك.
0: تفضل دلل سيدي منتصر مرحبا بيك. نحكي على الحسد احنا والعياذ بالله.
2: عندي ما نحكي فيه وعندي ما نفسر فيه الموضوع هذا، ممكن اتحدى منين الغدوة ونحكي.
0: باش نخليه مجال للسائل بقية المستمعين، نختزلوا شوية ونختصروا. احكي لي اما باختصار ميسالش. مرحبا بيك نسمعوك.
2: شكرا بعد اذنك.
0: تفضل.
2: عندي ما نحكي فيه ممكن منين غدوة اتحدى وما نوفيش حقي.
0: نعرف نعرف، اما احكينا الاهم في المهم كما يقول الرشد.
2: قبل انا احكي لك نحب التحيه ليك انت برشا، وتحيه اللي هز على التليفون ونقول له وصعطيله، ونحب
0: الشيخ منير.
2: ايوه نحب نحيي الشيخ النور المداني.
0: الشيخ النور المداني تحياتنا ليه، وربي يعطيه الصحه والعافيه. عايشك ربي يفضلك سي منتصر. هاي سيدي تفضل. ايه
2: اعطيك مع المواضيع اللي تجيبوا فيها.
0: يعيشك بارك الله فيك.
2: برد عندي مشكله في الحسد، ما برشا ناس تو ساعات يحزوني مثل حتى في اللبسة في المشية في الحسد يحزنوني، معناها ديما الحسد بيجيني حتى من زملائي في العمل، ديما يحزنوني شبيك تمشي هيك، شبيك تتكلم هيك، شبيك تحكي هيك، شبيك لبستك هيك.
0: يعني تقول انت مهتمين بيك اكثر من لازم.
2: هي مهتمين بيا معناها شبيك تلبس هيك، شبيك تمشي هيك.
0: وشكون هذوما، اصدقاء ولا من العائلة ولا ما نعرفش؟ هاي
2: في العمل المثالي حتى العمل
0: حتى الزملاء في العمل يعني
2: يتنمر عليا، شبيك تلبس هيك، شبيك تمشي هيك، شبيك لبستك باهي هيك برشا، لبستك خايبه اليوم مش باهي.
0: وانت مقتنع باللبسه نتاعك ولا سي منتصر؟
2: مقتنع باللبسه نتاعي، ما هم حسن مكنتهم الغيره معناتها اللبسه عجبتهم، ما هم يحبوا يتنمر عليا بالطريقه هذيك معناتها باش نشتريها اللبسه ولا باش نحط.
0: معناها تقول انت يتمناوا انه تكون اللبسه نتاعك عندهم هما.
2: هي حتى المشي حتى
0: مشي عليه المشي
2: يقول شبيه يمشي هيك، شبيه مشي هيك، شبيه كلامه هيك، برشا حسد معناتها.
0: فهمتك. يعني انت هذا احساس ولا هذا صحيح واقع؟ يعني ما نعرفش بالكش انت يتهيأ لك انهم لهين بيك اكثر من لازم اخوي منتصر.
2: لا واقع صحيح
0: واقع واقع
2: من حتى الاقارب حتى من العائله حتى ديما
0: وعلى انت انت مهتم بمظهرك هكاك يعني, وديما تلبس يعني اناقه ويعني وتحاول يعني تكون هكاك خلينا نقول متميز.
2: يعطيك الصحه ديما نحاول تهي بروح انت
0: هي باهي باهي باهي علاش
2: لا نتاعي ونلبس في الباهي ونتمنى
0: بدسر تذكرش ربي يعني تقولش يعني مثلا أنا عرفت الإنسان في بعض الأحيان يلزم يقرأ بعض الآيات اللي تحصنه من الحسد ومن العين, ومهم جدا ما يسهاش.
2: والله حق نذكر ونعمل أذكار الصباح ونقرأ سورة البقرة ونقرأ
0: المعوذتين وآية الكرسي أي, وكي تقرأ مذومة تحس بروحك يعني الحمد لله ما أصابك شيء يعني ما تعرضش لأذى.
2: نحس أنا متفرد سيء عم حتى كني في ناس كذا وفي ناس عادي يقول تمر علي كاكا
0: اي اي احسن شيء يعطيك صحه لما حال انت هكا الدواء عندك انت يعني انك تحسب روحك ما سمعتش الكلام الخايب والكلام المؤذي ماذا بيك ما تسمعوش من ناحيه, ومن ناحيه ثانيه ما تنساش الذكر وما تنساش قراءه القران وبقدره ربي يعني محسن يا منتصر.
2: يا مع ذلك شكرا يعني حافظ حتى كتاب 60 حزب بالقرآن حافظ من راسي.
0: يعطيك صحة.
2: يقولوا لي زملائي في العمل ما نتفترهمش ما نحسب روحي ما
0: نسمعش. تبارك الله عليك تبارك الله عليك ولا بالحق يعطيك الصحة وهذايا فضل كبير ياسر ونعمة من عند المولى سبحانه وتعالى. لا من الأحسن الإنسان يستكفى بروحه وما يخافش وما يهموش وما يهتمش ما دامك مرضي خالقك ما تهتمش بالغير يا متصر, اهتم بنفسك وبطبيعة ما تردش بالإساءة ولا يقول خلي يقول وتغلبهم كان هكاك الناس هذوما يا متصر.
2: حتى باللبسة مثال نلبس كان لبسة أنيقة
0: الحمد لله ونعمة بالله. وأما بنعمة ربك فحدث, مهم جدا أنه الإنسان يبدأ يعني أنيق ويبدأ نظيف في لباسه, وربي أمرنا بالشيء ذا ونعمة ربي باهيك تظهر على العبد يعني تبقينا دون يعني فخر ودون يعني الإنسان ما يلزم زدا يلبس صحيح أما ما يلزمش يعني يتفخر على الآخرين ويعني هنقول يتكبر عليهم. هذا هو
2: في نفس الدقيقة سيدي شكري ما هم كي يتنمر علي يقولوا في بستة ومخيب
0: خالي خول هي خول
2: خالي خول لك لبس باية
0: فهمتك
2: ما هم ظاهرهم اللبس راي باية
0: باية فهمتك هو هو هو مو هو مو مو الحسد هذا أقول حسد ماذا بيه وكان عنده هو اللبسة متاعك وماذا بيه كان يأخذ لك النعمة متاعك يفكها لك ويأخذها هو, ولأنه هو ما نعرفش يعني ما نجمش يعمل كيفك يحاول يعني ماذا بيه يعني يظهر لك اللي الشيء اللي عندك ماهوش هو ماهوش باهي. أنت تغلبهم كما قلت أنت بل ما تردش الإساءة أولا, وثانيا يعني والمهم أن داوم على الذكر وقراءة القرآن وربي يحفظك إن شاء الله حافظك بإذن الله أخويا متصر.
2: شكرا سيدي والله حافظني منك من الموضوع
0: مهم جدا مش كان انت ومش كان انت ياسر ناس ما تعرضين للحكاية دي. أما من الأحسن الإنسان يحفظ روحه وما يردش الإساءة ويخلي الناس كل اللي يحكي خلي يحكي. شكرا أخويا متصر. شكرا لي أخويا متصر.
2: وحتى في شيء من العائلة ديما
0: لا بأس لا بأس لا بأس إن شاء الله ديما متميز, وأكيد ذاك دليل محبة المولى سبحانه وتعالى يحبك ربي وأنت حافظ كتاب الله وربي يوفقك وإن شاء الله محفوظ يا منتصر وإن شاء الله في مرات قادمة وفي لقاءات قادمة ورحب بك في ذاعة المنسيب
2: إن شاء الله. سلمنا على الشيخ النور المدني
0: يوصل يا سيدي يبلغ يعيشك بارك الله فيك. إلى لقاء أخويا متصر من الساحلين. نواصله مع المكالمات التي فيه المكالمة الموالية. لو مساء الخير.
3: مساء النور أخويا.
0: أهلا وسهلا سي حسن من دار شعبان الفهري. شن أحوالك سي حسن؟
3: الغيبة طويلة يا أخويا.
0: أنت الغيبة وأنا حيك أخويا. ان شاء الله المنع خير على كل حال ان شاء الله تكون لاباس.
3: كنت متعلقا صراحه الفكره متاعته دي في البرنامج الجديد هذا
0: اي في البرمجه الصحفيه عوضنا حنين باش نرجعوا له ان شاء الله باذن الله كان حياتنا القدره بقى
3: فكره
0: يا اخويا فكره صح يا عايشك سي حسين سي حسن هذا من حسن ذوقك سيدي
3: جيب جيب مواضيع كي جيب برنامج النجاية ولا حنين ولا مثل الحرات
0: ان شاء الله ذا من حسن ذوقك وان شاء الله ديما مرضين السادة المستمعين. يا اخوي حسن نحكي على الحسد الليلة.
3: الحسد ذا من نفس الدنيا فما ناس وليعوذ بالله في دين رب لا تعفو
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
3: كرمت يا اخوي شكري الحسودي عندي رمارك يجي ونقول لك على الساعه 3 ولا اقول لك
0: تفضل قول
3: الحسودي تلقى حوايج مقروده ولي اعوذ بالله
0: والله اسمعني هذه من امنش بي يعني يقولوا لا لا اسمعني هذه من المعتقدات لا فما شكون حوايجه مقرونه بالقرنه وما يخوش بالعين والعكس فما شكون حوايجه مش مقرونه ما يخوش هذه ما نعرفش مش بالضروره ايوه
3: لا يقول حسابك مليح وشكري هذه الشهر بارك ربي
0: يقولوها برا هذه كلمه
3: سودي حوايجه مقرونه خلاص عندهم ميزه الحسودين اليوم حتى من عينيهم انا عمك حسن نجرب وحجام ونتبس في خلطه بشر بالكدا
0: والله ما نعرفش هذه ما مش بالضروره كل حد فما شكون نعرف انا شخصيا يعني من تجربتي نعرف حواجبهم عاديين وهم يفكرون ويحسوا
3: انا قالوا لي الكبار
0: اي نعرفها ثاني معتقد
3: شكري تعرف المعلومات دي
0: نعرفها ما مقاله ما منصور من المعتقدات
3: قالوا هالي الكبار
0: باي باي باي باي باي هذين نتجاوزوها نشوفوا ما نعرفش انت بالذات يعني
3: نتجاوزوها
0: تفضل
3: الحسود يسود ونعمة الحاسد عند المحسود
0: هي صحيح
3: الحسود يسود ونعمة الحاسد عند المحسود
0: صحيح يقعد ديما ياكل في روحه ولا عياذ بالله
3: والله كل واحد تقع حسود يتقع حاجة اخويا
0: صحيح صحيح الله كم بالعباد ولا ايش عنده العباد وش كاسبه وش كونت ويأخذ يحسب للعباد
3: مريض والله يحسب حتى في بقرك يا شيخ
0: في هو يحزك في فقرك والله لا طريفة الحكاية أنه حتى بكثرة ما وقلبه خايف
3: الواحد امتحها قلت ما حسدناكم
0: في
3: غراكم
0: اي حسدتونا في فقرك
3: ترابك وبتارك وبدولابك
0: هي.
3: وحسدتي أنا في فقري الله أكبر لا إله الله
0: يقولوها سيح
3: اليوم كل سايح فيهم برشي على أخوة شكل مع الخمسة
0: لعادة انت مو بحكم المهنة متاعك يعني يدخلوا الشرايح الكل معك
3: اي والله العظيم مثل مو من مغرس عينيه برف ومن كلام ومن واحد ونعرف حسودي ولا
0: اي والحسود تلقاه ديما حال العينيه على متاع الغير على متاع الغير تلقاه حال الفم وعينيه ديما ما يقولش ما شاء الله وما يذكرش ربي ديما ديما
3: شكري هنجي قولك تعالى سامحك حتى ونلبس كرتة باية
0: اي
3: ولا
0: شفت كيف في عوض يقول ما شاء الله ولا يقولك تبارك الله عليك
3: هو هذا كلام هذا هو عمرك 70 سنه وانت لابس اللبسه نتاع الصغار هذه
0: اعمل كيف يقول له
3: هذا شو مش حسود يا اخوي شكري
0: حزت بالحق حزت
3: حزت ولا اعوذ بالله
0: اي لا فما العديد من المظاهر نتاع الحزن وفما ناس والعياذ بالله
3: ياك المظاهر من الحساسه
0: دول بلا سي حسن انت حسدتش ولا مره
3: والله لا ورسوله اقسم بالله العظيم شكري لا عندي حزن
0: نيمكش
3: انا مدينيا صاحبي انا مدينيا صاحبي يقول خير مني قولي عليه اقل حاجه ما يقلقنيش ما يقوليش
0: ما يتلاش بيك يعني
3: يعني اقل انا الحب ولا بس علي يا اخويا
0: صحي
3: مربي عمري عندي اصحابي عارفين مليونير
0: وربي عينهم ربي يزيدهم
3: اخويش عليك والله نحفظ ونقعد الخير وربي يزيدهم
0: ونعم بالله ولذلك الانسان مقتنع بنفسه وقلبه نظيف ما يخافش
3: ما نحفظ فما انت تعرف اخوي شكري هذي
0: اي
3: لا يضركم الله اذا سديتم
0: بالضبط
3: والله لا يضرك حتى حد اذا كنت تمشي قد
0: وهذا اهم شيء الانسان يزم يقتنع بنفسه ومن يقول لك يعني الانسان اللي من اي الانسان ماذا بيه يبعد على مثلهاش بالغير يعني من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني الانسان المسلم الصحيح مثلهاش بحاجه ما تعنيش يعني
3: ايوه كافي حاجه تعني ويخصه اقل حاجه تعملها يا اخوي شكر بالله يودي في يدوخ راه
0: صحيح والعياذ بالله
3: مش هامر ولا كهرباء
0: مدفع شفت كيف على كل حال اي يبدا ولهين ياسر بعض متلقى عليه بالغير ونهار طول يشوف ايش عند الناس وربي يحفظنا ان شاء الله
3: من الواحد ان شاء الله ربي يلطف فينا
0: فماش غنايه معينه سي حسن
3: انا مش تسمع في البرنامج ايش نقترع عليه في الاغنية انت عبد المطلب بيسبقني
0: يا اخي سمعتها يعني
3: صراحه حلوه
0: برشا او فما اغنيه طب
3: الناس ملككم
0: ملككم من الناس حتى عبد الوهاب غن
3: يا ولدي ايش يمكن لي استغنى والكتاب هامر مش شوف هو
0: اي شفت كيف هذا
3: ربي عينه وربي يبقى عليه الستر
0: هذا كالصحيح يعطيك الصحه
3: يا بنتك الصحه يا اخويا شكري على البرنامج على ساعه لانك تقطقها سمحه
0: باي فما فما فما غناية باش نسمعوها توا زاد الوردة من خاف من العين يعني معروفة جدا غنيتها وردة وفي نفس الإطار يعني سي حسن حبيت نشكر كيسر على المشاركة والمداخلة معنا وربي يحفظك إن شاء الله عايش خويا عايشك إن شاء الله وخيال
3: أيه. انا قلت شكرا استدعيت زحمه النابل ومكلمني
0: لا لا لا كان نابط النابل باذن الله نكلمك سي حسن يعيشك ربي يفضلك
3: انا سالي حذاك في نابل قول يا عم حسن وفي البلاد
0: يعيشك هذا ما حسن اخلاقك
3: يا اخويا شكرا على بلاد الجره في نابل معروفه
0: برضه. نعرفها نعرفها ان شاء الله كان وتيت اكيد نكلم خويا عايشك سي حسن
3: يا اخويا صير سويته
0: اي
3: شباب البعض
0: شباب البعض يعيشك سي حسن وهذا من حسن اخلاقك ومرحبا بك
3: إلى اللقاء
0: إلى اللقاء إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله شكرا نيلتك سعيدة

0: ما زلنا معكم في برنامج سمر مالنا غم على موجات إذاعة المنسير لغاية منتصف الليل. باش نسرعوا شوية لأنه ما عادش عندنا ياسر وقت ومازالوا ثلاثة مكالمات هاتفية أخيرة ماذا بينا يختصروا ويختزلوا دقيقتين على أقصى تقدير كل مكالمة نحكيه يعني شنو قصته مع الحسد. حبيت نشكر كل الأحبة والسادة المستمعين اللي تفاعلوا معنا. أختنا مونيا برحال مشكورة جدا دائما على التفاعل ومتابعة مختلف فقرات برامج إذاعة المنسير. يعطيك صحة مونيا على الاهتمام مشكورة جدا. كذلك خونا المولدي السكلي من خنية صحيتني ليك خوي المولدي شكرا على المتابعة وربي فضلك. خوي المولدي ديما زادة حاضرة معنا وربي يعطيك الصحة والعافية. كذلك دليلة من جمال أختنا فتحية سفينة. كل الأصدقاء سي كمال سليم كذلك مرحبا به مشكور جدا على المتابعة. وأختنا أم مريم أختنا راضي للداجي نفيسة معروف يعطيكم الصحة الكل على المتابعة. أختي زمردة أم مريم بطبيعة تقول شكرا على المحتوى. أنا دوما في الاستماع وإن شاء الله تمر أزمة صحية بخير وأعود إليكم إن شاء الله. رب يعطيك الصحة والعافية يا زمردة وإن شاء الله تكون بخير وترجع تشارك معنا. كذلك نفس الشيء أختنا راضي للداجي عند سماعي لموضوع أغاني الليلة حبيت نقترح أغنية وردة بنخاف من العين ومن الحزين وعديناها منذ حين. أنا القلوب على بعض يا راضية شكرا ليك. نفيسة معروف مساء الخير سي شكري تحياتي في الاستماع والاستمتاع. فايزة غنت وأبدعت عندما غنت انحسدنا ولا إيه إيه غناية حلو وانتي نعرفك من عشاق فايزة أحمد لكن إن شاء الله مرة أخرى نسمعوا الغناية بإذن الله يا نفيسة والمعذرة لأنه برمجنا أغاني أخرى. على كل حال تحياتي لكل الأحبة. شنو أصلوا بسرعة دقيقتين ونصف على أقصى تقدير لكل مكلمة باش نبدأ مضبوطين من توا باش نبدأ واضحين باش نخلي وقت للأغنية الأخيرة. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير.
1: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا مرحبا بيك.
1: أهلا بيك وبيك رحمة بيك.
0: مرحبا ذكرني في الاسم بربي.
1: حسين بن زين.
0: حسين
1: من ولاية الصاقس بعد بديت المليانة.
0: يعيشك بارك الله فيك مرحبا بك سي حسين ومرحبا بكل مستمعينا.
1: بارك الله فيكم
0: تحية في جبنيانة
1: تحية المستمعين كلك.
0: يعيشك سي حسين كلافينا من جبنيانة تفضل. على الحسد داي
1: الحسد والله يخي سبب برشا عباد تحسد
0: هك
1: تحسد ياسر.
0: كيف أشرح مثلا
1: والله برشا والله مديني واحد من الناس واحد قعدت واحد قال لي انت هاكم سلي علي فيه لبس عليك
0: هاي قلوا عطيت انت
1: والله الحمد لله نحمد ربي نشكره. قال لي نين هار كامل نجري ونخض ونقاتل ونصمر. قلت له انت هو لبس عليك انت كنت لبس عليك ما وجيب الاخر يخدم.
0: فهمتك. هو فما ناس لاهي بعض للأسف تلقى مش مقتنع وما يحمدش ربي.
1: ياسر ياسر ياسر ياسر ياسر لا لا هو ياسر
0: وربي عطيه وانا معليه وما يحمدش ربي.
1: حتى كان واحد زوالي تلقاه بسيط وما عندوش مسكين من حقش قاعد يقول لك هذاك فيه وعديه وطاح شو. فيه فعله.
0: لا هذه اللغة ما نقولوهاش لأنه ربي يرزق من يشاء مش بضرورة يكون عنده. أنا سيدي أكبر دليل أنا الكفار في بلاد الكفر وفي الغرب ربي يرزقهم ويعطيهم في الدنيا. ماشي حكاية
1: تعمله ما يعقبش من هذا ما يعرفش من آخر شيء
0: صحيت هذا هو
1: سمتي هذاك هو
0: أسيدي تحية يعيشك وربي بعد عليك وربي بعد عليك الحسين خويا حسين يعيشك ليتك سعيدة سيدي بارك الله فيك خويا حسين من جبنيانة. المكالمة الهاتفية الموالية بعد خويا حسين شكرا على الاختصار يا حسين. ناخذ المكالمة الموالية. ألو مساء الخير.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام مرحبا بك.
2: ورد من كل ولياسمين.
0: أهلا
2: خويا شكري.
0: معنا من الوردانين أختي
2: أختك ليلى.
0: ليلى أنا تفكرتك يا ليلى.
2: كنت غريبة تفكرك كيما متفكرتك
0: يا ليلى. يعيشك مرحبا بك.
2: نسمع وكل مرة ما نتحصلش مرة ظروف الفلوس في
0: الدنيا. يعني حصلت علينا اليوم يا ليلى مرحبا بك.
2: والله ما شاء الله عليك ما شاء الله على برامج وما حد لاقي
0: جاتني بارك الله فيك. شنو نجم تحكي على الحسد يا ليلى اش تحكي على الحسد؟
2: شنو نقول لك الحسد موجود والحسد صلى عليه ربي والنبي
0: صحيح.
2: الحسد اذا كان لا قدر الله حسد الانسان راه يوصل للمتوب
0: شفت
2: والله يوصلوا للثوب.
0: لا وإنسان ينجم يصلي ويصوم ويتعبد ورغم ذلك إذا كان قلبه خايب ويحسد الغير ما يتقبلش منه.
2: والدي صاير علي وصاير على أمه وعلى والله العظيم حتى عليك حتى على التقدير انه المسلمين والدين وتقدير وربت ايدي لما طاحت فيها قسمت بالله العظيم لقامت منه
0: لا حول ولا قوة الا بالله. يعني الناس تحسد حتى في صحة البدن
2: ايه ربات راهي سبعة سنين
0: ايه
2: واللهوة المفسد وما يقولوش تبارك الله ولا ما شاء الله عليها ربي يجيب إيش هذا إجابة إيش رغم ما تقدم على روحه يعني تحاول من الماكينة ولا
0: معناها الناس لا هي كيفاش هي معناها تخدم وتعمل وهم لهين يحسبوا له لهين يعني لهين
2: الله يرحمه رغم احنا عيلة متوسطة
0: نعرف يحسوا على كل شيء الناس
2: والله العظيم
0: أما, أما, أما, أما يا ليلى ايش قلت لي ايش حبيت تقول ايه
2: اختك مجربة روح قسمت بالله العظيم هو فما العين وفما الفس وفما اللهوة ايش نعمل ايش ما نعمل وشنو في الدار وكيفاش له يا بومة اللي وصلت هالدار منها اللهوة عندي تابع نخدم خدمة وندخل للمعبة نسيبوني كان ما يخرجون
0: لا حول ولا قوة الا بالله. تعرف تعرف يا ليلى باش تغلب الشيء هذه الكل وباش ترد الحسد يعني صحيح
2: بإذن الله
0: ربي حافظك راهو الإنسان اللي يبدأ ما يسهاش فقط يتفكر ربي
2: ينظر في الخدمة ويحب ما عمرك راسحك
0: أي فهمت
2: الله يبارك حاضر
0: نعرف
2: نخدم بقلب ربي ما عندي شكل كلام زايد ما عندي
0: كلام فهمتك أحسن
2: والله العظيم وناكلها
0: لا لا لا لا لا لا لا اسمعني ان شاء الله ديما كل شيء يجيب لطفره ومش كيما
2: لا وانا ما باش نعرف اختك من بدني
0: اي فهمتك حاجه خفيفه لما حاله ان شاء الله وان شاء الله الاذى نتاعهم يعني كيدهم في نحورهم وباذن الله لاباس حافظك ربي يا ليلى معك ربي لا أما أسمعني باش نختم معك يا ليلى ما تنساش الذكر وكلام ربي ما تنساش الذكر وما تنساش على كلام ربي
2: ونعم
0: بالله يعيشك
2: وربي يبارك لك ويرحم أمينك وكله على
0: السيخ شكرا يوصل للشيخ منور وربي يفضلكم الكل نختم يعيشك يا ليلى بارك الله فيك ربي يعطيك ما تمنى إن شاء الله باش شكرا باش نختم المكالمة الأخيرة أختنا منوبية من المنسين مرحبا منوبية
3: وختامها مسك
0: هكا قلتها جات قطقط مساء السرور
3: انا فرحانه الناس حتى صدق في الراديو بك
0: يا عايشه كمان وبيا مرحبا بك اختي
3: والله صدقني تعرف الحسد
0: هي.
3: حتى تغلب بكان بذكر الله
0: بذكر الله يعطيك صح
3: وتوكل على الله ربي ما يخيبكش
0: لا بذكر الله تطمئن القلوب زيد
3: يعطيك الصح انا يحزني حتى على ضحكتي برك
0: حتى على ضحكتك زاد
3: جوج وصوف يقول يحسدوني لما بضحك
0: وعلاش قلت كان على ضحكتك يحزوك علاش خاطر تيروك مرتاحه
3: ديما انا ديما الضحك السابقتي سابقه الكلام
0: يقول لك كيفاش الشيخه وما ايش حاطه في بالها الهموم
3: وانا ما نعدلش معامل على ربي سبحانه
0: ونعم بالله
3: واللي يسحر خليه يسحر
0: واللي لا لا لا لا السحر هذاك كيدهم يعني لا يفلح الساحر حيث اتى يعني فماش هذه حكايه سحر ما انسان لا انسان يحمي نفسه ويتحسن
3: الحساد بين بالمولاه
0: صحيح
3: كيفك واحد معامل على ربي انا معامل على ربي وما نعدلش حتى على
0: حد تعرضت للحسد يا منوبية
3: ياسر
0: هكا
3: الحمد لله ياسر
0: من بين الحاجات اللي حزوك عليها
3: هاي ولادها بتربينا هاي
0: الحمد لله
3: عملت دار بالقداء هاي حتى شهرية شوي وهي منظمة ومريقلة
0: منين قاعدة تجيب
3: وديما تلعب ما عنديش حتى مشاكل جاني الحزن نعديه ونضحك
0: الحمد لله الحمد لله
3: ديما متسايلة كان بالخير
0: وتحسدش انت تحسدش الغير
3: والله لا والله تصدقني ربي هو اللي يعلم علي نفرح لي ابن دوار والله
0: صح.
3: حتى الكرهب ولا حاجه اخرى نفرح لي ابن دوار يرتاح الصعب الكراء ونفرح لي عايش سعيد هو وعائلته
0: تبارك الله
3: نفرح لي عنده وليدات متربي
0: الحمد لله
3: والله هنا ربي هو اللي يعلم علي
0: تبارك الله ما دام قلبك نظيف ما تخافش يا منوبيه
3: وجهي بشوش والحمد لله وانا عمري 70 والحمد لله
0: الحمد لله ونعم بالله
3: هيك يا كل تاكل على ربي ما خايب بشرة
0: صحيت ولا يا احسن كلام
3: انت بارك الله فيك يا برامجك الكلها سمحه
0: عايش
3: وك انت والشيخ منور بربي يجددنا على معناها الصدق الوعد الواحد ما يوعد
0: الوفاء بالوعد يعني لي لي لي لي لي يوعد حاجه حد يصدق به
3: معاه هذا وفاء
0: معاه هذا وفاء
3: وراه المواعيد الساشه بالاحساء
0: بإذن الله نتناولوا الموضوع هذا يا منوبية وربي فضلك وإن شاء الله ديما فرحانة وإن شاء الله يبعد عليك الحساد الكل
3: وإن شاء الله ديما تفوق بالقداء وهرم نتكلم قبلك بخوي وبرشا
0: وين باهي أو كنت اختصرت واختزل
3: شوي بس لازم نتكلم
0: يعطيك صحة يا منوبية خلينا باش نختموا الحصة مشكورة جدا على المشاركة إن شاء الله في لقاءات قادمة إلى هنا نصل نهاية هذا الموعد من سمر مع النغم كنا انطلقنا منذ العاشرة وخصصنا الموضوع الحصة حول الحسد حبيت نحيي الأخت نجلة عطية بن محمد كذلك صديقنا منير بعطي اللي رافقوني في هذا الموعد الإذاعي إن شاء الله الخميس كان حياتنا القدرة في نفس التوقيت يعني العاشرة متاع الليل مع زميلتي ألفة جمالي في برنامج مع الأيام النغم الأخير في الحصة باش يكون بصوت ياسمين الخيام أنا بحسد روحي عليك أغنية ممتازة جدا لحنها السيد مكاوي إلى اللقاء وتصبحون على خير
4: أنا بحسد روحي عليك والناس حزاني عليك أنا بحسد

لماذا أحبك؟ لماذا أحبك؟ فقط لو أعرف لماذا أحبك ولأي شيء أحببتك وإلى متى سأظل أحبك. كم مرة قلت سأنساك ولم أنسى. يا حبيبي لن أنسى، أنا على العهد باقية، سأحبك حتى الرمق الأخير، سأحبك حتى لو تغيب الشمس، حتى لو تنطفئ النجوم، سأسافر عبر بحار حبك وسأرسو على موانئ شوقك. يا عبق الأزهار والرياحين، يا ألوان الطيف، يا حكاية التي لا تنتهي وقصة التي بدأت ولم تبدأ،

0: ويا نسمة الشوق. سأفتح لك قلبي، سأهديك عمري يا نبعة الوفاء يا حبيبي. بحثت في كل قواميس الحب فلم أجد كلمة أجمل منها لأهديها لك حبيبي. أحبك
1: أحبك ليه أنا مدري،

لأول مرة في حياتي أشعر هذا الشعور. لأول مرة تخونني الكلمات كي أعبر عما يجول بخاطري. منذ ذلك الحين مذ عرفت يراودني شعور غريب لا أعرف حقيقته، ولم أحدد سببه بعد. أعلم بأن ما أفكر به وما يدور في عقلي

حالي قد ذهب لأبعد مما كنت أتصور، وأعلم أيضا بأن خيالي لن يلامس الواقع أبدا. ولم لا؟ فالخيال والأحلام ربما تكون ملاذا لي من هذا الواقع، فبخيالي وأحلامي أرى ما أريد لا ما يريد غيري، أرى كل شيء دون قيود، دون شروط، دون حدود.

لا يهمني ما تشعر به أنت تجاهي، ولكن ما يهمني أنا هو ما أشعر به تجاهك. لا يقلقني إن كنت أعني لك شيئا، ولكن يقلقني كثيرا أنك تعني لي كل

فقد اتخذت قراري بأن أحبك سرا حتى عن نفسي. أحبك على طريقتي كما أشاء وكما يحلو لي. أعلم أني لن أكون لك وبأنك لن تكون لي، ومع ذلك لا أهتم. أعلم بأن هناك من تشاطرني فيك، وما يعني ذلك؟ لا شيء. ربما يكون كلامي لا منطقيا، وربما جنونا أو لا وعي، ولكني فرحة بهذا الجنون، فبحبي لك فقدت عقلي وصوابي، حسمت الأمر مع أرجاء روحي وجنبات قلبي، واتخذت قرارا لا رجعة فيه، بأن أحبك إلى الأبد. إلى الأبد. لا يهمني إن كان ذلك يروقك أم لا، فهو لا يعنيك، إنما يعنيني أنا وحدي فقط. فعندما تصلك كلماتي هذه، أعلم أنها مجرد تبليغ بما وصلت إليه بعد صراع بين عقلي وقلبي، وليس طلبا منك أن تبادلني عين الكلام وعين الشعور، فبكل بساطة لا يعنيني. ربما كان هذا نوع من الحب الذي أسميه حبا نرجسيا، ولكن لا يعنيني، فقط لك وحدك.

0: همسات دافئة.
1: جئت إليك مسرعة الخطى، تنتهني لهفة المشتاق. جئت إليك يشدني حنين الماضي، فيأبى خاطرك للتصافي. جئت إليك أسهو بفرحة تغمرني كسائر الأشاق. جئت إليك والدمع يهفو حنينا قد بلل الأوراق. جئت إليك وأهات القلب ترسل أشواقا تصمت الأبواب. جئت إليك أحمل بين طياتي أهاتي وأنينا وزفرات. جئت إليك أحمل بين يدي زهرة قطفتها من معبد العشاق. جئت إليك أنشد فرحة منك تطفئ حرقة الوجد والأشواق. جئت إليك أحمل قلبي أقدمه قربانا بين يديك، وأهدي لراحة أمرك أهدابي تسهر عليك. جئت أقطف أزهاري التي رويتها يوما لتعطر

0: همسات دافئة.
1: يا من أتعبني انتظارك بكل الألم والشجن، أكتب وأرسم تفاصيل غيابك بكل الفنون، أخط بقلمي وكل الأنين مدفون بداخلي. يا من تسكن في حنايا روحي والعيون، مسيرة البحث عنك بدأت منذ غادرت الجفون. أيها التوأم لروحي وعقلي، كفى بي أنين، أريد أن أرسم من جديد فرحا وأمزج غصات الألم بحبها المفتون. أريد أن أحرق كل الأوراق، أوراق الغياب، ويبقى شوقي المجنون. كفى غيابا، فقد طال الانتظار. تعال تعال علمني كيف أعشق من جديد.

حين تغيب المشاعر بصمت. علمني كيف أنسى غربتي بين الأنين والألم. علمني كيف الحياة بعدك تسوء. أيها القابع في حنايا روحي وفي شرايين دمي، جنون أنت وغيابك أكبر جريمة. فقد طال انتظاري وروحي أصبحت أوتار الألم في مهب الريح، وسفينة غارقة في موج البحر. فأنت لم تعلمني أنك راحل، ولم تعلمني كيف أصبر على مرارة الأنين. فأنت كنت لقلبي فرح وأنين، ألم وفراق. فكيف ما كنت فقد أحببتك، وما زال الانتظار رغم أني أعرف القدر، ولكن يبقى نبض أمل أرجوك.

0: مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو ما تيسر من سورة البقرة.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة البقرة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم. اللهم من عادانا فعاده، ومن كادنا فكده. اللهم أدخلنا في درعك الحصين، واسترنا بسترك الواقي. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة. اللهم يا شفيق يا رفيق، فرج عنا كل ضيق، ولا تحملنا ما لا نطيق. رب اغفر لنا وارحمنا، واهدنا السبيل الأقوم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وأذهب غيظ قلوبنا، وأجرنا من مضلات الفتن ما أحييتنا. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك العافية في الأهل والمال والولد. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من طول الغفلة وإفراط الفتنة. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى، إنك على كل شيء قدير. وقنا شر الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة، تؤمن بلقائك، وترضى بقضائك، وتقنع بعطائك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما يمشي على بطنه، ومن شر ما يمشي على رجليه، ومن شر ما يمشي على أربع. اللهم إنا نعوذ بك من ولد يكون علينا وبالا، ونعوذ بك من مال يكون علينا عذابا، ونعوذ بك من صاحب خديعة، إن رأى حسنة دفنها، وإن رأى سيئة أفشاها. اللهم أعنا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الصحة في الإيمان، وإيمانا في حسن الخلق، ونجاحا يتبعه فلاح.

0: شخصيات إسلامية.
1: أحمد بن حنبل. كان ابن حنبل رحمه الله أحد القلة النادرين في جميع العصور، من زمن التابعين إلى يوم الناس هذا، مما جعل حياته كلها بأحاسيسها ونوازعها وشهواتها وأفكارها المخفية منها والظاهر مع الناس أو مع نفسه رهنا لشريعة الله. كان لا يتكلم ولا يفكر ولا يحس ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام إلا إذا أذن له الشرع بذلك، أو إذا كان قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر ذلك أو فعله. وابن حنبل هو الذي قال: من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله.
2: ها قد فرغنا من درسنا اليوم يا صالح، وإني أريد أن أخرج لصلاة العصر.
3: حسنا يا أبي، أما أنا فأريد أن أصلي في أهلي جماعة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليك السلام يا أبي. الله أعلم بحالنا، قد ضاقت علينا، طبقت شهرة أحمد بن حنبل الآفاق، وليس لدينا ما يعيلنا. الأمر لله، الأمر لله. ما هذا الكتاب تحت اللبد الذي يجلس عليه والدي عادة؟ إنه كتاب قد أرسل لوالدي أحمد بن حنبل، سأقرأه. بلغني يا أبا عبد الله بن حنبل ما أنت فيه من الضيق وما عليك من الدين، وقد أرسلت إليك 4000 درهم على يدي رسول أرسلته مع قافلة للتجارة، فاقض بها دينك وأوسع بها على عيالك، وما هي من صدقة ولا زكاة، وإنما هي شيء ورثته من أبي. الله الله الله يا أبي، قد فرجت.
2: السلام عليك يا صالح.
3: وعليك السلام يا أبتي. ما هذا الكتاب؟ ولما أخفيته عني؟
2: لم أرد أن تره يا صالح.
3: ولما يا أبي؟
2: لأني لا أريد أن أخذها.
3: ولكننا في ضيق ما بعده ضيق.
2: عسى الله أن يكتب فرجا قريبا. اكتب يا صالح ما أمليه عليك، سأرد على الكتاب.
3: ولكن يا أبي لو نأخذها.
2: كفى يا صالح كفى، اكتب. وصل كتابك ونحن في عافية، فأما الدين فإنه لرجل لا يرهقنا، وأما عيالنا فهم في نعمة والحمد لله. امضي يا صالح إلى الرجل الذي جاء معه الكتاب في القافلة.
3: كما تريد يا أبي، ولكن...
2: هيا امضي يا صالح ولا تبتئس، كل ذلك زائل.
3: أمرك مطاع يا أبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: لقد أرشدوني إليك أنك أنت حملت كتابا ومالا لأبي.
4: ومن أبوك؟
3: أحمد بن حنبل، وهذا رد الكتاب للرجل الذي أرسل إليه مالا.
4: وهاك المال؟
3: لا أريد المال.
4: ولكن هي مرسلة إلى أبيك بن حنبل.
3: إذن اقرأ الكتاب وستعرف.
4: ما هذا؟
3: كما ترى.
4: ويحك، لو أن أبا عبد الله بن حنبل قبل هذا المال ورمى به في دجلة لكان مأجورا. أيرد مالا قد أتاه من رجل معروف بين الناس؟ لقد قال لي إن ابن حنبل أحق الناس بالمال.
3: هذا ما يريد والدي.
4: بارك الله لنا بابن حنبل وجعل الله له فرجا عاجلا.
1: وما كان رحمه الله يجد أدنى غضاضة في أن يعمل عملا ما، فهو بذلك سيد نفسه، وإنما كان يرى الغضاضة كلها في أن يحتاج لإنسان ما، وهذا ما يضطره إلى أن يؤجر نفسه ليحمل في الطريق ويعين الحمالين ويلتقط بقاياهم إن لم يجد من ذلك بد.
3: ألا تجيز يا أبي بالفتوى لابن همام؟
4: اسمع يا صالح، ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتوى أن يكون عالما بوجوه القرآن، وعالما بالأسانيد الصحيحة، وعالما بالسنن. وإن من خالفوا خالفوا لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي من سقيمها، ولا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة.
3: وما رأيك يا أبتي بعالم يقلد العلماء؟
4: لا يطلق اسم العالم على المقلد، ولا يجوز للمقلد أن يفتي لنفسه فقط، ولا يجوز أن يفتي لغيره بالتقليد إلا عند الحاجة أو عدم وجود العالم المجتهد.
3: وهل الاجتهاد في الدين مسوغ؟
4: نعم يا صالح، إن الاجتهاد في الدين مسوغ إذا حدثت الحوادث التي لا نصوص عليها. ولا تنسى يا صالح أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به.
3: نعم نعم يا أبي نعم.
1: وابن حنبل فقيه عصره، ولئن لم يؤلف كتابا في الفقه لقد أجاب عن 60,000 مسألة مستندا إلى كلام الله تعالى وإلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما أفتى به الصحابة رضوان الله عليهم، ثم ما عليه سلف الأمة. وقد اضطر إلى استعمال القياس، فالإمام أحمد فقيه، دقيق النظر، عظيم الحيطة، كبير الورع، غزير المادة من علمي الكتاب والسنة، وأعظم ما يخشاه أن يقرر حكما ليس هو حكم الله ورسوله.
5: من الطارق؟
6: أنا ابن إبراهيم رسول المتوكل إليك يا ابن حنبل.
4: أهلا أهلا يا ابن إبراهيم.
6: هذه 10,000 درهم من الخليفة المتوكل، وهو يقرأ عليك السلام ويقول لك استنفق هذه.
4: أبلغ الخليفة عني السلام وقل له إن ابن حنبل لا يريدها.
6: يا ابن حنبل، إني أخشى من ردك إياها أن تقع وحشة بينك وبينه، والمصلحة لك في قبولها. وها هي، إني أتركها بين يديك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فلما كان من آخر الليل استدعى أحمد أهله وبني عمه وعياله.
4: لم أستطع النوم هذه الليلة من هذا المال، اجلسوا واكتبوا أسماء جماعة من المحتاجين من أهل الحديث وغيرهم.
7: سمعا وطاعة يا ابن العم.
4: هيا اكتبوا. وأنت يا صالح قسم المال حتى نرسله إلى أصحابه في الصباح.
3: وهل نترك شيئا منه لنا؟
4: لا لا تترك شيئا، بل فرق كل المال، فنحن رغيف يكفينا.
1: وكان ابن حنبل رحمه الله يقول: الداعية إلى البدعة لا توبة له، فأما من ليس بداعية فتوبته مقبولة. وكان يقول أيضا: من دعا من العلماء إلى البدعة فلا تجيبوه، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا. وكان ابن حنبل شديدا على أهل البدع أو من قاربهم إن لم يباينهم وإن كان صحيح الاعتقاد.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
3: تقبل الله يا أبي.
2: أقدم علي يا صالح.
3: نعم يا أبي.
2: ما هاتان القدمان يا صالح؟
3: ما الأمر يا أبي؟ ما بهما قدماي؟
2: أراهما لينتين ليس فيهما شقاق.
3: نعم يا أبي.
2: لما لا تمشي حافيا حتى تصيرا خشنتين؟
3: حسنا يا أبي، أفعل إن شاء الله، وقد أذهب معك إلى طرسوس ماشيا.
2: بورك بك يا بني.
1: وقد كان من علامات زهد ابن حنبل رحمه الله أنه كان يكره التنعم واللين، لأن هذا مدعاة للراحة والكسل وميل إلى اكتساب المال وحب الدنيا. والمؤمن قوي دائم الاستعداد، سواء للعبادة أو لطلب العلم أو الأمور الأخرى. ولقد حج ابن حنبل 3 مرات ماشيا على قدميه، وما الآن يمنعه من الرحلة إلى طلب الحديث عدم وجود راحلة. رحم الله أحمد بن حنبل، كانت حياته حافلة بالخير للأمة، ولو كان البقاء تكريما لأحد من خلق الله لكان أجدر الخلق بهذا التكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الموت سنة الله لهذه الحياة، ولن تجد لسنة الله بديلا.
0: شخصيات إسلامية.
8: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. مستمع الكريم، سيرزقك الله بفرحة عميقة تهز أوتار قلبك ويعجز عقلك عن نسيانها، وستأتي في وقت قريب في الوقت المناسب. فقط قل يا رب. علمتني الحياة أنه ليس معي إلا الله وحده، إذا تعثرت أقامني الله، وإذا مرضت شفاني الله، وإذا افتقرت أغناني الله، وإذا أذنبت غفر لي الله. فلا تخف ولا تقلق ولا تحزن، وربك الله. يشتهي المتعافي كل ملذات الحياة، ولا يشتهي المريض سوى العافية. ربي أدم علينا عافيتك، واشفي من لا يعلم وجعه غيرك يا الله. مستمع الفاضل، الصحة نعمة، والصلاة في المساجد نعمة، والدراسة وطلب العلم نعمة، والسفر نعمة، والأمن والأمان نعمة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين. ومسك الختام والسيرة المحمدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

أعزائنا، انتصر المسلمون في بدر وأيدهم الله بنصره وأنزل عليهم ملائكة من السماء تقاتل معهم، وانتهت المعركة بهزيمة ساحقة بالنسبة للمشركين وبفتح مبين بالنسبة للمسلمين. وقد استشهد من المسلمين في هذه المعركة 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. أما المشركون فقد لحقتهم خسائر فادحة، فقد قتل منهم 70 وأسر 70، وعامتهم القادة والزعماء والصناديد.

لما انقضت الحرب أيها الأعزاء، أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى فقال: بئس العشيرة كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قلوب بدر.

عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه حتى قام على شفة الركي، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أي سركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وفي رواية: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون.

المشركون أيها الأعزاء فقد فروا من ساحة بدر في صورة غير منظمة، تبعثروا في الوديان والشعاب واتجهوا صوب مكة مذعورين لا يدرون كيف يدخلونها خجلا. قال ابن إسحاق: وكان أول من قدم بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله الخزاعي، فقالوا: ما وراءك؟ قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف في رجال من الزعماء سماهم. فلما أخذ يعد أشراف قريش قال صفوان بن أمية وهو قاعد في الحجر: والله إن يعقل هذا فاسألوه عني. قالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: ها هو ذا جالس في الحجر، وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا.

وقال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت غلاما للعباس، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت، وكان العباس يكتم إسلامه، وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر، فلما جاءه الخبر كبته الله وأخزاه، ووجدنا في أنفسنا قوة وعزا، وكنت رجلا ضعيفا أعمل الأقداح أنحتها في حجرة زمزم، فوالله إني لجالس فيها أنحت أقداحي وعندي أم الفضل جالسة، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر، إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على طنب الحجرة، فكان ظهره إلى ظهري، فبينما هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم. قال له أبو لهب: هلم إلي، فعندك لعمري الخبر. فجلس إليه والناس قيام عليه، فقال: يا ابن أخي، أخبرني كيف كان أمر الناس. قال: ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا، يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا، وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس. لقينا رجالا بيض على خيل بلق بين السماء والأرض، والله ما تليق شيئا ولا يقوم لها شيء. قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت: تلك والله الملائكة. قال: فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة، فثاورته فاحتملني فضرب بي الأرض، ثم برك علي يضربني، وكنت رجلا ضعيفا، فقامت أم الفضل إلى عمود من عمود الحجرة فأخذته فضربته به ضربة فلعت في رأسه شجة منكرة، وقالت: استضعفته وإن غاب عنه سيده. فقام موليا ذليلا، فوالله ما عاش إلا 7 ليال حتى رماه الله بالعدسة، وهي قرحة تتشاءم بها العرب، فقتلته. فتركه بنوه، وبقي 3 أيام لا تقرب جنازته ولا يحاول دفنه، فلما خافوا السبة في

ميدان بدر، وقد أثر ذلك فيهم أثرا سيئا جدا، حتى منعوا النياحة على القتلى لئلا يشمت بهم المسلمون. أيها الأحبة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبينا الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصبحت سليما معافا في بدنك، عندك قوت يومك، تتنقل آمنا في سربك، فكأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها. متعكم الله بالصحة والسلامة، وأغدق عليكم من نعمه التي لا تحصى ولا تعد، إنه جواد كريم. اللهم اجعل هذا الصباح نقيا طيبا، واجعل يومنا هذا مباركا جميلا، ولا تحرمنا ربنا من بحر كرمك ونعمائك. ونسألك ربنا أن ترزق أرواحنا السكينة وأنفسنا الهدوء، وأن تقربنا إليك وتبعدنا عن كل ما يغضبك. اللهم اكتب لنا في هذا الصباح ما يرضيك عنا ويرضينا، يا أكرم الأكرمين.

صباح الخير لأولئك الذين نراهم في الدنيا بشكل ورد على هيئة أشخاص أنقياء تماما مثل غيوم الفرح وشمس الصباح.

ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. وأن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. فلو أن العقول تجر رزقا، لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما، سيروى من رحيق سلسبيل.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: تلك الأرواح النقية التي تزهر دائما، التي ترسم لك لونا أخضرا في لوحة العالم الرمادي، تلك التي تمدك بالأمل كلما تعبت، تمسك بها ولا تتركها. فللحياة مذاق خاص مع الأرواح الطيبة الجميلة. بعض الأشخاص هدايا قدر رائعة، قلوبهم نقية وهمساتهم قطعا من السعادة، وبعضهم أرواح جميلة تعزف النقاء والوفاء لحنا. معرفتهم كالتاج نحمله فخرا، بوجودهم تزداد حياتنا جمالا وروعة. احفظهم يا رب وأسعدهم.

الحياة جمالها يبدأ من داخلنا، فمتى كان قلبك جميلا رأيت أبسط الأشياء غاية في الروعة. أيها ذا الشاكي، وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلة، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. هو عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. أي هذا الشاكي، وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. ستكون العلاقة أجمل لو تبدأ بهذا السؤال: إذا افترقنا يوما واشتقت لك، أين أجدك يا صديقي؟

أنت تستطيع تعليم البشر كل شيء ما عدا الإحساس، وكم هي رائعة تلك الأحاسيس الراقية التي تعتمل بداخلك في مواقف عدة، وكم هي معذبة ومشقية في نفس الوقت من فرط عمقها بداخلنا. ورائع قول أحدهم حين قال: يا ليت قلبي كالجلامد قاسي، يشقى الفؤاد من رقة الإحساس.

الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

هناك مسافات تقطعها القلوب شوقا ولا تدري الأقدام عنها شيئا، هناك من يفهمك بلا حديث، وهناك من لا يفهمك بالكلام، لأن العبرة ليست في لغة الخطاب ولكن بتآلف الأرواح. جمال الروح ذاك هو الجمال، تطيب به الشمائل والخلال، ولا تغني إذا حسنت وجوه وفي الأجساد أرواح ثقال. ولا الأخلاق ليس لها جذور من الإيمان توجها الكمال، زهور الشمع فاتنة ولكن زهور الروض ليس لها مثال. حبال الود بالإخلاص تقوى، فإن يذهب فلا تقوى الحبال. حذار من الجدال، فكم صديق يعاديه إذا احتدم الجدال. بأرض الخصب إما شئت فازرع، ولا تجدي إذا زرعت رمال. جمال الروح ذاك هو الجمال، تطيب به الشمائل والخلال.

أقول لك يا صاحبي، لا تحاول أن تأخذ مكان غيرك في قلبي من يحبون. لا تبني قصر أحلامك فوق ركام قصور الآخرين، بل ابحث عن قلب خالي لا يتذكر الماضي فيحن للرجوع.

نحن في زمن العطش، نعم العطش لعاطفة صادقة، لحلم أخضر، لحكاية حقيقية، لحب منقذ. فلا تديروا ظهوركم لحكاياتكم الدافئة وتستسلموا لبرد الأيام، فبعض الحكايات كالعمر الجميل ليس بوسع أحد أن يملأ مكان أحد. فالأماكن في القلوب كبصمات الأصابع لا تتطابق أبدا. نحن لسنا بحاجة لأشباهنا بالملامح، بل لأشباهنا بالطيبة والوضوح وبطريقة التفكير والتعامل. فنحن لا نحتاج لأجنحة كي نطير، فأحيانا نحلق بكلمات أحدهم الدافئة والرائعة. فسلاما للذين يقولون لنا كلاما جميلا غير محبط حين نسقط، للذين إذا وجدوا فينا جرحا طيبوه أو حزنا مسحوه، للذين لا يجيئون لنا إلا بلسما، للذين حضورهم حب ومودة وكلامهم خير، للذين يرممون ما تبقى من أمل بداخلنا، فنخضر ونورق ونزهر ونثمر.

كيف كنت راح بتدوق، ولما تعتبنا بهك الزارو راق الهواء

أقول لك يا صاحبي، قبل أن تجرح أحدا بكلمة جربها على نفسك، إذا جرحتك لا تقلها، ولا تعتقد أن جرح الناس لعبة، فهناك من لا ينام بسبب تلك الجروح، وقد يرجى لجرح السيف برء، ولا برء لما جرح اللسان. جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. وجرح السيف تدمله فيبرى، ويبقى الدهر ما جرح اللسان.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

صباح ينعش الآمال فينا ونحمد فيه رب العالمين ونرجو الله توفيقا وفضلا بفأل مشرق يعلو الجبين. يا رب صباحا زاهيا مشرقا تطوقنا به رحماتك وترافقنا به بركاتك ويحل به علينا توفيقك وترينا به كل خير يا أكرم الأكرمين.

أحبابنا الكرام، سيجمعنا نور الصباح الجديد، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
1: السادسة صباحا على موجة إذاعة المنستير. وجزء الأخبار. صباح الخير. تتراوح درجة الحرارة القصوى اليوم الجمعة بين 30 إلى 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات، لتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي. السحب تكون قليلة على كامل البلاد وأحيانا كثيفة بالمناطق الشرقية للجنوب، ويكون البحر متموج بخليج قابس وقليل اضطراب ببقية السواحل. تسلم المستشفى الجامعي سهلول بولاية سوسة جهاز تفتيت الحصى بقسم جراحة المسالك البولي بكلفة تجاوزت 2.6 ملايين دينار، وسيمكن هذا الجهاز الرقمي الحديث وفق بلاغ صادر عن المستشفى من تأمين خدمات تفتيت الحصى بجودة ودقة تشخيص وعلاج عالية، فضلا عن تقليص أجل انتظار المرضى، بما يعزز جودة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة بالقسم الجامعي. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن شعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. وبيّنت الوكالة في بيان لها أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. أكد قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل في وثيقة نشرها تحت عنوان تونس أمام مفترق الطرق التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الأزمة، أكد أن الاقتصاد التونسي يمر بمرحلة هي الأكثر تعقيدا خلال العقد الأخير، موضحا أن البلاد تواجه تحديات هيكلية تمس أسس النموذج الاقتصادي في مقدمتها المالية العمومية والطاقة والتضخم وضعف النمو والاستثمار. قسم الدراسات والتوثيق أضاف أن أزمة المالية العمومية تعد من أبرز التحديات التي تواجه البلاد في ظل ارتفاع الدين العمومي لأكثر من 82% من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار العجز، لافتا إلى أن خدمة الدين تستنزف جزءا متزايدا من ميزانية الدولة. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 صباحا بعد الفاصل. يأتيكم محمد بيار ببشار صباح الجمعة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

6:04 دقائق صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 31 جويلية 2026.

أنت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا نسألك بالقدرة العظمى وبالمشيئة العليا وبالآيات الكبرى وبالأسماء كلها وبالعظيم منها أن تسخر لنا هذا البحر وكل بحر هو لك في الأرض والسماء والملكوت وبحر الآخرة، وسخر لنا كل جبل، وسخر لنا كل حديد، وسخر لنا كل ريح، وسخر لنا كل شيطان من الجن والإنس، وسخر لي نفسي كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الرياح والشياطين والجن لسليمان، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم. اللهم إني أسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغدا ومن العمر أسعدا ومن الإحسان أتما ومن الإنعام أعم ومن الفضل أعذب ومن اللطف أقرب ومن العمل أصلح ومن العلم أنفع ومن الرزق أوسع.

صباح النور وتحية لكل من خلت يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المنستير. صبحية جديدة ونهار جديد نبدأوه مع بعضنا، إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. نحن كما العادة نرفقكم من توا حتى للتسعة متاع الصباح، ثلاثة سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والأغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. كما العادة بعد شوية ناخذوا فكرة على حوال طقسنا لليوم، وتستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى، وهذه تحية توصلكم من عند هيثم والناس اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بدايتنا كما العادة تكون مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نوصل معها لستة واربع وعشرين دقيقة. تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا في بشائر الصباح. مازلنا معكم في ساعتنا الأولى ووقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. نبدأ بدرجات الحرارة اللي باش تتراوح القصوى منها اليوم بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 35 و 39 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة للسحب تكون قليلة على كامل البلاد وأحيانا كثيفة بالمناطق الشرقية للجنوب، والريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، معتدلة فقوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب جنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة أهواء معتدلة في بقية الجهات. بالنسبة للبحر اليوم يكون إن شاء الله متموج بخليج قابوس وقليل الاضطراب ببقية السواحل كما العادة في ساعتنا الثانية. تنزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنيات ونرجع مع بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 31 جويلية 2026.

0: ياسين انفيذر بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7 إذاعة
1: المنستير
2: 104.7.
3: مبروك سيدي، ان شاء الله نهاركم زين.
4: نهارك زين.

0: مصر وبدين نهار جديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: الخير وتمنى قدامك العيشة زينة
0: مع إذاعة المنستير. ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات وغنية الصباح حل معاها عينيك.
2: صباح الخير والربح يا أهلي وحبابي، صباحكم كله خير وتيسير.
0: بشائر الصباح ابدأ معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل.
3: صباح

0: الفل للناس الكل.
1: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وركيبة قالنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: نرجع شوية للتاريخ، نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم، ونبدأ من 31 جويلية سنة 1914، تاريخ اللي ألمانيا أعلنت فيه الحرب على روسيا أثناء الحرب العالمية الأولى. من الأحداث الأخرى اللي صاروا في نهار كيما اليوم 1943، بدأ المباحثات اللي دعا لها رئيس وزراء مصر مصطفى النحاس مع عدد من الدول العربية المستقلة لبحث الصيغة المناسبة لتحقيق الوحدة العربية، وكان خرج من بعد المشاورات هذه في وقت آخر تأسيس جامعة الدول العربية. نواصلوا مع سنة 1954، 31 جويلية، رئيس وزراء فرنسا بيير مينديز فرانس يعلن في قرطاج عن استعداد بلاده لمنح تونس استقلالها. أيضا في نهار كيما اليوم سنة 1958، انتخاب قائد الجيش اللبناني اللواء فؤاد شهاب رئيس للجمهورية اللبنانية. 31 جويلية 1964، التقاط أول صورة مقربة للأرض من على سطح القمر، وكانت بثتها سفينة الفضاء الأمريكية رينجر 7. وأيضا في نهار كيما اليوم سنة 1972، الجيش البريطاني يستعيد المناطق المحظورة في إيرلندا الشمالية في عملية موترمان، وهي أكبر عملية عسكرية بريطانية منذ أزمة السويس في 1956، وأيضا تعتبر الأكبر في إيرلندا منذ الحرب، منذ حرب الاستقلال الإيرلندية. نختم ب 31 جويلية سنة 1973، برلمان إيرلندا الشمالية ينعقد للمرة الأولى في بلفاست، وهو يعتبر أول برلمان ديمقراطي منتخب في إيرلندا الشمالية. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وركيبة قالنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream.
6: حدث في مثل هذا.
5: حركة حماس توافق على نزع سلاحها مقابل انسحاب إسرائيل من غزة. الخبر هذا وأخبار أخرى نرجع لهم بعد شوية في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.

جولة بوترس نوصل معها لستة وستة واربعين دقيقة وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم والبداية من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب غزة مسودة اتفاق بشأن سلاح المقاومة والأنفاق والانسحاب الإسرائيلي. سؤال اليوم في موقع الجزيرة: مع علاقة ترامب بنفور الشباب الأمريكي من الكنيسة وبين واشنطن وطهران، هل يستطيع العراق كبح الفصائل المسلحة؟ وبسبعمائة طن متفجرات إسرائيل تعلن تدمير أنفاق أسفل قلعة الشقيف في لبنان. نمشي إلى موقع فرانس 24 اللي تحكي أيضا حول حماس اللي توافق على نزع سلاحها مقابل انسحاب إسرائيل من غزة. الحركة وافقت على الاتفاق مع إسرائيل برعاية الوسطاء يتضمن بنود تتعلق بنزع السلاح مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أكد نهار الخميس أنه إسرائيل ستغادر قطاع غزة بمجرد نزع سلاح حركة حماس. من العناوين الأخرى في موقع فرانس 24: ميلوني تدعو إلى تعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن بعد تدفق مهاجرين إلى سبتة. وإيران تعلن استهداف قاعدة أمريكية في البحرين، وواشنطن تعزز إجراءات حماية الملاحة. أكثر من 1500 مهاجر يوصلوا إلى سبتة من المغرب وسط تحذيرات من أزمة إنسانية. نمشي إلى موقع البي بي سي أيضا اللي تحكي حول الوضع في غزة: حماس تعلن موافقتها على نزع سلاحها بعد ألان ترامب عن خطة مجلس السلام. موجودين كل التفاصيل. وسؤال في موقع البي بي سي اليوم: لماذا قد تكون الحرب المحدودة مع الولايات المتحدة خيار أكثر ملائمة لإيران مع السلام؟ وهل تشهد المنطقة مواجهة مباشرة بين دول العربية وإيران؟ هذا سؤال البي بي سي اليوم. نمشي إلى موقع سكاي نيوز: ترامب يعلن اتفاق تاريخي لنزع سلاح حماس بالكامل في غزة. وفي لبنان الجيش الإسرائيلي يدمر أنفاق لحزب الله، وأمريكا تفرض عقوبات على 6 كيانات وأفراد تدعم الحرس الثوري في إيران. زيلنسكي يحدد مصدر صاروخ هجوم روسيا الأخير، وأزمة سبتة تتفاقم. ارتفاع حصيلة الضحايا واستنفار إسباني. كانوا هذا بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نوصل معها للستة وخمسين دقيقة. دريجين يوصلونا على موجز أخبار السبعة. نحن نكون تقريبا وصلنا نهاية ساعتنا الأولى، باش نواصلوا مع الغنيات. نسلم عليكم وين ما كنتم موجودين، طريق السلامة للجميع إذا كان شديد ثنية للخدمة، وألا مروحين من الخدمة نقول لكم ربي يعينكم وإن شاء الله نهاركم مبروك. نرجع لكم في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: السابعة صباحا على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الأخبار. صباح الخير. تسلم المستشفى الجامعي سهلول بولاية سوسة جهاز تفتيت الحصى بكلفة جملية تجاوزت 2.6 ملايين دينار، وسيمكن هذا الجهاز الرقمي الحديث وفق بلاغ صادر عن المستشفى سيمكن من تأمين خدمات تفتيت الحصى بجودة ودقة تشخيص وعلاج عالية، فضلا عن تقليص أجل انتظار المرضى بما يعزز جودة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة بالقسم الجامعي. صدر مؤخرا براءة رسمية القرار المشترك المنظم لشروط وإجراءات إسناد منحة شهرية للتكفل بجزء من مصاريف الغذاء لمرضى الأبطن، ودعت الجمعية التونسية لمرضى داء الأبطن السيلياك على لسان رئيسها منجب بن حريز، دعت المرضى من أفراد العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة بنظام الأمان الاجتماعي لإيداع مطالبها للانتفاع بالمنحة المقدرة ب 130 دينارا شهريا، ويشار إلى أن مرض الأبطن يصيب ما بين 75 ألف إلى 100 ألف تونسي. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام من أجنبية تتضمن وشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة، وبينت الوكالة في بلاغ لها اليوم أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. أكد قسم الدراسات والتوثيق التابع للاتحاد العام التونسي للشغل في وثيقة نشرها أن أزمة المالية العمومية تعد من أبرز التحديات التي تواجه البلاد في ظل ارتفاع الدين العمومي لأكثر من 82% من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار العجز، لافتا إلى أن خدمة الدين تستنزف جزءا متزايدا من ميزانية الدولة، وأن تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يقلص فرص الحصول على تمويلات خارجية ميسرة ويزيد الاعتماد على الاقتراض الداخلي بما يضغط على السيولة والاستثمار الخاص. في تطور جديد بشأن الترتيبات المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وافقت حركة المقاومة الإسلامية حماس والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق للتعامل مع سلاح المقاومة تربط حصره وتخزينه تدريجيا بانسحاب إسرائيل وإدارة فلسطينية للقطاع ورقابة دولية على التنفيذ. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7:30، البشائر المتواصلة في ساعتها الثانية مع محمد بيار.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: ما زالت البركة.
1: عم جدور ذاكرة بتاع زغوان حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد بتاع زغوان. الصباح يقوم ونساه ما يستناوش البلدية باش تجي تنظف، كل مرأة قدام دارها بس طلوا يخرجوا في الماء. بتعرف كل دار كانت فيها جابية في زغوان لأنه الماء ملك، ماء ملك معناتها خرجوا يصبوا الماء. الجارة ترى جارتها تعاندها، فهمت، يقول لك اعمل كيما جارك ولا حول باب دارك. يبدأوا ينظفوا حومة كاملة ينظفوها نساء. الطبيب كيف يشريوك الجير هذا بالطبيعة يصفوه في الدار، الجير الشيط التقليدية يصنعوها التقليدية والخاص، ينفخوه الماء يقعدوا مهيرين كاك وبعد يجبتوهم يخلطوا كجير هذاك ويتصفى الجير ما يقعدش فيها كالحرش هذاك. والمرأة هي اللي تلملى يكونوا تسيس معناتها البقايا اللي في متناولها، ما تستحقش الصرافة ولا السلوق عالي ذاك معناتها خدمة رجال. أما المرأة هي اللي تسيس الدار كاملة تدور عليها وتنظفها وتخرج للشارع وكل بلاد تبدأ اللهم صلي على النبي. وثم ديار مع الجير يعملوا اللون الأزرق كالطابع يتباع يحطوه مع الجير، تبدأ الدار ذيك اللون متاحة في البلوسيان محلاه سماوي، تبدأ أكل حومة اللهم صلي على النبي نظيفة والناس تعاند بعضها. وهذا اللي يسميه تو عمل تطوعي، هو من جد عمل تطوعي لكن في دارك وفي حومتك. ياريت معناتها الناس كلها معناتها تعري على الساعد متاعها وتنظف وتبيض وتنحي الحشيش وتزرع نبتة، تزرع شجرها، تزرع نوارة، تزرع وردة، تزرع نسرية، والناس تعاند بعضها قد تربي البلاد ترجع الله صلي عليه.
0: ما زالت البركة.

لوتشي بوشنيق نوصل معه للسبعة وسبعتاش دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنسير. نذكركم أنه كما العادات نجموا تربحوا معنا اليوم تذكر لي باش تحضروا مهرجان أم الزين الدولي بجمال. سؤال سهل موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير ويقول العرض الغنائي متاع ليلة بقيادة جهاد جبارة بمهرجان أم الزين الدولي بجمال شنو عنوانه؟ الاقتراح واحد كلنا نغني، الاقتراح الثاني يلا نغني. تنجموا تجاوبوا تحطوا كومنتير على الصفحة الرسمية بإذاعة المنستير وتربحوا تذكر لحضور العرض الليلة. أيضا نعمل عليكم باش تختاروا الغناية متاع الختام اليوم ونقترح عليكم شاب خالد صحراء وإلا شاب مامي راني معك اليوم. تختاروا انتوما الغناية اللي تسمعوها في آخر بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 31 جويلية 2026. شنو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية كما العادة؟ دقيقة صحة، عناوين نشرة أخبار ثمانية، الأخبار الرياضية ديما في سبور انفو، وبتبيع أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي قبل ما نوصلوا لنشرة أخبار ثمانية. لكن قبل ما نوصلوا مع الغنايات وقبل هذا الكل نخليكم مع فقرة صغير صغرون.

0: Ari Mujer.
1: سلامة، أنا اسمي ألمى ومني 7 سنين وعندي أختي صغيرة. أنا بابا وماما كانوا يدلوني وبرشا ويحبوني، وكل ديما نخرج معهم ويخرجوني للرستوران نفطر، خرجوني البحر نلعب الروتينات، خرجوني للمول والتربة، ويخلوني أي بقعة نحبها. وش نمشيو زادة باش نمشيو نحن المهدية وإلا بنزارت، وباش نعديو نهارين ثلاثين وغديكا. نذكر انا عمي ولد عادينا برشا، عادينا نهارين ثلاثين وشيخنا برشا مرات. وزيدا انا نحبهم برشا ونحبهم، نقول لهم عايشكم على المجهود اللي عملتوا معايا الكل. ونوعدهم زيدا انه ايدي باش نقدم ونجيب معادلات بهين اكثر من اللي جبتهم توا، خاطر جاني اصلا قدمت كنت 16.2 وريت 17.01. انا قدمت، هما شايخوني وفرهدوني وقالوا لي الكلام الحلو الكل. اي باي باي.

0: صحة.
1: عسلامتكم ومرحبا بكم في دقيقة صحة. جيت اليوم باش نحكي لكم على فقر الدم الناتج عن نقص متاع الحديد. هذا نوع من فقر الدم يعد من أكثر أنواع فقر الدم انتشارا. الأسباب متاعه متعددة، ينجم يكون ناتج عن سوء امتصاص، عن نزيف مزمن، أو عن نقص في الماكلة لي مونك دابور. هذا النوع من فقر الدم يستوجب مباشرة ومتابعة عند طبيب. علاش؟ خاطر يلزمنا نلوجوا على السبب متاع فقر الدم ونداويوه، وثانيا باش نداويو نقص الحديد اللي عنا كما يلزم. فقر الدم الناتج عن نقص الحديد يستحق دواء متاع حديد. نحب نأكد على أنه دوايات متاع الحديد يلزمهم يتاخذوا بعيد على الماكلة. من منصوح به أنه يتاخذ يا إما ساعة قبل الماكلة يا إما ساعتين بعد الماكلة. كيف دواء الحديد يلزموا أن بعدوه على الحليب ومشتقاته وعلى التاي والقهوة، خاطر الحاجات هذوما ينقصوا من امتصاص متاع الحديد، ويلزموا يتاخذ بالطبيعة بطريقة منتظمة كما يقول لنا الطبيب متاعنا. بالإضافة لدواء الحديد فما حمية غذائية معينة اللي تعتمد أساسا على البقول الجافة، على الخضرة، على اللحمة الحمراء وعلى الكبدة، مع تحيات الدكتورة إيمان شعبان.
0: دقيقة صحة.

0: تمام 7:30 صباحا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في تقديم عنوان النشرة القادمة. تذمرات من نقص المياه المعدنية المروجة، والديوان الوطني للمياه يؤكد توفرها بنفس الأسعار والجودة. بقيمة 2.6 مليون دينار المستشفى الجامعي سهلول بسوسة يتسلم جهازا حديثا لتفتيت حصى الكلى. قريبا خطوط تمويل لإسناد قروض على الشرف بدون ضمانات ولا فوائض، من هم المنتفعون ومتى يتم الشروع في التطبيق؟ تحذيرات من انتشار حملات تصيد احتيالي للاستيلاء على الأموال. مسودة اتفاق بشأن سلاح المقاومة في غزة والأنفاق والانسحاب الصهيوني. تفاصيل هذه العناوين وأنباء أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة 8. إلى اللقاء.
2: الفحص، النظور، بير مشارقة على الموجة 104.7.
3: نهاركم طيب، صباح الخير. نهاركم مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.

0: سرور وبدين نهار جديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اتشير وتمنى قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الكل.
2: معلومة تهمك.
3: معلومة تهمك مع أحمد عسالي.
4: كيفاش تتم عملية الحصول على الرمز الديواني في تونس للقيام بعمليات التوريد والتصدير؟ باش تتحصل على الرمز الديواني في تونس يلزمك تقدم مطلب في الغرض إلى الإدارة العامة للديوان التونسية أو أقرب مكتب ديواني للحصول على رقم تعريف ديواني مع ملف إداري كامل. الوثائق المطلوبة للأشخاص المعنويين والشركات أصل السجل الوطني للمؤسسات ونسخة من القانون الأساسي للشركة ونسخة من بطاقة التعريف الضريبي وهي المعرف الجبائي وتصريح بفتح رخصة تجارية إقرار الوجود، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني للشركة. ويمكن الاطلاع على تفاصيل الإجراءات عبر موقع بوابة التجارة الخارجية للحصول على الوثائق والمستندات وطلب الحصول على رقم التعريف لدى الديوانة.
2: معلومة تهمك.
3: معلومة تهمك مع أحمد عسالي.

نهاركم زين مستمعينا، اهلا وسهلا بكم، جمعه مباركه للجميع. بدايه بكره القدم، وقبل المشاركه في الالعاب المتوسطيه تارانتو 2026، الالعاب المتوسطيه بتصير في ايطاليا من 23 اوت حتى 3 سبتمبر. البارح المدرب الوطني نسمو جلبان، مدرب منتخب اقل من 23 سنه، قدم القائمه الرسميه للاعبين اللي بيشاركوا في الالعاب المتوسطيه. فيها زوز حراس مرمى معتز الحنزولي وريان بسبيس، بقيه اللاعبين محمد امين علاله، علاء الدين دربلي، ريان بوقديده، يوسف الحرش، محمد ريان، رحيم سليم الخضراوي، اليس الضاوي، ريان جبالي، حمزه العبيدي، ريان عنان، محمد صادق محمود، هيثم ضو، امان الله الحميدي، وليد دويب، ياسين الشعباني، وزين الدين كادا. لاحظتوا انه غياب اللاعبين اللي ينشطوا خارج تونس، لانه اكيد نحكيوا لنا على عمر بن علي في البطولة التركية، وإلا نحكيوا على لؤي تراعي ولا غيره من الأسماء، مش دورة معترف بها من الفيفا، بالتالي صعيب باش تقام لعبية تخرج في الوقت هذا في فترة تحذيرات ما قبل الموسم الرياضي. بالتالي الملعبية اللي مشاو بكلهم وباش يمشيو بكلهم لاعبين ناشطين في البطولة الوطنية. واحنا نحكيوا على الألعاب المتوسطية، البارح نظم سفير إيطاليا بتونس حفل تكريم للوفد الرياضي اللي بيش يشارك في الدورة 20 للألعاب المتوسطة. نذكركم كما قلنا تارانتو 2026 من 21 أوت 3 سبتمبر، كانوا حاضرين عدد من الرياضيين اللي بيش يشاركوا، أيضا رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية وبقية الوفد اللي بيش يكون موجود في الألعاب المتوسطية. كل نجاح وتوفيق إن شاء الله للمنتخب، مختلف المنتخبات الوطنية وللبعثة الوطنية. في الكرة الطائرة البارح المنتخب الوطني التونسي أقل من 20 سنة سيدات الكرة الطائرة، تمكننا من الفوز على المنتخب المصري والفوز بلقب أفريقيا 3-2 في مباريات أكيد ممتازة جدا وتتويج جديد للكرة الطائرة التونسية اللي في الحقيقة هي من الرياضات الجماعية اللي قاعد تشرف فينا في الآونة الأخيرة. نمشيو للانتدابات والتعاقدات، نحكيو على الرابطة الثانية بالأساس، الرابطة الثانية اللي باش تنطلق نشاطها في آخر شهر سبتمبر. أشرف كرير اللي عمل تجارب متعددة مع أندية الرابطة الأولى يمضي عقد مع فريق الملعب الجيبسي. في الشبيبة القيروانية ثلاثة تعاقدات، كل من حبيب اللزاز لاعب قادم من سكك حسفاقسي، معتز بولقاسم قادم من مستقبل قاسين، وأيضا أنيس خضر اللي قادم من فريق الترسانة الليبي. نحكي عن الرابطة المحترفة الأولى الآن وعدد من المقابلات الودية اللي تم برمجتها في عند راهم وإلا في العاصمة من خلال لقاءات بين أندية الرابطة المحترفة الأولى، وفما تغيير حتى في عدد المقابلات الودية بسبب رزنامة الموسم الرياضي الجديد. ذاك علاش فما برش تغييرات، كانت فما اتفاقات في البداية وقت قبل رايحهم يلعب مع بعضهم في بداية الموسم، بالتالي تم تغيير المقابلات وتم إلغاء عدد من المقابلات. اخر اخبار الميركاتو، ايضا قصي معشا يمضي لفيت المستقبل الرياضي بمرسى في صفقه انتقال حر بعد فسخ عقده مع الترجي الرياضي التونسي. متوسط ميدان هجومي لفريق الترجي التونسي، ايضا متوسط ميدان الهجومي محمد موهلي كان اتفق مع فريق شرروا البلجيكي وامضى عقد معاه لمده موسم بعد فسخ عقده مع فريق الترجي الرياضي التونسي. الاخبار هذه، بقيه الاخبار تلقاوها على صفحه اذاعه مناسير راديو مناسير سبورتس. الى اللقاء.

0: 47 دقيقة، تحية لكم وين ما كنتم موجودين، ونواصلوا مع أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع ناسي سرحان الرحالي. صباح النور.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذ فكرة معك على أحوال طقسنا اليوم ونهاية الأسبوع، كيفاش باش يكون إن شاء الله؟
1: نعم، يعود الطقس إلى حالته الطبيعية بعد موجة حر، باش تبقى راسخة في البال يعني. كانت طويلة، وشهر جويليا نعرفوه اللي هو صحيح شهر الصيف، كما أشرنا حتى في مداخلات سابقة ديما الحرارة ترتفع جدا في جويلة، ونأمل لكونه ما تبقى من عطلة صيفية أو عطل سنوية تتعدى في أرقى الظروف في شهر أوت. مبدئيا هذه بشائر نسقها لكونه ما فماش عودة إلى موجة حر أو أرقام كبيرة. كذلك الأرقام في درجات الحرارة تعود إلى معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذه الفترة، حتى وإن تجاوزت ما هيش متجاوزة بدرجة كبيرة، درجة أو درجتين. ومهم جدا كون نتحدث على حالة البحر اللي هي تعود ممكن السباحة فيه على طول الشواطئ من الشمال إلى الجنوب. ذهب بعيدا المنخفض اللي كان يعمل في موجة ويقلق شوية، الآن بحر هادئ إلى قليل الاضطراب تقريبا بكافة الشواطئ، وهذا يشجعنا على يعني الاصطياف والسباحة، ولكن دوما ملازمة الحذر تبقى ضرورة قصوى، ونبقى منتبهين خاصة على صغيراتنا في الشواطئ دون باش نسجل أحيانا مفاجآت أو فاجعة لا سمح الله. بالنسبة إلى الأفق القريب، صحيح درجات الحرارة باش ترتفع نسبيا مقارنة بالجمعة والسبت يومي الأحد والاثنين، ولكن ارتفاع ما وش كبير برشا. إن شاء الله السلامة للناس الكل، إن شاء الله ما تبقى من أوت نعديوه في أحسن الظروف، ديما نتبع وكل ما نستبق حاجة، خاصة الآن في استعداد لتوقعات الخاصة بالسحب الرعدية، وما أدراك ما السحب الرعدية اللي ديما تتشكل في الواجهة الغربية للبلاد، أحيانا تراوح مكانها وأحيانا أخرى تتفرع لتشمل بعض الجهات الشرقية. هذا دورنا، نتبع ونتوقع ونمدكم بكل المعلومات وكل البلاغات الضرورية لاتخاذ القرار المناسب
0: إن شاء الله. شكرا لك سي سرحان، يعطيك الصحة، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 57 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح، ما زلنا مواصلين حتى للتسعة في صبحية اليوم الجمعة 31 جويلية 2026، بعد تقريبا 7 دقائق من توا الموعد مع نشرة أخبار 8. نرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات، كما العادة فقرة ولد بحر اليوم، وبالطبيعة تستناو معرض الصحف التونسية وشنو كتبت الصحافة التونسية اليوم الجمعة 31 جويلية 2026 على عين المكان اليوم كما العادة مع أسامة سعد. نمشي إلى جمال ونعطيكم في آخر الموعد الفائز وإلا الفائزة بالتذاكر لحضور مهر مهرجان أم الزين الدولي بجمال. نذكركم تلقوا سؤال على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، تجاوبوا على السؤال في الكومنتير، ومازال عندكم سويعة من زمان قبل ما نقوموا بعملية القرعة ونختاروا الفائز وإلا الفائزة معنا اليوم. خليكم معنا ما تبعدوش، تحية لكم وين ما كنتم موجودين، طريق السلامة للجميع إذا كنت تسمعوا فينا وانتم في كرهبكم، ربي وصلكم بالسالم لوين ما كنتم متوجهين، وإن شاء الله نهاركم مبروك.

0: سبت من العشرة المسلمة
1: وتمام الثامنة صباحا بإذاعة المنسير.
2: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها: تذمرات من نقص المياه المعدنية المروجة بعدد من جهات البلاد، والديوان الوطني للمياه المعدنية يؤكد توفرها بالأسعار والجودة ذاتها. بقيمة 2.6 مليون دينار المستشفى الجامعي سهلول بسوسة يتسلم جهازا حديثا لتفتيت حصى الكلى. قريبا خطوط تمويل لإسناد قروض على الشرف دون فوائض ولا فوائد ضمانات، من هم المنتفعون ومتى يتم الشروع في التطبيق؟ مسودة اتفاق بشأن سلاح المقاومة في غزة والأنفاق والانسحاب الإسرائيلي. إلى تفاصيل النشرة: يشتكي عدد من المواطنين بعديد مناطق البلاد من نقص في المياه المعدنية المروجة بمختلف المساحات التجارية وتعمد البعض من المحلات الترفيع في أسعار البيع. المتابعة للزميلة جيهان الذايع.
3: الماء عنده مدة ماهوش موجود، ناخذه فيه من برا بالأسعار اللي موش متاع العاد، وبالدبوزة ما عادش الاستيك هذه الدبوزة ب15%، يعني عطرية عادية سواء شعبية ما هيش في جروند سيرفاس ولا في بلايس تورستيك ولا حاجة. مشكلة الاستيك كان بالمستحيل، هو دبوزة ودبوزتين يعطيهم لك بالسيل، ما فهمتش عليه. الماء ما عادش موجود في السوق، الماء يلزم يوفر في الولايات الكل.
4: الماء المعدني ماهوش موجود، ماهوش متوفر حاليا. الدبوزة يعطوها لك بالسيفة، ماهوش موجود بكثرة. 15% قضية باش يعطيك بالطبيعة، مش يعطيك دبوسين وثلاثة لاستيكة، لكن دبوزة اثنين ماكس ما فهمش، ما هوش متوفر.
5: توفير الماء
4: والسخانة، لذلك يوفرون الماء.
6: الماء مش كما مستنسي، تو فما بارشة ماركات ما تلقاهمش، ما هوش متوفر كما قبل، فما نقص، ما تلقاش عنده متوفر ديما. الشيء اللي يجي في ساعة يتباع يتهز، ولا كان ياخذ مثلا في كرتوش ياخذ اثنين وثلاثة، لولا كل حد ياخذ قد استهلاكه اليومي تولي موجودة للناس كل.
7: الإشكال يظهر إنه في الكميات اللي تهبط تاع المي هذه، انه في فتره ربع ساعه نصف ساعه يجيو سوى المواطنين، والا اصحاب اللي عندهم العطريات والا الاحوان الكبار هما اللي يستحوذوا على كميات كبيره. انا شفت قدامي شكون هاز بال10 ستيك بال12 ستيكه.
1: وكانت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن نصر أكدت توفر المياه المعلبة بالأسعار والجودة ذاتها، مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها. كما بيّنت بن نصر أن طاقة الإنتاج الجملية لـ 31 وحدة تعليب تقدر بـ 520 ألف قارورة في الساعة، لافتة إلى أن حاجيات التونسيين خلال فترة الذروة تقدر بـ10 ملايين لتر يومياً.
8: نطمن المستهلكين أنه ما فماش نقص في المياه المعدنية المعلبة المروجة على مستوى السوق الوطنية، كل ما في الأمر أنه فما اضطراب ظرفي على مستوى التوزيع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الحقيقة اللي طويل السنة، مع زيادة لاحظنا إقبال المستهلك على أنواع معينة من المياه المعلبة اللي سبب ضغط على بعض ماركات، ولهنا ندعو المستهلكين أنهم ينوعوا الماركات. من المستحسن حسب رأي الطب يقول لك أنك تنوع المياه المعلبة اللي تستهلكها يوميا، هكاك تثري بدنك وتعطيه أكثر ما يمكن من الأملاح المعدنية اللي هي متفرقة معناتها على الماركات. عندنا فائض من سنة 2025، وكمل احنا في السوداسية الأولى من سنة 2026 سجلنا نسبة نمو بحوالي 10% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، أنتجنا 1.5 مليار لتر من المياه المعلبة. مع هذا كله عندنا المخزون التعديلي، السنة 2026 تقريبا أكثر موسم دخلنا بأريحية.
1: أطلق أهالي منطقة برج الراس من معتمدية المهدية نداء استغاثة بسبب الانقطاع التام للماء لمدة تناهز 9 أيام متواصلة، مما تسبب في معاناة الأهالي في وقت تشهد فيه المنطقة ذروة الموسم السياحي. عدد من المواطنين تحدثوا في ميكروفون نادر اسماعيل.
9: مواطنة نسكن في بوجراف نعاني وتوعنا قرابية 9 أيام مقصان الماء، ناس طو أني مسلك مائيني نخدم نمشي من 7 متاع صباح حتى المثلاثة نوض بكري على أساس ونقول بالك يحلوه نقاه مش محلو، مي معاش مطيب أكثر من هذا الكول كي لأني عندي وليد مريض، يعني وليدي نغسل له صابونه، أنا معاناة فين ولا معناها عايش دار مطفى وليده مطفي. عندي بالضبط إني 9 أيام في برج الراس، إني اليوم بنيتي مشاو على الفاتيرنا اللي عملاها يجريو مسكنات بنياتي باش ينجموا يعبيو مي باش ينجموا يغسلوا صابون خوهم، مشاو يجريو يجيبوا في المي من الفاتيرنا.
10: احنا في برج الراس حالتنا خليلة، لا عندنا ماء ولا عندنا شيء، ولت معنا بحر ولت مدينة سياحية تحاش الناس في حالة ومش الناس

0: كنت نجم على مي صافية. مي صافية في حد ذاته مفقود، معناها يقولوا ماء معدني. الناس عندهم المرضى، الناس عندهم البيبيات، فيش نقول لك نخرجوا الصباح نقوه بعد ساعات يقطر نهار على نهار، نرجعوا نقوه مسكر، نمشيوا نخدموا نرجعوا ما نقوه شيء. حالتنا حلينا في برج الراس الحقيقة حالة كارثية.
1: تسلم المستشفى الجامعي سهلول بولاية سوسة جهاز تفتيت حصى بكلفة جملية تتجاوز 2.6 مليون دينار. وسيمكن هذا الجهاز الرقمي الحديث وفق بلاغ صادر عن المستشفى من تأمين خدمات تفتيت الحصى بجودة ودقة ودقة تشخيص وعلاج عالية، فضلا عن تقليص آجال انتظار المرضى، بما يعزز جودة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة بالقسم الجامعي. تنطلق خلال الأيام القادمة عملية التسجيل للسنة الدراسية 26 و2027 و2000 لجميع المستويات التعليمية حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. وأوضح مدير عام المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية اسكندر غنية أن هذه المنصة ستمكن التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي من نفاذ بشكل أسرع إلى الموارد والخدمات التعليمية، وستتيح للأولياء خاصة من متابعة المسارات التعليمية المختلفة لأبنائهم في حساب واحد.
2: الجديد الولي باش يولي عنده حساب واحد يتبع فيه ابنائه سواء كان في العمومي كذلك الخاص. المتابعه تبدا من التسجيل الى الحياه المدرسيه، معناها من الاعداد والمرافقه والكراس الدروس، كيف ينجموا اذا كان عنده خدمات اخرى متاع النقل ولا الاعاشه ولا المبيت الى اخره، يقعوا في المنصه كامله. في المنصه هذه هناك ترابط بيني طبعا مع وزاره تكنولوجيا الاتصال، وزاره الداخليه، وزاره الصحه، وزاره الشؤون الاجتماعيه، باش الخدمات تكون متكاملة. التلاميذ اللي عندهم منح عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية يقوا المعطيات متاعهم كاملة. الخدمات اللي توفرها وزارة التربية كانت ورقية، كلها باش تتوجه إلى خدمات رقمية. فمثلا النقل إذا كان باش يتنقل من مؤسسة خاصة إلى مؤسسة عمومية أو بالعكس باش يكون عن طريق المنصة، باش يولي يعرف روحه من السنة الأولى ابتدائي متاعه كيفاش المسار متاعه التعليمي، كله يبدأ واضح موجود على مستوى المنصة.
1: حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. وبينت الوكالة في بلاغ أصدرته أمس أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين للولوج إلى منصات وهمية، وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. كما ذكرت بأن المواقع الرسمية التابعة للهياكل الحكومية التونسية تعتمد فقط على النطاق الوطني TN، داعية المستخدمين إلى التثبت من عناوين المواقع قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مالية. في الأنباء الدولية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام توصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح الكامل لحماس والفصائل المسلحة الأخرى في غزة. وصرح مسؤول أمريكي من حماس بأن الحركة وافقت على خطة مجلس السلام لنزع السلاح الكامل في غزة وأنه سيصدر بيانا رسميا قريبا. وقال ترامب إن إسرائيل ستنسحب من غزة مع اكتمال نزع السلاح، فيما شددت حماس على أن بدء التنفيذ مرتبط أساساً بدخول اللجنة الوطنية التي ستتولى تخزين سلاح المقاومة وانتشار قوة الاستقرار الدولية. نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. تذمرات من نقص المياه المعدنية المروجة بعدد من جهات البلاد، والديوان الوطني للمياه المعدنية يؤكد توفرها بالأسعار والجودة ذاتها. بقيمة 2.6 مليون دينار المستشفى الجامعي سهلول بسوسة يتسلم جهازا حديثا لتفتيت حصى الكلى. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. مع جمال تحية هيثم والناس علي جلاسي ونصير السكلي. بشائر الصباح ما زالت متواصلة مع محمد بيار. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: 18 دقيقة، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح. نبدأها كما العادة فقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كالعادة تنضم لنا مدام نوزت بوريغا. صباح النور.
2: الخير محمد،
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. موضوعنا اليوم والحوتة اللي باش نحكيه عليها اليوم هي الشورو.
2: اليوم باش نحكيه على سمكة صغيرة محمد ولبسة درع طبيعي المعروف عليها إنها سمكة سريعة وتعيش في أسراب. وسمكة اليوم هي الشورو، واللي ثم شكون يسميها شورو بظهر نظرا للدرع الطبيعي اللي يميزها عن الأسماك الأخرى. في البحر الأبيض المتوسط عنا زوج أنواع محمد، عنا شورو العادي ولا شورو الأبيض كما يقولوا عليه، اللي هو باللغة الفرنسية اسمه شانشاخ كوما واسمه العلمي تراكوروس تراكوروس. والنوع الثاني اللي هو الشورو الأصفر اللي هو تراكوروس ميديتيرانيوس، واللي يعيطوله بالفرنسية شانشاخ أكو جون. مش تسألني محمد شو الفرق بيناتهم وعليش يقولوا عليهم الكل شورو؟ في تونس نقولوا كلهم شورو بظهر، فما شكون البحار يقولوا شورو الأصفر، فما شكون يقولوا شورو العادي ولا شورو الأبيض. الشورو العادي محمد جسمه ممدود، ظهره أزرق غامق ولا أخضر، فيه شوية زروقية، وجلاباته فضية، وذيله رمادي ويوصل لأحجام كبيرة. إذا كان قارنوه بالشورو الأصفر اللي شبه ياسر للشورو العادي، أما جسمه أكثر رشاقة ويتميز خاصة بلون الذيل الأصفر. دونك الفرق الوحيد هو لون الذيل بالنسبة للشورو الأصفر، ذيله باش يكون أصفر، وبالنسبة للنوع الآخر ذيله باش يكون رمادي. والزوز أنواع عندهم حاجة تميزهم عن بقية الأسماك، ثم حاجة كيف كيف اللي هي الصفة اليابسة اللي تنقوها كتكل الشورو محمد، تلقى صفة يابسة هكا على جنب في ظهره اللي خلت البحار يسميه شورو بظهر خاطر عنده حاجة زايدة، فهمتني؟ والصفة هذه اسمها بالفرنسية ليسكوتيل أوسوز، يعني لكن قري في المعهد نقول لهم اسمه ليسكوتيل أوسوز، وبالعربية اسمهم الحراشف العظمية القاسية. والحراشف هذه موجودة على الخط الجانبي في الجزء الخلفي من الجسم، كان هكا الخيين ثم كيف صفة هكا حتى تمسها بيدك تحسها صفة يابسة ومنظمة مرصوفة قد قد ومنظمة، فهمتني؟ وبس تسألني محمد علاش الأسماك هذه بالذات عندها صفة هذه وعلاش لبسها درع الأخرين علاش ما يلبسوش كسما الشورو الدرع هذية؟ على خاطر الشورو يتصنف كسمكة رياضية ويعيش في أسراب كبيرة ويسبح بسرعة ويقطع مسافات طويلة. وفي الحالة هذه الحراشف العظمية نتاعو باش تلعب دور الدرع، باش تحمي الأسماك ضد الاحتكاك والهجمات، وزادة باش تقوي الجسم قرب الذيل وقت الدفع. هو يعوم كيفاش؟ كل يعاونه في العومان هو الذيل نتاعو، كي تبدأ هي في مسافات طويلة دونك الحراشف هذية باش تقوي الجسم في جهة الذيل وقت الدفع، باش القوة تولي أكثر وبش يولي أسرع الشورو هذية، فهمتني؟ وكيف كيف الحراشف هذية الموجودة ولا ظهره ولا الدرع بش تساعد الجسم إنه يحافظ على شكله أثناء السباحة السريعة. والصفة هذه هي ميزة الأسماك التي تعتمد على السرعة والمطاردة، هيك علاش نلقاوها ديما في سمك الشورو هذية متاعنا. انت تذكرها محمد كي تشري الشورو ديما فما حاجه هكا حتى في تقشيره صعيب باش تحيهم الحراشف هذوكم، فهمتني؟
0: اي.
2: والشورو سمك نصف قاعي نصف سطحي، دونك يعيش في عمود الماء، ما يلقاوش لا في القاع لا يعيش
0: للفوق.
2: اي دونك ينجم يكون قريب للسواحل او بعيد حسب العمر وحسب الفصل. اذا كانوا من القوام صغار تلقاهم اكثر اقرب للساحل، والكبار يمشيوا للاعماق اكبر ديما خاطر الكبار يلوجوا باش يبيضوا ديما في الاعماق يلقى المكان المناسب اللي هو يبيض فيه، فهمتني؟ نحكي ديما على مروج البوزيدونيا، دونك لازم نخصصوا له حلقه ممتازه ديما مروج البوزيدونيا اللي لامين الحوت الكل قاعدين يبيضوا فيهم، فهمتني؟ العش بتاع جميع الاسماك. والشورو يعتبر حلقه مهمه بين الصغار والكبار، علاش؟ خاطر هو جاي في الوسط، حجمه جاي في الوسط، هو يسقط على شنو محمد؟ يسقط على العوالق الحيوانيه اللي نسميهم لي زوبلانكتون الموجودين في مياه البحر، القشريات الصغيره ويرقات الاسماك. ده هي وهو غذاء مهم. لشكون توقع قاعد ياكل فيه هو؟ التونة، سمكة التونة حكينا عليها، سمكة التونة العنيدة اللي خصصنا لها حلقة. القاروس كيف كيف كيف كيف القاروس هذية يستقات مشهور. الأسماك المفترسة حتى الدلافين الكبيرة محمد يحبوه برشا الشورو هذية. كيف كيف مرة حكينا على طيور النورس وكيفاش يصطادوا، كيف كيف هو يتسمى من غذاء طيور النورس. وشورو هو حلقة وسطى، قلنا يأكل الكائنات الصغيرة ويتغذى على الكائنات ويغذي كائنات أكبر، هيك علاش معناها في البيئة دوره مهم ياسر ياسر. وتوا محمد باش يسألني علاش تراكيوريوس ميديتيرانيوس لونه أصفر، وعليش تراكيوريوس تراكيوريوس لونه أصفر فرامي، فهمتني؟
0: اي شنو اللي يعطيهم اللون المميز نتاعهم؟
2: اي دونك الفوريه هذه جايه من الكاروتينويد، حكينا عليهم في النحاب الوردي وحكينا عليهم في التشريات. دونك الكاروتينويد هذوما اما تكون كي تكون الكميه نتاعهم اقل، دونك تولي الفوريه ما عادش كلورانجي، لون لورانجي. احنا كي نشوفوا ديك في لي سيونس دو بانتور نقراوهم تاع الرسم، دونك نعرفوا اللي الاورانجي والاصفر جايين من نفس الاصباغ، فهمتني؟ وهي اصباغ موجوده في الغذاء البحري كيف ما التشريات، وتخزنها بعض الاسماك في الجلد والانسجة. دونك شفنا برشا، شفنا التريليا مع بعضنا، شفنا برشا انواع اللي هما يخزنوا اللون نتاعو في الجلد والانسجة. وعلاش محمد اللون الاصفر؟ احنا ديما قلنا الالوان هذه عندهم علاش موجودين، سمتي سبحان الخالق عطى لكل سمكه حاجه تميزها. واللون الاصفر هذه يعاون على التعرف بين افراد السرب، ماكش يعرفوا بعضهم. دونك عندهم اللون الاصفر هذاك في الدين نتاعهم باش يتعرفوا على بعضهم، وتساعد على الاشارات البصريه داخل المجموعه. دونك باش يعرفوا انك تبعنا راه مش تبع الاخرين، فهمتني؟ دونك ينجم يكون في السرب خاطر هما ديما الميزه نتاعهم خاصه الشورو هذوما، دونك يسافروا في اسرع. دونك يلزم يكون السرب الكل عاطي اللون الاصفر هذاك باش ينجموا يعرفوا بعضهم، وخاطر ديما عندهم قائد، راهو ديما عندهم قائد يقودهم. دونك القائد باش يعرفوه ويبداو يتبعوا فيه، فهمتني؟
0: منظمين.
2: والانواع هذه نصطادوها اكثر حاجه باللي في ليما مايون اللي هي شبك البطنه، وحكينا عليها كيف كيف قبل، وهي شبكه عموديه تنصب في الماء كيف الحيط باش تلقاها. دونك هو كيف يجي السمك يلقى الحيط هذايا ولا شبكه في ليما مايون، يعمل يعوم يدخل فيها، يدخل فيها يسطع فيها ويدخل راسه في العيون نتاع الشبكه ويحصل في وسطها. دونك هذه من اكثر الانواع اللي يصطادوا بهم الشورو هذا. والشورو ما عندوش موسم محمد للصيد، راه ما عندوش موسم محدد محمد. دونك نجم نلقاوه على طول العام موجود، ولكن نلقاوه يكثر اكثر حاجه في الربيع والصيف وبدايه الخريف، ويتكثر وقت اللي تسخن الدنيا، يعني اخر الربيع والصيف. والوقت نلقاوه بكثره، ونلقاوه حتى في الاسواق، ساعات تمشي للسوق ما تلقاش الشورو، اما الغير اللي ما عندوش وقت معناها موسم محدد للصيد، فهمتني؟ والحجم القانوني باش نصطادوه هو 12 سنتي، وبربي نطلب من البحار اللي يلقاو الشورو اقل من 12 سنتي ومازال حي رجعوه في الماء، على خاطر نحب غدوه ولادي ولادك محمد
0: ولادهم
2: يخلطوا على الشورو موجود، ونحافظوا على المخزون الموجود في البحر الابيض المتوسط وعلى سواحلنا التونسيه، فهمتني؟ والشورو هذيا ثانيه وزاد نعتبروه من الاسماك الزرقاء كما كانت اول حلقه نتاعنا، فهمتني؟ شهر التالي محمد على السردين نبدينا بها. كيف كيف الشورو نعتبره من الأسماك الزرقاء، هيك عليه فيه كمية كبيرة من الأوميجا 3، خاصة كي حكينا قبل على الأسيد إيكوزا بانتاينويك والأسيد دوكوزا إكزاينويك اللي هما مهمين لصحة الإنسان، وكيف ما نعرفوا اللي هما مضادة للالتهاب هذوما لوتيا والدي هاش آ، مفيدة للقلب، مهمة للدماغ والعين. وزادة كيف كيف نلقاو فيه معادن الشورو المفيدة لجسم الإنسان كيما السيلينيوم، اليود مهم ياسر للغدة الدرقية اللي عندهم مشاكل في الغدة الدرقية، وعندنا الفوسفور زاد كيف كيف باهي للعظام والطاقة، خاصة السنين الصغيرات نهار الكل يقاسيو يمشيو للدونتيست وسنيهم بالسوس وكل، دونك ماذا بيا يبطلوا الشوكولا وياكلوا الشورو محمد، فهمتني؟ كي سمعوني الصغيرات. وبالنسبة للبروتينات، الشورو عنده ميزة لقيناها في المخبر عندنا في المعهد العالي علوم بحار بنزر، اللي عنده الأحماض الأمينية الأساسية. وخاصة اللي تعتبر مهمة لتسجيل الأنسجة اللي هما الليزين. دونك لقينا حاجة مهمة ياسر في الشورو هذية اللي هي الليزين، حامض أميني، مخاطر هما ديما عندنا احنا 20 أسيد أميني ديما نلقاوهم في الأسماك. من الشورو هذية عنده الليزين عالي شوية، دونك ينجم يعاونها يعاون في تسجيل الأنسجة والخلايا فهمتني لجسم الانسان. فوالا محمد الاكل نتاعو لازم ناكلوه نستطيب بيه كسكسي راهو يعملوا في كسكسي زين على الاخر. انت والبلاد كل بلاد ورطالها هم يقولوا فهمتني. واهم حاجه وكان الشيوخ فهمتني نتفاداو شويه المقلي نتاعو مع انه بنين محاله ما نتفاداوه وماذا بينا هكا اكلات ونوع. نحن راهو الاسماك حتى فيهم كل سمكه عندها قيمتها عندها السبيسيفيسيتي نتاعها دونك هكا نوعوا الاسماك في الاطباق نتاعنا نختاروا الاسماك الرخيصه وساعات نختاروا الاسماك الغالية شوية باش نوعوا وهكا نتحصلوا على غذاء دونك صحي ومتوازن لجسم الإنسان.
0: واضح. شكرا لك شكرا لك مدام نوزت. نتقابل إن شاء الله غدوة في نفس الموعد ونفس التوقيت مع فقرة ولد بحر 28 دقيقة بعد لحظات معرض الصحف ونرجع نواصل معكم من نصف الساعة الأخير من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 31 جويلية 2026.

الثامنة والنصف صباحا بإذاعة المنستير. أهلا بكم في الجولة اليومية بين الصحف الوطنية. البداية بصحيفة المغرب، وفي صفحتيها الرابعة والخامسة تطرقت إلى تداعيات موجة الحر على المنظومة الصحية، وكتبت دنيا حفصة بأن المنظومة الصحية تعيش واحدة من أكثر الفترات تعقيدا خلال السنوات الأخيرة في ظل تزامن موجة حر استثنائية مع انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي والتزود بالمياه، وهو ما أدى إلى تصاعد التحذيرات من دخول القطاع الصحي مرحلة حرجة تهدد سلامة المرضى واستمرارية الخدمات العلاجية داخل المستشفيات العمومية. تأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه المؤسسات الصحية أصلا من أزمة هيكلية مزمنة تتمثل في نقص التمويل وشح الموارد البشرية وتقدم التجهيزات، وهو ما جعلها أقل قدرة على استيعاب الضغط الإضافي الذي فرضته الظروف المناخية الاستثنائية. إلى صحيفة الشروق التي تطرقت في افتتاحيتها إلى المؤسسات العمومية، وعنونت المؤسسات العمومية المفلسة عبء ثقيل واعتراف متأخر. فاضل الطياشي كتب بأن الحكومة اعترفت صراحة أن أغلب المؤسسات العمومية أصبحت تشكل عبئا على ميزانية الدولة، نظرا لأنها لا تحقق أرباحا مالية بقدر ما تلجأ إلى الدولة لتمويل مستحقاتها وضمان استمراريتها، بحسب تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أول أمس أمام نواب البرلمان. اعتراف وإن جاء متأخرا، إلا أنه يمثل ناقوس خطر نهائي للوضع الكارثي الذي أصبحت عليه هي عديد المؤسسات العمومية في بلادنا. فهذه المؤسسات المعنية تمر بصعوبات مالية تحول دون القيام بدورها الموكول، فما لا يقل عن 195 مؤسسة ومنشأة عمومية وفق القائمة الرسمية لرئاسة الحكومة تختلف تسميتها الرسمية. عدد قليل منها فقط تمكن من تحسين وتطوير الأداء ومساندة خزينة الدولة وتحقيق أرباح تجارية وتوازنات مالية دون تسجيل خسائر كبرى. في المقابل، ظل شق هام من هذه المؤسسات على امتداد سنوات دون المستوى المطلوب منها، سواء من حيث الأداء أو من حيث التوازنات المالية. يتطلب إيقاف نزيف داخل المؤسسات العمومية المفلسة مراجعات جذرية على مستوى التسيير ومحاسبة كل من اتضح تورطه في ممارسات مشبوهة ليكون عبرة لمن سيخلفه. أما الإصلاح فيتطلب بدوره خطة واستراتيجيات عملية وواقعية يقع تنفيذها بشكل عاجل تحت رقابة الدولة. جريدة الصباح تناولت اليوم موضوع محطات التطهير ومعالجة المياه المستعملة، ودعت إلى تكثيف إنشاء محطات تطهير لمعالجة المياه الذي أصبح خيارا ضروريا اليوم. فقد ساهمت التغيرات المناخية وفترات الجفاف الطويلة وعدم انتظام التساقطات بشكل كبير في تراجع الموارد المائية التقليدية في تونس في وقت يتزايد فيه الطلب على المياه بشكل متواصل، مما حتم ضرورة البحث عن موارد مائية بديلة. واليوم تنتج تونس سنويا نحو 300 مليون متر مكعب من المياه المستعملة المعالجة، وهو ما يعتبر رقما مهما، إلا أن الإشكال يكمن في الاستغلال، حيث لا تتجاوز نسبة استغلال المياه المعالجة 10%. ويجمع المختصون اليوم على أن ارتفاع الاستهلاك مقابل تراجع الموارد المائية التقليدية يفرض التوجه نحو استغلال المياه المستعملة المعالجة بشكل أكبر. ختام هذه الوقفة الإخبارية، نلقاكم في موجز التاسعة بإذن الله. إلى اللقاء.

0: محجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: 97.3 لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: إذاعة المنسقين تبع الموجة
1: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
3: تبع الموجة،
1: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: عسلام عسلام يا تونس عسلام
1: محلاها بلادي.

0: الشيء الحلو بالبلد بأنه باقي محافظ على الصناعة التقليدية، وهذا شيء كثير من الشعوب افتقدته. يعني هذا شيء جميل، تونس أو بالمغرب باقين محافظين على هذه الأصالة، وهذا شيء جميل تفتقر كثير من الشعوب، تعرف دخلت في العصرنة والحداثة فقدت، فهذا تشوفين الناس ترغب بهذا الشيء، يعني الأصالة القديمة والأشياء التقليدية الرائعة. وجلست في المقهى وشربت الشاي باللوز، جبني بصراحة يعني تاريخ عريق بطبيعة الحال، يعني وانت تمشي وتستذكر الناس كيف كانوا عايشين هنا وكيف وجدوا هاي الأشياء الجميلة، فشي حلو بصراحة تلمس المشاعر الصادقة تحسينها. ليش؟ لأنه نابعة من القلب، فمن الطبيعة تصل إلى القلب، يعني بين مجرد ما تقول لها عراقي يرحب بيك، وإحنا نتمنى لكم كل الخير يا رب. جيت للنصب ابن خلدون ولقيت العسكر، قلت له أقدر أصور؟ قال إيه، خذ راحتك. يعني شيء جيد موجود، ويعني ما مانعين هذا الشيء، ونتمنى الأمان لكل البلدان، بلد مضياف وخدمات موجودة وأكثر شيء الترحاب الشعب، الناس يرحبون بيك يعني كعراقي، يعني محبة خاصة يعني تلمسها بهذا الشيء أكيد.
1: عسلام عسلام يا تونس عسلام
2: محلاها بلادي.

0: 48 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح. ما زلنا مواصلين معكم ربع ساعة حتى نهاية موعدنا ونواصلوا مع فقراتنا وفقرات على عين المكان.
1: على عين المكان.
0: على عين المكان كما كنا هار جمعة في جمال مع أسامة سعد. صباح النور.
2: صباح الأنوار محمد.
0: مرحبا بيك. شو الأمور بحذك؟
2: الأمور على العال. الأمور ما شاء الله أكيد يكون ديما لباس. اليوم احنا في جمال والمناسبات عندها قداش من البداية يا محمد؟
0: من أول الصيف تقريبا.
2: من أول الصيف. من أول الصيف وإحنا حتى المناسبات ما عادش نربطوها برشا بالصيف. نعرف اللعبات تعرف في الشتاء تعرف في الصيف وممكن برشا أقاويل حتى السنيت على قصون الضوء قالوا العباد سيبوه نختاروا الصيف طبعا نوليو نعرفوا كيف في الشتاء.
0: يظل ما فماش ريسك متاع قصون الضوء في الشتاء إن شاء الله.
2: هذاك علاش اخترنا اليوم نحكي محمد على اللباس، اللباس التقليدي ولباس الأعراس. واليوم احنا موجودين في احدى المحلات في مدينة جمال. المحل هذايا مختص لكراء وبيع الملابس العروسة، الملابس الحضارة، يعني كل ما هو لبسة تقليدية من لبسة الحمام نهار نهار الصداق للعرس بالنسبة للحضارة وبالنسبة للعروس معنا وبالنسبة زادة كيف كيف حتى للصغيرات يعني خموا فيهم أكيد بالطبيعة. هيك علش مدام دليلة اللي هي بحذانا باش تعطينا أكيد أكثر تفاصيل على المجال هذايا وقتش بدأت فيه قداش أكيد إنه فما مثلا فما لبسات ولدتك اللبسة التقليدية العصرية محمد يعني كل القفطان كل يكون العربي وممتون زادة سوري. مدام دليلة هي أصلها مهدوية جابت العادة والتقاليد والأصالة بتاع المهدي وأكيد جت الجمال. مدام دليلة صباح النور.
3: صباح النور. صباح الخير. صباح الأنوار.
0: صباح النور مرحبا بيك.
3: عايشك. يعني مدام دليلة أصلي من مقروطية من البقالطة ومن مهدوية.
0: أي وقتش أي. وقتش مشيت الجمال؟
3: يعني معرفة عندي تو 46 سنة في جمال.
0: تبارك الله 46 سنة في جمال. وليد جمالية معنا.
3: مني جمالية
0: وليد جمالية. من وقت ايش تخدم في الخدمة هذه مدى؟
3: يعني والله قبل كنت لحقيقة بيع عندي حانوت بيع البش وكهو. بعد جاتني الفكرة توجيه 4 سنين بجاتني الفكرة للكراء. جات مغرومة كيكة بكدبش العربي ونمشي للطرازات المهدية ونشري ونعمل ونخيط وكل مرة نزيد حاجة وكل مرة كنت من لولة شوي شوي راهم العوام لولة شوي شوي أنت وبعد وليت مع أنت زدت وليت نعمل للسولية الحمام هم يقولوا الحنة الصغيرة فأنت احنا ذكر الحنة الكبيرة هم يسولية الحنة الصغيرة في جمال وطورت قفاطن ونخيط وتبدلوا وتبش متى صغيرات عملت لهم احرمه زادة مطروزين اللي بس هذا حرام زادة كيل كبيرة وعملت لهم مليات زادة صغيرات وفرام الطوال وكل شيء. احنا اللبسة متاعنا متى المهدية متكونة من قمجة بك الفولونات ومعها الفرم الغولي الكبيرة ومعها متى الاكسسوار والخطال ولا فوق الرأس الفرق والمناقش وكل شيء معناته عملته على كيما متاع بلادنا بالضبط
0: يعني مختصة في اللبسة المهدوية
3: لبسة العربي المهدوية لبسة الزرمدي متاع القنية كل عندي
0: نسمع في أسامة بكري قال أنه فما بعض التغييرات وكأنه غيرت شوية في اللبسة ما عادش 100% تقليدية يمكن صار تحديث لللبسة صحيح ولا ليه؟
3: لا اللبسة السوري دخلت فيها العربي
0: بالعكس معناتها مش العربي دخلت مع السوري
3: لا لا العربي قعد على صار الحرام المطروز الحرام الفاسي الحرام الحرير الحرام الأزرق الكل كل احنا عندي كل انواع فهمت وعندي الطوال يضم القمايج ومعهم الفرامل وعندي القمايج العاديين ومعهم الفرام ما طورت فيه شنو القماش الحايك نطرزه بطريقه نتاع الفرام ونزيد البوبونات نتاع القماش فهمت ونعمل قصون بالسروال لارش وعبايه كورساج مطروز بالبرمقلي بالتل فهمت مادام تطورت فيها اللبسه كيما هذيك يمشوا بها البنات للسونتر الحمام واللي يخرجوا بها من الحمام وزدت الكبوس والمناقش والقصه وكل شيء معناتها وتبدا لابسه معها الخلخال معناتها لبسه مزيانه برشا تو تبادل سنة جديده معناتها جيب سامبل من اللوطا جيب ومن الفوق كورساج مطروز كيما مطروز الحرام طرزتهم كورساجات ونزيدهم هكا البونبونات تاع المهدي تاع القباجه من اليدين ومن اللوطا معناتها لبسه لبسه خارقه للعاده تولي
0: والاقبال مازال فما اقبال على اللبسه التقليديه من نحكيو على اللبسه التقليديه 100% تقليديه
3: الاقبال على اللبسه التقليديه اكثر من اللبسه العاديه السوري انا قلت كيف كبير كي صغير كي عروسه فهمت وزينهم اني العرايس نلبسهم الاحرام اني ونمشي لهم بعثات كي نبدا فاضي نمشي لهم للحجه ما يعملوا شلتي نقول نمشي لهم للدار والاكثر يجوني في الصيف كما هكا يبداو زوز وكيف عرفت يجوني للحانوت يمشوا للحجام ويجوني ماكيجين زينهم ويطلعوا
0: هل صحيح كما قال أسامة أنه العباد مولات تخير يعرسوا ويعملوا الحفلات متاعهم في الشتاء أكثر من الصيف صحيح هذا لاحظته هذا ولا
3: صحيح صحيح على على خاطر الوقت تبدل والضوء مقصوص وناس الحمل تنحشاك والعريس مشيت سنة في الزاوية دار الحاجة لي جاءوا لبسوا دار حموها لحماه والسلفة واللوزة وكل لبسها من العربي لنا والعريسة مشيت للدار مش لبسها خاطر عندها لبس تصداق قبلها معناتها كي تكتب صداق يبداو الناس نزلوا ملمومين جابش تخرج من دارهم فهمت مشيت نجي لبسها دار ماشط الدار ما شاء الله الدار مليانه والديكور كل شيء اني لبست زدت كي كملت لها وضو قص فهمتش معناتها طلعت على الطرش الناس كل شعلت الطرش
0: بالتليفون
3: بالتليفون وقعت تضرب الماشط من غير ابواق
0: عطي ثانية سنة الضوء مش عالش روحت هيك هاو اشتر يظل اشتر عرس عامله ان شاء الله مبروك عليك
3: الحنة هم الحنة عندهم الصالة متاحهم عاملين معناتها ما يجيش عريسات معناتها خاسرين معناتها وكل شيء الناس تو على الوضع صار لهم سنة مش يوليوا يعرسوا في الشتاء في الربيع أكثر يوليوا
0: مش يزيدوا يهربوا أكثر من الصيف ان شاء الله مبروك على اللي باش يعرسوا الكل ان شاء الله بالهنا وشكرا ليك يعطيك الصحه مدام بالتوفيق ليك وتحياتنا ليك ولكل مستمعينا في جمال شكرا ليك ايضا اسامه سعد كانت هذه فقره على عين المكان نوصل معها ل 58 دقيقه نهايه موعدنا اليوم في بشائر الصباح صبحيه الجمعه 31 جويليه 2026 نرجع شويه للسؤال كنا طرحنا عليكم سؤال موجود على الصفحه الرسميه لاذاعه مونستير سؤال يخص مهرجان أم زين الدولي في جمال وسؤال يحكي على سهرية اليوم اسمها سهرية اليوم برشا منكم شاركوا برشا جاوبوا بصحيح نحكيوا على سهرية كلنا نغني اليوم والفائز وإلا الفائزة اليوم بالتذاكر باش تمشي تحضر السهرية هذه هي سلمى الميلي نقول لها مبروك عليها ربحت معنا اليوم إذا كانت تسمع فينا تبعث لنا نمرو تليفون متاحة على الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير ولتنذكروها نحن ونبعثوا لها مساج باش نجم تجاوبنا ونقولوا لها كيفاش تتحصل على التذاكر متاحة باش تمشي تحضر في سهرية كلنا نغني اليوم في إطار مهرجان أم الزين بجمال الغناية اللي اخترتوها باش نختموا بها كنت اقترحت عليكم زوز غنيات شاب خالد صحراء وشاب مامي راني معك اليوم واللي شاركوا معنا تم اختيار الغناية الثانية شاب مامي راني معك اليوم هي اللي باش نختموا بها موعدنا اليوم في بشائر الصباح شكرا لكم على الاستماع شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما مبقى لي كامش نقول لكم بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المونستير موعدنا يجدد غدوة إن شاء الله في نفس الموعد بداية من 6 متاع الصباح في موعد جديد من بشائر الصباح إن شاء الله نهاركم مبروك وفي الأمان.

0: موضحا أن البلاد تواجه تحديات هيكلية تمس أسس النموذج الاقتصادي في مقدمتها المالية العمومية والطاقة والتضخم وضعف النمو والاستثمار. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. وبينت الوكالة في بلاغ لها أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني استعداد حكومتها لاتخاذ إجراءات استثنائية على رأسها تعليق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا، وذلك ردا على موجة الهجرة غير النظامية التي شهدتها مدينة سبتة والتي وصفتها بأنها تشكل تهديدا مباشرا لأمن الحدود الأوروبية. وقد قال المتحدث باسم الخارجية الداخلية الإسبانية اليوم إن عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال محاولتهم دخول المدينة أمس ارتفع إلى 18 قتيلة بعدما اندفع المهاجرون من المغرب برا وبحرا. وقال التلفزيون الحكومي إن ما بين 2000 و3000 عبروا إلى مدينة سبتة أمس، مما دفع السلطات الإسبانية إلى استنفار الجيش. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع، ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل. إذاعة المنستير، نور السبيل.
1: أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة، آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكري السكلي والشيخ منور المداني.

0: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. كالعادة في هذا الموعد الإذاعي تتغير وتتنوع المواضيع متاعنا بطبيعة من خلال قصص اللي يرويهن سيدنا الشيخ منور المداني، ودائما مواضيعنا عند علاقة بمعاملاتنا وسلوكاتنا وتصرفاتنا وعلاقاتنا فيما بيننا. مهم جدا، مهم لأنه الحقيقة قاعدين نشوفوا بعض الأشياء وبعض التصرفات التي لا تمت للإسلام بصلة، وللأسف نحاول وإحنا نرجع أنفسنا، نحاول يعني نصلح أنفسنا. ومن خلال هذا الحديث بطبيعة إن شاء الله توصل الموعظة لكل السادة والأحبة المستمعين. قبل القصة وقبل الموضوع، دائما ترحابك برياسة بسيدنا الشيخ منور مداني. مرحبا سيدنا الشيخ.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحيم بأمته والعطوف على أهل محبته. مستمعي الأفاضل، مستمعاتي الفضليات لإذاعة عروس البحر، إذاعة المنستير، أكرمكم الله بالرحمة المهدات، وأكرم الله أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكلي بالرحمة المهدات.
0: الرحمة المهدات، يعطيك صحة سيدنا الشيخ، وربي يرحمنا جميعا ويرحم جميع المسلمين.
1: تعرف الرحمة المهدات شكون؟ هو رسول الله،
0: هو الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: باهي.
0: هو رحمة للعالمين،
1: رحمة للعالمين، وهو مهدات لنحلة
0: ويهدينا إن شاء الله.
1: هو يقول

0: سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا رحمة مهدات.
1: والحمد لله. ألي ألي ألي تبعوا ألي تبع سنتو
0: بتبع
1: به آية سيدي الشيخ قصة كالعادة.
0: نعم آية نشوف القصة سيدي.
1: تفضل سيدي.
0: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا. موسيدي النبي صلى الله عليه وسلم يجيبونه أما عبيد مماليك ولا يجيبونه زوائر ولا حاجة
1: في الغزوات
0: في الغزوات هذيك. عاد وقت اللي جات الفرقة هذه أو الفريق متاع السبايا هذه سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يدور في وسطهم
1: نساء يعني تم سبيهم
0: خلطين
1: يعني.
0: نساء ورجال وعبيد ومماليك غلط. يلقى مرأة تبكي سيد عليه الصلاة والسلام ما يحبش المرأة تبكي
1: ظلم
0: مشالها. قال علاش تبكي؟ قالت يا رسول الله فرق بيني وبين ابني ببيع بأرض بني عبس. عندي وليدي راهو ما عادش عندي وليدي باعوا لي وليدي
1: باعوا لها ولدها
0: في البقعة الفلانية في أرض بني عبس.
1: أيوة.
0: شا عمل سيدي النبي دعا بصاحب السبي اللي جاب السبي هذا الكل برحليه وهو صحابي اسمه أبو أسيد الساعدي. فقال سيدي النبي أفرقت بينها وبين ولدها؟ فرقت بينها وبين ولدها. قالوا سيدي النبي فرقت نعم. قالوا علاش؟ قالوا لأنه ضعف على المشي ما عادش نجم يمشي وإحنا نمشيه ولم تقوى هي على حمله هي ما نجمش تهزو هو ما عادش نجم يمشي
1: خلاته
0: غادي. شنو نعمل وني راني بعته بأرض بني عبس.
1: باعوا في الثنية.
0: فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا الكلمة هذه قالوا لا تذهبن أنت بنفسك حتى تأتي به. قالوا تفرق ما معناه تخلي أم تبكي ما ترحمهاش تمشي أنت ترجع تول بني عبس وتجيبه. فذهب أبو سيد حتى جاء بابنها فرده عليها أعطاها ولدها ولا تبكي ولا تضحك فرحانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. القصة دي تلقوها في كتاب شرف المصطفى جزء 4 صفحة 400. ثم حاجة أخرى جاء للرسول صلى الله عليه وسلم رجل يطلب البيعة على الهجرة. قالوا يا رسول الله نحب أني نهاجر بحذاك أنت
1: نهاجر من بحذاك. أيوة.
0: إيه وما جئت حتى أبكيت والدي ما جئت لك أنت رأوا بشوق بحذا الرسول رأوا خليتهم يتبكاوا وجئت لك أنت. فقال عليه الصلاة والسلام ارجع إليهما فاضحكهما كما أبكيتهما. أرجع لهم ما تجيش تقعدش بحذايا
1: هما أولى
0: هذه على الوالدين.
1: أيوة.
0: وشكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتأخر عن صلاة الصبح مع الجماعة. جي واحد قالوا رسول الله سمحني أني ما نصليش الصلاة الصبح مع الجماعة. قالوا علاش؟ قالوا لأن فلانا الإمام الفلاني يطيل بالناس. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن منكم منفرين تنفروا الناس على الصلاة بالتطويل متاعكم فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز يعني فليخفف فإن فيكم الضعيف والكبير وذا الحاجة. هذا نلقوه في كتاب من أخلاق النبي صفحة 186 نلقوه مثميك.
1: هذا ما ثلاثة قصص في قصة سيدنا الشيخ
0: نور اللمداني يعني يتحدثوا على الرحمة
1: على الرحمة كيفاش يلزمنا نرفق ونرحمه بالغير سواء كان بشر يعني بو والدين يعني كل شيء يعني كل. الرحمة بين الناس الكل ومهما كانوا زاد مسلمين وغير مسلمين
0: كيف
1: يعني
0: كيف يعني والرحمة يعني بالحيوان والنبات
1: بالحيوان
0: والبيئة والبيئة زاد رحمة رحمة بها بالوالدين.
1: هو موضوع شاسع وواسع سيدنا الشيخ. الرحمة
0: طويل شوية
1: طويل شوية ما نحاولوا خاصة الرحمة بين الناس احنا نحبوا خاطر رحمة ربي ذيك واسعة واسعة كل شيء ورحمة ربي فوق الخيال كما يقولوا فوق الإدراك خاطر ربي يرحم الحشرات والحيوانات والبشر وكل دابة في الأرض ربي رحمها ومنزل رحمته عليها. لكن احنا الرحمة فيما بين الناس نحب نحكي بين الناس
0: ناخذ جزء من
1: جزء
0: الرحمة
1: من الرحمة
0: جزء من الرحمة
1: كيفاش أي. يلزم الصغير يرحم الكبير أي. والجار يرحم جاره
0: صحيح.
1: والقوي يرحم الضعيف و و و و
0: ودي باشي
1: أشكال الرحمة عديدة اللي في بعض الأحيان نشوفه أنها تفقدت شوية الحقيقة بالرغم أن مجتمع مسلم نشوفه في أشياء غريبة للأسف في مجتمعنا.
0: ما التصرفات بتاع العباد كيما متثلتش لأمر ربي وأمر الرسول تولد ظهر ما عادش الرحمة وما عادش محبة والرحمة راهي تجيب المحبة ما بين العباد.
1: ويلزم نرحم أنفسنا باش يرحمنا المولى سبحانه وتعالى.
0: فش الراحمون يرحمهم الرحمن.
1: طبيعة.
0: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
1: مش الأمر احنا نحسبه أنا ما نرحموش بعضنا ومسيبة الأمور.
0: لا.
1: تتسلط عليك راهو هذيك ما ترحمش غيرك تتسلط عليك العقوبة
0: مش عباد وسي شكري
1: فعلا
0: تخي مش تو العباد مش عباد ربي تو انت ما ترحمهمش باش ربي يرحمك
1: يستحيل
0: كلام هذا
1: يستحيل
0: ما يرحمكش بكل خاطر انت ما رحمتش عباد ربي
1: ضبط به خلينا نطلقوا بمعنى الرحمه الناس كل تعرف اللغه رحم يرحم رحمه ومرحمه رق له وتعطف عليه والاصل يدل على الرقه والعطف والرأف
0: أيوة.
1: الرحمة تجمع ضم الكل الرقة أي. والعطف أي. والرأف ضم الكل يجيوا مع بعض تراحم القوم كيما باش نحكيو رحم بعضهم بعضا تراحم لازم تفاعل يعني أني نرحمك وانت ارحمني
0: كل واحد ديما هكا
1: وكل واحد ونهاره وكل واحد وظروف
0: أكو.
1: واسم الفاعل راحم والمفعول أي. مرحوم
0: ملعب.
1: احنا ساعات نقولوا حتى تو مرحوم كيبدا واحد يتوفى نقولوا المرحوم
0: نقولوا مرحوم
1: سبقوا الرحمه من عند المولى سبحانه وتعالى يعني نرجو له الرحمه
0: أهلا.
1: وقد تطلق الرحمه على ما تقع به الرحمه كالرزق والغيث
0: أهلا.
1: احنا تو ساعات رحمه ربي نقولوا نزلت
0: بركيت صبر المطر يقولوا يا ربي يرحمنا
1: ربي يرحمنا
0: ربي يرحمنا هون
1: رحمه ربي نزلت
0: رحمه ربي نزلت ايوه
1: ويترزق الانسان برزق معين يقول رحمه من عند ربي
0: رحمه من عند ربي يا ربي كرمني وارحمني
1: وارحمني
0: اي
1: الصلاحا
0: أيوة.
1: الرحمه رقه تقتضي الاحسان الى المرحوم
0: الله الله
1: قاعدين نحسن له برقه بلطف
0: اي
1: مش نحس احسان وربي شده بغلظه مثلا نجم نحسن للغير احسان
0: بلطف
1: بلطف
0: بلطف ما تجيش توا الانسان زاد باش يحسن للغير بقوه
1: بقوه انا ولا هنا بقلق ولا بي
0: ما تجيش ما يولي مش احسان وما يجيش هذا الكلام يلزم يكون في قلبه فيه الحنان فيه الرحمه
1: ويتجسم ويتجسد في ارض الواقع الامر هذا
0: نعم
1: وقيل هي رقه في النفس تبعث على سوق الخير لمن تتعدى اليه
0: اي
1: وهناك فرق صغير بين الرأفة والرحمة
0: أيه.
1: فالرأفة رقة تنشأ عند حدوث ضرر بالمرؤوف به
0: أيه.
1: والرحمة رقة تقتضي الإحسان للمرحوم فالرحمة أعم من الرأفة
0: أيوة.
1: الرحمة ديما
0: أيه.
1: ترحم
0: مش كيف كيف الرحمة والرأفة
1: يعني الرأفة في وقتها نرأف أيه. به على ريت في ريت وفي ظروف مشية
0: فك
1: الوقت ذاك يعني عنده ضرر معين والله نرأف به نسخف به كما يقولوا أما الرحمة نرحمه يعني نحسن له من الجانب ذلك مش نتفرجه برا
0: لا يعني نرحمه نعطيه
1: نعطيه
0: نعطيه
1: نوقف معاه
0: نوقف معاه في كل شيء
1: الرقل ونزيد نوقف معاه
0: صحيح
1: والرأفة النجم ما توقفش معاه ترأف به فقط
0: أيوة
1: طب الرأفة من البعيد النجم يقول
0: حن
1: عليه
0: يقولوا في قلبك شوية وكهو
1: ولا يقول إنسان مثلا حاله ضعيف ولا يرأف به أما ما عطاشي
0: أي.
1: أما الرحمة كي تحسن له زي
0: تحسن له وتعطيه
1: تعطيه ولا توقف معه في موقف ولا أي. يعني هذا هو الرحمة الفرق وين الرأفة والرحمة شو العربية قدس واسعة وشاسعة سيدنا الشيخ وكل
0: ولا وحلوة التفسير هذا حلو ياسر
1: وكل كلمة عندها مدلول لا لا تعرف
0: أما
1: تعرف كل شيء أما كل كلمة عندها مدلولها
0: أيوة.
1: يعني بالضبط به توا كالعادة شنو هو كالعادة سيدنا الشيخ تعرف أنت والسادة المستمعين ديما علاش نستندو
0: على كلام ربي وكلام سيدنا محمد
1: وهو كذلك
0: هذاك أحسن شيء
1: هذاك نبدأ به وتأكيدا لأنه ما جبنا شيء من عندنا يعني
0: لا من عند ربي شفيك
1: والرحمة في القرآن والسنة ذكر الله عفوا هذه الصفة العظيمة في آيات عديدة من القرآن الكريم وفي سياقات مختلفة إما في معرض تسميته واتصافه عز وجل بها يعني بتبيع الرحمن الرحيم أو في معرض الامتنان على العباد بما يسبغوا عليهم في من آثارها أو تذكيرهم بسعتها أو من باب المدح والثناء للمتصفين بها المتحلين بمعانيه. يعني الرحمة ذكرت في معاني عديدة
0: في القرآن.
1: في القرآن
0: نقول لك قداش ذكرت في القرآن.
1: قل لي
0: الرحمة ومشتقاتها ذكرت 300 مرة.
1: الله، عدد كبير.
0: 300 مرة.
1: الله الله. أي
0: بشوية.
1: مش شوية.
0: أي بشوية.
1: يعني مهم ياسر بس نتحدث على الرحمة.
0: ما فيش كلام.
1: أي ننطلقوا مع الآيات والسور.
0: أي هات يا سيدي، أعطينا الآية الأولى.
1: الآية الأولى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الفاتحة اللي نصلي بها صلواتنا الكل.
0: أي
1: الحمد لله رب العالمين.
0: أي
1: الرحمن الرحيم.
0: الرحمن الرحيم. شوف ربي سبحانه وتعالى فرض كلمة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. بهك ولا لا؟ يا أخي ما ثماش قرآن ثم قرآن. علاش ربي فرض عليه؟
1: هي فرض يعني.
0: برك فرض هذيك. خاطر لابد ما نجمش إنسان.
1: بلاش بيه تبطل الصلاة.
0: تبطل الصلاة، ما نجمش يصلي وما يقراش الفاتحة.
1: أيوه.
0: علاش فرضها؟ على كلمتين. الرحمن الرحيم، ونكرر فيها ديما ونعاودوا معناها. ربي في القرآن يقول يا عبادي ما تخافوش مني راني رحمن رحيم
1: بالبداية،
0: برحمن رحيم، وتعاودها في الركعة الأولى وفي الثانية وفي الثالثة والرابعة وانت ماشي.
1: وقيل أن الرحمن شاملة.
0: أي
1: أقول لك سيدنا الشيخ
0: الرحمن شاملة الكل. نعم.
1: والرحيم خاصة لبعض من خلقه،
0: هذاك حاجة أخرى.
1: حاجة أخرى يعني
0: معنى ثم استيفاء واختيار رباني، هذاك يقول لك كلام أخر.
1: الرحمن الرحيم يعني مش نفس المعنى وما
0: كل مش لا مش كبعضه. أما الاثنين يعطيوا معنى الرحمة.
1: بالطبيعة
0: معنى الرحمة.
1: يقول عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء.
0: رحمتي وسعت كل شيء. ما هكا ولا لا؟ قالها. قال وبعدين ايش قال ربي في القرآن في الآية كملتها؟ فسأكتبها للذين يتقون. وقت اللي قال ورحمتي وسعت كل شيء، المفسرين ايش قال؟ قال حتى الشيطان مد عنقه وقال أنا شيء من الأشياء.
1: يحب يترحم.
0: يحب يترحم. ربي ايش عمله؟ نحاه. باش بالآية الثانية. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. طلع هو إيش عملوا؟ معناها أهل الكتاب اليهود والنصارى قالوا إحنا نؤمن بآيات الله، عند التوراة وعند الإنجيل. حتى على زاد تشملنا الرحمة. تكاهم ربي في القرآن إيش قال لهم بعدها في نفس الآية؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي.
1: أيه.
0: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخره. خرجوا اليهود والنصارى وتبقات الرحمة الشاملة الكاملة للمؤمنين بالله وبرسول الله والمصلين على رسول الله
1: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولأنه ياسر، وأنه الرحمة في الدنيا ربي ينجم يرحم الخلق الكل. أيه. بالرزق بي بي بي بي، لكن فما رحمة خاصة للمؤمنين.
0: تو الكفار ما ياكلوش،
1: ياكلوا يجيهم رزقهم
0: كل شيء كل شيء،
1: ويعطيهم ربي في الدنيا
0: كل شيء،
1: لا وما لهم في الآخرة من نصيب.
0: الله غالب.
1: يقول عز وجل ربنا وسعت كل شيء رحمة.
0: أي
1: يعني تشبه الآية الفارطة اللي ذكرناها، ولكن يعني بشكل مختلف.
0: أي زيد كلمة أخرى، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما.
1: وعلما. أي
0: باهي هذه
1: يعني ربي عالم بكل شيء،
0: كل شيء،
1: ورحمته واسعة وتشمل الكون الكل،
0: الكون الكل والأكوان الكل.
1: يقول عز وجل في آيات كثيرة إن الله غفور رحيم، نقرأها في العديد من الآيات.
0: أي.
1: غفور رحيم، دي ما اقترنت الغفران بالرحمة.
0: بالرحمة. ولهذا نشوف ربي سبحانه وتعالى قداش رحم مخلوقاته، مخلوقات الكل.
1: توا في آيات أخرى يثني عز وجل على المتصفين بالرحمة.
0: أيوة.
1: يقول في كتابه الكريم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
0: رحماء بينهم معناه يشكر فيهم، يشكر على خطراش على خاطر هم بيديهم يرحموا بعضهم.
1: أيه
0: أشداء على الكفار،
1: هذه صفتهم. أيه.
0: هذاك صفتهم. أما بيناتهم شنو؟ بيناتهم تلقى إلا الرحمة والمحبة. ولهذا المطلوب ما من المسلمين
1: اتباع الرسول بطبيعتنا
0: ما هكوا هذا يعني. صحابة الرسول أيوة. ربي قال عليهم احنا كبقية صحابة الرسول يجب علينا الرحمة والمحبة الكل
1: بيننا
0: الناس الكل يلزم تحب بعضها وترحم بعضها على بعضها
1: على بعضها. يقول تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
0: سيدنا يثني على سيدنا خطاب للرسول ربي يقول وما أرسلناك يا محمد ما هيك ولا إلا رحمة للعالمين
1: أرسل للمخلوقات الكل
0: رحمة للمخلوقات الإنس والجن والملائكة والحيوانات والنباتات وجميع المخلوقات كل رحمة واضح. لهم
1: طيب كل شيء نفسرهم بعد سيدنا الشيخ يقول سبحانه وتعالى نكملوا بالآية ذي ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
0: بالمرحمة يتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
1: هذه المرحمة بين العباد
0: ترحم بعضها
1: ترحم بعضها. بعض الحديث النبوية الشريفة يقول صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم
0: أكو من ما يرحمش العباد ما يرحموش ربي وانتهى تحب أنت تترحم في الدنيا وفي الآخرة أرحم عباد ربي
1: أرحم عباد ربي
0: علاش تلقاك قاسي مع عباد ربي بكلهم أرحمهم أرحم. أرحمهم بل تستطيع وبل تنجم من لا يرحم لا يرحم,
1: لا يرحم. يقول صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء
0: الراحمون يرحمهم الرحمن هيك ولا لا الراحمون هون الكل الحديث فيها كلمة الرحمة
1: الرحمة
0: ارحموا من في الأرض
1: ارحموا أهل الأرض ومن في الأرض
0: ربي يرحمكم من في السماء أشكون له في السماء ربي سبحانه
1: بيد الرحمة
0: هو راهو يرحمكم وانت ابدا انت تحب الرحمه من عند ربي وما ترحمش عباده ما ترحمش مخلوقاته تلقى الجار يكره يا جاره بيحب جاره ما يرحموش بكل معناها الولد ما يرحمش ابوه ما يرحمش امه العباد ما ترحمش الحيوانات ما ترحمش النباتات ما ترحمش مخلوقات الله علاش هذا ايش ثم
1: قصه المراه التي ترضع صبيها ويقول صلى الله عليه وسلم للصحابة أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار
0: تراوش المرأة هذه وهي تحمل في ولدها وتتحنن عليه وترضع فيه وتلصق فيه في صدرك وتحمل فيه
1: قال لهم سأل الصحابة سأل الموقف
0: هذيك الموقف هذاك قال هو أخي تراو هذه ولدها تلوحوا في النار
1: قالوا لا الصحابة قالوا له لا مستحيل كيفاش امرأة تحنن على ولدك وتلوحوا في النار قال فالله تعالى أرحم بعباده من هذه بولدها
0: الله الله يعطيك الصحة في الحديث ربي أرحم بينا ما هالمرأة هذه بولدها
1: بولد.
0: على شرط نرحم عباد ربي
1: يعني شو قداش رحمة ربي
0: نرحم
1: واسع.
0: عباد ربي
1: فعلا يعني
0: نرحم ونحب بعضنا ونرحم بعضنا
1: يعني ربي أرحم بعباده من المرأة اللي تحنن على ولدها أكثر منك محبة كبيرة مستحيل تسلم فيه
0: كيفاش يا ودي متلب شنته في صدرها وتحمل فيه وتبوس فيه وترضع فيه
1: مثال الرسول ضربه للصحابة
0: صلى الله عليه سيد البي ذواق والله ذواق
1: اختار الموقف المناسب
0: فاك المنظر هذا كاي جميل هذا كاي وعطاه درس كبير للصحابة وعطاه درس كبير لنا احنا وقعدنا نتحدث عليه توا
1: باي سيدنا الشيخ احنا باش نذكروا مظاهر الرحمة بعد شوي لكن عندي يعني ملاحظة
0: باي
1: لأنه فهم فهم خاطئ للرحمة من قبل البعض
0: أيه.
1: فما شكون يعني فما رحمة مذمومة يمو فما لمحال الرحمة ديما باهية
0: أيه.
1: فما نوع بالذات مذموم
0: فسر ده
1: مثلا كما رحمة الوالدين للابن عندما يخطئ ولا يزجره أو يعاقبه
0: أيه.
1: فالرحمة الحقيقية للأب ولدي أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل ويمنع شهواته لتعود يعني تعود بضرر عليه
0: برا.
1: ومتى أهمل ذلك من ولدي كان لقلة رحمته به ساعات فما ولدين يدلوا دلال مفرط ولده
0: أي.
1: يراه يعمل في يعني في الخايب
0: أي.
1: ويراه ماشي في ثنية خايبة
0: أي.
1: فهمتني ولا وباش يبالو يرحمو. انا انا يقول ربي قال ارحمو ارحمو ما ناخذ نتفرج عليه ما هو بالفهم الخاطئ.
0: اصبر لي عاد أيوة. مش يقول على كيفو وقتها هو يدلل فيه ويفسد فيه ويجعله باش يعمل المبيقات والفساد وما ينجمش لا يفهم ولا يقنع ولا يعاقبه.
1: ما هو يتفرج عليه
0: قال شنو قال قال ربي امرنا بالرحمة مش هذيك الرحمة مش هذيك الرحمة
1: راحت هذا الموقف
0: مش هذيك الرحمة. انت وقت اللي تذاكر وقت اللي تفهم وقت اللي تقنع وقت اللي تتقوى عليه بالشيء
1: اي اذا كان اذا كان زاد غلط نحاول نصلحه بي... فما تصليح بعض العقوبات
0: التصليح هذيك والعقوبة الرواه عقوبة هي رحمة
1: هي رحمة في حد
0: هي رحمة
1: هذا هو
0: هي رحمة
1: باش ما نغلطوش. ولا مثلا فما بعض الامهات يدلوا ياسر اولادهم يدل تقول ربي قال ارحم الاولاد
0: ما قال
1: يرحم وما يجيب عاد متولي نتائج خواخيم من بعد
0: نظام في الرحمه يا شكر كل شيء. اسمع الحياه بكلها فيها نظام ثم كما قال احكام منظمه وقت اللي قال ارحم هو قال هي ولكن ثم نظام مش تجيو ام تفسد بناتها
1: مثلا
0: تخليها تلبس على كيفها ولا تاكل على كيفها ولا تدولش على كيفها قال تاني نرحم في بنيتي
1: نرحم في بنيتي
0: مش بنيتي فسدتها وقتها انت. اما وقتها تقول عايش بنيتي تعمل مش شد الزرلات
1: لا لا مش من اللول
0: اما بشوية عايش بنيتي
1: حتى الردع باهي اذا كان زاد غلط الانسان
0: ايه تغلط
1: اذا كان انت ما سمعكش مرلول والمرة الثانية والمرة الثالثة فما عقوبة
0: ولكن فيه الرحمة
1: فيه الرحمة ما لا مش خير
0: خطر ياسي شكري خاصة البنات البنات ما يعيشوش على كيفهم في دار باتهم علاش على خطر باش يخرجوا للدار الغير
1: تمشي حاضرة
0: تمشي لدار الغير
1: اي
0: بيلزمها تكون متربية متأدبة مش على كيفها خاطر وقت لها تطلع لدار العباد دار الناس الاخرين ما ايش دار بوها ذيك
1: وتظهر وتظهر وقت التربية متاعها وتظهر مدى اهتمام والديها كانوا بها ويظهر كل شيء
0: يعطيك الصحة يظهر هذا المرأة عندها تربيتين يقولوا تربية في دار بها وتربية في دار رجلها في دار بها يلزمها يربيوها على الرخاء والشدة كيف يقولوا مش وكل بنتك شرب بنتك عمل للي ساعدك انت راهي ماشي الناس خرينة
1: الرحمة في حدود الرحمة يعني حدود يعني الرحمة مش ترحمه معناه يعني بكل شيء مدلل مسيب يعني متعلموش بيعمل على روحه
0: ما يعزرعه
1: لا لا ساعته وانت ترى في روحه كانك ترحمه وخد تريح فيه وبالعكس
0: وانت
1: أذيته
0: أذيته
1: كذلك انها الله تعالى المؤمنين على ان تأخذهم أو تأخذهم الرأفة ورحمة في تطبيق حدود الله وإقامة شرعه
0: ما ثماش رحمة في تطبيق حدود الله
1: فماش وقت
0: سيدنا عليه الصلاة والسلام بالسيدة فاطمة وما أدراك فاطمة الزهراء اللي بكلها الزهر إش قال لها قال لو كان فاطمة بنت محمد تصرخ نقطع لها يدها
1: ثم إقامة الحد ما فماش نقاش
0: حدود الله
1: يقتلوا نسيبوه نقولوا لا نسخفنا به ارحمناه
0: لا يسيبونا ارحمناه ما قتله
1: يبراك يسرق في الناس يقول ارحمناه مش هكي الرحمة
0: حدود الله
1: فيش لعب حدود الله
0: هني.
1: لا رحمة ولا رأفة ولا شفقة
0: رحمة ولا شفقة ولا حد شيء
1: ربي
0: حدود طال. ربي
1: يقول لك لا تأخذكم
0: في الله لو متلائم ولا
1: ولا تأخذكم به بهما رأفة في دين الله
0: في دين الله هي.
1: يعني على حكاية الزنا وما إلى ذلك كل شيء كل شيء مو بقتل
0: كل شيء
1: باي سيدنا الشيخ باش نحكيه على مظاهر الرحمة
0: أيوة.
1: يزيدوا بينه أكثر ونفصل الموضوع للسادة المسامعين لكن خلنا نعمل استراحة صغيرة
0: باي ميسال الله
1: نعمل استراحة ولا لا
0: نعمل ولا تقول انت هذاك هو
1: استراحة صغيرة ثم نواصل برنامج أنوار من الكتاب والسنة على موجات إذاعة المنسير

0: نعود من جديد لمواصلة برنامج أنوار من الكتاب والسنة. موضوعنا مهم ومهم جدا وموضوع واسع وشاسع، موضوع كبير، لكن احنا باش نختزلوه، باش نركزوا على الرحمة بين البشر ومظاهر الرحمة بين البشر. في البداية بطبيعة بينا معنى الرحمة، ثم استشدنا ببعض الآيات والأحاديث النبوية الشريفة الكثيرة والعديدة اللي حثت على الرحمة. استثنينا من الرحمة أنه دلال يزمزد يكون يعني مفرط، مش رحمة ذيك إذا كان ندلوا ياسر أبنانا وتولي بعتالي نطلعوهم يعني للأسف يعني ما يمشيوش في الطريق الصحيح، ذيك وقتها ماش رحمة. نفس الشيء في إقامة الحد، فما حقوق
1: حدود ربي
0: فماش لعب، لا قتل ولا أجرم، ولي ولي ولي ولي بلاش رأفة يقام عليه الحد. ثم قلنا باش نبينوا مظاهر الرحمة بين الناس. أولا بر الوالدين وخفض جناح الذل من الرحمة لهما، يقول عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا،
1: ربي قال وقل ربي ارحمهما. علاش؟ خطر هما رحموه باش رحموه وقت اللي ربوه التربية الحسنة. احنا شو واجب تو عليها؟ يرحم والديه تو،
0: يرحم والديه،
1: خطر هما رحموه كنت صغير، ما خلوك سبكي، وكلوك شربوك ددشوك
0: دواووك
1: سهروا معاك. المرأة تلقاها ليل كامل يا سي شكري، ولدها ولا بنتها في حضنها تلقاها تبكي وهي تغاغي ماشي جاية تغاغي
0: باش تسكت وترضيه،
1: باش تسكت وترضيه، وفي الاخر يكبر معاش تلفت لها.
0: إذا هذيك
1: يكبر معاش
0: تلفت لها ويوصل ينهرها ويوصل يسبها ويوصل بعض نشوفه في المحاكم ونشوفه في الواقع متاعنا.
1: هذا كلام
0: تو، وبعض وصل والعياذ بالله قتل والديه،
1: ثم قتل والديه،
0: حول ولا قوة الا بالله،
1: ثم قتل والديه يجي يقتل أمه، شبيك أنت ولا بس يجي تلفت البوه يهين بوه يضحك عليه ولا يكتب فيه كتيبة ما تصلحش بكل كيف في بوه. هذا كلام يتقال؟
0: صحيح.
1: هل يمكن هذا؟
0: لا يمكن،
1: ما لا يمكن هذا.
0: تو يلزمك ترعى والديك وتوقف معاهم وتوكلهم وتشربهم وتعيلهم
1: يا ودي، ما تقعد اللي ما يقولك اقعد
0: ولا ما يقولك اقعد
1: في الدين راه، وش بيك انت
0: احترام
1: ما تاكل كي يبدا تاكلوا مع بعضك بس شكري شبك تخزر لي انت، ما عجبتكش هذه الكلمه؟
0: لا عجبتني بالعكس
1: والله بالمجد. وقت اللي يحطوا قصعه ولا تبسي ولا سحن باش ياكلوا البو ولده ولا البو ولا الام ولدها، ما يبداش الطفل ياكل ولا الطفله تبدا، الام قبل والبو قبل. هذا الدين اللي قال عليه مشي واقراو
0: دلو
1: حفيه في راسك والله بالمجد اقراو.
0: بعدنا ياسر،
1: بعدنا ياسر،
0: بعدنا.
1: ولا في المشي ما تمشيش قدام بوك، ما تعيطش على بوك،
0: ما تجبدش بوك بقوة من يده باش حتى كده ما نعرفش يعني يبدا يعني خنقول عنده عاهة معينة ولا مريض، تجبدو تكركرو بالقوة
1: تكركر فيه
0: ولا كانك عامل مزية عليه
1: ولا ماشي القدام وهو بوك راجل كبير تلقاه يتكبكب، ماشي يتكبكب وانت قدامك كل حصان تمشي
0: هكا،
1: اذا ماشي امشي وراه، امشي وراه بوك
0: ولا بجنبه، ولا بجنبك يبدا مثلا تحب تساند ولا
1: سايسو. المعنى حتى في جنبه ياسر شكري نقراو غير الدين ما نعرفوش يراو،
0: لا المعنى
1: وقت اللي يجي حتى جنب في جنب انت وبوك وخر خطو على بوك ياسر شكري يا نارنا،
0: حتى ما نوخرش
1: اي
0: على الاقل نسندو على الاقل بشويه نسايسو
1: اي
0: مش ما نتقواش يعني الوالدين راهو
1: والدين شبيك
0: مش لعب، هذه الرحمه الاولى
1: اي
0: لا سيدنا الشيخ. ثم نفس الشيء لكن معكوس المرة دي باش نحكيه، الشفق على الأبناء والعطف عليهم وحسن تربيتهم.
1: أي.
0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي لا يقبل صبيانه،
1: أي.
0: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة.
1: أي.
0: يعني أخي ربي نزع من قلبك الرحمة، كيفاش ما تحننش على أولادك؟ قالوا
1: تعرفوا وقت الوليد صغير ولا البنية صغيرة تعرف واجبة على واجبة على الوالدين الزوزة باش يحملوا أولادهم ويبوسوهم ويحنوا عليهم ويعطيهم الغذاء العاطفي شرعا.
0: مهمي.
1: هذا ما هكون لا مش دوما لتولدها ولا يعطيه معرش مربي وشو كذا ولوح
0: وصل.
1: وكلوا شربوا لوح هذا لا حنوا على أولادكم حملوا أولادكم رضعوا أولادكم من صدوركم حنوا عليهم
0: وقربوا لهم
1: وقربوا لهم
0: أعطيهم الرحمة
1: أعطيهم الرحمة والحنان ربي قال هذا باش يطلع لي يحبك هو صحيح. على خطر عش خطر أنت حنيت عليه
0: ولا والرسول قال أو أملي كلك أن نزع الله من قلبك الرحمة يعني ما بس ولده وما حننش عليهم قالوا ربي نزع من قلبك الرحمة
1: قالوا نزع قالوا أنا قالوا لي عندي عشرة من الأولاد ما قبلت أحدا قالوا ما سيد النبي ما حبش وهو صحابي وكش عليه قالوا تقول الكلام هذا ربي نزع من قلبك الرحمة
0: نزع من قلبك الرحمة
1: نزع من قلبك الرحمة احنا أولادنا يا شكري ما عندناش نحملوهم نبوسوهم
0: للأسف اي قاعدين نبينوا احنا في مظاهر الرحمة هي. ثم باش نسرعوا شوية سيدنا الشيخ الوقت شدركنا الوصية بالمرأة خيرا والإحسان إليها
1: واجب
0: المرأة زادة نرحموا المرأة
1: عليه الصلاة والسلام
0: اي وجعلنا بينهم موده ورحمه
1: ورحمه ربي في القران يقول تسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه واجب على الانسان باش يرحم مرته يحن على مرته ما يهينش مرته ما يضربش مرته ما يجوحهاش ما يقلقهاش ما يتعبهاش ما يبداش هو في القهوه وما كانها تخدم في الديار
0: ويتعبها ويعذبها
1: فلوس ولا يعطيها تريح
0: ويعذبها فوق طاقتها
1: هذا الدين شو يقول
0: ماشي بالو راجل هو شاريها يحسب
1: راجل راجل وقعد في القهوة رجولية
0: ولا وحتى يعني فما ياسر المظاهر يعني مثلا بالو المرأة يلزم تطيعه ما كانش ما هيش امرأة لا سيدي
1: ثماشت
0: فما رجال بالله العلي العظيم نحلف ومين يصادق سيدنا الشيخ مش ميستحقش حتى منش ربع امرأة
1: انت وجي
0: وري روحه له بالحق راجل وعنده قيمه
1: ويحكم وعنده مراه يحكم
0: فيه. والله فما بعض الناس ومسكنات والله
1: ثم
0: قاسي ولا يعنيو
1: نسي قاسي ويعنيو
0: فما رجال ما يكون ماهمش رجال ايه بيتم معنى الكلمه
1: وانا جبت الاخر
0: ياكو رجال بال بال بال بالمعنى الصحيح للرجوله والمروءه
1: ارجع لسيدنا عليه الصلاه والسلام
2: من الكتاب وانوار النبي والسنه من الكتاب والسنه ومعاني ذات السيرة النبوية قصص القرآن أنوار الكتاب والسنة شكر السكليخ منور المدينة
0: السلام عليكم ورحمة الله مرحبا عد الجديد من بر من الكتاب والسنة كالعادة عد الإذاعة غير وتتنوع مواضيع متاع قصص اللي وريهان يا شيخ منور المداني دائما مواضيع بمعاملاتنا وتصرفات ما بيننا مهم جديقة قاعدين نشغل الأشياء وبعضي لا تمت بصلة أسف نحاول أنفسنا خلال هذا إن شاء الله توسد والأحبة قصة وقبل المرحبك برياسر بسيدنا مرحبا سيدنا شيخ
1: حبيك بسم الله الرحيم سلام على سيد أمته في على أهلي مستمعي مستمعات الفتاة عروس البحر السير الله بالرحمة وأكرم الله صديقي وابني هذا شكر السكلي رحمة المهدات
0: يرحمنا جميعا
1: تعرف الرحمة هو رسول
0: الرسول صلى الله عليه هو رحمة
1: العالمين وأحلى
0: ويهدينا
1: يا سيد النبي صلى الله عليه وسلم أنا أمة مهدى
0: ألي
1: بتبع
0: يا سيدنا الشيخ قصة
1: نعم
0: قصة تفضل سيدي
1: على رسول الله وسلم سباي النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عبيد مملي شوائل ولا حاجة غزوات هذيك وقت اللي جات الفرقة هذية أو سباي هذية الله وسلم يدور
0: نساء يعني
1: نساء ورجال هذيك غلط تبكي سلم يحبش
0: الظلم
1: مشاري علش تبكي الله فرق بين ابني بأربس راهو وليدي باعولي
0: ولده
1: في البقعة في العبس
0: أيوة.
1: بدع السبي اللي جاب حليه وهو اسمه أبو أسدي فقالوا سيد النبي أهلها وبين ولدي فرقت بينه وبين ولدي قالوا سيد النبي نعم قالوا علاش هو ضعف على الجم يمشي وحلين لم تقوى حمله مش تهزو
0: مشي خلاته
1: غادي نعم بعته بأرض بعت وصل به وصلى الله في الكمال

0: مش هو لا ياكل عرق
1: ولا ياكل عرق والاجير عرق. الرسول قل اعطوا الاجير حقه قبل ان يجف عرقه
0: ولا يجف عرقه رد بالك
1: ما تاكلوش
0: ياسر الخدام زاد اسمع سيدنا قال قبل ما يجف يلزمك تعرق
1: تعرق
0: وتخدم. يلزمك تعرق زاد انت في العمل بتاعك ما تبداش تكربل
1: ثم من مظاهر الرحمه الرحمه والرفق بالمرضى وذوي الاعاقات والعهات والاخذ بيدهم واعانتهم ماديا ومعنويا طويلة هذه حصة
0: قوية ياسر هذه
1: المرضى وذوي الإعاقات والعهات
0: وذوي الإعاقات زاد صاحب الإعاقة ما تلوحوش
1: توقف معاه
0: ما تضحكش عليه
1: تعاونوا
0: حملوا عاونوا كان مشان
1: احنا ولو يضحكوا ولو يتهكموا ولو يسخروا
0: عليه ما هو ربي يضربوا
1: شفت كيف
0: أنا يتهكم على صاحب الإعاقة الشكري راهو يموت لما يولي معاق تهنى
1: أصحاب السيارات وأصحاب بربي كي ترى واحد عنده عاهة ولا مرأة كبيرة ولا أيه. إنسان يعني عاجز ولا بربي يوقف خليه يرغبوا خلي يرغبوا يبدأوا ما فماش ما يرحم حد أنا يشوف فيهم في الطريق
0: أيه.
1: خصنا وللأسف أنا أصحاب سيارات الأجرة والتاكسي والعديد منهم
0: أيه.
1: الباهية وربي يرحمه وربي يكثر خيره أما, أيه. أما, أما, أما فما البعض منهم طاير تيران ما يموش لا يرحم ولا ولا الممرات نتاع المترجلين ولا كبير ولا صغير
0: يركضوا برا
1: يركضوا برا يجري ماراثون يجري
0: هو ما يلقى شيء راهو عليه بالله يركض يركض ما يلقى حتى شيء
1: ما يلقى حتى شيء
0: ما يلقى حتى شيء على خاطر يقول لك اعطي الرغيب حتى يشبع راهو ما يلقى شيء
1: ما يلقى شيء
0: ما يلقى شيء
1: اترو راغب ديما لهب ما يرحم حد في الطريق
0: تو يجيك يمشي بشويه
1: اللي يرحم راه كبيره اللي يرحم يعني مريض اللي يرحم يعني انسان عنده اعاقه تعاون ووقف عليه شويه وكلزم اهب من السياره نتاعك زيد تشق به الكياس
0: سبحان الله
1: وكلزم زاد الناس هذوما مدين وزاد نعاونوهم علاش لا فما ياسر يستحقوا
0: بل نستطيعوا
1: فما ياسر يستحقوا سيدنا الشيخ راهو متعفين
0: أيه.
1: فما ناس ياسر حالتهم يعني صعيبه وايش بيه دقدق الديار واعطي ارحم
0: أعطيه أرحم العباد مش ربي يرحمك اسمع ما ترحمش العباد والله ربي لا يرحمك تن
1: قال سيدنا
0: الشيخ
1: أنا قصيناها معناها
0: أنا قصيناها بعروبي تم
1: ثم من مظاهر الرحمة الرحمة بالصغار والأطفال والمسنين سيدنا يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا
0: كيف حتى الصغير زاد يلزم ويحترم الكبير
1: ايه.
0: ما يهينش الكبير
1: بالطبيعة.
0: ما يضحكش على الكبير ما هكا ولا لا
1: صحيح.
0: ما يقولوش هذا كخرف تو
1: ولا ما عادش تاخذوا عليه
0: هذه تتنحى والكبار يرحموا الصغيرات كما سيدنا رحم الصغيرات
1: ويوصي سيدنا في الغزوات بعدم إذاية الأطفال والأطفال والشيوخ والنساء والحرث والشجر
0: سيدنا
1: الغزوات يقول لهم ماك المرأة الكبيرة ولا الشيخ ولا الولد الصغير ولا الأشجار ولا
0: والحيوانات والحيوانات ما يمسوهمش
1: ما يمسوهمش كان لقاتلك كان لا يعني
0: ألا باش يقتلك أخت وكو والبقية الكل راهو ما يعني أعداء بالنسبة للرسول راهو عليه الصلاة والسلام وسيدنا يتحنن عليهم
1: ورغم ذلك
0: خرج الكبير جاي
1: اي ما راهو ذلك راجل كبير ولا مراه ولا
0: ايه هو راجل كبير وراه جاي باش يحارب وراه باش يحارب سيدي القاهر راجل كبير حملوا عداه مثنيه
1: تعدى على روحك
0: تعدى
1: ثم من مظاهر الرحمه الرحمه بالايتام والفقراء والمساكين
0: أيه.
1: الايتام الحقيقة أنا وكافي لليتيم هكذا في الجنه واشار بالسبابه والوسطى سيدنا أيه.
0: لاسقين بعضهم
1: قال اللي يرحم أيه. اليتيم ويكفلوا يدخل معايا للجنة جنب الجنة
0: يدخل معايا للجنة طول يدخل مع الرسول طول اللي يحن على اليتيم
1: وفما والله بارك الله فيهم فما دور الأيتام والرعاية للمسنين وما إلى ذلك
0: يعطيهم
1: الصحة وربي يبارك لهم فيما قاعدين يعملوا به الحقيقة
0: قداش قايمين بالواجب موكلينهم مشربينهم والناس تدفع يا سي شكري وتنفق عليهم في الأموال زاد الله يجزيهم بخير وإن شاء الله يزيدوا
1: حتى لا يدفع كما يسمى كاف اليتيم
0: كاف اليتيم
1: يدفع ويمول في الدور هذوما وفي الديار هذوما نتاع الايتام واللي يرعاوه والله يعطيهم الصحه
0: تلقى نسي ورجال في وسطك المكان هذاك يوكلوهم ويشربوهم ويحنوا عليهم ويحنوا عليهم ولا يدفع زاده من فوق عنده قيمه عند ربي كبيره
1: بالطبيعه ثم الرحمه والرفق بالحيوان وتجنب تعذيبه او اخافته او اجهاده او اجاعته
0: اي
1: ونعرف القصة دخلت امرأة النار لأجل هرة والمرأة التي سقت كلبا فغفر الله لها وهي بغي من بني إسرائيل
0: بني إسرائيل بغي من بني إسرائيل ربي يغفر لها
1: غفر
0: على خاطر شربت كلب
1: أي.
0: شربت كلب أي سيدنا عليه الصلاة والسلام قداش كان رؤوف بالحيوانات كان يحب الحيوانات وإن شاء الله مرة أخرى تو نتحدثوا على برشة
1: الرفق بالحيوانات
0: وقعت كيفاش سيدنا رفق بالحيوانات وآمر الصحابة باش يرفقوا بالحيوانات
1: حتى عند الذبح يعني في في في الضحية
0: أي.
1: ولا حتى في بالنسبة للجزارة
0: يا ودي كل
1: الرسول أمر بإحسان القتلة والذبحة يعني الذبح. ما فماش يعني كل شيء يسيس روحه ويرحمك الزيلة مش خاطر مجعولة للذبح
0: أنا تلقى واحد يكركر في علوش مش يذبحه يكركر فيه تكركره قالوا قدها إلى الموت قودا حسنا
1: ايه حتي وربي يعني خنقول رزق جابولكم وزيدوا كركروها ولي يلتخوها ولي عذبوها قبل ما يذبحوها كل شيء سبحان الله الدين الإسلام ما خلى شيء
0: ما خلى شيء وتحدث على شيء واحنا
1: واحنا ما فهمنا شيء
0: ما نعرفوا شيء زادت تولي كبيرة شوية
1: لا ما فهمناش بقول ما فهمناش, فهمناش خير
0: نرجع نفهموا ديننا شوفوا ديننا شو قال في الرحمات وزال الحديث عن الرحمة
1: وزال الحديث عن الرحمة لكن الوقت ما يسمحش لأنه الوقت قصير شوية سيدنا الشيخ
0: أي.
1: احنا ديما نختموا بالأمور الإيجابية
0: باهي ما يسالش بس انت عندك ديما الأمل باهي الأمل
1: عندك انت اكثر ديما الأمل سيدنا الشيخ
0: لا حتى انت
1: ساعات وبرامج ديما
0: باهي لا تقول باكي الباهي
1: باش نختموا بفوائد الرحمة
0: باهي ساعات فوائد الرحمة باهي
1: الرحمة تو حكينا عليها وكل شيء الفائدة اللي باش ترجع بها شنو هي عدة فوائد
0: ايوه
1: اما في بعض النقاط باش نذكرهم
0: باهي
1: الرحمة كما قلنا من البداية سبب للتعرض لرحمة الله ومحبته
0: أي.
1: ارحموا ما في الأرض يرحمكم في السماء
0: ألا
1: يرحم
0: راك رحمت راك باش تترحم كلمة برك
1: نحي من بالك
0: يزي
1: محبة الناس للعبد اللي يرحم
0: ألا ترحم الناس كل يحبوه
1: بوه.
0: يقول لك هذا كان يرحم بعباد ربي الكل
1: هي من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم عارف أنه
0: والسلام رسول الله رحيم بالعباد الكل بالأمة الكل وربي يذكره في القرآن ومدح في القرآن يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
1: يزمنا نتبعوه
0: أتبعوه
1: ومثال القدوة متاعنا الرحمة ركيزة عظيمة يعني ينبني عليها المجتمع المسلم والمتماسك بتبقى نرحموا بعضنا مش بدون مسكين علاش تقولي نكروا بعضنا علاش نغزروا بعضنا
0: علاش نكروا بعض
1: للأسف
0: علاش عندنا حرثة ولا ورثة حبوا بعض
1: الناس كل ترغب
0: يا ودي برتونس ولا في كل بلاد نحطوا على برتونس
1: كل اي برنا بتبقى
0: علاش ما نحبوش بعض حبوا بعض ونعزوا بعض ونحنوا على بعضنا باش ربي يعطينا الخيرات الكل تولي بلادنا
1: شفت كيفاش
0: باهية هي بلادنا باهية أما تزيد ربي من الخير ومن الرحمة ومن الأمطار ومن الغذاء ومن كل شيء
1: راو ما ربك بظلام العبيد راو ربي ما ظلمش العباد راو كل ساعات تقولش بين مطر ما صبتش ولا أي. ربي يحبس الغيث ولا جاء عام زمة راهو بعمالنا
0: بعمال.
1: ما رحمناش بعضنا نغزروا ونشوفوا نراجعوا رواحنا نقول يا سيدنا الشيخ
0: نراجعوا رواحنا تو مبدئيا متحدثوا على الرحمة ارحموا بعضنا الكل 12 مليون يلزمها ترحم بعضها وتحن على بعضها وتحب بعضها
1: مش قالوا نار طوله نتسبوا ونار طوله تعارك ونار طوله كل واحد
0: في الفيسبوك نار كامل يقطعوا يريشوا
1: الناس كل واكله بعضها
0: والواش
1: ما فهمتش شنو السبب
0: والمسيح حبوا بعضكم
1: ثم الرحمة سبب للالتفات إلى الضعفاء من الفقراء والمساكين والكبار والعجز
0: صحيح
1: تجعلك الإنسان كبدأ رحيم يولي تلفت الغير والأضعف منه وأقل منه كلا سيدنا الشيخ
0: يحبهم الكل
1: الرحمة تشيع المحبة والألفة بين الناس
0: صحيح
1: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد
0: إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
1: صحيح الرسول يقول
0: هكا سيدنا يقول عليه الصلاة والسلام
1: يعني شفت كيف دوم فما ألفة ومحبة الناس كل مع بعضها الناس كل تدخل بعضها الناس كل تفزع لبعضها الناس كل تعاون بعضها الناس كل تحس على بعضها احنا الناس كل تغزر بعض على جنب
0: لا لا احنا ديما يلزمنا نحنوا على بعضنا ونعاونوا بعض ثم بعض ناس الشكري تلقى جيران وناس جيران باهين دياس شي حل عنده فرح ولا حاجة يحلوا باب داره ويقولوا الدار بتاعي دارك انت
1: دارك انت
0: ايجا عمل
1: ضو ما وتوسع وشيخ
0: وكل شيء وراهي دارك انت
1: موجودة مازالت موجودة لا احنا ما احنا راهو الخير مازال موجود راهو سيدي الشيخ
0: ما يوفاش
1: ما يوفاش احنا
0: الخير ما يوفاش
1: اما نحكيه على يعني السائد الحاجات اللي نشوفه فيهم توا
0: اي
1: ثم الرحمة تزيل الحسد والبغض والعنف من المجتمع
0: اي بطبيعة
1: اي بطبيعة ينقصك
0: يعني ما نحزكش وانا احسد فيك
1: اي الناس أي. كل بنا تاكل في بعض وتعمل في بعض ما عادش حزن وحقيقة الناس تبدا القلوب كل
0: بنا الناس تكره بعض الناس متخلفه راهي هذه الناس متحجره تمشي لتالي ما تمشيش لقدام الدول الراقيه هي اللي تحب بعضها امتثالا لاوامر الله واوامر رسول الله
1: والرحمه تسبب او سبب للمغفره دخول الجنه
0: ما فيش كلام
1: يعني كما قلت أنت موضوحين مولى سبحانه وتعالى في الحديث الشريف يقول جعل الله الرحمة في 100 جزء فأمسك عنده 99 أو 90
0: الضرب شوية
1: 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافيرها عن ولدها خشية أن تصيبه
0: حتى تحن الفرس على ولدها وتهز رجليها باش ما تضربوش ما تهزش.
1: هذيك من رحمة ربي.
0: من رحمة ربي هذه رحمة رحمة في دار الدنيا الكل هذه ومن أول الدنيا إلى آخرها الكل نعوم في رحمة واحدة ويبقى شوية تريف وربي يخلي عنده 99 رحمة يوم القيامة 99 وشوية
1: هكذا نبدأ متفائلين.
0: شكون باش يرحم به؟ يرحم به عباد المؤمنين المحبين لله
1: والراحمين لبعضهم
0: والراحمين للناس والمصلين على سيدنا محمد
1: وصلوا
0: على سيدنا النبي تربحه.
1: يعني رحمة واحدة من أول ما خلق ربي الكون
0: حتى توف
1: حتى توف ويفضل حتى منها
0: ويبقى طريف
1: يبقى طريف
0: اي والله بنمشي
1: وفي يوم القيامة 99
0: 99 وطريف
1: وطريف
0: أبر لحق الطريف هذه أيه. معه
1: يعني
0: شيء قوة لله
1: قوة لله
0: الخير يستنى فينا
1: وإحنا مناش
0: ما نتلفتوش من بعضنا ما نحنوش على بعضنا وما نكرموش بعضنا وما نرحموش بعضنا
1: والله يا ربي يقول ما ظلمش حد
0: ما يظلمش وما ربك بظلام العبيد
1: إحنا ظلمين روحنا يعني عبارة يقادون الجنة بالسلاسل قال يعني كركروا فيكم يجاو للجنة وانتم ما عايشكمش
0: رب يصيدنا يكركروا فينا
1: ايش
0: ايش
1: مش الأمور مش صعيبة سهلة راهو
0: يا ودي مثل ماش ما أسهل منها غير نحبوا بعضنا ونرحبوا بعض
1: وما تظلمش الناس وقوم بعبادتك
0: والسلام
1: سهلة العملية
0: سهلة مهلة غير احنا ما نحبوش
1: معنا العبادات هذيك بين العبد وخالق
0: هذاك بين ربي
1: هذاك عيب صلاتك وصيامك وامورك كل هذيك بينك وبين المولى
0: أي.
1: وما تظلمش الناس
0: ما تعداش
1: ما تعداش تكلش حق العباد
0: ورحمهم وتكونش عرق العباد وانت ماشي
1: وما صعيبة بالكل راهو
0: يا ودي سهلة سهلت سهل
1: أم إحنا والعياذ بالله الشيطان داربينا
0: ما هو الشيطان
1: واه الشيطان يخزيه
0: في الأصل يلزمنا نضعفوه الشيطان ربي يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا علاش نقوله في الزافرية بتاعه
1: شفت كيف
0: هو ضعيف ربي قال ضعيف نزيد ونضعفوه إحنا ونعكسوه ونفدوه ونطلعوا له الروح بتاعه
1: للأسف أصحاب القلوب يعني الضعيفة يغلبهم الشيطان
0: لا منحبوش
1: ويسوسلهم
0: هو ضعيف
1: وكل شيء يولي يحليهولهم
0: ايوه
1: وبرا مثال اش عملتهم بتلي التوب
0: ايوه
1: ولا شكون هو ولا البعض يوصل حتى والعياذ بالله يشك في وجود الله أيوة. ويشك في الكون ويشك
0: يولي هو اضعف من ابليس
1: يولي اضعف من ابليس
0: يولي هو اضعف من ابليس وابليس خير منه
1: ربي يحفظنا ان شاء الله سيدنا الشيخ
0: ربي يحفظنا ويحفظ بلادنا
1: وان شاء الله ديما راحمين بعضنا
0: ان شاء الله ربي يرحمنا في بعضنا وحننا على بعضنا وحببنا في بعضنا وحببنا في بلادنا بربي حبوا بلادكم بربي حنوا على بلادكم بربي ارحموا هالبلاد هذه بربي
1: ان شاء الله كلامك يلقى الاذان الساغيه واحنا ديما نحاولوا راهو حتى كنغلطوا نحاولوا نصلحوا سيدنا الشيخ هذا هو ربي يبارك لك
0: شكرا
1: وربي يحفظك سيدنا الشيخ
0: الله فيك وربي يعزك والآن نستأذنكم في الانصراف وقل لكم إلى اللقاء
1: إلى اللقاء مع التحية للزميل خالد الشرفي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أنوار من الكتاب والسنة أنوار من الكتاب والسنة أنوار من الكتاب والسنة آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ منور المداني. سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
3: 95.7 اللي يقول سيف يقول لمة عائلة فرحة الحبيب نجاحات أفراح ومسرات ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح يوم

0: تهانيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة الماضي
0: ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73-468-800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.
2: صباح الخير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
2: تسلم المستشفى الجامعي سهلول بولاية سوسة جهاز تفتيت الحصى بقسم جراحة المسالك البولية، وهو في المرحلة النهائية لتركيزه، وسيمكن هذا الجهاز الرقمي الحديث وفق بلاغ صادر عن المستشفى من تأمين خدمات تفتيت الحصى بجودة

0: وخي الحذر. أفاد الأستاذ المبرز في الجغرافيا والبحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبة بأن الحالة الجوية خلال الأيام القادمة تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية مع بقائها ضمن المعدلات الصيفية العادية في أغلب المناطق التونسية. قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أن الاتحاد وافق على خطط لإنشاء مركز لتنسيق الأنقاذ البحري في مدينة بنغازي شرق ليبيا في الوقت الذي يسعى فيه التكتل إلى الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين. أكد مصدر من الشرطة الإسبانية وفاة 18 مهاجرا أثناء محاولتهم العبور سباحة من سواحل بلدة القصر الصغير شمال المغرب إلى سبتة التي تتمتع بالحكم الذاتي الإسباني. وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن أكثر من 1500 مهاجر غير نظامي تمكنوا من الوصول إلى سبتة معظمهم سباحة قادمين من السواحل المغربية فيما لم تصدر السلطات الإسبانية أرقام رسمية. أفادت مصادر من حركة حماس بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل يتضمن بنودا تتعلق بملف تسليم سلاح الحركة وبالانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. نلتقي على رأس الساعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، خبر ورخبر،
3: الموجة ورا الموجة،
2: جديد كل نهار،
3: الموجة ورا الموجة،
2: كل ساعة وكل دقيقة

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العيار والدكتور محمد الشتيبي. زاد الطريق.

الحمد لله الحميد المجيد القريب الرقيب المجيب، والصلاة والسلام على نبيه محمد الرؤوف الرحيم الحبيب. صدق الله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله الذي خلق الكون والمكان. صدق الله وقت الأوقات وخلق الأزمان. وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي تلقى فقرأ القرآن باسم ربه الخلق، فكشف به من غلق وختم به ما سبق. اللهم يا من تزول السماوات والأرض ولا يزول، ويا من تحول الكائنات كلها ولا يحول، يا من حارت في جماله وجلاله العقول، ويا من تعالى عن كل ما قلنا وعن كل ما نقول. اللهم يا من أمره بين الكاف والنون، يا من يخلق بقوله كن فيكون، يا من لا يخالطه ريب ولا منون، يا من لا تراه العيون ولا تمازجه الظنون ولا تغيره السنون. يا ربنا، يا رحمن، يا رحيم، يا الله،

يا مددا، يا غوثا، يا خير ثوابا وخير أملا، يا خير عقبا. اللهم اجعلنا مع المقربين الذين جازيتهم بالأحسان أحسان، ووهبتهم من خزائن رحمتك روحا وريحان، واكتبنا مع المتقين الذين نورهم يسعى بين أيديهم شمائل وأيمان.

0: بسم الله توكلت على الله إن الله خبير بالعباد. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم جميعا في المتابعة والاستماع لحصة اليوم من برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. طريق اليوم الجمعة 31 من جويلية للعام 2026 ميلادي الموافق للسادس عشر من صفر للعام 1448 هجري. أجمل تحيات فريق الطريق لهذا اليوم، زميلنا هيثم والناس في إخراج الحصة تقنيا، زميلتنا هويدة بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية، ياسمين تحية لها في تأمين البث الرقمي للحصة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق. وأيضا بإمكان أصدقائنا المتابعين والمستمعين متابعة الحصة على اليوتيوب. وكالعادة في خدمتكم ميكروفونين أسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد شتيوي. صباح الخير.
1: صباح الخير والنور، والسلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة المنستير أينما كانوا.
0: وعليكم السلام، كيف الحال؟
1: سلام الله عليك وعليه.
0: كيف الحال دكتور؟
1: قلبية منا واصلة إليهم بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد
1: على
0: لله.
1: كل حال
0: الحمد لله على كل حال، ودوام الحال من المحال. الأسبوع الفارط كنا نتحدث عن ارتفاع حرارة الطقس وعن تلك الشدة في الحرارة وما إلى ذلك، والحمد لله أن الله يعني خفف عنا حرارة الدنيا، ونرجو من الله عز وجل أن يبعد عنا حرارة الجحيم ونار الجحيم.
1: آمين يا رب العالمين.
0: اللهم آمين. إذن اليوم سنتحدث في موضوع يتعلق بمفهوم الحكمة في القرآن والسنة النبوية. نعرف الحكمة لغة واصطلاحا. الحكمة جاء ذكر هذه الكلمة مرات كثيرة في القرآن الكريم، واختلف الأكيد المفسرون في تحديد معانيها الواردة بمختلف السياقات. سنتحدث عن طرق الوصول إلى الحكمة، كيف يمكن أن يصل الإنسان إلى الحكمة،
1: ومواضيع كثيرة.
0: ونذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73 460 800 في الجزء الثاني المفتوح للردود على أسئلة المستمعين والمتابعين. نبدأ منذ البداية، الحكمة، تعريف الحكمة لغة واصطلاحا.
1: الحمد لله الذي جعل الحكمة نورا يهدي العقول، ورحمة تصلح القلوب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه معلما ومزكيا. بطبيعة الحال قبل التعريف نبين كتمهيد، ومن خلال تواصلا مع تمهيدك على أهمية الموضوع. يعني الإنسان منذ فجر التاريخ وهو يبحث عن الحكمة، حتى أكثر من بحثه عن المعرفة المجردة. لماذا؟ لأن المعرفة المجردة تجيب على سؤال ماذا نعرف، بينما الحكمة سؤالها كيف نحسن التصرف
0: فيما نعرف.
1: لذلك قد يملك الإنسان علما كثيرا ومعلومات كثيرة، لكنه يفسد نفسه أو مجتمعه إذا فقد الحكمة. ولذلك سنرى أن الحكمة كانت يعني هي تعاليم الأنبياء، صفة الأنبياء، غاية المصلحين، هي زينة العلماء، هي أساس العمران والحضارة. وكلما كثرت التحديات وتشابكت الأزمات ازدادت حاجة الناس إلى الحكمة في التفكير والحكم والسياسة والتربية وإدارة الاختلاف واتخاذ القرارات المناسبة إلى آخره. إذن ولم يكن من قبيل المصادفة كما سنرى أن يكثر ورود الحكمة ومشتقاته في القرآن الكريم. نأتي الآن إلى السؤال التعريفي الذي طرحته. يعني من الناحية اللغوية، مادة حاكمة في اللغة ترجع إلى معنى المنع، الإحكام، الضبط، ومنها الحكم لأنه يمنع الظلم، والحاكم لأنه يفصل بين الناس، والإحكام لأنه هو إتقان وإصلاح، والحكمة حكمة الفرس التي تمنعه من الشرود،
0: اللجام.
1: إذن الحكمة سميت حكمة لأنها تمنع صاحبها من الجهل والهوى والانحراف. ومن هنا نفهم العلاقة الوطيدة بين الحكمة والإتقان والعدل. عندما نأتي إلى التعريفات الاصطلاحية هي العلماء لهم عبارات مختلفة لكنها تدور حول معنى واحد. مثلا قيل الحكمة هي وضع الشيء في موضعه اللائق به، هكذا ولا؟ أو هي إصابة الحق بالعلم والعقل والعمل، أو هي العلم النافع المقرون بالعمل الصالح. إذن هي حسن التقدير، حسن التدبير، حسن التصرف. ونعرج، الفلسفة قديما عرفت بتعريف مشهور،
0: حب الحكمة.
1: هي حب الحكمة في فيلن فيلو فيلو صوفيا، المحبة صوفيا الحكمة. فهي ما كانتش، لم تكن الفلسفة تعرف بأنها الحكمة، شفت كيفاش، وإنما محبة الحكمة أي السعي إلى الحكمة. لماذا؟ لأن الفيلسوف الحقيقي لا يدعي امتلاك الحكمة المطلقة، وإنما يعتبر نفسه طالبا لها، باحثا عنها. لكن مفهوم الحكمة في الفلسفة اليونانية هو كان ثمرة تأمل عقلي، بينما وسع القرآن مفهوم الحكمة فجعلها ثمرة التزاوج بين العقل والوحي معا. العقل يهتدي والوحي يسدده، ولذلك كانت الحكمة القرآنية أكمل وأشمل. ثم لا ننسى الطبيب قديما وحتى حديثا يسمى حكيما، حكيم الفلاني. العرب والمسلمون يطلقون على الطبيب اسم الحكيم. ليش؟ لأن الطب في أصله مش مجرد معرفة الأدوية تحفظها، إنما يقوم على تشخيص دقيق وتقدير صحيح ووضع الدواء المناسب للمريض المناسب، زاد في التوقيت، تقول في الصباح في العشية في التوقيت المناسب وبالجرعة المناسب. وهذا هو عين الحكمة. وكليش كبار الأطباء في الحضارة الإسلامية تقى فيلسوف وتقى طبيب وتقى يعني وعالم الأخلاق وفي الفلسفة. فلفظ الحكيم هي كلمة أوسع من مجرد طبيب يعالج البدن.
0: طيب، إذن التعريف اللغوي للحكمة مثل ما أشرتم وكما ورد في القاموس أحيانا تدل على العدل والعلم والحلم والنبوة وما إلى ذلك. الحكمة هي من العلم، والحكيم العالم وصاحب الحكمة، والحكيم أيضا هو الذي يتقن الأمور. الحكمة أيضا هي علم يبحث نبحث فيه عن حقائق الأشياء، عن أصولها وجذورها، على ما هو عليه في الوجود بقدر بطبيعة حال الطاقة البشرية. نأتي الآن إلى الجزء الثاني، نتحدث عن الحكمة في القرآن الكريم. جاء ذكر الحكمة مرات كثيرة في القرآن الكريم وأيضا في عدة أماكن من آيات وصور عديدة وعلى عدة معاني حسب المواضيع التي تناولها القرآن الكريم.
1: أولا القرآن الكريم أعطى للحكمة مكانة كبيرة. في الآية المعروفة يؤتي الحكمة، في قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء. وما يؤتى الحكمة فقد أودي خيرا كثيرا. وما قالش خيرا فقط، قال خيرا كثيرا، لأن الحكمة هي التي توسع مجالات العلم، تجعل العلم نافعا وتجعل المال مباركا وتجعل القوة عادلة والعبادة بصيرة وتقوى، وتجعل الدعوة مؤثرة والسياسة راشدة والأسرة مستقرة إلى آخره.
0: طيب، هناك من ذهب إلى تفسير هذه الآية يؤتي الحكمة من يشاء في الدلالة على معنى النبوة.
1: طبعا
0: ولكنه لا يقتصر على النبوة فقط، وإنما النبوة مع العلم والفقه والقرآن.
1: هنا كما سنرى الله تعالى قبل أن يؤتي نبيا النبوة يؤتي الحكمة. يقول بل ما يؤتي سليمان يوسف الدبوة
0: يوسف عليه السلام،
1: قال فلما بلغ أشده آتيناه حكما
0: وعلما،
1: حكما أي حكمة
0: وعلما.
1: معطاش علم فقط قبل النبوة. موسى عليه السلام قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، لأن العلم بدون حكمة لا ينفع كثيرا.
0: وكذلك يعلمك ربك من تأويل الأحاديث،
1: وثم قال في خصوص النبي آخر وآتيناه الحكمة وشددنا ملكه داود، وآتيناه الحكمة. إيه، وش هي الحكمة؟ هو فصل وفصل الخطاب، فصل في القضايا. يحيى عليه السلام لما أتاه الله النبوة وهو صغير، يعني أتاه الحكمة صغيرا أكول له، ولذلك كيفاش يقول يعني كيفاش أن وأتيناه الحكمة صبية، أتيناه الحكمة
0: صبية. النبي يحيى عليه السلام
1: نشير قبل ما نزيد نتواغل شوية في الحكمة في القرآن، نقطة مهمة. العلماء المسلمين والفلاسفة المسلمين كما الفارابي وابن سينا وابن رشد عندما تكلموا على الحكمة سبحان الله يعني ميزوا بين نوعين من الحكمة، قلت الحكمة النظرية والحكمة العملية،
0: العملية تطبيقية.
1: من الحكمة النظرية هي معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليها، هي إدراك حقائق الكون والوجود والحياة والإنسان، ولكن هي كمال المعرفة. الحكمة العملية يعني الحكمة النظرية تجيب على سؤال ماذا ينبغي أن نعرف، كأنها حكمة معرفية بالسيمولوجية. لكن الحكمة العملية هي مش ماذا ينبغي أن نعرف فقط، كيف ينبغي أن نتصرف فيما نعرف. هي حكمة التدبير، هي حسن التصرف في الحياة. فلا يكفي أن يعرف الحق، أن نعرف الحق، ولكن ينبغي أن نحسن تنزيل الحق في الواقع. وقد جعلوا الحكمة العملية الفلاسفة المسلمين قائمة على ثلاثة أنواع من التدبير، وتوسعوا في ذلك يعني سبحان الله. تدبير النفس أولا، الحكمة هي التدبير العملية. تدبير النفس أو تهذيب الأخلاق، عليها إصلاح الإنسان نفسه وضبط شهواته وتربية فضائله. ثم تدبير المنزل اللي يشمل إدارة الأسرة، العلاقة بين الزوجين، تربية الأبناء، تنظيم الشؤون الاقتصادية للأسرة. ثم تدبير المدينة اللي هو تدبير إدارة المجتمع، الدولة، تحقيق العدل إلى آخره. نجيو توا لجوهر الموضوع، للحكمة في القرآن الكريم. ولكن قبل ذلك منبع الحكمة وأساس الحكمة
0: مصدر
1: الله
0: الحكمة.
1: سبحانه وتعالى
0: أكيد.
1: هو الذي يؤتي الحكمة.
0: الحكمة
1: إذن هو موصوف بأنه حكيم،
0: وهو الحكيم اسم من أسماء الله الحسنى.
1: سبحان الله، صفة الله الحكيم أكثر ورودها كان مقترنا باسمه العزيز،
0: العزيز الحكيم،
1: وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. تعرف ليش؟ لأن العزة اللي هي القوة إذا تجردت عن الحكمة قد تتحول إلى بطش. تتحول إلى بطش ظلم. لكن والحكمة زاد إذا تجردت عن العزة تبقى عاجزة عن التنفيذ. يلزم فما حكمة وقدرة على التنفيذ وعزة. والعزة كذلك لازم تكون يعني مرشدة بالحكمة. إذن الله سبحانه وتعالى موصوف بالحكمة المطلقة، فهو الحكيم الذي يخلق بحكمة ويشرع بحكمة ويأمر بحكمة وينهى حكمة ويعطي بحكمة ويمنع من حكمة ويبتلي بحكمة ويجازي بحكمة. فلا عبث في خلقه ولا ظلم في حكمه. ما خلقنا السماوات والأرض وبينهما لاعبين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. عندنا المسلمين ديما وما تواتينا بعض الحلقات مخصصة لبعض أسماء الله الحسنى، المسلمون عندما يتكلمون على أسماء الله الحسنى كل اسم يتكلمون عليه من جهتين، جهة يسموها جهة التعلق وجهة ثانية جهة التخلق. جهة التخلق يسمها أبو حامد الغزالي حظ العبد من هذا الاسم. التعلق والتخلق يعني أولا يتحدثوا على صفة الاسم، ثم شو معنى التعلق. التعلق يعني الله رحيم، نتعلق برحمته. الله قوي، نتعلق بقوته. التخلق نجتهد أن نتصف بتلك الصفة بقدر طاقتنا الإنسانية. إذن التعلق باسمه الحكيم هو أن إذا آمن العبد بأن الله تعالى حكيم يطمئن إلى قضائه، وإن خفيت الحكمة من ذلك القضاء، ونسلم لأوامره وأن لم ندرك الحكمة لأنه هو، ونحسن الظن بالله تعالى لأنه حكيم. إذن التخلق هو أن يتخلق الإنسان بالحكمة على الوجه اللائق في حدود نسبيته وفي حدود قدراته، طلب العلم قبل العمل، وضع الأمور في مواضيعها إلى آخره. إذن القرآن الكريم، إذن الله الحكيم هي وكلامه كلام الحكيم حكيم. ولذلك من صفات القرآن أنه حكيم، وصف الله تعالى ذاته بأنه حكيم كما وصف كلامه بأنه حكيم،
0: لذلك نقول الذكر الحكيم.
1: الذكر الحكيم.
0: طيب أيضا في القرآن
1: ياسين والقرآن الحكيم.
0: نعم. طيب الحكمة أيضا نجدها في الآيات القرآنية تدل على معنى العظة والعبرة. طبعا. مثلا في قوله تعالى حكمة بالغة فما تغني النذر من سورة القمر، أو في قوله يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. نعم. طيب المفسرون اختلفوا كثيرا يعني في تحديد هذا المعنى، وكأنهم قدموا الحكمة في معنى جامع تدل على العقل وتدل أحيانا على القرآن، لذلك نقول الذكر الحكيم.
1: الذكر الحكيم هو منبع الحكمة الله، ثم كلام الله تعالى، ثم في الآية اللي استشهدت بأسياتك
0: نعم
1: يعلمهم الكتابة
0: والحكمة
1: والحكمة
0: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: ليش معنى يعني هي كيف ترجع لبداية الآية هو الذي بعث في الأميين رسولا
0: يتلو عليه
1: رسولا منهم
0: يتلو عليهم
1: أولا يتلو عليهم آياته اثنين ويزكيهم ويعلمهم الكتابة
0: والحكمة.
1: الحكمة حتى هي الغاية الأساسية. نفهم هنا أن لم يكن يكتفي بمجرد تعليم الكتاب أو تحفيظه وإنما بالحكمة في فهم مقاصده، ثم في حسن وضع تنزيله على الواقع، حسن وضع الآية
0: في موضعها المناسب,
1: من النفس ومن الواقع العملي. ونفهم هنا نقطة مهمة أن الحكمة قابلة للتعلم.
0: للتعلم صحيح.
1: هي ثنائيتك السؤال. هل الحكمة موهبة وعطاء في خالص؟
0: لذلك سنتحدث عن طريق وطرق الوصول إلى الحكمة. كيف نصل إلى الحكمة؟
1: هل هي هيبة خالصة أم هي تعلم؟ القرآن جمع بين الأمرين. في الآية التي ذكرناها سابقا يؤتي الحكمة
0: من يشاء.
1: من يشاء. وفي الآيات الأخرى وآتيناه الحكمة وفصل
0: الخطاب.
1: وفصل الخطاب. إذن
0: الآية الأخرى مثلا أعطيك مثال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
1: نعم. سبحان الله. شوف نيو قتل قال أدعو إلى ربك
0: إلى سبيل ربك
1: بالحكمة، لم يصف الحكمة بأنها حسنة لأنها حسنة في ذاتها،
0: في ذاتها صحيح.
1: والموعظة الحسنة
0: يجب أن تكون حسنة الموعظة هنا،
1: والجدل ينبغي أن يكون أحسن.
0: نعم.
1: وجادلهم بالتي هي
0: أحسن.
1: بالتي هي أحسن. مقتل قال يعلمهم الكتابة.
0: نعم.
1: هذا يدل على أن الحكمة إلى جانب كونها هبة من الله سبحانه وتعالى، حس الفهم سد الرأي، لكنها تتعلم.
0: نعم صحيح.
1: تعلم عن طريق استطاع الإنسان أن ينمو في مجال الحكمة من خلال التعلم
0: صحيح،
1: من خلال التجربة، من خلال تزكية النفس، من خلال مجالسة الحكماء هكا ولا، من خلال التدبر في القرآن، من خلال التأمل في سنن الله تعالى في الكون أو الحياة. إذن حتى لا يقع التناقض، التعليم سبب، تعليم الحكمة سبب، والإيتاء من الله هو المسبب الأصلي. العبد يطلب الحكمة والله يؤتيه الحكمة.
0: الحكمة. طيب عن الحكمة سنواصل حديثنا في طريق اليوم. متابعة طيبة للجميع، كونوا معنا، نستمع إلى هذا النغم. وذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا على الرقم الهاتفي 73 460 800، وأعيد الرقم 73 460 800، وأيضا بإمكانهم تسجيل الأسئلة والاستفسارات على موقع الإذاعة على اليوتيوب. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة اليوم من برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل حديثنا في موضوع الحكمة من منظور قرآني. إذن تحدثنا منذ قليل فضيلة الشيخ دكتور محمد الشيوي عن أهمية الحكمة وعن السياقات التي ورد فيها مفهوم الحكمة في القرآن الكريم. إذن الله سبحانه وتعالى وتبارك أعطى أهمية للحكمة حتى أنه قارنها بالقرآن الكريم في العلم والحكم والتزكية والعمل. يقول تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، من سورة النساء. يقول أيضا في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
1: إذا الحكمة تتعلم.
0: نعم. في سورة النساء أيضا يقول المولى سبحانه وتعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يقول أيضا سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا في سورة الجمعة. ويقول في حق لقمان الحكيم: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله.
1: قبل لقمان يعني الآيات اللي سردتها سيرتك
0: لهنا حبيت نوصل الحكمة هي غير القرآن،
1: هي ارتباطها بالكتاب.
0: نعم.
1: معطوف
0: وأيضا هي غير السنة أيضا.
1: يقول الكتاب والحكمة ما دامت معطوفة، فالمعطوف والمعطوف عليه بينهما تغاير.
0: صحيح.
1: ولكن الكتاب يحتاج إلى حكمة. يعني لا يكفي أن نعلمه الكتاب، نحفظه الكتاب. ولكن مع الكتاب لابد من حكمة في فهم الكتاب. ثم في فهم الواقع.
0: صحيح.
1: ثم في كيفية تنزيل الكتاب على الواقع.
0: لذلك أردت أن أصل بهذه الشواهد القرآنية أن الحكمة هي غير القرآن، وهي أيضا غير السنة، عكس ما ذهب إلى ذلك الكثير ممن اعتبروا الحكمة هي السنة. الحكمة هنا هي الآراء العقلية الصائبة والموجهة. الأنبياء أيضا كانوا يجتهدون في الرأي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم اجتهد في فهم القرآن وفي تطبيقه، ومن هنا جاءت السنة النبوية، هي الفهم النبوي للقرآن ومؤيدة بطبيعة الحال بالوحي. ويمكن القول هنا أن الحكمة والسنة هي يعني فما عموم وفما خصوص.
1: الحكمة للعموم. هناك تكامل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما أنه نبي أتاه الله الحكمة
0: والحكمة،
1: وما أنه يعلم الحكمة.
0: نعم.
1: إذن فهو حكيم.
0: وحنا
1: فسرنا الحكمة من في أقوال تفسير هي وضع الشيء
0: في محله،
1: في محله المناسب. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حكيما في تفسيره للقرآن.
0: صحيح.
1: وكان حكيما في حسن تنزيل القرآن على الواقع
0: وتطبيقه،
1: وربما نأتي وكان حكيما في تعامله مع الناس.
0: نعم.
1: إذن فهناك تكامل بين الحكمة والقرآن.
0: نعم.
1: القرآن هو حكمة، هو في ذاته حكيم.
0: صحيح.
1: ونحن نحتاج فهمه إلى حكمة. والرسول صلى الله عليه وسلم حكيم، وهو يتصرف بحكمة. فمن باع الحكمة إذن هذه هي. فما تكامل كما قلت أنت، عموم وخصوص.
0: نعم.
1: حكمة عامة وحكمة
0: خاصة. الحكمة يعني هي عامة للعموم، يعني ليست مقتصرة فقط على الأنبياء. والدليل على ذلك هو
1: لقمان
0: هذا الرجل الحكيم. نعم.
1: رأينا أن الله تعالى آتى كثيرا من أنبيائه الحكمة.
0: نعم.
1: قبل النبوة أو مع النبوة، حتى لا يتبادر إلى الذهن كما ذكرت أن الحكمة ملازمة
0: للأنبياء
1: محصورة فقط. النبوة.
0: نعم.
1: القرآن الكريم قدم لنا نموذجا فريدا اللي هو
0: لقمان الحكيم.
1: لقمان. ولقد آتينا لقمان الحكمة
0: أن نشكر لله
1: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه.
0: نعم.
1: ومن كفر فإن الله غني حميد. لم يصف القرآن بأنه نبي.
0: نعم.
1: اشتغر عند جمهور العلماء بأنه عبد صالح أوتي الحكمة ولم يؤت النبوة. إذن النبوة اصطفاء لا يكتسب، أما الحكمة فإن الله يفيض بها على من يشاء من عباده بحسب استعداداتهم وإيمانهم.
0: يعني الحكمة هي هبة إلهية للإنسان،
1: هبة تنمى بالتعلم.
0: نعم.
1: إذن القرآن لم يهتم بنسب لقمان ولا بماله ولا بمنصبه.
0: نعم.
1: ما ذكرناش تفاصيل على حياته، وإنما خلد حكمته
0: وصية.
1: يعني الرسالة هي أن قيمة الإنسان ليست فيما يملك، أو في نسبه نعم. وإنما فيما يحمل من حكمة وهداية. ظهرت الحكمة خاصة اللقمانية في التربية
0: نعم.
1: قبل أن تظهر في الكلام
0: نعم.
1: سورة لقمان لا تنقل لنا مواعظ عامة، إنما تنقل حوار أب
0: نعم.
1: مع ابنه، بدأ بالتوحيد ثم ببر الوالدين
0: نعم.
1: ثم مراقبة الله
0: نعم.
1: ثم الصلاة، ثم المسؤولية الاجتماعية، ثم الأخلاقية. حكم نصائح لقمان عليه السلام تحتاج إلى حصة
0: صحيح.
1: إلى حصة خاصة. والحكمة ما ننساش أنها بدأت بالشكر، أن نشكر لله
0: لله.
1: إلى الخلاصة
0: وكأنه شكر الله سبحانه وتعالى هو الطريق التي تؤدي إلى حكمة الدنيا والآخرة. سبحان الله.
1: الخلاصة والفكرة الأساسية أن الأنبياء هم قمم الحكمة بوحي من الله
0: نعم.
1: فإن لقمان يمثل الدليل القرآني على أن كل مؤمن
0: نعم.
1: يستطيع أن يسير في طريق الحكمة وأن ينال منها من الحكمة بقدر صدقه وإيمانه وشكره
0: لله سبحانه
1: الله تعالى.
0: طيب سؤال، لماذا غابت الحكمة في عصرنا الراهن؟
1: والله خلينا نزيد نتحدث شوية على الحكمة وخليوها السؤال الأخر سؤال كبير ها؟ الحكمة
0: عندما نتحدث عن غيابها الأكيد سنتحدث عن أسباب وشروط وجودها
1: طبعاً. إذا كنت تحب نتحدث على الغياب، هي مش ما تنقرضش الحكمة ما دام فما قرآن وفما سنة
0: نعم
1: فما ولكنها
0: ولكن تحتاج إلى حكمة،
1: يعني فما أزمة في الحكمة في زمن الحداثة السائلة اللي ديما نقولها يعني فنحن اليوم في زمن الحداثة لسنا أمام أزمة معلومات بل أمام أزمة حكمة.
0: الجاحظ يقول المعاني ملقاة على قارعة الطريق وبإمكان العربي والأعجمي أن يلتقطها.
1: الحكمة المعرفة تضاعفت في هذا العصر بشكل مهول غير مسبوق
0: لا.
1: أما الحكمة فلم تنمو بالقدر نفسي بل ربما تراجعت مثلا فما عدة مظاهر تبرز فيها أزمة الحكمة. أولا انفجار المعلومات مقابل ندرة الحكمة، يعني وصول المعلومات قبل ربما كان أصعب والآن هو أسهل مما هو عليه ها؟ لكن كثرة المعلومات لا تعني حسن الفهم، مثلا ولا مكتبة متنقلة ومعلومات، انتقل الإنسان من ندرة المعلومات إلى فيض المعلومات لكنه لم ينتقل بالضرورة إلى فيض الحكمة.
0: الحكمة الفهم والتدبر، يعني
1: ولذلك
0: مثل الحمار الذي يحمل أسفارا
1: العصر الحديث حول كثيرا من الناس من الباحثين عن الحقيقة إلى مستهلكين للمعلومات. هذه السبب له. السبب الثاني السرعة
0: نعم.
1: عصر السرعة، الحكيم يحتاج إلى وقف التأمل بعد تورد الأفعال نعم. يعني السرعة على حساب التأمل. الحكمة تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تثبت، تحتاج إلى أنات،
0: إلى مراجعة، إعادة نظر،
1: إلى صبر
0: نعم.
1: إلى النظر في العواقب
0: نعم.
1: الثقافة الرقمية بتاع العصر هذا تندفع نحو السرعة، ردود الأفعال الفورية، الأحكام المستعجلة، الاختزال، ومن هنا كثرة الأخطاء. ثم لا ننسى هيمنة الصورة على الفكرة، الصورة القصيرة وكالمقطع الصغير
0: يعني.
1: وكالتيك توك وها ولت أكثر تأثير من الكتاب ومن المحاضرة ومن البحث، وربما حاولوا يعوضها شوية بالبودكاست اللي هو أطول شوية لكن باقي صورة.
0: مواكب للحداثة التكنولوجية دكتورة
1: مواكب للحكمة هي المواكبة.
0: تحكي لي على البودكاست
1: إذن أصبح كثير من الناس يكونون مواقفهم من مقطع رواه لا يتجاوز دقيقة غير ما يثبت ما قبله وما بعده، في حين أن القضايا الكبرى تحتاج إلى
0: تتطلب العودة إلى مراجع ومصادر كثيرة.
1: ولد مواقع في العصر الحديث ما يسمى بالخلط بين المعلومة والحكمة
0: نعم.
1: يعني ليس كل من عرف معلومة صار عالما وليس كل عالم صار حكيما وليس كل حكيم بقادر على تبليغ حكمته. هذا اللي يفسر لنا كثرة الجدل. ثم لا ننساوش الذكاء الاصطناعي يضاعف الحاجة للحكمة لأنه أصبح بالإمكان إنتاج المعرفة بسرعة مذهلة
0: نعم.
1: لكن الذكاء الاصطناعي ما بلغ لا يغني الإنسان عن الحكمة. لأنه شنو الحكمة؟ هي الأسئلة الأساسية، ما الذي ينبغي فعله، ما الغاية، ما المقصد، ما الخير، ما العدل، ما المصلحة، ما المآل. إذن الرؤية القرآنية هي اللي مش تضبط لنا، تعدل لنا مفهوم الحكمة في العصر هذا. استعادة الميزان، ليس كل ما يمكن فعله، ليس كل ما يمكن فعله ينبغي فعله. فما يجب تختار.
0: صحيح.
1: وليس كل ما يعرف ينبغي نشره، أي حاجة تعرف يجب تقولها.
0: صحيح.
1: وليس كل ما يقال يقال في أي وقت، وإنما يقال في وقته المناسب.
0: ذكرتني بما ورد في لسان العرب لابن منظور، يتحدث في سياقات تعريف مادة حكمة، الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلو.
1: أي هكي في أفضل العلو، إذن هي وضع الشيء في موضعه أي المناسب، وفي وقته المناسب، وبقدره المناسب، وبالأسلوب المناسب.
0: يعني تحب توسع دائرة ثقافتك الدينية، ما لا تذهب إلى المحرك جوجل، ولا تذهب إلى الذكاء الاصطناعي، عد إلى كتب التفسير، عد إلى مصنفات،
1: وابحث بأنات،
0: وابحث بتأني.
1: إذن الحداثة نجحت في صناعة الإنسان السريع اللي عنده كم من المعلومات، ولكنها لم تنجح دائما في صناعة الإنسان الحكيم. الثورة الرقمية
0: جميل هذه الجملة،
1: يعني هي نجحت في صناعة الإنسان السريع صاحب المعلومات الكثيفة، لكنها لم تنجح دائما في صناعة الإنسان
0: الحكيم.
1: الحكيم الحاجة البشرية الآن إلى الحكمة. أليس فيكم رجل رشيد كما في القرآن؟
0: طيب.
1: قد تكون أعظم من حاجتنا إلى مزيد من
0: المعارف والعلوم.
1: من المعارف والعلوم.
0: طيب كيف السبيل إلى الحكمة؟ ما هي طرق الوصول إلى الحكمة؟ خلنا نذكروهم،
1: يعني قلنا أولا طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، أكولا التأني، أكولا الصبر، قراءة الاقتداء بالحكماء، تدبر القرآن الكريم، فالاجتهاد في حسن تنزيل القرآن على الواقع إلى آخره. فهي تتعلم، يعني الحكمة تحتاج بالضبط إلى تأمل وإلى تثبت وإلى صبر، وخاصة النظر في العواقب، ما الذي بعده، خلافا لك السرعة وردود الأحكام وإلى آخره. نحن الآن إذن إيش قولك لو كنا نأخذ أمثلة
0: من السنة النبوية،
1: من الواقع ومن السنة وكذا، الأمثلة لنماذج تصرف حكيم، تصرف غير حكيم يقابله تصرف حكيم. طيب. نكون نأخذ حاجة، مثلا نأخذ مثال،
0: أي خذ بعد عندي أحاديث النبوية،
1: سرعة إصدار الحكم هذا ليس من الحكمة، تتسرع. الحكمة التثبت وجمع معطيات قبل الحكم.
0: صحيح.
1: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ
0: فتبين.
1: الانفعال عند أول استفزاز ليس من الحكمة، ضبط النفس، تأخير رد الفعل حتى يهدأ العقل، ثم نشر كل ما يصل عبر وسائل التواصل إلى يجيك تحطه، هبط. لا، التحقق من الحكمة تقتضي التحقق من الخبر ومراعاة أثر نشره.
0: صحيح.
1: الكلام في كي هيك وظيفة من الناس حكماء في كل شيء، يتكلموا في كل شيء.
0: وما أكثرهم.
1: لا لا لا لا.
0: وهم كثر.
1: وهم كثيرون.
0: هم كثر.
1: يتكلموا.
0: أكثر من كثيرون.
1: كل شيء. لا لا. لا لا. الكلام في كل قضية ليس من الحكمة. لا. يعني توليت أنت متخصص في كل شيء. لا. ينبغي على الإنسان أن يتكلم فيما يعرف، معرفة متى يتكلم. ومتى يسكت. حتى كيف تجي تعالج قضايا الناس، تعالج قضايا الناس بنفس الطريقة، بتلاحظ الفروق بين الناس إلى آخره، يعني من المسائل. نرجع كما قلنا إحنا، يعني أخسر في الحياة، في الأسرة، غير الحكيم يعاقب ابنه وهو في قمة الغضب، من تبدأ متغشش وقتها تعاقبه، لا، الحكيم يختار الوقت المناسب لتأديب ابنه والأسلوب المناسب. في الدعوة إلى الله غير الحكيم يبدأ بالقضايا الخلافية هذه وكذا لا، الحكيم يبدأ بالأصول التي تجمع القلوب كما بدأ الأنبياء وبالتوحيد. في القضاء والفتوى غير الحكيم يجيب قبل أن يفهم السؤال، يتسأل لي جاوب على طول. الحكيم يستفصل عن الملابسات في وسائل التواصل الاجتماعي غير الحكيم اللي نشوفه فيه يعني يكتب ما يخطر بباله ثم يندم، أما الحكيم فيفكر في أثر الكلمة قبل نشرها، لأن الكلمة في العصر الرقمي
0: وقبل
1: يعني تنتشر صحيح في الآفاق في ثواني
0: بسرعة يعني كالنار في الهشيم كسرعة النار في الهشيم.
1: إذن ميزان الحكمة أن تعرف ماذا تفعل ومتى تفعله وكيف تفعله ثم مع من تفعله وما هي النتائج المتوقعة. نأتي الآن إلى النماذج التطبيقية من السنة ومن القرآن.
0: طيب أكتفي بذكر بعض الأحاديث الصحيحة والثابتة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحكمة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. الأولى رجل أتاه الله مالا فصلت على هلكته في الحق. ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
1: فالحكمة من الحسدوش، والحسد هنا بمعنى الغبطة. الغبطة هي أن لا تتمنى زوال النعمة
0: لغيرك
1: على غير عن غيرك وتتمنى أن توصف بها. القرآن الكريم حدثنا على نماذج كثير من الحكمة. يوسف لم يواجه إخوته بالحقيقة منذ اللقاء الأول. راعي تدرج الأحداث حتى تتهيئ النفوس لمعرفة الحقيقة. إبراهيم عليه السلام لم يبدأ قومه بالإنكار المجرد وإنما حاورهم بما يقربهم من إدراك الحق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس على قدر عقولهم، يراعي أحوالهم، يختار الوقت المناسب للنصيحة. لذلك ما رأينا كانت سنته هي التطبيق العملي للحكمة. إذن الحكمة ليست أن تعرف الخير فقط، بل أن تحسن اختياره وتحسن توقيته وتحسن وسيلته وتحسن تقدير عواقبه.
0: الحديث الثاني من مأثور السنة النبوية عن ابن عباس رضي الله عنه قال ضمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الأحاديث وتأويل الكتاب.
1: يعني ناخذ بعض الحكم اشتهرت ما يسمى بالحكم عند المسلمين، الحكم العطائية، الحكم كذا، الحكيم الفلاني.
0: هو أبي كعب يقول إن من الشهر حكمة.
1: أي كثير من الحكم كانت في شكل أبيات. اجتهادك مثلا يقول ابن عطاء الله السكندري. اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انتماص البصيرة منك.
0: صحيح.
1: يعني هي حكمة عظيمة في ترتيب الأولويات. الناس ينشغلون غالبا بالرزق الذي تكفل الله تعالى به،
0: الله يرزق
1: الأرض على الله رزقها، ويقصرون في العبادة والإصلاح
0: اللي وهم مكلفون بذلك.
1: مثلا يقول ابن عطاء لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، يطلب ربي ما أعطانيش ييأس من الدعاء. فهو أي الله ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك،
0: لا فيما تختاره
1: لنفسك. بالحكمة يجيب وفي الوقت الذي يريده لا في الوقت الذي تريده.
0: صحيح.
1: لأنك قد تسأل سؤالا يكون تنفيذه الآن غير مناسب. الله هو الذي يختار الوقت والثمرة. إذن هذه ثمرة من ثمار الإيمان بسم الله الحكيم. من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة المرء كل امرئ ما يحسنه، يعني أن قيمة الإنسان الحقيقية ليست في نسبه ولا في ماله ولا في وإنما فيما يتقنه من علم وعمل. عبد الله بن المبارك هذا من يعني من كبار العلماء والحكماء يقول رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغيره النية. تعمل عمل كبير وانت نيتك مش باهية يولي حقير، ساعات يرفض. وعمل صغير ونيتك خالصة يعني سبحان الله. الإمام الشافعي من الحكمة في المناظرات يقول ما ناظرت أحدا إلا أحببت أن يظهر الله الحق على لساني. سبحان الله. يعني أرقى صور الحكمة في الحوار يعني.
0: تواضع.
1: يكون المقصود والوصول إلى الحق لا الانتصار إلى النفس.
0: إلى من هو صاحب الحق.
1: والحديث النبوي أو الكلام المنسوب إلى الحسن البصري ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر
0: في القلب
1: وصدقه العمل. يعني الحكمة لا تقف عند حدود المعرفة بل تتحول إلى سلوك. يعني كتب الحكمة مليئة إذن بالدرر لكنها تبقى حكما بشرية.
0: جميل.
1: يصيب أصحابه ويخطئون. أما الحكمة التي لا يأتيها الباطل فهي حكمة القرآن لأن الله الحكيم هو الذي تكلم به.
0: إذا لذلك أول ما نشكر الله عليه هو كتابه الذي أنزله هدى ونورا وعظة للجميع. نسأل الله نور البصيرة والحكمة. مستمعينا الكرام هكذا وصلنا إلى خاتمة
1: يعني
0: الجزء الأول.
1: في
0: عندك دعاء
1: من القرآن يعني إن شاء الله. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين حكما.
0: اللهم آمين إن شاء الله. شكرا. بعد الموجز نلتقي في الجزء الثاني من طريق اليوم وهو مفتوح لأصدقائنا المستمعين لتقديم الأسئلة والاستفسارات على الرقم الهاتفي 73 460 800 أو بإمكانهم تسجيل الأسئلة على الموقع الرسمي لإذاعة المنسير على اليوتيوب. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. نعود بعد الموجز كونوا معنا. إلى اللقاء.

قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7 انتم عزوز معرسي عندكم حكاية حب مميزة تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء.

0: اجوا بحذا للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 لنص النهار.
2: موجز 11 صباحا من إذاعة المنستيرة.
3: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
2: صباح الخير. حذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات الحبيب معاوية من تنامي ظاهرة التحايل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تستهدف الحرفاء والتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي، وأوضح أن جهات غير قانونية تنشئ صفحات وهمية تعرض خدمات كراء السيارات بأسعار منخفضة ومغرية بهدف استدراج الحرفاء ودفعهم إلى إتمام الحجوزات بسرعة. ثمنت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صدور الأمر عدد 148 لسنة 2026 والمؤسسات

0: أكدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة جاهزيتها الكاملة لتولي إدارة القطاع وقيادة التعافي وجهود إعادة الأعمار، وشددت على أن نجاح المرحلة يعتمد على الشراكة وتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، مبينة أن من أولوياتها استعادة عمل المؤسسات العامة وإعادة الخدمات الأساسية وتعزيز الأمن العام. في المقابل، أكد نائب في الكنيست الإسرائيلي أن الانسحاب من غزة مجرد أوهام، والحل الوحيد هو احتلال غزة بالكامل وتشجيع هجرة طوعية والاستيطان بالقطاع، وأضاف أنه لا مؤشرات على أن حماس ستسلم سلاحها، وأضاف أنه لتطبيق مشروع الهجرة الطوعية على تل أبيب إيجاد دولة مستعدة لاستقبال الغزيين. وفي الختام، نقلت مصادر صحفية عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها ضمانات من أكثر من دولة بنشر نحو 5000 جندي ضمن قوة الاستقرار الدولية في غزة، لكنهم أشاروا إلى أن هناك مخاوف وشكوك من التزام الجانب الإسرائيلي ببنود الاتفاق. شكرا على المتابعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

الطريق. زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها.

0: نعود مستمعين الكرام لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين. حللتم أهلا ونزلتم في طريق اليوم سهلا. إذن الجزء الثاني كالعادة سيكون مخصص لأسئلة واستفسارات المستمعين والمتابعين على الرقم الهاتفي 73 460 800، أو بإمكانهم التواصل معنا بتسجيل الأسئلة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع اليوتيوب. ننطلق في تقبل واستقبال المكالمة الهاتفية الأولى إن كانت جاهزة. طيب خليني نوجه تحية لبعض المتابعين على الصفحة الرسمية على اليوتيوب. أخت هدى تقول صباح النور، هل قراءة القرآن من غير معرفة قواعد التجويد إثم؟
1: الأمر بالتجويد حتم لازم، من لم يرتل القرآن آثم. يعني من يعرف القواعد ولا يطبقها فهو يعني لا يقرأ القرآن كما ينبغي. ولذلك إنسان ماذا به
0: يتعلم
1: قواعد، مش يولي صوته جميل، المهم يقرأ قراءة حسنة. ومش مقصود أنه ما يزموش يعمل اللحن الظاهر، لحن في الحروف بمعنى يرفع المنصوب وينصب المرفوع وهكذا دواليك. هذاك هو هذاك حرام.
0: واضح. أخت حليمة أبو علاق تحية تقول الحكمة عند الإغريق هي الفلسفة، ذكرنا ذلك.
1: الفلسفة. لا هيك. الحكمة.
0: لا شوف أني نقرأ للأمانة باش نكون أمين، باش نكون أمين على ما يكتب. الأخت حليمة تقول الحكمة عند الإغريق هي الفلسفة. الحكمة عند الإغريق هي الفلسفة، هي حب الحكم. طيب أخت هدى أيضا تقول جمعة طيبة وتحياتي لكل إعلامي الإذاعة. شكرا جزيلا على هذه التحية. المكالمة الهاتفية الأولى. ألو مرحبا، أهلا وسهلا. ألو ألو
2: ألو
0: ألو صباح النور، يوم سعيد.
2: صباح الخير أخوي الأسعد.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي.
2: معك فتح المشاط من نابل.
0: مرحبا سي فتحي، ومرحبا بكل أهلينا مستمعين بنابل. كيف الحال هناك في نابل؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله
2: والشكر لله.
0: ونعم بالله ونعم.
2: يقول لك أهل السماء فرحوا به وأهل الرطاب به زاد، والسر قدهم وزيه في العلم الإحدادة. سلم عليك.
0: الله الله ما شاء الله، لا فضفوك يا سي فتحي.
2: نعم أنا عندي وجيعة في قلبي.
0: بسم الله عليك.
2: من تالي بابا. عندي العزوزة وتوفيت عندها.
0: الله يرحمها.
2: عندها 5 شهور.
1: الله يرحمها.
2: مشيت من أمي نلقى تكون حق ميت على بابا.
1: شنو؟
2: لقيت تكون حفرة على قبر بابا وحط عليه ميت متاعهم فوق قبر متاع فوق بابا.
0: يعني دون استشارتكم هكذا؟
2: ما شاورناش وما فيه، وكان موسى أمي ماتت ما فيه.
0: لا حول ولا قوة. ومن العائلة هو، من الأقارب وإلا من الغرباء؟
2: من العائلة بعيد علينا.
0: من الغرباء معناته؟
2: من الغرباء بعيد علينا.
0: لا حول ولا قوة.
2: فهمت خبيث نحكي معاهم، قالوا لي احنا لقيناها فارغ القبر. قلت له كيفاش فارغ القبر؟ كيفاش فارغ القبر؟ ومش نزيزك اخويا الاسعد اكثر منك، جماعه هذوما الالهيين بجبانه ماهمش هما ما يستاهلوش باش يكونوا في جبانه فميكا.
0: اي تواصلتش معاهم على الاقل؟
2: كيفاش؟
0: تواصلتش معاهم على الاقل الاداره هناك يعني؟
2: لا قال لي مشيت تكلمتهم، قال لي القبر فاري. ولد كيفاش فاري القبر في بابا؟
1: يا اخي القوه محفوره، ما هو محفروه.
2: سبحان الله.
1: يعني كيفاش القوه فارغه؟
2: والله ما
0: كيفاش عرفوا
1: فارغه؟ شنو حفروه وحلوه؟
2: شنو؟
1: ها؟ لا المساله
2: أنا باهي تو.
1: عندك أخوي الكريم،
2: أيوة.
1: حرمة الميت حق صاحب الملك، يعني لا يجوز في الأصل أن يدفن ميت في قبر مملوك لشخص
2: صحيح.
1: أو مخصص لميت آخر دون إذن صاحب الحق.
2: يرحم والديك
1: ويرحم.
0: وهؤلاء من الغرباء، ما هوش من كانوا من الأقرباء. نقولوا هذا ما غير
1: الميت عنده حرمة بعد دفنه.
2: هو كيفاش يا أخوي الأسعد كيفاش؟ نهار تالي مش نصفر أمي، أنا ماني الكبير قاعد في الدار. بعثت العائلة متاعي باش يحفروا على قبر حبيبتي
0: الوالدة.
2: حبيبتي هذيا مع جنب بابا. كيف مشيت ندفن في أمي ومشينا للجبانة لقيت قبر بوش هو، نلقى بابا مدفون عليه.
0: حول ولا قوة إلا بالله.
1: هذه اعتداء، عيب.
0: هذه اعتقد
2: مدفون عليه.
1: ومعروف شكون اللي مدفون عليه ولا؟
2: نعرفوهم. نعرفوهم.
0: أعتقد أنه
2: أنا سيد هذي اللي توفى الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
2: الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
2: فهمت؟ نعرفه وحكيت معاه وقعدت معاه قداش مرة وناس طيبة وناس كذا وناس ملاح. أما مش معقول باش تحط الميت على بابا.
0: صحيح صحيح. خاصة دون إذن ودون استشارة.
2: ما شاوروناش.
0: للأسف الشديد.
2: هما ذي الناس هذوما لاباس عليهم وكذا وكل شيء عطاوا الفلوس. لذوما للاهين في الجبانة وهما ما يستاهلوش باش يكونوا لاهين في الجبانة وحفروا على بابا وحطوا الميت عليه. جيت نحكي معاهم قالوا لي لا لقينا فارغ. يا ولدي كيفاش فارغ الخبر؟
1: معناها مش واهل الميت اللي دفنوه.
2: كيفاش؟
1: مش واهل الميت اللي دفنوه معناها اللاهين بالجبانة.
2: هذه لاهين بالجبانة اي بالطبيعة. لاهين بالجبانة هما اللي حفروا على القبر وهما اللي قداوا القبر وكل شيء.
0: يعني قانونيا ينجم يقدم شكوى في الموضوع؟
1: اي
2: هو تو الميت مات الله يرحمه.
0: إيه الله يرحمه. احنا مش نحيلوا الاموات ولكن على الاقل إيه يتحملوا مسؤوليتهم عدم خاصه دون استشاره ولا ذلك.
2: تو حتى اخويا مشى لهم قالوا مش تعملوا قام نعملوا الريزيه هذيك المقبره الريزيه القبر عملوا عليه اسم بابا واسم الميت
0: اي يكون افضل على الاقل للتذكير.
2: ما عملوش ما عملوهاش هذه
0: برا سي فتحي اعمل سي فتحي برا اعملها انت ولك الاجر فيهم ولك الاجر في ذلك
1: التغيير وكل شيء
0: للاسف ولينا يعني بعد التعدي على الاحياء ولينا نتعديوا على الاموات للاسف الشديد.
2: الحمد لله
0: على كل حال سي فتحي
2: ربي يس حاجه فمخرى حاجه اخرى اللي قاعده شاغله بالي لي مات الفرطه كي الضوء يتقص
0: هاي
2: عاد نمشي نصلي في الجامع العصر والظهر الجامع يشعل الضوء الكل يودي قلت جيت لله في الجامعة قلت كيفاش تشعل الضوء احنا محتاجين للضوء وانت تشعل الضوء خذوا لاخي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان لاخي يشعل الضوء عنده ضوء هكا فهمت والمحراب فيه اربع امبولات تشعل فك الوقت ذاك في صلاه الظهر وصلاه العصر هل معقول يخليوا الضوء يشعل وكيك الضوء
1: في النار لا
0: هو حبذا انهم يقتصروا على بعض الاضواء
1: شوي
0: اقتصاد لابد منه خاصه في هذا الوضع ان شاء الله سيدي شكرا جزيلا شكرا لك سي فتحي تحياتي لك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تحيه الاخت سعيده الطيف سي شلبي روضة أيضا صباح الخير أخت سندس تقول الذي يقرأ القرآن ويتقنه فله أجران والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه فله أجران نعم. طيب قبل ما نمشي الأخت سندس في سؤالها المكالمة الهاتفية الموالي ألو مرحبا أهلا وسهلا
3: مرحبا والسلام عليكم وجمعة مباركة
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك ذكرني باسم الكريم
3: زينب من سوسة
0: مرحبا أخت زينب ومرحبا بكل أهلينا ومستمعينا بسوسة تفضلي
3: حبيت نشكر الدكتور علمنا وفهمنا الحكمة بمنتهى الحكمة
1: أمين شكرا
3: أي بارك الله فيه وشكرا لي وإن شاء الله في ميزان حسناتك
1: أجمعين
0: يتحدث عن الحكمة بلغة الحكيم
3: بلغة الحكيم فعلا بمنتهى الحكمة
1: أنا وإياكم معنا كلنا نتحدث إن شاء الله بالحكمة
3: إن شاء الله بقرة الله بلي حبيبتي هو سؤال ما هو سؤالي الأصلي
0: لا.
3: هل معناها الحكمة تتماشى ولا تتوافق مع سرعة الغضب والانفعال قد فما ناس اللي معروفين بالحكمة لكنهم عندهم برشا غضب ومعنا في الوقت في الآن نفسه يعني ومن بعد يتروى ومن بعد يتولي يتصرف بحكمة أما من الأول في الوقت الغضب ذاك في موقف مواقف ينفعل كثيرا ويغضب كثيرا ورغم اللي هو معروف بالحكمة
1: أي
3: والرزانة يعني لاقي
1: ما هو فما حوايج ساعات تخرج إنسان من قشرته لكنه إنسان يغضب هكذا ولا إنسان ما يغضبش موسى عليه السلام غضب ولكنه لما سكت عن موسى الغضب ولكنه في حالة الغضب ما يلزموش وقتها يرد الفعل ولا يعاقب ولا
0: ماذا بيه يتكلم
1: ماذا بيه يسكت
0: لا.
1: وما يردش الفعل لأنه رد الفعل أثناء الغضب ليس من الحكمة فهمتني
0: واضح على العكس تماما يعني اعتقد
1: يقول والكاظمين الغيظ
0: وبالعكس سرعه الغضب وسرعه الانفعال ما هيش من صفات الحكيم
1: والرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس شديد بالسرعه إنما الشديد الذي يملك نفسه عند
0: الغضب. واضح. في سؤال آخر أخت زينب.
3: عندي هذا السؤال
0: يا الله تفضل.
3: أنا سؤال عندي سؤال الأول. أنا عندي شركة معناها ورثت مع عند الوالدة ربي يرحمها فيها اسم الله جل جلاله يعني نلبسها وعزيز عليا ومعناها تذكرني بالوالدة فأني ندخل للتواليت
0: نمشي
3: نحلي بيها مزائي قال لي معناها بعد خلعت قالوا لي لا ملايهم يجيشوا كيف نحيتها فرد مرة ورغم اللي نحب نلبسها.
0: واضح. سؤالك الثاني أختي الكريم. واضح.
3: سؤال الثاني بالله سؤال الثاني احنا توا موجودين وفي الصيف وكذا برشا بنات تونس انهم يتزوجوا بأجانب سواء مسيحيين من صفة عامة.
0: واضح.
3: فما اللي من يعلن إسلامه وحسن إسلامه فما اللي من يعلن إسلامه ثم يرتد ماذا تفعل هذه البنت ثم أولاد بناتنا ما عاش يفكروا في أنه مسيحي أنه ما يفكروش الدين متاعه بصفة عامة مهما يكون يفكروا أنه هو لبس عليه وأجنبي ومن الخارج وكذا ومش غير لهم حياتهم وكذا وهذا موجود راهو هنا وهنا رفيه ونسكن نصور ترفيه حبيت نعرف هنا هل يجوز هذا أم لا.
0: واضح أختي الكريمة شكرا لك.
3: بارك الله فيك.
0: شكرا. شكرا. سؤال الأول بخصوص قالت عندها عقد أو شركة الوالدة أحيانا تكون مضطرة إلى دخول بيت الراحة فتدخل بها فيقع من المستحسن أنه ضروري جدا يقع يعني
1: أي. كما قالوا لها.
0: أنك تنزحها وبعد ذلك تستعملها. سؤالها الثاني بخصوص زواج من الأجانب.
1: واضح يعني إذا تزوجت المرأة المسلمة رجلا أوروبيا بعدما أعلن إسلامه ثم ارتد عن الإسلام الحكم الفقه الإسلامي واضح لا يحل لها أن تبقى زوجة لغير المسلم.
0: واضح.
1: لأن رب يقول في سورة ممتحنة فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن.
0: واضح.
1: إذا كان ثبتت الردة متاعه حقيقة مش وكاك أنت تخسبه وارتد ولا يعني
0: احنا على مستوى نظري واضح تحدثنا عن اذا كان الارتداد هذا حاصل بالفعل. واضح. نمشيو لسؤال الموالي مسلم يقول حكم من كان عنده سحر ولا يستطيع الصلاة رغم المحاولات المتعددة
1: شنو
0: من كان قالك حكم من كان عنده سحر ولا يستطيع الصلاة رغم المحاولات المتعددة هذه موجودة خاصة لاحظوها خاصة في بعض المواقف والمشاهد بعض الذين يعني يعانون من آثار السحر فتلقاه يحاول أنه يصلي أو يقرأ حتى القرآن فلكن لا يستطيع ذلك.
1: الله شو نقولك
0: وإن شاء الله ربي يفرج على الجميع مسلم حاول أنك تقوم برقية شرعية وإن شاء الله ربي ينزع عنك هذا البلاء وهذا هذه الآفة إن شاء الله. في إشارة أخرى
1: يعني هو شنو معناها ما
0: ينجمش قول لك رغم محاولات متعددة ما ينجمش يصلي
1: صلاة لا تسقط عن المسلم لمجرد كونه مسحورا ولا بمجرد شدة الوسوسة أو الضيق الذي يصيبه يعني القاعدة المعروفة اتقوا الله ما استطعتم.
0: نعم.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. المسحور إذا كان يستطيع الصلاة ولو على وجه ناقص ولو بكاكة يصلي بحسب استطاعته قائم ما نجمش يقوم يجلس من جنبه يأتي بقدرة ما قول الإنسان لا أستطيع الصلاة إذا كان المقصود أنه يشعر بنفور واضطراب وقلق ووسواس وضيق يمنع من الخشوع هذه لا تسقط الصلاة فهمتني بل يصلي ولو مع المشقة. هو شنو يقول ما نجمش معنا تقني تعبه بطبيعة يتعب كيف يقرأ القرآن
0: صحيح.
1: الوسواس الكبير يخلي يتعب كيف يقرأ القرآن ويخلي يتعب كيف يصلي هذا لا يسقط الصلاة يصليها حتى ولو مع تعب ووقتها يولي عنده أجر كبير.
0: واضح. إن شاء الله ربي يشفي الجميع إن شاء الله
1: زال عقله حقيقة ولا
0: تصبح مسألة أخرى
1: وقت ساقطة
0: واضح.
1: وإلا ولا عمل ظهر عجز جسدي وقتها تسقط عليه. ما تسقطش عليه بالكلية، تسقط عليه بالكلية إلى إذا زال عقله. جسديا بالواقفة من الواقفة بالقاعدة وما إلى
0: إذا تغير الحال إن شاء الله.
1: ونسأل الله السلامة.
0: اللهم أمين والشفاء إن شاء الله والعافية.
1: أمين يا رب.
0: طيب سي محمد الكناني سؤال، والسلام عليكم. في سورة الذاريات كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، قدمت الحكمة هنا على عكس بقية الآيات الأخرى يقول مثل العزيز الحكيم والعليم الحكيم، علاش في سورة الذاريات يعني وقع تقديم الحكيم في حين في بقية الآيات الأخرى يقول لك الحكيم تأتي بعد العزيز أو بعد العليم؟
1: لكن هي مش قدمت هنا برك،
0: هو أعطى مثال
1: أي مش فما مثل أخرى يعني وقت آتيناه حكما
0: وعلما
1: وعلما حكما وعلما يعني
0: انت الحكمة قبل العلم
1: يعني انت والسياق فهمتني، لانه احيانا يكون الانسان حكيما مع قليل من العلم، واحيانا يكون الانسان عليما ولا لديك
0: قليل من الحكمة
1: ولما بلغ شده أتيناه حكما وعلم، ولما بلغ شده واستوى أتيناه حكما وعلم. ولوطا ها وقدم برشا الحكم، أتيناه حكما وعلما في سورة الذريات. يعني تقديم الحكمة مش في التفنن هنايا، الحكمة تمثل ثمرة العلم وحسن توجيه. العلم شنو هو؟ معرفة الشيء. لكن الحكمة هي حسن التصرف في ذلك
0: العلم،
1: في ذلك العلم. إذن العلم يجيبك على سؤال ماذا أعرف، والحكمة تجيبك على سؤال كيف
0: واضح
1: تعرف.
0: واضح.
1: توسعات ربي يعطيه الحكمة موهبة، بعد تالي وقت يجيه العلم مش تصرف فك العلم كان بما عنده من حكمة،
0: من حكمة نعم،
1: بما عنده من حكمة.
0: واضح. شكرا. شلبي روضة هكذا سؤالها، قالت بربي نحب نسأل، أنا عندي قطعة أرض جاري يريد شراءها لأنه ليس لديه مدخل لبيته أو طريق الدخول إلى بيتي إلى بيته، وهو يريد شراء أرضي لطلب مني أن نعطيهم التزام ليعطيه البنك لأخذ قرض، وأنا أريد أن أعرف هل أنا آثم عندما أخذ المال ثمن الأرض. يلا
1: فهمتش
0: باي.
1: هي مش فيه هو
0: مش يشري، هي جارها يحب ياخذ قطعة أرض من عندها هي. واضح. طلب منها، طلب منها ماذا؟ التزام، على أساس اللي هي مش تبيع له أعتقد، باش يمشي بك الالتزام ذاك مش ياخذ به قرض باش يخلص.
1: هي لا هي المهم ما فهمت يعني.
0: أعود لك سؤال.
1: فهمتك. يعني هي قالها أنت أعطيني التزام، يعني كما يقول وعد بالبيع
0: مثلا.
1: أي
0: باش نأبك الوعد بالبيع ذاك باش يهزه هو البنك باش ينجم ياخذ قرض باش يشري الأرض متاع السيدة هذه. قالت لك عند أخذ المال ثمن الأرض.
1: هي مش تسأل يعني خطر هنا المال لا يتعلق ب لا يتعلق ب بذمتين، هو مسؤوليته هو، هي مش تبيع له.
0: ولكن هي
1: تسأل،
0: هي طبعا عندها دور في أنه ياخذ قرض لأنه مش تعطيه هي وعد بالبيع والتزام على أساس أنه مش تبيعه. أيوة. يعني تعرف هي كونه الفلوس هذه كم نجابها وهي مشاركة أو مساهمة في حصوله. أيوة. على قرض
1: شو اللي عندها دور عندها يعني واضح إذا ما تتورع على هالشيء هذا.
0: يعني شنو تعمل؟
1: ما تعمل شيء، مش تعمل.
0: طيب أختي الكريمة، أنا أقول لك بالنسبة طالما أنه كتابة الالتزام هذا بش يخليك أنك مساهمة أو مشاركة في حصول الشاري على قرض، فتجنب ذلك وأقول له يتصرف هو وحده ويجيب لك الفلوس وما يهمكش وقتها أخذها من قرض. المهم أنت لا يد لك في ذلك. نأخذ المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
4: ألو
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
4: ألو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا بك.
4: خويا
0: لك. اهلا وسهلا، مرحبا بك اختي كريم.
4: سي محمد.
1: اهلا مرحبا.
4: جمعة مباركة.
1: اجمعين
0: ان شاء الله. ذكرني
4: بميزان حسناتكم. اللهم امين.
0: شكرا لك. ذكرني باسم الكريم.
4: اختك زينب من القروان.
0: مرحبا اخت زينب، مرحبا بكل اهالينا ومستمعينا بالقيروان. تفضلي.
4: ربي يبارك فيك ويرحم والديك. ربي خويا لسعد.
0: تفضل اختي. نعم.
4: ما جزاء انسان يعتدي على عائله بالظلم ويقتلهم في عروضهم بالباطل وتتقبح في راجل ما نفسه قام بوها في 80 سنه ثم انه الحيوان اللي ربيه حاشكم الكلب على الحراسه لزويله تمشي تحط له دواء وتقضي عليه. إنسانة هذه هي مرت خويا ملي دخلت لدارنا يا خويا لس عامله فينا كان الشر كاني شاد علينا بونتو.
0: الحمد لله.
4: وصلت بالسحر حاشاك نتاعها كرهت امي في بابا، معناها امها تو ما تثقش بابا.
0: لا حول ولا قوة
4: الا بالله. منعزلين على بعضهم من غير حتى طلاق.
0: اختي
4: كريم. يا خويا لسعد سامحوني لكم القصه الاخرى بعدني اختي خاطر ما عنديش راديو ردوني عادي.
0: طيب بسرعه اختي الكريمه لكن سامحني تو انت تحكي اختي الكريمه لحظه تو انت تحكي وكانك يعني متاكده يعني
4: في دارنا محمد في دارنا احنا ام وبابا حيين واحنا محرومين من دعوه الخير نتاعهم جراء الشيء اللي تعمل فيه ليهم. عامله شيء البابا ما يتكلمش حتى على شيء في ثانيتنا داخل ثانيتنا من غير اذن ومن غير ما تشعر وتظهر بالجر. زوج زيت بنات عندنا معناها بخير بخميرهم حاطهم في ابونا ما قصدتش على
0: ايوه والتصرفات هذه علاش تعمل فيهم علاش؟ انتم تعاملوا فيها بشكل سيء بطريقه سيئه. الو يبدو أن الخط الهاتفي غير واضح يعني خارج تغطية أعتقد أو ما إلى ذلك. المهم أنه واضح عندهم قتلك مرة أخوها سوء المعاملة فيما بينهم لدرجة أنه قتلك عندهم كلب حراسة حول الله تفرج يعني الكلب حراسة مشات أعطته الدواء.
1: امرأة تشتكي من ظلم اجتماعي ومن قطيعة رحم ومن واقع هي عايشته ومتألمة منه وتسأل لي فيه ما جزاؤه. هو مش سؤال هو معروف هذا ظلم
0: ما يطمئن قلبه يا سي محمد
1: يعني ظلم
0: تآثمها إذا كان صحيح
1: أي على فرض الصحة ديما
0: لا نرجم بالغيب نعم
1: ظلم واعتداء وجزاء يعني
0: وسحر وتسميم الحيوانات
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا آثم قلبه وآثم فعله وآثمة جوارحه وعقابه عند الله تعالى عظيم ما لم يتب ويجتهد في أن يصلح ما أفسده من تصرفه. ونسأل الله السلامة للعائلة المبتلات
0: نعم
1: ونسأل الله المغفرة والرجوع يعني
0: إلى الصراط المستقيم.
1: إلى الصراط المستقيم.
0: واضح. أخت عايدة العجيلي تقول جمعة مباركة أخويا أسعد الدكتور محمد الشتيوي إن شاء الله في ميزان حسناتكم. شكرا لك أختي الكريمة.
1: أنا تو نزيد بلال الأخت الأخرى إذا كان أنت مش تشري مع عند شخص ماكش فيه واخذها بالربا
0: هذيك حاجة أخرى أما
1: أنت تعرف الجهة ومش تساعده على واخذها
0: صحيح هذا كان شقد
1: دخلت في التعاون تعاون على
0: هي مشاركة فيه يعني مساهمة فيه طيب أخت سندس نرجو منكم توعية الأباء لأجل أوقات يخصصونها لتوريث حكمتهم وخبراتهم لأبنائهم. والله حلو الفكرة أخت سندس يعني الأولياء من بين المسؤوليات المناطة على عاتقهم أنهم يربيوا أبنائهم على الحكمة اللي هما نقولوا احنا على الخبرة وعلى اللي احنا اكتسبناها بمرور السنوات
1: بالقول وبالقدوة
0: بالقدوة إن شاء الله
1: طيب. ورينا احنا لقمان حكمته حبي يورثها الولد بابنية ها
0: طيب الصلاة. شكرا المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: جمعة مباركة أخويا محمد شلا هذه الحين
0: اللهم آمين
5: يا ربي
0: آمين
5: شلا ربي يوفق ونتمناه مزيد من هذه البرامج تحكم المزيانة والله.
0: شكرا لك أختي الكريمة. ذكرني بالاسم الكريم.
5: أم يسر بن عروس.
0: مرحبا أم يسر ومرحبا بكل أهلينا مستمعين ببن عروس. تفضلي سؤالك.
5: والله أسألك لو
0: تسمح. يلا بسرعة سؤال.
5: السؤال هو ما حكم يعني يكون جار وإلا زين معنا بعيد عنده يعني فائض اللي في البوسطة وإلا في البنك وحب يعاون به مثلا إنسان آخر هل هذا معناه الإنسان اللي بيش ياخده هل هذا يعني يعتبر هو ربا وإلا حرام وإلا ماذا؟
0: سمحني، الفائض هذا مش تتخلص منه ولا صاحب الفائض يحب يتخلص منه؟ أي يتخلص منه؟
1: أي هذا سؤال ديما يردنا
0: يتخلص منه ديما نجاوب عليه. يأتيه البعيد يمشي البعيد ويأتيه
1: يجوز
0: ينجم بطبيعة الحال هو يلزمه
1: وعنده ثواب أما مش صدقة
0: ولا هو ثواب على ذلك
1: ثواب على التخلص من
0: الربا مش صدقة صحيح
1: وربي يبارك.
0: يا سؤالك الثاني أختي الكريم.
5: سؤال الثاني بالله يا أخي نسعد عندي بنتي هي متحجبة ما شاء الله عليها ساعات تلبس الخاتم في يد اليسار وكل شهادتين ما يتلبس فيها الخاتم تقول لي ماما معنانا هو اليسار ما تلبس إلا كان
0: واضح. أتيني سؤال من بعده في سؤال آخر
5: الثالث بالله يا أخويا محمد بحكم تواسيف والدنيا سخونة والكل نخلت ساعات آخر وقت يعني نسيق ونعملوا برشا حاجات معناها العشية هل هذا معنى يدخل في الحاجة الطاقة السلبية في الدار أم لا؟ والله قالوا لي عليها
0: كيفاش
5: يعني أكي مثلا تغسل صابون مخر ولا تسيق يقول لك يدخل لحالة الطاقة السلبية في الدار
0: عليه
5: ما نعرف
0: يزمك تغسل في الصبح و...
1: لا لا هذا ما هذه أقوال يعني
5: أنا مليش مقتنعة أخويا محمد
1: هذه أقوال لا أصل لها
5: خاطر ما نزلتش في القرآن أنا كل الحاجة القرآن مليش مقتنعة
1: لا أصل لها
0: يعني المرأة عندما تقوم بشؤونها طيب وإذا كان امرأة يعني تشتغل إن شاء الله ربي عاونها في إدارة وتروح الساعة 2 ولا الساعة 3
5: إحنا نشتغل ونمويته
0: يعني لا لا ما يعني ما قامتش بشؤونها في الصبح يعني تنجم تقوم في الصباح يعني والصبح هو الفترة الزمنية ما الصباح هو النور
1: لا لا
0: هو النور النور الذي ينبعث في الصباح
1: أما نجعل الخاتم
0: هاي السؤال هذا الخاتم توي هل يجوز اليد اليسرى عند الفتاة
1: يجوز لبس الخاتم في اليد اليسرى للرجل والمرأة ما عندناش حرج في الموضوع عليه احنا عندنا في الأحاديث السنة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم
0: في اليمنى
1: في اليسرى أصلا
0: أي في اليسرى
1: هي ما سألت على اليسرى
0: على اليمنى
1: ثبت عنه في حديث في صحيح مسلم
0: نعم
1: أنس رضي الله عنه رأى خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في خنصر يده اليسرى وثبت أن النبي لبسه في اليمنى أيواش
0: في اليسرى خنصر يده اليسرى
1: أي ولكن ما فماش يدل على انه هذه حلال وهذه حرام وصحيح فما العلماء مختلفين انه هو الافضل اليمين ولا اليسار ولكن جائز في الحالتين
0: واضح بكل بساطه
1: ما تقرا ما تقعد تتقلق فيها وكذا النبي لبس هكذا ولا مش
0: تلبس في اليد اليمنى صح وفي اليد اليسرى صح عليها
1: ان شاء الله.
0: المكالمه الهاتفيه المواليه الو مرحبا اهلا وسهلا
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله
1: وبركاته.
6: أهلا وسهلا
0: سي عبد الرحمن. أهلا وسهلا تحياتي كيف الحال؟
6: شافك
0: الحمد لله
6: الحمد لله يسرك بارك الله فيك
0: وأثابكم
6: الله
0: أجمعين إن شاء الله.
6: سيدي حديث متاع اليوم يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد هذا كألف في غيره والصلاة في مكة بمئة من هنا. هو السؤال متاعي أنا متزوج على قسمين. القسم الأول يقول ثم أشكون ما صلاش 50 عام هل تقضي هذه الصلوات على من لم يصلي 50 سنة؟ هذا عضايا
0: سي عبد الرحمن يقول لك اللي عنده 50 سنة ما صلاش يقول لي غادي يقول يصلي غادي يقول هاكا صليت 1000 صلاة لا أعتقد في ذلك إن شاء الله والدكتور يوضح لنا بعد ذلك.
6: والسؤال الثاني يا سيدي شيخ
0: نعم
6: يقول هل كل الصلوات معنية بهذا مثلا صلاة جنازة صلاة النوافل صلاة تحية المسجد اللي خير الصلوات المكتوبة تقضيش عليه هذه
0: سؤالك الثاني غير واضح سي عبد الرحمن.
6: سؤالك الثاني هل كل الصلوات معنية بهالعدد هذا
0: واضح بطبيعة الحال يعني مش صلاة هم لم يقصد صلاة واحدة بعينها الظهر أو العصر أو المغرب
6: يودي حتى الجنازة
0: واضح يا سيدي شكرا لك سي عبد الرحمن
6: يستر حالك
0: الله يخليك
6: سبحان الله
0: والحمد لله ولا إله إلا الله.
1: أخونا عبد الرحمن،
0: سؤال الأول بخصوص الصلاة،
1: يعني
0: في مسجد النبي وفي مسجد مكة.
1: يعني هي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الحرام 100,000، وفي مسجد النبي 1,000، وفي المسجد الأقصى 500، هذا ثابت. يعني هنا كما قال في السؤال ينبغي التفريق بين مضاعفة الأجر وبين إسقاط القضاء. يكون صلاة القضاء كان الإنسان عليه 10 صلوات فيتلزم ويجيبهم العشرة، فهمتني؟ مش هو كيف يعمل واحدة في المسجد الحرام
0: هو خلك هو 50 سنة ما يصليش يمشي غادي المكة أو المسجد النبوي يقول كان يصليتها، ال50 سنة اللي ما صليتهمش وقع يعني تزديد.
1: يعني الفرق مهم بين قولنا تعدل 100,000 صلاة في الثواب وقولنا تسقط 100,000 صلاة في الذمة، ما يجيش. الأول ثابت في فضل المسجد، لكن الثاني ما فماش دليل عبر كما يقولوا في العبارة الفقهية التعدد في الثواب لا يلزم عنه التعدد في الإجزاء، فهذيك ما يجزيش. كما يقولوا هون نجيب له مثال آخر، وقت الرسول صلى الله عليه وسلم يدفع يقول أنا حجة في رمضان، عمرة في رمضان كحجة معي، ما يعنيش أن لا يمشي يعمل عمرة في رمضان يسمى حج.
0: صحيح
1: هكا ولا لا؟ وإنما ثوابها يعادل ثواب الحجة، ولكنه لا يجزئ ولا يعوض الحج الفعلي.
0: واضح، شكرا لك.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبنا ثواب الصلاة في هذه الأماكن المباركة.
0: اللهم أمين إن شاء الله. تحية المتابع الكريم مسي عدنان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نأخذ المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
7: ألو. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: محمد العجمي من
0: مدينة. دكتور لحظة سي محمد، سي عدنان قال خالي الدكتور محمد الشتيوي.
1: أي
0: عندك بي. عندك عدنان ناجي هكا؟
1: لا
0: يلا قال خالي الدكتور محمد الشتيوي، طال الله عمرك بالصحة والعافية.
1: أجمعين
0: ربي يطول عمرك بالصحة والعافية. تفضل سي محمد. عدنان
1: أي
7: هو بين ظفرين الدكتور محمد الشتيوي، هو أخونا وأبونا وخالنا، يمثل عدد يعني عنده مرتبة يعني مشرفة ومرتبة.
0: مرحبا
7: سيدي،
0: مرحبا بك سيدي، تحية لك.
7: ندخل بالموضوع، بارك الله فيك أستاذي الكريم. نحن نعاني نعيش أزمة أخلاقية حادة في وقتنا هذا في الزمن هذا نتيجة عدة أسباب. الأسباب خاصة إحدى الأسباب الرئيسية هي السعي وراء الثراء السريع. يعني إنسان تحب تولي غنية بأي طريقة على حساب المنظومة الأخلاقية، كذلك المنظومة التربوية إلى آخره. حتى وسائل الردع ما نفعتش أنا في يعني حل هذه المشكلة العويصة، هي أزمة الأخلاق. لكن في نفس الوقت احنا قلنا بشان الجانب العقائدي الدين، معنا حتى الجانب العقائدي عندما يكون من الولي يقوم بتربية أبنائه على الطريقة الدينية وكل شيء يرووه كمتخلف ويرووه برشا حاجات. في هذه الحالة أين يمكن أو أين يمكن إيجاد الحلول لفك هذه شفرة المنظومة الأخلاقية التي نعيشها؟ أزمة حادة، أزمة أخلاقية حادة جدا جدا جدا.
0: واضح
7: مكان.
0: واضح. الله فيك. شكرا سي محمد.
7: سامحني.
0: أي تفضل.
7: ثانية والله إحدى الخيان قال لي الوشم. يعني السنة محرم وفي القرآن ما جاش تحريمه.
0: الإجابة
7: على هذا
0: واضح يا سيدي، شكرا جزيلا، تحية لك. طيب سؤال الأول لأسي محمد، هو مش سؤال، أعتقد هو المأزق الذي نعيشه. يعني هذه الأزمة التي ضربت صميم القيم وضربت صميم المنظومة الأخلاقية، لكن صراحة أشار في سياق حديثه أنه هل أنه أصبحنا يعني في زمن اللي يتمسك بالقيم وبالأخلاق ويربي أبنائه على ذلك يتهم بالتخلف؟
1: يعني أخرجوا على نوتن أنهم قوم يتطهروا الطهارة ولات كذا، وساعات يتهم بالتخلف ويتهم بالرجعية ويتهم بكذا. هذه هي الأزمة التي نعالجها.
0: كيف الحل؟
1: هو فما حل لك سحرية. ما حل هو اسمعني
0: يلزمها
1: هو ديما سي محمد ديما عنده اسئلته وعنده نوع من الاسئله يجيب لك مشكله
0: هي قضايا هي قضيه كبيره
1: وبعد اللي قلنا سي محمد كيف الحل يجيب لنا قضيه كبيره هي القضايا هذه ما احناش باش نعطيه حلول سحريه
0: صحيح
1: هي هذه مش اشكاليه والاشكاليه تعاش والحل نتاعها يجي على طوال خاصه هي مشي
0: اسلوب حياه
1: مشي مريض راس يوجع باش نعطيه
0: يعني حربوشه مش مؤقته يعني
1: ولا هي راهي ازمه كبيره ياسر والازمه هذه كما قال في بعض الروايات تدع الحليمه حيران الحليم كما سيدنا ابراهيم عليه السلام لا ابراهيم لا هو الحليم يعني تقع حيران كيف الحل حلول كثيره على كل احنا بالخطب بالمواعظ بالحصص هذه
0: الإعلامية
1: بالإعلام بالكتابة
0: البرامج المدرسية أيضا
1: بالبرامج
0: نجتهد
1: في تقديم الحلول بالقدر المناسب وأول نقطة في الحل أول نقطة في الحل
0: هو أن نبدأ بأنفسنا
1: هو نشعر بأنه فما أزمة
0: وأن نبدأ بأنفسنا
1: وأن لا نتصور وأن لا نعتاد الأخلاق هي السيئة
0: نطبع مع تلك العادات
1: ولي نطبع معها نعتبرها عادة وذاك هو الصحيح
0: حاجة طبيعية
1: وكون ابن زمانك وكون ابن وقتك لا ابن الوقت هذه الكلمة مفهومة على غير محلها ربما تحتاج إلى
0: أبناؤنا خلقوا لزمان غير زماننا هكذا يعني أي. ابن أبي طالب
1: على كل
0: طيب السؤال الثاني بخصوص
1: على السؤال نتاع الفقهي أنا عنده حل السؤال نتاعه السؤال
0: موجود
1: حل لأنه حكم جزئي
0: ثابت وفاصل
1: أي. يعني الوشم المعروف يعني. اليوم شنو الوشم هو غرز الجلد بالإبرة وإدخال مادة ملونة تحته بحيث يبقى أثرها دائما ما تنحاش حكمه عند جمهور أهل العلم تحريم يعني الحديث الصحيح لأن الله الواشمات والمستوشمات أو الواشم توا ولا موضة هذا وكل الملعبية وكل واحدة وبعد تالي حتى يعني ولات
0: يعني
1: تعمل الوشم في مكان يعني
0: لا حول ولا قوة
1: وتولي
0: يلا نسأل الله السلام يلا
1: أخذوا كيفاش لعن الواشمة هي اللي تفعل الوشم والمستوشمة هي اللي تطلبه معناها الأطراف الحكمة في منع الوشم تتعلق بيش بما فيه من تغيير الخلقة
0: صحيح.
1: إحداث أثر دائم في البدن
0: في البدن نعم.
1: يصاحبه بالإذاء أما أكل وشم المؤقت أكل اللي تبدأ حاجة مؤقتة معناش نمنعوه أنت
0: هذيك للزينة
1: كين ناقش والحنة هي مش داخلة في النهاية
0: الوشم صحيح
1: على الأقل اللي مش عارف يعمل كحاجة كالمؤقتة تحط كصورة ولا كذا أما فعل الوشم في الماضي
0: يعني تغيير الشكل الطبيعي اللي هو المحرم
1: أما من فعل الوشم في الماضي ثم تاب فلا إثم عليه بعد التوبة
0: ولو أنه يصعب
1: وما لازمش ينحيه
0: ولو أنه يصعب جدا أعتقد انتزاعه هكذا
1: لا لا لا هو ليس مطالبا بنزعه بعد التوبة عملية مؤلمة يعني
0: صحيح.
1: خاصة إذا كان سبب يعني يسبب ضرر ولا تشويه
0: صحيح
1: طيب. يترك
0: خلنا نأخذ المكالمة
1: إذا أمكن إزالة بعضه بغير ضرر فلا إشكال
0: واضح المكالمة الهاتفية الموالية ألو مرحبا أهلا وسهلا ألو ألو ألو. ألو مرحبا أهلا وسهلا أنت مباشرة معنا على أثير موجات إذاعة المنستير
8: تفضل السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
8: أيوة وتحياتي لكم وللبرنامج
0: مرحبا
8: طبعا كالعادة
0: مرحبا.
8: وأنا راني مستمرار أحاول أتواصل معكم
0: مرحبا بك
8: أتابعكم يعني
0: شكرا
8: بين ظفرين بوفاء
0: شكرا جزيلا على هذا الوفاء
8: عايشك عندي برشا حاجات
0: ذكرني بالاسم الكريم
8: اسمي حبيبة من تونس
0: حبيبة من تونس مرحبا بك
1: لا يختي حبيبة قبل خلينا كلمة نضيفة على السؤال السابق في قصة الوشم أحيانا فما وشم يسميه الوشم الطبي لإخفاء عيب أثر مثلا أثر حرقة في الجسد ولا في الوجه احيانا للضروره
0: يكون جائز
1: يعملوا اي
0: جائز
1: نحو ذلك لا يختلف ذلك. حسب الوحجم لاخفاء التشويه
0: واضح
1: في شكل جزئي هذا يجوزه الفقهاء
0: شكرا تفضل يا اخت حبيبه تفضلي
8: شكرا يعني قلت لك عندي برشا حاجات نحب نقولهم لكن ديما بالحظ يعني في اخر البرنامج
0: يلا نحاول انه
1: نكتفي من الحكمه الاختصار
0: يلا
9: أي والبلاغة في الإيجاز.
0: أي خير الكلام كان قليله يغنيك عن كثير.
9: نحاول نختصر. طبعا نحب نضيف النقطة الأولى إضافة للبرنامج أنه مفهوم الحكمة نجم نرجع به إلى العصر الجاهلي عند العرب، فقد كان في الشعر الجاهلي الرجل يمدح بالعقل أولا، بالعقل
0: صحيح صحيح،
9: ثم العدل ثم العفة ثم الكرم، أربع حاجات يعني أربع صفات في الرجل.
0: صحيح نعم.
9: ويعني يندرج ضمن العقل طبعا الحكمة، الصبر، القوة، القوة الفكرية أقصد، والحلم، الحلم خاصة. ولهذا يعني مدح العقل ومدح الحكمة من قديم الزمان يعني. لكن جاء الإسلام طبعا أقر ذلك و يعني دعا إلى ذلك العقل يعني في الثقافة الإسلامية، وتطور إلى حد أنه عنا علماء وفلاسفة يعني مسلمين في العصر الأموي أو العصر العباسي خاصة. ملاحظ يعني النقطة اللي حاب نركز عليها هنا مدى ارتباط الفلسفة بالحكمة. وطبعا هي كي نرجع للعصر الإغريقي الفلسفة معناها حب الحكمة، لكن الفلسفة عند المسلمين نقصد يعني في الثقافة الإسلامية خاصة، وأن الحكام في عبر العصور يعني كانوا كثيرا ما يتهمون الفيلسوف بين ظفرين
0: بالزندقة، بالزندقة
9: لسعد يعني بالزندقة،
0: بالزندقة
9: وقت يتقوى عليهم هو بيفهموهش وأفكاره يعني تكون
0: مثل مثلا ابن رشد، يعني ما حصل لابن رشد
9: نبدو حتى من ابن المقفع في العصر الأموي.
0: نعم صحيح.
9: يعني اتهم بالزندقة أيضا.
0: ابن خلدون زاد هو من نعم.
9: لا لا يعني هي احنا كمدرسين اللغة العربية حطيناها يعني نستخلصوا أن الزندقة تتحط في إطار أكل المفكر والحكيم والفيلسوف الذي يخالف السلطة فقط.
0: صحيح.
9: يعني حتى باش يتخلصوا منه حكام والعامة يعني ما يفهموش، العامة يتأثروا به.
0: نعم.
9: فيحبوا الحكام يتخلصوا منه، يتهموا بالزندقة، يضعوا في السجن أو يقتلوا.
1: أكلت تهمة سياسية ولا يبدأ يخفي يخفي دينا مخالفا للإسلام.
0: واضح. يعتبر الإفراط في استعمال العقل
9: بالعلماء.
0: هم مفرطون في استعمال العقل.
9: نعم. نحب لهنا نمر إلى بعض الاستفسارات يعني.
0: بسرعة أخت حبيبي.
9: أي هل الحكمة حكر على الرجال؟ هل نقول نستخلص من كل هذا من العصر الجاهلي الرجل يمدح بالعقل وكذا كذا كذا إلى المسلمين؟ هل الحكمة هي تكون حكر على الرجال؟ بمعنى كأنه أحنا نأيد ومش نأيد يعني نمشي في سياق الحديث اللي أنا شخصيا مانيش متأكد مدى صحته، النساء ناقصات عقل ودين بصريح العبارة يقول. والحديث الآخر الذي يقول أيضا أنا مش متأكدة منه، أكثر أهل النار النساء، نسمع كثير يعني ينسبون أو يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا. أنا مع أني عندي مسلم والبخاري، لكن بتبيع ما نجمش نقرأ صفحة صفحة، معناتها قاعدة نلوج في الموسوعات الحديث. إذن هذا سؤالي، لكن نحب نمر لنقطة أخرى هامة. استنى في السياق هذا قلنا إذن هل الحكمة حكر على الرجال؟ إذا كان كذلك فألا يمكن أن نعتبر آسيا زوجة فرعون حكيمة؟ أنها تحملت رجل كافر وصبرت وآمنت، أليست حكيمة؟ أليست أكثر أو أكبر حكمة من الرجال؟
0: واضح أختي الكريمة. شكرا لك لأنه يدهمنا الوقت.
1: نقول كلمتين
0: بسرعة
1: تفاعل معك.
9: كتاب الفتوحات المكية، الفتوحات المكية للشيخ، اسمعوا فيها
0: لابن عربي فتحات المكية.
9: التماس منكم، التماس نحب أمان تفتحوا يعني متاهات وغياهبوا في البرنامج
0: نظرية
9: الصيد الإلهي.
0: إن شاء الله
1: هذا
0: موضوع النجم نختار
1: صعيب شوي. طيب
0: بسرعة
9: استنى، وفي رمضان أستاذ لسعد ممكن عندك برنامج يعني في رمضان وفي السياق هذا نشوف هذا الطريق هذا الجميل جدا
0: في رمضان ان شاء الله. ان شاء الله
1: نحاول
0: اكيد ان شاء الله بحاول.
9: انا كنت من متابعي المرحوم الله يرحمه السيد وليد التليلي
1: اختي.
0: واضح اختي الكريم الله يرحمه الجميع. وفي رمضان عندنا برامج دينيه، لو حاول تتابعنا في شهر رمضان اكيد في تحيه رمضان وملك. شكرا لك اخت حبيب، تحيه لك اخت حبيبه، واعتذر لانه الوقت يدهمنا.
1: قال يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. من يشاء عامل الرجال
0: والنساء الحكمة ليست حكر على الرجل.
1: ولذلك عنا بخلاف أنت ذكرت لنا آسيا في القرآن يعني
0: زوجة فرعون أي
1: ملكة سبأ قالت يا أيها الملأ وأفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون.
0: واضح دكتور.
1: وأم سلمة رضي الله عنها في حكمتها في
0: والأمثلة عديدة وعديدة جدا
1: والأمثلة عديدة ربي يبارك فيك.
0: واضح شكرا لك دكتور محمد الشيوي إن شاء الله في ميزان حسناتك. أجمل تحيات فريق الطريق لهذا اليوم. محمد سيدي إخراج الحصة تقنيا, هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي, فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية, ياسمين في الإشراف على الإخراج المرئي. للحصة في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العير. دمتم بخير في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
11: 106.1
10: خبر ورخبر الموجة.

0: الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. في نشرة نواكب افتتاح فعاليات المهرجان المغاربي للعسل وحياة التراث بسيدي علوان، ونتابع انطلاق نادي المطالعة العلاجية بمنزل النور. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من رسائل احتيالية تستهدف المعطيات البنكية للمستخدمين. حوالي 50,000 مغربي يعبرون إلى مدينة سبتة، ورئيسة الوزراء الإيطالية تدعو إلى تعليق عضوية مدريد في منظمة شنغن الأوروبية. إلى تفاصيل الأنباء، جملة من الإجراءات تم اتخاذها أثر زيارة وزير البيئة مؤخرا إلى ولاية زغوان، من بينها التدخل في الوضع البيئي بمنطقة بوعشير ودراسة مشروع محطة تطهير بمعتمدية صواف، إلى جانب مواصلة مشروع محطة التطهير بمعتمدية بيرم شارقة التي خصصت لها اعتمادات مالية بقيمة 28 مليون دينار. رئيس المجلس الجهوي بزغوان منصر الهمامي، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
2: منطقة بوعشير عينا أحواز التطهير، وتم الاتفاق على تدخل لشفتة في مرحلة أولى مع توجه لدراسة مشروع لإنجاز محطة لمعالجة مياه التطهير، وهو مشروع مهم باش يساهم في تحسين الوضع البيئي بالمنطقة، وهو زاد مدرج ضمن مخطط التنمية 2016-2030 ومعتمدية صواف، مشروع تهذيب الحي ليشمل تجديد وتمديد حوالي 2500 متر من شبكة تصريف المياه المستعملة، مع الاتفاق على دراسة مشروع محطة التطهير. كذلك تحولنا إلى النظور، وين عينا موقع محطة التطهير ونقطة تجميع وتحويل الفضلات المنزلية، وتم التأكيد على ضرورة تسريع في تكميل الإجراءات المتعلقة بتخصيص العقار باش يتم الانطلاق في إنجاز المشروع إن شاء الله. كما تم التطرق لتهيئة مساحة خضراء وتجهيزها بتجهيزات حضارية وألعاب للأطفال، إلى جانب برمجة مساحات خضراء في صواف وبلدية العمين. كذلك محطة تطهير بالفحص تقدم أشغال التأهيل، وصلت نسبة إنجازها حوالي 90%، وهو مشروع مهم باش يساهم في تحسين النجاعة التقية للمحطة والرفع من

0: شارف الانستالاسيون اللي كنتو قلت هيك اللي لازمته، يعرف روحه قداش يستهلك سنويا، قداش ينتج، ويلقى ان اناليز فينونسيير كامله على مده 30 عام باش يعرف روحه قداش ينجم يربح من الفوتو فولتايك. ايزي في ندخلو www.sunrise.in نجم تلقى اعمل دراسه فوتو فولتايك مجانيه في دقيقتين. ايزي في تحط البوان جي بي اس نتاع الدار نتاعك، تصور فاتوره ستيك وكيك تجيك الريزلتا، نعملو اناليز كامله بالساتيليت بالانتليجنس ارتيفيسيال بالذكاء الاصطناعي اللي هو يخلينا نعملوا ان استيماسيون على مده 30 عام للانتاجيه اللي لازمتك، وتكون عندك دراسه كامله وشامله بالتحليل المالي كلها مجانيه. اي مواطن ينجم يدخل وحده يعمل الدراسه نتاعو، ومن بعد احنا عندنا شكون نكلموا، معناتها ديز اكسبير اللي اون كا او فما ريكلاماسيون من المواطن حاجه نكلموه ونرافقوه في الدراسه نتاعو.
1: نبقى في ولاية المهدية، حيث تنطلق اليوم فعاليات المهرجان المغاربي للعسل وإحياء التراث بسيدي علوان في دورته 36 لتتوصل إلى غاية 14 من أوت القادم. المهرجان في دورته الجديدة يتضمن معرض العسل ومشتقاته ورشات عمل وعروض فنية. اسكندر علوان مدير المهرجان والمزيد.
2: سواء من تونس او من خارج تونس، من القطر المغاربي، الجزائر وليبيا والمغرب، كل سنه نشوفوا مدى تفاعل مع التوصيات المخرجات الندوه العلميه تاع السنه الفارطه، وتتناول المشاكل والصعوبات خاصه مشاكل المناخ، مشاكل دعم الفلاحه في تونس، مشاكل الانتاج بصفه عامه، تربيه النحل، في صعوبات خاصه هم المختصين يتناولوا في زوز ثلاثه نقاط مهمه جدا. اولا المناخ ومشاكل المناخ والتصحر اللي صاير في المراعي في تونس خاصه وفي مناطق المغرب العربي اللي يخلي فما صعوبات لمراعي النحل، الفلاح ما يبقاش وين يرعى، احيانا يلتجئ يعلف النحل بتاعه. كذلك فما مواكبه للتطور التكنولوجي يمس كل القطاعات، كيما النحل زاد يمس التطور التكنولوجي، وهذاك علاش احنا الندوه العلميه هي عنوانها قطاع تربيه النحل، صعوبات والتحديات استدامه هذا القطاع ومواكبته للتطور التكنولوجي، لانه التكنولوجيا وصلت للقطاع هذا. ولا كان قبل كيما نعرفوا كيفاش كانوا يربون النحل، كيفاش ولاو تو يربون النحل، وتفاعلا زاد مع الندوة العلمية باش بعد هي تكون كما ورشة عمل، ثم دورة تكوينية فلاحين الشبان اللي يحب يبعث مشاريع صغرى.
1: تم اليوم بالمكتبة العمومية بمنزل نور من ولاية المنسير اعطاء إشارة انطلاق نادي المطالعة العلاجية من خلال تنشيط ورشات القراءة الموجهة لتحسين الصحة النفسية والذهنية للرواد. عن هدف هذا النادي يتحدث مهدي عمر أمين المكتبة العمومية بمنزل نور.
3: نادي المطالعة العلاجية أو الإيقاف بالقصة بطرق إبداعية هو منهج تربوي يقوم على توظيف التقنيات الإبداعية والأنشطة التفاعلية انطلاقا من قصة باش نحفك الأثر الإيجابي ونقوم سلوك ونفسية الطفل. والفئات المستهدفة بها احنا باش نركزوا على فئة الطفل، كما تعرف انه من عمر 6 سنوات حتى 12 سنة هي فترة يعني نتاع طفولة حرجة، ووقتها يعني الصغير يبني في الشخصية نتاعو، يعني مهم جدا يعني انه نحن ندخل في الفترة العمرية هذيك. بالطبيعة كيف أكيد في المستقبل باش نستعيد مراجع تكون عندي في المكتبة بالخبرات متاع رجال التعليم، يعني كما نحن أطباء نفسيين نحب نوجه دعوة لكافة أولياء مدينة منزل النور وخارج مدينة منزل النور باش يلتحقوا بالمكتبة العمومية بمنزل النور، باش تعطيهم فكرة عن النادي، شنو النادي هذا، شنو مطلوب منهم، شنو خاصة من الفائدة من خلال النادي هذا لصغيراتهم، ونعطيهم إجراءات الترسيم في المكتبة.
1: في بقية أنباءنا، حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. وبينت الوكالة في بلاغ لها أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية، وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. محمد علي بن مبروك مدير إدارة الاستجابة الطوارئ المعلوماتية والإحاطة بالوكالة والمزيد.
4: هجمات قاعدة تتكرر بصفة متواصلة تتمثل في إرسال رسائل قصيرة غالبا تكون من أرقام أجنبية تعلم المواطن بوجود مخالفة مرورية لم يقع تسديدها، وتدعو المواطن للضغط على رابط لتصويت الوضعية يجب يدفع الاختيار، لكن في الحقيقة الرابط هذا يقود إلى موقع مزيف في الهدف نتاعه سرقة البيانات البنكية أو المعطيات الشخصية للضحية. ثم هنا عدة مؤشرات تدعو إلى الحذر، منها أنه الرسالة جاية من رقم أجنبي أو مجهول، مش من رقم نداء تونسي، وتطلب المستعمل تصرف

0: بشكل عاجل والضغط على الرابط هذا، كما أن المحتلين بعد ما تضغط على الرابط هذا أصبحوا قادرين على تصميم مواقع تبدو مشابهة للمواقع الرسمية الحكومية. لذلك لا ينبغي الاعتماد على شكل الموقع أو عنوانه فقط للحكم على المصداقية نتاعو. إذا واحد حصل له على الرابط يلزم يتأكد من عنوان الاي بي نتاع الموقع ويشوف اسكو موجود في تونس وإلا لا. المنصوح به أن المواطن يتجنب أنه ينقر على الرابط الإجام الأسماس. إذا فما حاجة يحب يتأكد منها يمشي للموقع الرسمي محرك البحث، يحط اسم الموقع اللي حاجته به يدخله عبر محرك البحث، ما ينقرش على الرابط الإجام الأسماس.
1: دوليا الآن، كشفت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم أنه وفقا لتقديراتها عبر نحو 50,000 مهاجر إلى جيبي سبتة في شمال إفريقيا خلال الساعات 24 الماضية بعدما تدفقوا بحرا وبرا من المغرب. ويتوجه رئيس الوزراء الإسباني اليوم إلى مدينة سبتة، سيزور معبر ترخال الحدودية برفقة وزير الداخلية بحسب ما أعلنت الحكومة الإسبانية. في الأثناء دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تعليق عضوية مدريد في منظمة شنغن الأوروبية. وفي الشأن الإيراني، قال الجيش الإيراني أنه استهدف قبل ساعات بالمسيرات منشآت وتجهيزات للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر بالكويت. في الأثناء قالت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع المسؤولين في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا تزال مستمرة. بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من رسائل احتيالية تستهدف المعطيات البنكية للمستخدمين. نشرتنا انتهت، وأخبارنا متواصلة، والمحطة تالية رياضية مع زميل ذاكر الزرافي.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا في مصابحه رياضيه جديده على مجتمع اذاعه المنستير. بدايه بكره القدم، اليوم الرابطه الوطنيه لكره القدم المحترفه قررت اعاده عمليه القرعه الخاصه بسحب رزنامه بطوله الرابطه المحترفه الاولى الموسم الرياضي 2026-2027 بعد اكتشاف خطا مادي رافق عمليه سحب القرعه نهار الاربعاء. تعرفوا اللي صارت عمليه القرعه، الخطا ما كانش عنده تاثير على نتائج القرعه ولا تركيبه الرزنامه، ويبدو ان الرابطه توجهت للجامعه التونسيه لكره القدم اللي هي معناها الاساس نتاع على مختلف الشؤون كرة القدم، وننتظر القرار النهائي من الجامعة التونسية ومن المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم، هل فعلا ستتم إعادة قرعة أو رزنامة الرابطة المحترفة الأولى للموسم القادم ولا لا. هذه معطيات كما قلت تبقى في انتظار التأكيد من الجامعة التونسية لكرة القدم اللي هي عندها السلطة المطلقة في مثل هالمواقف. نحكي ولا استعدادات الأندية. البارح النادي البنزرتي أعلن وكشف على الهيئة التسييرية الكاملة اللي بتولى شؤون الفريق بالنسبة للمرحلة القادمة. هيئة تسييرية بتواصل حتى 11 سبتمبر، وبعدها بتكون فما جلسة عامة انتخابية. الدكتور رياض مقداد هو رئيس النادي أو رئيس الهيئة التسييرية، محمد أمين البكوري نائب رئيس ومشرف على فرق كرة قدم، ريم معلاوي أمين مال، صاب بركة كاتب عام وناطق رسمي، وعواز الطرابلسي مدير إداري، والسيد نبيل عنتر مدير رياضي، وأكيد عدد كبير آخر من الأعضاء اللي باش يكونوا موجودين في الهيئة المديرة التسييرية لفريق النادي البنزرتي. في آخر أخبار الانتدابات، فريق النجم الرياضي المتلوي قاعد يقوم بعدد من الانتدابات في المرحلة الأخيرة بعد عودة النشاط واستئناف التمارين، وآخر المنتدبين اللاعب عامر جويني اللي يرجع للبطولة التونسية. عامر جويني نذكره كان لعب في النادي الرياضي الصفاقسي، وأيضا لعب في عدد آخر من الأندية، مستقبل رياضي بيجابس، أيضا شارك كما قلت في عدد آخر من الأندية، ومشى في شكل إعارة لمدة موسم من النادي الرياضي الصفاقسي. الاتحاد المنستيري واصل استعداداته في مدينة عين درهم في انتظار انطلاق نشاط البطولة. عدد مقابلات الودية بيتم برمجتها في المرحلة القادمة. الاتحاد المنستيري تعرف لعب نادي نفزة وفاز عليه 7-0، وكما قلت في عدد آخر من المباريات الودية بيشكون الاتحاد المنستيري في انتظار عودة عدد من اللاعبين اللي غايبين على التركيبة وعلى التحذيرات، منهم دياني، عبدلي، العمري، أيضا عدد آخر من اللاعبين، بوليلا، غيره من اللاعبين اللي غايبين على تحذيرات الاتحاد الرياضي المنستيري. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أقل من 23 سنة بيشارك في العاب متوسطية تارنتو 2026 في إيطاليا. العاب متوسطية بتنطلق يوم 23 أود وتواصل حتى 3 سبتمبر. والمدرب الوطني نيسبو جيلبان كان قدم قائمة نهائية فيها 23 ملاعب بيشكونوا حاضرين في الألعاب المتوسطية، فيها زوج حراس مرمى اللي هما كل من معتز الحنزولي وريان بسبيس حارس الاتحاد الرياضي بونسيري، ثم محمد أمين علالة، علاء الدربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، الرحيمي، خضراوي، الضاوي، جبالي، عبيدي، رين عنان، صادق محمود، هيثم ضو، الحميدي، ذويب، ياسين الشعباني، وزين الدين كادا. منتخبنا أكيد إن شاء الله يكون حظوظ كبيرة برشا في يكون في دور متقدم في العاب متوسطية. بعد طبعا نذكركم أنه فزنا بالعاب متوسطية واخذنا الذهبية سنة 2001. مواعيدنا الرياضية متواصلة موجت إذاعة منسير، موعد قادم على الرياضة بيشكون إن شاء الله الأربعة و5 دقائق. الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقاوها على صفحة إذاعة منسير راديو منسير سبورتس. إلى اللقاء.

0: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
1: ورتل القرآن ترتيلا.
0: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج قواعد التلاوة وأحكام التجويد. وما زلنا أيها الأحبة مع اللامات السواكن، وكنا قد بينا في الحصص الفارطة أن اللام الساكنة هي حرف اللام يكون ساكنا له خمسة حالات أو خمسة أقسام. فنجد القسم الأول وهو لام التعريف، ورأينا أن لام التعريف هي لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة، تأتي في أول الكلمة وتكون مسبوقة بهمزة وسط مفتوحة. ولام التعريف قسمان: لام شمسية ولام قمرية. اللام الشمسية هي حكمها الإدغام إذا جاءت قبل 14 حرف من حروف اللغة العربية، مثال ذلك الشمس، الدين. ولام قمرية حكمها الإظهار، تأتي مع الحروف 14 المتبقية، مثل قول الله تعالى: والأرض، الأرض أو القمر، هذه تسمى يعني لام قمرية. الصنف الثاني لام الفعل، ولها حكمان: الإظهار أو الإدغام. الصنف الثالث لام الحرف، جاءت في القرآن الكريم في كلمتين وهما هل وبل، ولها حكمان: الإظهار والإدغام. ولام الأمر النوع الرابع، وحكمها الإظهار في كل الحالات. وأما اليوم إن شاء الله تعالى سنختم مع اللامات السواكن مع الصنف الخامس والأخير، وهو لام الاسم. نقول أن لام الاسم هي لام ساكنة أصلية في بنية الكلمة، وتأتي في وسطها. وللام الاسم حكم واحد، وهو الإظهار دائما وفي كل الحالات. يعني نقول أن لام الاسم في كل الحالات فإنها تكون مظهرة، حكمها الإظهار، فتقرأ اللام بإظهار ووضوح، كما في قول الله تعالى: سلطانا، سلطانا، سلسبيلا، ألفافا. هذه لام الاسم، هي لام ساكنة وتأتي في وسط الكلمة. لكن هنا نريد أن ننبه تنبيها أولا، نقول أن اللام مثلا في ألفافا جاءت مسبوقة بألف، يعني همزة قطع، وهي ليست لام التعريف. فلام التعريف تكون زائدة عن بنية الكلمة وتأتي مسبوقة بهمزة وصل. الهمزة الموجودة في ألفافا هي همزة قطع، وهي من مكونات الكلمة، يعني أصلية في الكلمة. بينما اللام في ألفافا إذا قلنا هي أصلية مسبوقة بهمزة قطع، وهذه الهمزة تقرأ وصلا ووقفا. نقول مثلا: وجنات ألفافا، عند الوصل نقول وجنات، إذا كان بدينا بألفافا نقول ألفافا. يعني في كل الحالات اللام الهمزة هنا تقرأ إن كنت واصلا أو متوقفا. ثم إن لام التعريف إذا حذفناها من الكلمة فإنها تبقى ذات معنى، كقولنا البيت، لام التعريف إذا حذفناها أصبحت بيت. أما هنا لام الاسم فهي من المكونات الأصلية للكلمة، بحيث أننا إذا حذفنا اللام تصبح الكلمة بلا معنى. كانت كلمة ألفافا أصبحت أفافا، تغير المعنى تماما، لأن اللام فيها يعني أصلية. وكذلك كلمة ألسنتكم وألوانكم. أما التنبيه الثاني، نقول إذا اجتمعت في الكلمة الواحدة لام التعريف ولام الاسم، مثل قول الله تعالى: الألباب، الألباب، وقول الله تعالى: الملك، الفلك، فهنا تقرأ كل لام بوضوح. وكلمة الألباب اللام الأولى فيها هي لام التعريف، فلو حذفناها لبقيت الكلمة ذات معنى الباب. كانت الألباب، حذفنا اللام الأولى تصبح الباب، وهي كلمة ذات معنى. بينما اللام الثانية هي لام الاسم، فلو حذفناها لم يستقم المعنى، كان نقول مثلا الملك، المك، يعني حذفنا اللام الثانية اللي هي لام الاسم، لا يصبح للكلمة معنى. لذا وجب علينا النطق بإظهار لام الاسم مع الفصل والتمييز بين اللامين، فنقول الملك، الملك، العلم، الخلق. إلى هنا أيها الأحبة ينتهي لقاؤنا بكم، وعلى أمل التواصل مجددا في حلقات قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
2: ورتل القرآن ترتيلا.
1: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير
2: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
3: يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم لنواصل المشوار مع رصايا رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم. أعزائي المستمعين، كنا في الحصة الماضية قد بدأنا بالتذكير بعدد من الوصايا النبوية التربوية التي صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بها، فكانت وصايا جامعة مانعة اتسمت في مجموعها بأنها عظيمة القدر كبيرة الفائدة لما فيها من تربية سامية للنفوس ولما يترتب عليها من إصلاح للقلوب، إضافة إلى حثها على التقوى ومكارم الأخلاق. اليوم مع وصيته صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على ذكر الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة، وألا يدع المسلم أو يغفل عن ترديد الأذكار المسنونة بعد كل صلاة. فعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود وصححه الألباني. ومن وصاياه صلى الله عليه وسلم التحلي بست خصال تعد من مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه أحمد وابن حبان والحاكم. ومن الوصايا النبوية العظيمة في دلالتها ومعناها ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه أحمد وصححه الألباني. أعزائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم في حصتنا المقبلة لنواصل المشوار مع وصايا رسولنا صلى الله عليه وسلم ذات المغزى التربوي الهادف. فإلى اللقاء، مع تحيات زميلي خالد الشرفي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأزكى تسليم. فإلى اللقاء.
2: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء المهرجانات أهلا بكم، لكم موعد ليلة بقصر الرباط بالمناستير مع عرض موسيقي وتري مع الفنان محمود فريح، الرباط يغني من إنتاج جمعية مهرجان المناستير الدولي.
2: مهرجان المناستير نوعدوه باش يعدي سهرة متاع ديفولمون متاع يخرج شوية من جو العروسات ومن جو الأغاني معناها اللي ولات تدخل للبيوت بدون استئذان، ومن برشا معناها نحاولوا باش نرجعوا ذكريات للناس متاع زمن جميل. كيف كيف نحاولوا باش الناس تتفرهد لو ماكسيموم باش تغني هي، لأنه تعرف الإنسان كيف يغني قداش عندها قيمة الحكاية على نفسيته على طبيعته، على يحاول يفرغ هيك شوية يحاول يشيخ. نوعدهم باش تكون الأغاني مختارة، نوعدهم باش العزف يكون ممتاز من أعلى طراز، نوعدهم باش يعديوا معنا ساعتين أغنية.

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء الوان مان شو، لكم موعد الليلة مع الكوميدي نبيل بن مسمية ومسرحية تونسي ونص ضمن مهرجان سوسة الدولي.
2: راو الكائن الوحيد في العالم اللي على قد ما عنده مشاكل على قد ما يزيد شيخ، حاجة مش نرمان، ويزيد شيخ أكثر وأكثر كيفيق اللي مشكلة هو عنده مشاكل، عرش كان فاهمين. والدليل أنه كيقص عليه الضوء في الدار يعود يمشي بربشة المنجالة ولا الخيوط خرج رسم الشباك يعملك يا عم عمر الضوء قص عليك، ما قول والله الحمد لله يا رب. انت في بالك وقفت في عم عمر؟ الأم التونسية كي ولدها مثلا يجيب 4 في الحساب مثلا قبل ما تشد اتلاتشو بتهز تليفون تكلم صاحبتها اللي ولدها يقرا معاها فرد كلاس، هارون ولدها قد يجيب في الحساب 3 الحمد لله يا رب. حاجة ماهيش عادية، من كثر ما استنسنا بالدمار لين
0: تسهرون الليلة.
1: الليلة لكم موعد مع سهرة فنية طربية موسيقى الروح ضمن مهرجان أم الزين الدولي بجمال.
0: تسهرون الليلة.
1: تسهرون الليلة مع الفنان العربي إيهاب توفيق ضمن مهرجان ليالي المكنين الصيفية.

0: تسهرون الليلة.
1: المهرجان المغاربي للعسل وإحياء التراث بسيدي علوان يقترح عليكم في سهرة الافتتاح للدورة 36 عرض زاهو المحفل مع الفنانة البدوية الشعبية النجمة عفاف سالم وحزب المهدية بقيادة محمد علي حمزة ومجموعة بدر المطماطي للفنون الشعبية والأديب الغنائي خليفة الدريدي. سهرة من إعداد وتقديم وإخراج فني للصحبي فرج.

0: عيشها
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سنة اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك.
4: نيو تيك مع ريم الهاني.

0: السلامة ومرحبا بكم. حذرت دراسة حديثة من أن الاستجابة لمطالب قراصنة الانترنت بدفع الفدية لن تضمن إنهاء الهجوم أو استعادة الأمان، بل قد تجعل الضحية هدفا لعمليات ابتزاز جديدة في المستقبل. وتؤكد الحكومات وخبراء الأمن السيبراني منذ سنوات أن دفع الفدية يشجع المهاجمين على مواصلة نشاط وتمويل هجمات جديدة، لكن تقرير جديد أظهر أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ أن القراصنة غالبا ما يعودون للمطالبة بمزيد من الأموال. ووفقا لتقرير نشرته شركة الأمن السيبرالي لبروف بوينت، وشمل استطلاعا ل 953 شركة، فإنه أكثر من ثلث المؤسسات اللي دفعت فدية للقراصنة تعرضت لاحقا للمطالبة ثانية بدفع أموال إضافية. وتشير النتائج إلى أن هجمات برامج الفدية لم تعد تقتصر على عملية ابتزاز واحدة، بل أصبحت تعتمد على وسائل ضغط متعددة، أبرزها الاحتفاظ بالبيانات المسؤولة وتهديد بنشرها أو بيعها حتى بعد استلام الفدية. ورغم أن مجموعات القرصنة تدعي في كثير من الأحيان أنها ستحدث البيانات المسروقة بعد الحصول على الأموال، فإن العديد من الحوادث أثبتت أن هذه الوعود لا يمكن الاعتماد عليها. في الشهر الماضي تعرضت شركة الكلو المتحصلة في أبحاث السوق لاختراق أدى إلى تسريب بيانات تخص عدد من عملائها، من بينهم شركة أمن سيبرالي. وأعلنت الشركة أنها توصلت إلى اتفاق مع المهاجمين اللي أكدوا حذف البيانات، لكنها عادت لاحقا لتقر بأن مجموعة قرصنة أخرى حصلت على جزء من تلك البيانات المسروقة، ما أبقى عملائها عرضة لعملية استبذاذ مستقبلية. يأكد التقرير أن دفع الفدية لا يوفر ضمانا لاستعادة البيانات أو منع تسريبها، بل قد يشجع المهاجمين على استهداف الضحية مرة أخرى، وهو ما يدفع الخبراء إلى مواصلة التحذير من الرذوخ لمطالب مجرمي الأنترنت، مع التركيز بدلا من ذلك على تعزيز إجراءات الحماية والاستجابة للحوادث الإلكترونية. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. تودكم إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: تمام الوحيدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. استعرض المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم في تقريره المقدم إلى الجلسة العامة العادية الثانية حصيلة نشاطه خلال الفترة الممتدة من جانفي 2025 إلى جويليا الحالي، متناولا أبرز التحركات التي قام بها للدفاع عن حرية الصحافة والحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. اتفقت جامعة قرطاج وجامعة غازي عنتاب التركية على توسيع مجالات التعاون الأكاديمي والبحث بينهما لتشمل مشاريع مشتركة في التكوين والبحث العلمي وتعزيز الشراكة بين المخابر والهياكل البحثية وإيلاء اهتمام خاص بتطوير التعاون في مجال الدراسات السياحية. أعلن الديوان الوطني للصناعة التقليدية عبر مندوبيته الجهوية بالمنستير عن تنظيم الدورة الثانية للمعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية منستير فيست تحت شعار تحف وهدايا من بلادي، وذلك من 18 إلى 27 من أوت القادم بساحة الفنون بمدينة المنستير. أبرم المركز الفني للدراسات أو الصناعات الميكانيكية والكهربائية والمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات البحث العلمي التطبيقي والابتكار ونقل التكنولوجيا بما يدعم تنافسية المؤسسات الصناعية التونسية. في ولاية زغوان نفذت فرق مشتركة للرقابة الاقتصادية والديوان والشرطة البلدية حملة مراقبة شملت عددا من محلات بيع المواد الكهرومنزلية بمعتمديتي زغوان والفحص، وذلك تحت إشراف الجهة كريم البرنجي رفقة المعتمدين والمدير الجهوي للتجارة. ختاما، احتضنت تونس العاصمة ندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بالإقليم الثاني تحت شعار طاقاتنا بالخارج قوة دافعة لتنمية وطنية بمشاركة ممثلي المؤسسات الوطنية والمتدخلين في مجال الهجرة وشؤون التونسيين.

0: مستمعين الكرام، ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من جامع الكرامة بنابل بإمامة الشيخ لحبيب بوصاع.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

الله أكبر، الله أكبر.

0: الحمد لله الذي خلق الخلق بتقديره ودبر الكون بحكمته وأجرى الأيام والليالي بعلمه وجعل في اختلاف الفصول والحر والبرد آيات لأولي الألباب. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء. نسألك يا الله، يا واحد ويا أحد، يا فرد يا صمد، نسألك جميعا أن تثبتنا على كلمة التوحيد في الحياة الدنيا ويوم تكون عليك الوفادة. يا رب نور بها قلوبنا ولألأ بها شباهنا عند العرض عليك، واجعلنا بها يا ربنا في ظل رحمتك يوم لا ظل إلا ظلك. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المزداة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم أجمعين. أما بعد، عباد الرحمن المؤمنين، موضوع خطبة اليوم إن شاء الله هو وعظي إرشادي تذكيري بعنوان أين نحن في حر هذه الأيام من حر الآخرة. لكن بادئ ذي بدل، أوصيكم أيها الجمع الكريم ونفسي معكم، أوصيكم وألح على حضراتكم بتقوى الله تعالى، فإنها خير الزاد، لقول المولى العزيز الرحيم الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. واعلموا رحمكم الله وهداكم لما فيه خيركم، أن من نعم الله تعالى أن جعل في هذا الكون آيات، هذه الآيات التي جعلها المولى سبحانه وتعالى لتذكر القلوب وتوقظ الغافلين. قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اللهم اجعلنا من أولي الألباب يا رب. ومن هذه الآيات لأولي الألباب، من هذه الآيات المنبهات، شدة الحر، شدة الحر التي نعيشها في هذه الأيام، وهي ليست مجرد ظاهرة مناخية، بل فيها عبرة للمعتبرين وموعظة للمتقين وتذكير، أقول وتذكير بحر أشد وأعظم. أتدرون ما هذا الحر؟ هو حر يوم القيامة، هو حر جهنم. نسأل الله تعالى لنا جميعا السلامة والعافية. أيها المؤمنون، لقد أخبرنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذا الحر الذي نجده في حياتنا له صلة كبرى وعميقة بما أعده الله تعالى في الآخرة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال، الحديث تعرفوه: اشتكت النار إلى ربها، قلوا اللهم أجرنا من النار يا رب. اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. يبين الرسول فيقول: فأشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير، أي شدة البرد، من زمهرير جهنم. لذا فإذا لفحتنا حرارة الشمس، وقد لفحتنا أحببنا أم كرهنا، وتسبب منا العرق مدرارا، وقد تسبب، وصرنا نتمنى نسمة باردة. أريد أصبح اليوم لكن النسمة العليلة اللي طلعت أصبح بفضل من الله، قولوا الحمد لله، من أيام لم نرها، وصرنا نتمنى نسمة باردة أو ظلا نستظل به، فلنتذكر أيها الجمع الكريم حرارة النار التي قال فيها المولى تعالى: إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. وقال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا وأن شمس الدنيا التي هي فوقنا والتي نراها، مهما اشتد حرها تغيب عند المساء وتغير الطقس، أما شمس يوم القيامة فتدنو من الخلائق حتى تكون منهم مقدار ميل. قيل الميل وك المرود اللي تكحل به المرأة، كما أخبر بذلك النبي الكريم. ويكون الناس، وردوا بالكم لهنا، ويكون الناس في عرقهم على قدر أعمالهم. فمنهم من يبلغ العرق كعبيه، إن شاء الله يكونوا هنا من نوع هذا، لابد منه كعبيه يعني العرق حتى الكعبيه ساقيك كهو. ومنهم من يبلغ ركبتيه، من الذنوب أكثر، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامة. اللهم أجرنا يا رب. فأي موقف هذا وأي حر أشد من هذا؟ ولهذا نرى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أرسل رحمة للعالمين يرشدنا، يوجهنا، يعلمنا كيف نخفف عن أنفسنا وعن الناس أوقات الحر. أعطي مثال واحد. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا ومن سماحة الإسلام ويسرة، وهو دين الرحمة ورفع الحرج، كما حث الإسلام على الرحمة بالخلق جميعا. كيما تحس به أنت، تصور غيرك يحس به أكثر منك أنت. إذ لا يجوز يا أرباب الأعمال، يا أصحاب المؤسسات، لا يجوز تعريض العمال أو الضعفاء لما فيه هلاكهم أو مشقة عظيمة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن رحمة الناس في الحر، اختب لنا جميعا، سقي الماء وإغاثة المحتاج وإيواء من يحتاج إلى الظل، إيجا معايا مثالش، والإحسان إلى أقول كبار السن والمرضى، خاصة اللي يحتاجوا التنفس الاصطناعي مع قطعان الكهرباء. هذا ولا ننسى الحيوانات، ما تنسوهمش منك الحيوان، على الأقل المصيبة مش الحيوانات اللي تحت رعايتك، بل أقول أتحدث عن الحيوانات السائبة مع الأسف من كلاب وقطط وغيرها وطيور. فلنوفر لها رحمكم الله الماء فضلا عن التعافي هذه الأيام العصيبة. هذا ولنعلم، ونحن نعلم أنه إذا كان حر الدنيا يشتد أياما ثم يزول بفضل الله تعالى، سيزول إن شاء الله، شوية صبر بركة. فإن المؤمن العاقل، نحن جميعا علينا أن نأخذ نجعل منه عبرة، نستعد بها لحر يوم القيامة، هذا اليوم الذي لا ينفع فيه لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد أخبرنا رسولنا المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم أن هناك من يكرمهم الله يوم القيامة، من يذلهم المولى تعالى يوم القيامة. بماذا؟ بذله. إن شاء الله نكون نحن من هؤلاء يا رب، وأهلينا وأحبابنا وأخواننا وجميع المؤمنين المؤمنات. ففي الصحيحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث نعرفه لكن يكون حافظ لنا باش نذكر بأنفسنا في هذه الأيام: سبعة يذلهم الله في ذل يوم لا ذل إلا ذله. ثم ذكر الإمام العادلة والشاب الناشئ في عبادة الله: هنيئا لك أيها الشاب، ورجلا قلبه معلق بالمساجد، ألستم أنتم أيها المؤمنون؟ هنيئا لكم، داوموا. ورجلين تحابا في الله، ورجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها، ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فيا أيها الأخ الكريم، يا من ترجو النجاة من حر ذلك اليوم، أقول لك ولنفسي معك، احرص على أن تكون ضمن هؤلاء السبعة، حيد اثنين ثلاثة ما فيها بأس الكل. هذا ومن أسباب النجاة كذلك كثرة الصدقة والإحسان، كثرة الصدقة في مثل هذه الأيام وغيرها، فيتقي صاحبها من حر يوم القيامة. لأن حبيبنا المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى ماذا قال؟ قال: كل امرئ في ظل صدقتي حتى يقضى بين الناس. أنت تخرج صدقة، أنت تعمر بيت ربي، أنت تفعل الخير، تبقى يوم القيامة تحت الظل. تعش معناها الظل هنا هو الأمن، هو الأمان، يوم الفزع الأكبر هو الهدوء، هو السكينة، هو الخير. ويقول أيضا: من استطاع منكم أن يقي وجهه حر النار ولو بشق تمرة فليفعل. ولا ننسى أن من أسباب وأعظم ما يطفئ حر الذنوب، وكلنا مذنبون يوم التغابن، التوبة الصادقة لقول المولى تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يضاف إلى ذلك كثرة سقي الماء، فإذا كانت قد غفرت ذنوب من سقى كلبا فما ظنكم بمن سقى مؤمنا موحدا؟ ففروا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فإنه لا نجاة لنا إلا بالفرار إليه، وإن الفرار منه وإليه هو حقيقة التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله الكريم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير صلى عليه ربه في الأولين والآخرين، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ضيوف الرحمن المؤمنين، اتقوا الله حق تقاته في السر والعلن، وتذكروا دوما ما قال أرحم الراحمين، آية تعفوها حافظينها، لكن المطلوب منا أن نكررها قولا وفعلا بإذن الله. ماذا قال ربنا؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قولوا يا رب، يا رب اجعلنا من المزحزحين الفائزين. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، وابسطوا لمولاكم أكف الضراعة، عسى أن تكون هذه الساعة ساعة استجابة. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا الله اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، وارزقنا راحة البال وطمأنينة القلب، ويسر لنا أمورنا كلها. يا الله إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا الله يا الله يا أرحم الراحمين، أجرنا جميعا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أذلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم يا لطيفا بعبادك ويا رحيما بخلقك، هون علينا حر هذه الأيام، والطب بنا وارحمنا واجعله بردا وسلاما، وأجرنا يا ربنا من حر يوم القيامة. يا الله يا من تجود وتسمح، ويا من تعطي وتمنح، ويا من تعفو وتصفح، يا من أنت بجلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا. يا رب لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، واحفظ بلادنا يا رب، احفظ بلادنا من الحرائق والجفاف وكل سوء. اللهم هون علينا شدة هذه الأيام، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. يا رب فرج هم المهمومين منهم، ونفس كرب المكروبين منهم، أبدل عسرهم يسرا وشدتهم رخاء وخوفهم أمنا. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا، ولا تجعل في جمعنا هذا شقيا ولا محروما، بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وقوموا إلى صلاتكم.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد الأجر والثواب. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها لكم من جامع الكرامة بنابل بإمامة الشيخ لحبيب بوصاع.

0: تمام الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. انعقدت بمقر الوكالة التونسية للتعاون المهني أو للتكوين المهني جلسة عمل جمعت وفدا من وزارة التكوين والتعليم المهنيين بالجمهورية الجزائرية بممثلي منظومة التكوين المهني التونسية، وذلك في إطار زيارة دراسية منظمة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2000 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لهذه السنة. سلم الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي اليوم مجموعة من التجهيزات شبه طبية ومعدات أخرى لفائدة المستشفى الجامعي الرابطة، وذلك لدعم قسم أمراض القلب للأطفال وقسم أمراض القلب بالمستشفى. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 547 تدخلا، من بينها 78 عملية إطفاء حرائق، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة فيسبوك. تمكن أعوان مركز الحرس الوطني بتبوربا من ضبط 6 أشخاص بينهم امرأة بصدد النبش عن الكنوز والآثار داخل منزل قديم بإحدى المناطق الريفية، وفق ما أفاد به مصدر أمني. أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لتوفير فرص توظيف بموريتانيا لفائدة مكونين متخصصين في مجالات الميكانيك والمعدات الثقيلة والمتحركة. تنفذ الجمعية التونسية للزراعة المستديمة البيرماك تيرل بالشراكة مع مؤسسة تونس HBS مشروعا مخصصا للبذور المحلية والسيادة الغذائية. ختاما، تكون السماء عامة صافية إلى قليلة السحب، وتكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بمرتفعات الشمال والوسط. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم أن العمل يتوصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرضى. وأفادت النقابة في بلاغ لها بأنه أمام تقدم مسجل في مسار العمل المشترك مع الصندوق الوطني للتأمين على المرضى، وحرصا على المحافظة على الأجواء الإيجابية وتهيئة أفضل الظروف لاستكمال الاتفاق بما يضمن ديمومة العلاقة التعاقدية بين الصيدليات الخاصة والصندوق واستمرارية إزداء الخدمات الصيدلانية للمواطنين، يتواصل العمل بصفة عادية في إطار هذه الاتفاقية. طالبت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية اليوم بتمديد أجل إيداع القوائم المالية لدى السجل الوطني للمؤسسات المحدد في الأصل يوم 31 من جويليا الجاري وإلى غاية 30 من سبتمبر 26 2000. وبررت الجمعية طلبها بوجود جملة من الصعوبات التشغيلية التي تحول دون تمكن المهنيين والمؤسسات من الوفاء بالتزاماتهم القانونية المتعلقة بإيداع القوائم المالية في الأجال المنصوص عليها بالفصل 32 من القانون المتعلق بسجل الوطني للمؤسسات، وكذلك بمقتضيات المنشور عدد 17 لسنة 2020 الصادر عن رئيسة الحكومة بشأن إلزامية إيداع القوائم المالية. أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن فتح حصة تعريفية لتوريد 16500 طن من بذور البطاطا الموجهة للموسم الفلاحي القادم. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن توزيع الحصة سيتم طبقا لطريقة المبادلات التقليدية على أن تتولى مصالح المجمع المهني المشترك للخضر تقديم مطالب الانتفاع بالحصص التعريفية. قامت وحدة لحماية المدنية خلال الساعات 24 الأخيرة ب 547 تدخلا من بينها أكثر من 70 عملية إطفاء حرائق، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية. أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الحداد الوطني لمدة 3 أيام مع تنكيس الأعلام الوطنية في كامل التراب الجزائرية، وذلك أثر حادث انقلاب حافلة لنقل مسافرين بولاية بومرداسة أدى في حصيلة أولية إلى وفاة 25 شخصا وإصابة 44 آخرين. وكانت الحافلة قد انحرفت عن مسارها قبل أن تنقلب وتسقط في منحدر بطريق الاجتنابية بمنطقة الكرمة ببلدية بومرداسة وفق السلطات الجزائرية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد،
4: الأمور القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية، تلقوها عنا صباح وعشية
5: بنكهة
4: ولهجة تونسية.
6: دقيقة صحة.
7: عسلامتكم ومرحبا بكم في دقيقة صحة. جيت اليوم باش نحكي لكم على فقر الدم الناتج عن نقص متاع الحديد. هذا نوع من فقر الدم يعد من أكثر أنواع فقر الدم.

0: نتاع الحديد، ويزمو يتاخذ بالطبيعه بطريقه منتظمه كما يقول لنا الطبيب نتاعنا. بالاضافه لدواء الحديد فما حميه غذائيه معينه اللي تعتمد اساسا على البقول الجافه، على الخضره، على اللحمه الحمراء وعلى الكبده. مع تحيات الدكتوره ايمان شعبان.
1: دقيقه صحه.

0: كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما تفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا الناس الكل، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج الموجة ورا الموجة. اليوم الجمعة 31 جويليا، اليوم نودعوا شهر جويليا كانت عنا فيه ذكريات جميلة مع موجة الحر اللي تعديت ومع السخانة. إن شاء الله شهر أوت بحلوله تكون الأجواء خاصة فيما يخص معدلات الحرارة أحسن شوية. بالنسبة للناس اللي في شهر جويليا قضوا أيام طيبة في عطلتهم، أكيد وانا براجع للعمل في شهر أوت، وفما لي في شهر أوت باش تكون العطلة متاحهم إن شاء الله تعدى في أحسن الظروف. في برنامجنا الموجة ورا الموجة كما العادة مجموعة من الفقرات يأثوها لكم مجموعة من المنتجين معنا. نبدأوها بحل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد، اليوم باش يحكي على باب الأقواس، حدث ولا حرج. اليوم مع رمزي الإمام، سكاتش كما العادة ساخر وناقد للوضع العام واللي نعيش فيه في حياتنا اليومية. من ذاكرة المهرجان في فقرة مسجلة مع أسامة بالحاج محمد. وقفتنا الإخبارية وأخبار الرياضة باش تكون في تمام الرابعة، وبعدها نرجع بديما القدام اليوم مع آية الله فارس. مش صحيح الفنان الصادق عمار وفقرة مسجلة. آخر فقراتنا باش تكون على الخط اليوم معنا سي فتحي بسباس، رئيس جمعية نادي الأجيال بالمنستير، باش نحكيه على برنامج باش يكون بالمنستير يوم 3 أوت وإحياء ذكرى ميلاد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة الله يرحمه، وكذلك عيد ميلاد إذاعة المنستير باش يشاركوه مجموعة من الشباب. لأول مرة نشوفوا شباب يشاركوا في المناسبات هذه اللي هي أكبر من عمرهم وما عاشوهاش، يعني كما عاشوها الأجيال أبائهم اللي سبقوهم. كل التفاصيل مع سي فتحي بسباس في فقرة على الخط. التحية توصلكم من كامل الفريق، بداية محمد وليد الجاموسي في إعداد البرنامج، عليا منصوري اليوم ترافقنا في تنسيق البث المباشر، اليوم روفة غديرة في الإخراج الرقمي، حسين قدرية في الهندسة الصوتية. بعد النغم نرجع بحل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد، وكما سبق وقدمت اليوم باب الأقواس.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعينا الكرام، مساء المحبة والمودة، باب الأقواس. يوجد باب الأقواس بين باب السويقة وباب سعدون، وقريب من الحلفوين والزاوية البكرية. ويذكر ابن أبي دينار في كتابه المؤنس أن الباب هذا، باب الأقواس، اندثر مع السوق القديم الذي بناه محرز بن خلف. وحسب ما يذكره الأستاذ محمد عيسى المد، نذكر هذا بكل أمان، يقول: يعتقد أن باب الأقواس هو نفسه باب السقائين الذي ذكره البكري في كتابه المسالك والممالك في القرن 11، ولم يذكر المؤرخون هذا الباب إلى أن ذكر في القرن 20 بواسطة محمد ابن الخوجة. ويفتح باب الأقواس من الجهة الجوفية لمدينة تونس قرب بير جميرة، وبير جميرة هذا يسقي منه الناس. المهم، الباب هذا معروف، ومعروف أنه زاد ملتقى المشاكة. شكونهم المشاك أو الإمشاك؟ المشاكة والإمشاك هما اللي تكفلوا بتعبئة الماء بطريقة كلاسيكية بالجرار، ومعناه يحطوه على كتافهم ولا ظهورهم ويجولوا به في المدينة ويبيعوه، وكانت هذه السقاية وقتها. من علامات باب الأقواس المميزة الزاوية البكرية، من أهم معالمه، وبنيت في العهد الحفصي في فترة أبي فارس عبد العزيز الحفصي. إذن باب الأقواس هو المزود الرئيسي لتونس المدينة بالماء، وموقعه بين باب السويقة وباب سعدون كما قلنا، وهذا الموقع أكسبه قيمة كبيرة. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: مرحبا من جديد مواصلين معاكم في الموجة وراء الموجة نوصلوا مع بعضنا الفقرة حدث ولا حرج ونستقبلوا رمزي الإمام نقولوا له أهلا وسهلا رمزي مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك مدام ثورية, أهلا وسهلا بالسادة المستمعين ومستمعات إذاعة المنستير والمشاهدين والمشاهدات كذلك.
0: أي عنا حاجة جديدة حاضرة اليوم
1: إن شاء الله. أخي ما سمعتش؟
0: سمعت ما بعد العنوان تنسمعوا ناس كل مع بعضنا.
1: باي يلا
2: حدث ولا حرج.
1: لا بالكورة لا بالكورة رياضة في بلادي مسحورة. خي ما سمعتش تي قال لك القرعة نتاع البطولة, القرعة تي القرعة نتاع البطولة, قال لك طلعت قرعة تي القرعة القرعة القرعة نتاع نتاع طلعت قرعة تي قرعة حاسين القرعة القرعة نتاع البطولة معناها مش يعاودوها. شي الحكاية والله شي غريب مش يعاودوا القرعة نتاع البطولة. شنو هي فما قانون هو اللي مش يجبد القرعة يجب يكون على وضوء ولا شي الحكاية مش فاهمني هل يعودوا فيها؟ ما فما حتى جواب يا ولدي. مثبت مثبت الكرة اللي عنا مدورة مثبت. لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا أخي أنا ناقص نظر نغزر لها قرعة نغزر لها مربع الكرة ومثلثة ولا هي ما أما مدورة يا ذنوبي بصراحة. شنو كيفاش شنو كيفاش تمشي الكرة تمشي بالتقراق الملاعبيه الكل تطايح على بعضه يقوم واحد يطيح الاخر يطيح الاخر يقوم الاخر وليناش نلعبوا على التيوح اشكون يطيح اكثر. الماتش فيه ساعه ونص نعديه ساعه نتفرجوا على البلانكار داخل خارج داخل خارج كاننا في حرب. وهاك الملاعبيه هاك الملاعبيه في البنك اشتروا مراقد يضرب في النوم في هاك الجاريتا وهاك الجاريتا تقول ما حتى نتاع كار الجوير لا تقول له قوم سخن تقول عليك قتل قوم الكارجات. وهاك مراقب الخط مسخفني مسخفني مراقب الخط بكثر ما هي اللعبة باردة ساردة خرج على الخط مسكين فد شبيك جمعة كاملة يخدم مراقب سعار نهار لحد القاروح مراقب خط تي شي فدد. لعب الكورة لعب الكورة رياضة في بلادي مسحورة تي فما قاعدة تقول الربح يجيب الربح. لا يا سيدي لا يا سيدي حسرك لك القاعدة لا يا سيدي غلط. طوى الغورة تجيب الربح مالا ماكينة الغورة فما ماكينة اسمها الغورة مازالوا كيصنعوها اختراع هايل بصراحة. شبيك التوش إذا تخلي الماكينة يخرج بيلانتي وإذا الماكينة تخدم مليح تولي بيلانتي ورقة حمراء أنت والماكينة والخطة المعتمدة تيح في الدزويت تجيك بيلانتي من حيط وتربح تيتر مدهون بالزيت انت والكاليتي نتاع الماكينه اخويا انت وزهرك. الو الو سي العاطي عبد العاطي اللحام مدير تعيين الحكام معايا كان عطا ربي معاك رئيس جمعيه اولمبيك الاحلام يا سي العاطي يا سي العاطي اعطيني الحكم اللي باش يسفرني الماتش الجاي كان عطا ربي. شنو الحكم سي رجب الباهي باهي باهي سي رجب الباهي يتحل عليه الكتاب. رجب الباهي ديما زاهي تكلمه مش لاهي الأكلة المفضلة لبلابي بزي الثوم الهواية العوم مازال كيف اخطب كلثوم يحب يعرس وناقص بيت نوم. ألو ألو حمادي نجار إجاني حاشي بيك في مشوار. لعب الكورة لعب الكورة لعبة في بلادي مسحورة الميركاتو. يا كملتك جويرات يا كملتك جويرات أخلط خذ بايك حاشك البطولة بكاس عنا عنا اللي مركي بالشكي وبالراس. تفضل تفضل خويا تفضل مرحبا حاشك بقول عندي قول ورحمة بابا يشد الحمام والعصافر الطايرة مش كورة. فرضاوي على حاله شي ما يتعدى. شنو حاشك بافون سنتر ورحمة بابا عندي افون سنتر ها يتعاركوا عليه البرسا والريال. اي نعم من الفستيار يبدا يمرك يا ابو قلب اخر ماتش ملعبش ومركة ثلاثة بونتو تلعب. اسمع ما تقول لحد اللي يسمعوا بيك المسؤولين تاع البرسا خوذ تفكرني ملا ميركاتو ملا ميركاتو كان الغشاء ملاعبي واخذ لانتريت في الكونغو مقيد عنا عمره 20 عام 8 مليار و200 200 ليه فوق الطاولة والمليار لشكون تحت الطاولة، يسكنوه يوكلوه يشربوه، يطلع عامل أكسيدون عام 80 يا يدووه، كمل العام يطردوه، ورئيس الجمعية يقربطوه مسكين. وبعد تسمع غناية والجمعية فالسة والجمعية فالسة. ومعنا مسؤول مدرب، مسؤول ومدرب فريق يا كريم تعلّه الرياضية، سي كريم. مرحبا سي كريم، مرحبا بيك، مرحبا بيك، وإن شاء الله إن شاء الله فهمك خير. قلت طبي فهمك خير، نعم فهمك خير سي كريم. سمعنا هروب بعض اللاعبين بسبب عدم خلاص أجورهم والأزمة المالية. مش صحيح، مش صحيح. إعلام هو الأمور، نعم الإعلام هو الأمور. الإعلام يقول الملاعبية هربوا، الملاعبية ما هربوش، مش صحيح. الملاعبية فسحوا، وفما فرق بين الفسحة والهربة. وبقدة طبي فمك الخير، فمك الخير، بقدة طبي فمك الخير سي كريم. بما أنك المسؤول والمدرب، شنو الخطة اللي باش تتوخاها ولتجنب الهزيمة العشرين؟ وشنو سبب الهزيمة الماضية؟ الوتي، الوتي هو سبب. اي نعم هاقولك، وتي تاع مسكون في جنية، اي نعم في جنية، جويات دخلوا بعضهم وما نقدوش، عندهم مدة ما عملنا دوسي الفاسرة التاس التاس التاس باش ناخذوا ريزيرف. ريزيرف على شكون؟ ريزيرف على الجنية. اي نعم، وبقدة طبي فمك خير، بقدة طبي فمك خير. واحنا توا بدلنا التكتيك. بدلتوا التكتيك؟ كيفاش سي كريم؟ مش تبدل خطة اللعب، مش تبدل روتي. اي نعم مش تبدل روتي يعني، ومش نهز الجويات سيدي ثبات يدينوه بالزيت وبقدة طبي لاباس. وسيت الجويات ديجا قبل ما يشوتوا قفون ولا وكنية يدعيوا يا ربي يا ربي يا ثبات، ثبتنا هالأيامات وشوت ولا يهمك، ما فهمك يا خير، قد طبي فهمك يا خير. لا الخير ظهر، ملا كورة، ملا كورة، كل شيء مقلوب. تبابس الماء، بابس الماء في بالي صنعوهم للشرب، دخلوا الاصطاد ولاوا للضرب. فلمات الأفراح والمسرات في الاصطاد يوليوا سلاح وكل شيء مباح. ملا جو، ملا جو، نربح ولا نقص الضوء. نربح ولا نباسي ونكسر الكراسي. آه يا راسي، آه يا راسي، قداش قاسي، هذه كرة ولا حربة باسي. وهاك الميدان، وهاك الميدان، عنا هاك الميدان في علم الألوان، الحشيش أخضر في الستاد بتاعنا يولي أصفر وأحمر وبرتقاني ومحروث بالخيالي. قالك فلاح ما يفهمش في الكرة، هزوه يتفرج على ماتش عجبه الستاد، قال لهم بالله بالله منه ينعتني على مولة الثانية باش نقول له راهم غشوك في الحريثة. 50 عام يبنيه في استاد، اشتر قرن في الاخر خرجوه فاسقية. كي نعرف استاد يصلحوا فيه طو 20 عام، كيف حذر المدارج عاودوا هسسوا. الكرة في تونس 24 ملاعبي على الميدان واربع حكام وعشرين الف مدرب، بكلها تحلل وتفهم في الكرة. اللي عمره ما مس الكرة يجيبوه في التلافز، يعطينا في دروس في الكرة. في بالك تتفرج في برنامج رياضي تلقى روحك تتفرج على برنامج قانوني، ساعتين يحللوا في ريزيرف، والكرة تشوفها كان في الجينيريك. كل حد يقول لك مني تقرع، تسمعوا تقول يا أخي هذا الريال والبرسة ما فقوش بيها، عمره ما مس كرة. ويحب يفهمنا اللي أنشلوتي غالط حاشاكم ومستك، تيجي لاني ولد حومتي نعرفه يخدم في الإدارة، لا نعرف شاوش لما توظف، وهو صغير كان يقتلنا في الكورة وقت نكوره، نلقاه اليوم في التلفزة يحلل. ومن أسباب الهزيمة حارس المرمى مش خالص، وجاء تنبيه مستاك، وهذا سبب قبوله للأهداف. ولهذا ننصح ويرجع روحه ويخلص الستاك. وتقول لي كرتنا مدورة من غير ما نحكي عاد على التكوين ومراكز التكوين. الاسم مركز تكوين الشبان. المهنة مركز تكوين التعبان.
3: بوكس يخدم
1: بنكاجي.
3: انت تصلح مدافع ايمن، حطوه مدافع. انت بوكس يخدم
1: يا رجل اعمال.
3: يا مرحبا يا مرحبا، هالخطا صعيد يا ولدي. ايش تحب تلعب يا ولدي؟ ايش تحب بابا؟ ايش تحب مدافع وسط مهاجم وسط ميدان؟ انت ظهر موهبه ميسي حتى انت ميسي يعني نشوف فيك ميسي نشوف فيك في ميسي حتى انت تشبه له حطوه مهاجم وانت بوكش يخدم حداد انت تصلح لرمي الرمح هزوه يرمي الرمح انت بوكش يخدم عامل يومي عامل يومي هاي قفز بالزانة هزوه ينقص انا متاكد كورتنا يا شبه منحرف يا متوازي الاضلاع ولازمها مهندس فرطاس وراسه عريان وشوف ترجع مدوره شوف لا وين تحط نفسك تصيبها
0: النفس نفسك وانت تطبيبها يعطيك الصحه رمزي يعطيك الصحه والله فما نقطه كنت متصورتك مش باش تحكي فيها في موضوع الكره يا اخي كملتها باش نقول لك هما مش ناقصين بلاتوات التلفزة ما خليت ما عملت في الكرة يا أخي أنت كملتهم في الأخر معناها في الفقرة الأخرة ذكرت الإعلام والمحللين والحكماء متاع الكرة
3: هو موضوع الكرة بصفة عامة موضوع التوانسة الكل يحبوه يعرفوا الكرة يفهموا في الكرة طور رجال ونسي وبنات الناس كل ولا تفهم في الكرة أما فما شكون يفهم شوية فما شكون برشا
0: هم رياضة تقريبا مفضلة في تونس
3: الرياضة مفضلة في تونس هي كرة القدم هني حتى كي جيت نكتب في النص صدقني فما برشا جوانب معناتها يجيو في مخي بعدش نكون ما نطولش خلي خديت من كل موضوع شوية بالنسبة لكل موضوع جيت مسو معناتها يقول لك أي راسي توا تجي للميادين نتاع الكوره نتاعنا هيك تشوف باه جي انت لرئيس الجمعيه رؤساء الجمعيه
0: الكل غشوم في الحريثه يظهر لي
3: غشوم في الحريثه الصادات الكل مغشوشين في الحريثه
0: الميادين الكل مغشوشين في الحريثه
3: لا حتى اللون الكولير نتاع الغازون ساعات مو ادري كيفاش
0: يتبدل
3: كل مره يتبدل فهمت عاد رؤساء الجمعيات في تونس نجم تقول باش ينقرضوا تقريبا ما عادش حتى حد يقبل لي
0: يحب يشد رئيس جمعية
3: بال بال بال بال منعرفش بالقانون الحالي متاع الجمعيات بصراحة يعني يتحمل مسؤولية وحده يعني من الأول ما تعرف الجمعيات احنا في تونس بصراحة يجيوا ناس كل أي هنا معاك هنا معاك هنا معاك هنا معاك تنصبش رئيس جمعية الناس الكل خاتين يا خويا
0: كلتش بدرواحة
3: يخليه وحده
0: يخليه يعاني وحده وساعات يتلس حتى باش يجبد من ماله الخاص باش يكالي الجمعية ما تعرف التمويلات ضعيفة وكذا
3: ماله
0: وفي الأخر يقعد يطالب فيهم بك الأموال هذيك وما ترجعش حاشي لو فما برشا مشاكل فيما يخص رؤساء الجمعيات
3: والله العظيم في تونس أن نسميهم مناضلين
0: حتى اللي يجيبوا الحماس بعد يكتشف اللي هو مستنزف وليها
3: مستنزف هم ناس وفهم جمعيات اللي عندها جماهير أو عن قصد أو عن غير قصد نقوله إحنا يبدأ كمبين ورئيس الجمعية في عوض يعاونوه كل واحد يحب وجهة نظره متعه وتمشي وهذا مش معقول ما يجيش يا أخي أنت مكة تتكلم على الجمعية من بعيد ايجا شد ايجا عاون ايجا شد الجمعية ايجا اعمل حاجة ما فما حد شيء
0: فما البنية التحتية زيد حكيت عليها رمزي
3: البنية التحتية
0: هذولي معضلة كبيرة في تونس
3: معضلة في تونس واكثر من تعب ومانيش فاهم اني فما استاد اللي يبرك توا للأسف الشديد يعني باش تعاود تبنيه اسني اللي تسني
0: هو تو كنت نحينا رادس المقابلات الدولية
3: ما عادش
0: يمكن فما. في رقنا التونسية كي باش تلعب في مناسبات افريقية وعربية وكذا ما نعرفش باش يمشيو فين يمشيو يلعبوا
3: والله شيء غريب احنا جمعيه ما انت تنجم تقول على ابواب سامحني في الكلمه لا افلاس معناتها يجي مش يلعب لك في تونس ما يلعبش في تونس يولي يمشي يلعب في ليبيا ولا يلعب في الجزائر علاش
0: والله غريب
3: احنا بصراحه مش كيما المغرب مانيش قاعدين نستثمروا في الرياضه ونقدموا فيها نقدموا بها كيما برشا بلدان المغرب فاتتنا باشواط برشا بلدان فاتونا بأشواط كبيرة برشا على صعيد الميدان على صعيد تكوين اللاعبين وكل شيء هو كي تعمل أنت استاد
0: تحس الاستفاقة اللي جات لبرشا ناس كانوا تقريبا متخلفين على الركب وفاقوا باش يخلطوا وقاعدين يخلطوا، احنا ما شملتناش،
3: احنا قعدنا هيك قعدنا في بلاصتنا،
0: قعدنا في بلاصتنا وبطبيعة اللي يقعد في بلاصته ويوخر على خاطر الناس كلها باش تقدم ويلقى روحه تالي بالكل.
3: ماله اكبر دليل الفرقنا التونسيه اللي مشاركه في الكؤوس الافريقيه معناها
0: ما عملت حتى شيء. اي تعاني وفريقنا الوطني اللي هيك تشوف المشاركه الاخيره في كاس العالم الحقيقه،
3: نكسه الاخيره في كاس العالم، اني نحس حتى اللي سمحني او جا مدرب هو مش مدرب هو، ويعني ما تجيش هكاك مش هكاك تاخذ الامور يا اخي، اعمل استراتيجيه، كل شيء مبني على استراتيجية، مش هيك برا اي فشل المدرب نجيب مدرب. انت كي جايبوا المدرب خي ما تعرفوا ما تعرفوش انت ما عندكش عليه، يعني مش نجم تقدم معاه، تنجم تمشي معاه ولا ما تمشيش معاه. شوفوا ديشان في فرنسا يخسر كاس عالم، يخسر شنو ديما موجود. احنا نحطوا المعضله في المدرب، مسك المدرب هو كاس كبش الفداء،
0: كبش الفداء اللي هز الكل في الاخر،
3: الخساره الكل يرميها عليه هو. علاش انت بصراحه مع الناس مسؤولين محترفين مدام مش اقول لك المسؤولين، المسؤول محترف هو تقع عنده استراتيجيه يغزر البعيد، مش نجيب اني مدرب فين مش نوصل معاه. انت جبت مدرب ما تعرفوش، ما تعرفش
0: المجالات الكل، الاستراتيجي نتاعنا ماشي واضحه وما فماش. والحقيقه للاسف الشديد انت جبت موضوع مهم، قلت لي في الاوف القرعه اتعملت نتاع البطوله الوطنيه.
3: اي والله سمعت الاخبار قالوا القرعه مش تتعاود، شيء غريب معناها
0: مش تتعاود،
3: مش تتعاود، مش يعاودوها القرعه معناها قرعه ما زالت كي اجريت، علاش مش تتعاود؟
0: اعطاو تبرير علاش ولا؟
3: والله ما سمعتش التبرير لمحاله، أما بصراحة سابقة أول مرة نسمع قرعة في بطولة وطنية، أو أنا شخصيا ما نعرفش فهم ولا ما فهمش الله أعلم، أما شخصيا أول مرة نسمع بطولة تتعاود القرعة نتاعها،
0: على الأقل في بطولتنا التونسية اللي تحظى باحترام حتى الدول المجاورة والعربية والأفريقية وكذا. تعرف البطولة التونسية يعتبروها من البطولات اللي في القارة عندها قيمتها، ما اذا كان
3: شي سوق دلال هو ما انت او عملت قرعه واش نعاود يا سيدي جات ما بعداش باش تعمل قرعه شنو نزيد نعاودوها من بعدها.
0: اي هذا هو
3: شنو الحل
0: رمزي
3: تكوين
0: فك علينا من الكره. التكوين التكوين الموضوع اللي حكيت فيه ذاك نسمع فيه يوميا، والحقيقه لا بد من مراجعه
3: لي
0: زاكاديمي اللي فيهم التكوين، ما نعرفش سلطة الإشراف تراقب شوية على خاطر أبارامون فما برشا معاملات.
3: يعطيك الصح
0: فما معاملات الحقيقة باش تقضي على مواهب وباش تطلع ناس ما نجموش يواصلوا في في في المجال هذاك.
3: هي سبحان الله سبحان الله الكرة كرة القدم ما نعرفش جات لك الناس الزواولية من أول الدنيا هكاكا، أرمالدو دياغو مارادونا ميسي غيره وغيره الزواولية، بيلي وغيره وغيره الزواولية. انت يحبوا يقلبوا المعادله يا اخي فما موهبه تحكم صحيح. فما ساقين انت تحب
0: لا نقول تغزر له لا غني لا زوالي، المهم انت اغزر الموهبه فيه شنو ولوين تنجم توصله.
3: يعطيك الصح
0: ياك هاو نقطه ورجع لستر
3: حاجه برك نكون عندنا ضمير يعني كمسؤول او كمدرب ونحكم الضمير نتاعي باش نطلع خاطرش باش تغزر المستقبل الجمعيه مش مثلا نتاع لاعب فهمت. اذا كان نحبوا نطلعوا ملاعبيه ونحبوا نغزروا المنتخب الوطني نهار اخر، اذا كان نحبوا نخليه الميع الزراعه كاكا وبرا امشي وفلح وجيب ملاعبي ولد فلان ولد فلان والاخر خاطر كذا ما يلعبش لا سامحني هنا مش نقعدوا
0: مشكله به تو اللي يسمع فيك راه يقولوا هذايا جايبين شخصيه رياضيه احنا في الثقافه مش بعيدين. اعطيني نشاطك في مهرجان القصيب وقتاش انطلاق المهرجان شنو عامل رمزي لاقي روحك الاذاعه والمهرجان والأجواء.
3: والله والله والله لاباس لاول مره نحس مهرجان ابي فاسر مع العزيز في قصيب سوسه يعني مهرجان ذات بعد ثقافي ذات بعد ثقافي اكثر منه فولكلوري معناتك الفولكلور وواحد وهذه الحاجه اللي تشجعت عليها وعجبتني. هو المهرجان يبدا من نهار 12 اوت الى نهار 16 اوت فما فيها المسرح الطفل فيه عرض ان شاء الله مش يكون عرض تخميره في قصيب سوسة ما نعرفش المكان فين بالضبط خاطرش نمشيو ونروح له فك المكان اللي مش تعرض فيه العروض الكبيرة لأن في قصيب سوسة ما عندناش مسرح هواء طلق وما عندناش مكان يتعملوا فيه الحفلات بساسين يعملوا في الملعب الملعب مش مولوجي مش متاع متاع متاع حفلات بصراحة فما تهميش في المتفرج وفما قواعد متاع فرجة
0: صحيح
3: اللي ما تكونش متوفرة في الستاد على كل حال هذا نداء للسلطات
1: ماذا بينا نعملوا مسرح وأطلق بين القصيبة والزاوية والثريات
0: به خرق
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله موافقين
1: إن شاء الله.
0: آه إن شاء الله نسمعوا أخبار طيبة على مهرجان قصيبة سوس
1: إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة رمزي ليمان.
1: بطبيعة الحال مش تكونوا بحذانا إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: و...
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة رمزي. نعم كيما العادة كل نهار جمعة في الموجة ورا الموجة عندك حدث ولا حرج
1: ولا حرج.
0: شكرا لك رمزي. إذن بعد قليل من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مرحبا بكم. مهرجان الفسقية الدولي بالقيروان. محور حديثنا اليوم وهو تظاهرة ثقافية وفنية سنوية بارزة تشرف على تنظيمها جمعية مهرجان ليالي الصيف الدولي بالقيروان، وتأسس حديثا باش يرسخ مكانه كحدث دولي بارز وصولا إلى دورته الخامسة في صيفة 2026 اللي تمتد من 1 إلى 16 أوت تحت إدارة رئيس المهرجان الحالي السيد أسامة العويتي. وتتمثل خصوصية المهرجان في رهانه الكبير على التنوع الفني والتبادل الثقافي العابر للقارات، وين يمزج برنامج بين الموسيقى التونسية التراثية، العروض المسرحية والسينمائية، والعروض الأجنبية العالمية كما أوبرا بكين الوطنية والفرق الشعبية الليبية، إلى جانب فسح مجالات دورية لمواهب الجهة وسهرات الأطفال بأسعار مدروسة لدعم النفاذ للثقافة. أما فيما يتعلق بالمكان، فالأصل والميزة الاستثنائية اللي استمد منها المهرجان اسمه التاريخي هي إقامة العروض بجنب المعلم التاريخي الفريدة فسقيات الأغالبة، ومع ذلك تنبع أبرز طرائف ومفارقات المهرجان من الجانب اللوجستي، وين يصنف كمهرجان فسقيات يجبر في دوراته الأخيرة على الهجرة بعيدا عن الفسقية التاريخية، وتتجلى هالمفارقة الطريفة والمحزنة في تواصل أشغال الفتاهية المستمرة بفسقيات الأغالبة، إلى جانب الأزمة المالية الحادة اللي تمنع الهيئة من استغلال الملعب البلدي حمد العواني، فتفرض تحويل كامل العروض الدولية الكبرى ومواجهة عوز الفضاءات بالانحصار داخل فضاء مسرح الهواء الطلق بالمركب الثقافي أسد ابن الفرات كحل بديل وحيد. وتكتمل الطرائف في كواليس إدارة الميزانية، وين أعلن مدير المهرجان بصراحة إنه التظاهرة تخوض دورة تحدي حقيقية بسبب غياب الدعم تماما من قبل المؤسسات الاقتصادية والشركات بالجهة، لتقتصر التمويلات كليا على دعم شحيح ومحدود جدا من بلدية القيروان والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، الشيء اللي خلى الهيئة المديرة الطالب علنا بتدخل عاجل من والي الجهة والمسؤولين لإنقاذ استمرارية المهرجان وتجاوز التقشف المفروض على برمجة نجوم الصف الأول.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

مواصلين مع بعضنا في الموجة وراء الموجة والأجواء متاع المهرجانات متواصلة في بلادنا. مهرجان أم الزين بجمال الليلة عندهم عرض كلنا نغني. العرض هذا الموعد متاعه باش يكون 10 والمكان الملعب البلدي بجمال. التذاكر من 15 دينار مدارج، 25 دينار كراسي، والفيب 30 دينار. إذن الليلة عرض كلنا نغني. العرض هذا كما تعرف برشا ناس ولات تقبل على نوعية العروض هذه وتحبها. نهار لحد عرض آخر، عرض الزيارة أيضا 10 متاع الليل بالملعب البلدي بجمال. زوز عروض الليلة ونهار لحد إن شاء الله الجمهور في جمال يلقى فيهم الأجواء اللي ينتظر فيها. وقفتنا الإخبارية باش تكون في تمام الرابعة بعد أخبار الرياضة، ونرجع نواصلوا معكم بقية فقراتنا في برنامج الموجة وراء الموجة. مازلتنا ديما القدام مع آية الله فارس اللي تلتحق بنا بعد قليل وتقدمنا الفقرة هذه مع ضيوفها مش صحيح مع الفنان الصادق عمار والفقرة المسجلة كما تعودتوا. على الخط اليوم معنا السيد فتحي بسباس رئيس جمعية نادي الأجيال بالمناتير، معه مجموعة من الشباب اللي شاركوه لأول مرة في المناسبة هذه واللي هي أحياء ذكرى ميلاد الزعيم الحبيب بورقيبة الله يرحمه، وكذلك ذكرى عيد ميلاد الإذاعة إذاعة المنستير. إذن باش يعطيونا شنو عندهم في البرنامج نهار 3 أوت، وهذا باش يكون بالتفاصيل في فقرة على الخط وتكون آخر فقراتنا في برنامجنا اليوم الموجة ورا الموجة.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أسفرت حملة وطنية مشتركة لمراقبة أجهزة التكييف الفردية نفذت يوم الأمس عن حجز 206 أجهزة تكييف، منها 198 جهازا غير مطابق من حيث التأشيرة وثمانية أجهزة مجهولة المصدر، إلى جانب تسجيل 130 مخالفة اقتصادية وديوانية وفق ما أعلنت عنه وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وأفادت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم أن الحملة أنجزت بمشاركة مصالح المراقبة الاقتصادية ووزارة الداخلية والديوان والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في إطار التصدي لترويج أجهزة التكييف المتأتية من السوق الموازية ومنع تداول المكيفات التي يمنع ترويجها بالسوق الداخلية. أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وأفادت النقابة في بلاغ لها بأنه أمام التقدم المسجل في مسار العمل المشترك مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وحرصا على المحافظة على الأجواء الإيجابية وتهيئة أفضل الظروف لاستكمال الاتفاق بما يضمن ديمومة العلاقة التعاقدية بين الصيدليات الخاصة والصندوق واستمرارية إسداء الخدمات للمواطنين، يتواصل العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية. أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن فتح حصة تعريفية لتوريد 16500 طن من بذور البطاطا الموجهة للموسم الفلاحي القادم. أوضحت الوزارة في بلاغ لها أن توزيع الحصة سيتم طبقا لطريقة المبادلات التقليدية، على أن تتولى مصالح المجمع المهني المشترك للخضر تقديم مطالب الانتفاع بالحصص التعريفية. أكد رئيس جمعية السلام المرورية بلال نيفيا اليوم أن حوادث الطرقات في تونس تسببت في أكثر من 740 قتيلا منذ بداية السنة، مع تزيير آلاف الجرحى جراء ما أسماه بالإرهاب المروري. جاء ذلك خلال حفل نظمته الجمعية بمقر منظمة الصحة العالمية بتونس لإطلاق جائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية، وبحضور عدد من سفراء الدول العربية ورئيسة الاتحاد العربي للسلامة المرورية ومنظمة الصحة العالمية. دوليا، قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلتي نفط حاولت العبور فجر اليوم من مسار غير معلن بمضيق هرمز بدعم أمريكي. من جهته أعلن الجيش الكويتي رصد وتدمير طائرات مسيرة إيرانية في المجال الجوي الكويتي، ولم تسفر الاستهدافات عن إصابات بشرية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

في إذاعة المنستير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برامجنا لكل اهتماماتكم صباحاً مساءً، نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنستير. تبع الموجات.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخبارية الرياضية سبورانفو. حسب النطق الرسمي للرابطة الوطني لكرة القدم المحترفة حافظ بن أحمد، فإنه إعادة سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى غير مطروحة بالمرة، نافيا ما تم تداوله بشأن إمكانية إجراء قرعة جديدة. التوضيح هذا جاء بسبب خبر تقال وأنه ممكن فما خطأ إجرائي يتمثل في عدم احترام الفصل بين وعاء أرقام الترتيب ووعاء أسماء الأندية عند القيام بعملية القرعة، قرعة الرزنامة. ولكن الخطأ هذا حسب عدد كبير من المتابعين خطأ ولن يؤثر في نتائج القرعة أو تركيبة الرزنامة النهائية، وبالتالي يتم تأكيد أنه لا لإعادة سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة

لأنه باش يواجه لاحقا فريق شباب قسنطينة الجزائري أيضا فريق النادي الإفريقي. فيما يخص الإطار الفني، تقرر تعزيز الجهاز الفني بمدرب مساعد من أبناء الفريق في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الفني والاستفادة من خبرة أحد أبناء الاتحاد الرياضي المونستيري. النجم الرياضي الساحلي أعلن رسميا تعاقده مع الظهير الأيسر عزمي غومة بعقد يمتد لموسمين في صفقة انتقال حر. عزمي غومة عمره 28 عام، ابن النادي الرياضي الصفاقسي، خاض تجربة طويلة في البطولة المصرية مع نادي فاركو، لعب خلال مسيرته الاحترافية 161 مباراة، قدم 5 تمريرات حاسمة وسجل 3 أهداف. نجم الرياضي بالمتلوي أعلن عن تعاقده مع المهاجم محمد عامر الجويني 23 عام بعقد إعارة لمدة موسم من نادي الرياضي الصفاقسي. المدافع المحوري عبد العزيز الكناني المدافع الترجي التونسي تمكن من فسخ عقده بالتراضي، ومن المنتظر أنه باش يكون في تجربة جديدة في أحد أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نقعد مع الترجي التونسي اللي قرر تفريط نهائيا في مهاجمه بوبكر ديكيتي الحزم السعودي مقابل 350 ألف دولار، تقريبا مليار من مليمتنا. النادي الإفريقي يواجه اليوم في 5 في مقابلة ودية في إطار تربصه بعندرام، يواجه فريق النجم الخميري بمركب عين دراهم. من جهة أخرى يتم صرف النظر عن انتداب المهاجم المالي سليمان كوليبالي. وأيضا بيتم إعادة فتح باب المفاوضات مع قلب دفاع الأولمبي البيجي إسلام الشلغومي. كانت هذه أهم أبرز الأخبار الرياضية، موعدنا القادم إن شاء الله في 7:05. إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، مواصلين معكم الساعة الثانية من برنامجكم الموجة ورا الموجة حتى للخمسة كما العادة ديما على موجودكم إذاعة المونستير. نوصلوا مع بعضنا ديما القدام فقرتنا هذه اللي اليوم نستقبل فيها آية الله فارس. أهلا وسهلا آية، مرحبا.
1: عسلامة مدام فرية، مرحبا بكم، مرحبا بكافة مستمعينا الكرام، إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة.
0: اليوم وين مش تاخذنا؟
1: اي اليوم باش نكون ونزوروا وقت اللي كانت في الوقت هذا الالات تخدم فيه كل شيء بسرعه، فما شكون مازال يؤمن انه الجمال الحقيقي يصنع باليد، واللي قطعه من الخشب والم من البلار قادرين انهم يتحولوا الى تحفه تروي حكايه. اليوم في فقره ديما القدام باش نسلط الضوء على احد الحرفيين اللي اختاروا يحافظوا على اصاله المهنه ويمنحوا المواد الجامده روحا تنبض بالابداع والدقه. اليوم نستقبل مع بعضنا سي نور الدين الحافظ.
0: نستقبله بعد عنوان فقرتنا ومرحبا به. ديما القدام، ديما القدام، ديما القدام، ديما القدام، ديما القدام.
1: وكما قلنا اليوم باش نتقربوا من عالم صناعة التحف والمجسمات باش نكتشفوا أسرار هذه الحرفة وتحدياتها ورسالتها في زمن السرعة. عسلامة، مرحبا بك سي نور الدين، إن شاء الله تكون بألف خير وصحة.
2: مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة المستير.
0: عايشك سي نور الدين.
2: مرحبا بجميع العاملين في الإذاعة ولي الشرف الكبير.
0: يعيشك، أهلا وسهلا سي نور الدين، مرحبا.
1: عايشك سي نور الدين، كنت عرفنا بروحك، قلنا كيفاش كانت بدايتك مع صناعة التحف والمجسمات هذية، ولكن تتذكر أول قطعة صنعتها؟
2: بالله بدايتي كانت في التسعينات، في وسط التسعينات، كنتني خدتني خدمت قبل في الثمانينات، زيني كتربان خدمت في أوسو، نعمل أوسو، خدمت مدة 6 سنين ولا 7 سنين كل عام، كنت
0: ايوه
2: عاد تعلمت اني نعرف تري من جارة ونعرف تري ديكوراسيون، وعندي كذوق وعندي و بليس كو سا سي تان دون، هو فهمت الهام، نحب اللي نعمل الشيء هذا، نحب ما انا حاجه عندي
1: كيفاش انت من الالهام بتاعك وعندك زوز مواد اللي هما يكونوا الخشب والزجاج. كنت قلنا
2: الزجاج لا ما عنديش زجاج، عندي خشب وبلاستيك،
1: بلاستيك لاس،
2: اما نخدم بالكونت بلاكي اكثر بلاستيك وتريف شو نقول لك، تريف حوايج معناها وانت المتطلبات تاع الخدمه راهو حوايج يدم
1: اي هاكا. علاش حبيت نقول لك في متطلبات الخدمه كيفاش انك تنجم تمزج بين المواد هذية باش تحولهم الى عمل فني متجانس تسمع اكثريتها الحريف، والا انت تتفنن تصنع لنا حاجات من رؤيتك الخاصه؟
2: اي تفنن يجب اسمع، فما الحكايه فيها جهد فكري، فيها جهد فكري اكثر من جهد يدوي، خاطر لازم تخمم وتعرف كيفاش وتصنعها وهي تجي ما تجيش، وما تريب ديزاين وتبدل، وفما تريب حتى حاجه ما تجيش تعملها لازم تعملها، فما ما تعملهاش باللوح، تعملها بلاستيك، تصنع تعمل نظره فنيه ماشي كيك، معناها فهمت مش ترضي وتوقف، مش ترضي جمال الباق متجمسة، مش ترضي روحك أولا، مش تعمل حاجة باهية، تطلع حاجة باهية وصحيحة وباهية. أما بدايتي والله ما كان بدايتي، ما كانت شكرة بدايتي كانت هكا، أما كنت نخدم بالكردونة كانت حاجة بسيطة فهمت، لكن بعد تورت دخلت ريف لوح ونحيت كردونة كومبليتمون، بديت نخدم باللوح وبينا ودهن وواحد قواش ودهن
1: اي من البدايات بتاعك، من الفتره اللي قلت بدات انت في الثمانينات والتسعينات لتو 2026
2: خدمت في اوسيون،
1: اي معناها نقولوا من التسعينات
2: نعملوا كليشار بلاتفورم ونعملوا كل ماسك كبار نتاع الريوس ونعملوا، خليت فكره من هيك وجدني مغروم بالشيء هذا، كنت نحب نعمل، نحب نصنع، نحب عندي غرام سبيسيال.
1: اي وفي اكثر الحاجات اللي صنعتهم شنو هما الفكره والا القصه اللي ديما تحب توصلها للحريف بتاعك بالحاجات اللي تصنع فيهم يدويا؟
2: ولي نحب نوصل حاجه باهيه، نحب نوصل حاجه معناها شغل، نحب نوصل حاجه كامله معناها حاجه مزيانه، حاجه ماهيش حاجه متميزه، خاطر مبارين يقول لي ماش كون يعمل حوايج كيما ماكيت ومصور مجسمه ونعمل حتى ما نعرفش يعني حتى الكواتروات بمن العربي ديال العربي سيدي بوسعيد عندي فيهم زاد، نعمل الازرق ونعمل الكل نعمل في بدايه راه ما نشريش معناها كل بيدي نعمل ونصور بيدي ونبدل ونغير، وبعد ساعات وقت عن 3 مرات نغيرها مش تطلع بها تعجبنيش من اللون نبدلها ونعود نبدل وغرام وبسكسة.
1: سينور دين كيف تجيك حريف يقول لك عندي قصة معينة نحبك تجسمها لي في لوحة؟ كيفاش تتعامل مع البعد العاطفي بتاع اللوحة هذيك؟ اسكو انت تنغمس في وسط اللوحة وإلا تخدمها كطلب من حريف العامل؟
2: ننغمس في اللوحة. نقول عندي هذا ما نعمله الحريف اللوحة مش ما نعملوش أما نزيد من عندي، فهمت؟ ربما يكونوا ما عندوش فكرة معناتي باش اللي عندي فكرة إني خير منه نعمله خير من اللي مش عاطيني هو تصيره بش نحاله واني نعملها له.
1: معناها تدخل شوية في البعد العاطفي للقصة بتاع الحريف.
2: صحيح، ندخل تريف في البعد العاطفي. هذا نولي نحبها، نولي نحب نعملها، نولي ما عادش نخمم في الحريف، نخمم في روحي لازم نعمله حاجة باهية أنا فاهم. أما الحريف ما عادش نخمم فيه، خاطر باش نعمل له حاجه خير من اللي تصب هو. انا شنو؟
1: يعطيك الصحة. كنت تحكي لنا زاد شوية على الصعوبات اللي تواجه الحرفيين اليوم، سواء كان من حيث المواد الأولية وإلا في الشراء ولا زاد حتى في تثمين العمل اليدوي، إنه برشا عباد ما عادش.
2: من لا شيء تصنع الشعر. إذا عندك فكر ومغروم بالشيء هذا وصبر، ومن مراه يلزمهم صبر كبير، يلزمهم مش عباد. لما عندك شو سعبال وما عندك صبر تبريان فارغ، يزمك حتى ما طلعتش من اللول وكيفاش ما حبيتاش من اللول وكذا، وما هيش معناها تعودها مرة أخرى، ومش تغلط الغلطة مثلا، تغلط غلطة تقول فك عليها وما عادش تحب نخدمها لا، يزمك تعود. فما عينات من نوع من اللي تعاندك الواحد، فهمت؟ وفما جهد تريب، جهد فكري أكثر من اليدوية اللي ما تكلفش ياسر، لوح ولا حوايج بسيطة ما هيش ما أما يلزم معناها تعمل حاجة منها اللي هي أنت ترضيك وترضي حريف. وصراحة يعني ماش واحد قال لي مش باهي، مش كل قبول باهي، مش كل قبول باهي لما كانت وكي تشوف مرايا الخير أحسن من التصور.
1: سينور دين كان تحكينا شوية على الإقبال بتاع توينسا، ما زالوش برش عباد يشريوا الحاجات المصنوعة اليدوية هذية، ولا فما شكون يفضل إنها ياخذها مصنوعة من الآلات ومن المصانع؟
2: ما ياخذوش، ياخذوها مصنوعة خير، ياخذوها ما ياخذوهاش تراديسيون هكا معناها مصنوعة باليد يدوية، ياخذوها مصنوعة يدرولية.
1: حسب رأيك علاش معناها توا؟
2: والله مش عارف، حسب رأيي أني مش عارف. طب مي شنو هي الحكاية؟ مو تشجيع، هو مش تشجعوش، شنو هي الحكاية؟ كلية تشجيع مش توكي تو حاجة أنت ولا وكلان يو حاجة باش يشجعك، تو حاجة تحس تجي تزيد تعمل أكثر.
0: بالك سينور دين العمل اليدوي أغلى شوية في الثمن معناه؟
2: والعمل لا ولا هي لا لا لا ولا لا مش هي مش حكيت فلوس، راه حكيت غرام، حكيت حب الخدمة هيك، وحكيت مش فلوس راه تجي بعد. وش هي فلوس هيك باش تشري انت حاجة وكذا، والله تزيد تتشجع، تتشجع باش تخدم خير. كيما قلت وانت ما يقبلوش على يقبل الحوايج المصنوعة ديريكت، ما يقبلوش على صناعة يدوية. لحسب رأيي
1: أي بالك فما عملية تسويق زادة في الحكاية،
2: فما عملية تسويق
0: أي على خاطر الناس اللي عندها الآلة والليزاتولي والمعامل عندهم برودكسيون كبيرة، وأكيد تمر بعبر وسائل ومسالك التسويق اللي هي تكون قوية وتوصل للحريف. والفنانين اللي كيفك أنت مجهودهم الكل في الشيدوفر اللي خرجوا فيهم.
1: ايه كلاش قلت لي يمكن الصعوبات اللي يعرضوهم الحرفيين هما تسويق.
2: صعوبات فاش تسويق؟
1: ايه
2: التسويق انت يقول لي الشخص لو كيفاش يحب يسوق. انا ما سوقش ياسر، لو اني نجم تقول لي فنان مغمور ما نعملش اسهار للواحد تاعي اللي ما كانت تاعي نعم فيهم الاسهار قليل. عندي حنوت، خويا عنده حنوت وهادي عندي بالعربي بسوسه
1: يعطيك الصحة. سينور الدين لكن نختم بسؤال ونقول لك، لكن طلبنا منك في دقيقة أو أقل أنك تختصر المسيرة بتاعك الفنية هذه في قطعة فنية واحدة، كيفاش باش تكون وشنو تحب تقول من خلالها للأجيال القادمة اللي يسمعوا فيك وإلا أي حد مغروم وهيك أنه باش يبدأ صنع كما هك؟
2: من الرجال القادمة ولا كيفاش نفهمتكش
1: من الأول؟ قولي كيفاش نجم تختصر المسيرة الفنية بتاعك في لوحة فنية كانت نجم توصف هنا وإلا تحكي هنا في ساعة
2: كي راه فني نقول لك، يعني عام التسعينات بديت نخدم، عملت اني الواحد وعملت تيست في الصناعة التقليدية، كنت خليت عندي الواحد وصل الحرفي، عندي وصل في الصناعة التقليدية في سوسة، يعني عملت تيست وبعد بديت نخدم بالطريف بالطريف، طورت الخدمة متاعي ونخدم وحدي، يعني ما معي حد، وحدي طورت الخدمة متاعي وذاك هو.
1: هذيك صح
2: باهي والله القادمة والله القادمة والله
1: كلمة اليوم في صافي
2: ها؟
1: كلمة اليوم هكا بسيطة، كلمة واحدة تنجم
2: والله
1: تكون
2: والله يعني يعملوا حاجة، يعملوا حاجة يتغرموا بحاجة، راه حكيت غرام، راه إذا ما عندوش غرام يبريان فير يتغرم بحاجة سواء المكات ولا شيء آخر ولا أي شيء آخر ويبرع فيه وما يقلقش والله ويعمل باش عباد كبير ويعمل كذا يوصل اللي يحب فما خاطر فما عزيمة وفما إصرار نجم راه.
1: يعطيك صحة سي نور الدين حافظ، إن شاء الله مزيد من التألق وإن شاء الله نشوفوا برشا كليونات ينجموا يزوروك ويشتريوا حاجة وإن شاء الله توانسة كل يشجعوا الصناعات اليدوية والحرفيين. شكرا لكم مستمعينا الكرام، شكرا لكم مدام ثوريا، كنت معكم آية الله فارس. عايشك
0: عايشك سي نور الدين، شكرا إلى اللقاء، يعطيك صحة آية الله فارس، ديما معنا إن شاء الله، في ديما قدامنا الاثنين مع سيدة نهار ثلاثة مع سيدة أحمد،
1: نهار سيدة أحمد موسى إن شاء الله.
0: اليوم جيت معنا بصفة استثنائية، مرحبا بك.
1: شكرا
0: يعطيك الصحة. إذا بعد قليل مش صحيح مع الفنان الصادق عمار في عنصر مسجل، وقبل هذا نسمع أغنية.

0: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
1: انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
2: مؤثرة وملهمة.
1: مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء.
2: آدم وحواء.

0: اجوا بحذنا الإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الرحلة.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار.
2: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
3: مسيكم بالخير. اش معناه؟ نحب نعرف اش معناه. من اي طينة هذم مصنوعين؟ اي تربية تلقوها؟ اي قيم كبروا عليها؟ يصير عنا هذا ما نصدقش. الأكيد أنه مش صحيح، ومش صحيح بالقوي زلا، على خاطره صادم غريب خيالي خرافي أسطوري مقزز. قولوا إلا تحبوا، أما هذاك هو الخبر. حافلة ماشية في طريقها من ولاية لولاية، معبية بالركاب من كل الأعمار والفئات. زوز من الشبان اللي فيها تناقشوا تنابزوا تنرفزوا تلاكشوا، عقلوهم الحاضرين فكوا الاشتباك على أساس طاح الكاف على ظلو واللي فات مات، ورجعوا الركاب الأمورهم اللي يحكي واللي تبل في وجه ولدها الرضيع مسخانة واللي راقد وما صار شيء والمصارن في الكرش تتعارك. ولو أنه في حافلة نقل عمومي ما يلزمش يترفع فيها الصوت أصلا، فما بالك بالعرك بار سيدي غلطة وتعدد. لا يرحمك الرحمن ما تعدتش. واحد من الاثنين أصحاب المشكل عمل التليفون لشكون؟ لشكون؟ هاو باش نكتشفه. وقفت الكار في محطة مستنسة تقف فيها، وعلى وقفتها يهجموا عليها مجموعة من الشبان اللي يضرب في الشبابك بالحجر واللي يقتحمها بالسكاكن واللي يستعمل الغاز المشل للحركة. وتصوروا عاد حالة هاك الصغيرات وهاك النساء اللي نجم يكون فيهم الحامل والمريضة وهك الشيوخ والعجائز والمرضى، ناس داخت فقدة الوعي، ناس في حالة رعب وهلع على خاطر سيدي حب ينتقم من صاحبه اللي تعارك معاه. عمل تليفون للجلساء والرفقة الطيبة باش يهجموا على الحافلة في المحطة وين هما موجودين، وهما ما كانوش من العاكسين. النفير النفير، الحرب داحس والغبراء ولا حرب البسوس، وكلات بعضها تقول ما فيهم حتى إنسان يرجع عليه مخه. وكيف ما قال الراجل، أليس فيكم رجل رشيد؟ إنسان ربع ضو يقول سيب علينا، علاش نرعبوا في الصغيرات فاش قام نحيروا في الأبرياء؟ شنو الداعي القوي اللي خلينا نعيثوا فساد في ركاب كار كاملة؟ تي حتى وقت الحروب لازم تحييد الأطفال والشيوخ والمدنيين، ما يلزمهمش يتمسوا. ولنا السؤال مشروع، صحيح الإنسانية قاعدة تتطور وترتقي على حسب نظرية داروين، ولا بعد ما وصلت قمة الاستواء والانتقاء رجعت بالتوالي وبدأت تمشي بخطى ثابتة نحو أصلها الحيواني؟ وبربي إنصافا للحيوان باش ما ننسبلوش أعمالنا الأسطورية، ماذا بيا نتذكر حتى بيني وبين روحي صفات مزروعة في البكمة وقابلة للتحسين. الخفاش طوير الليل معروف اللي مش أناني كيف ما نقوله بالفصحى، يمتاز بالإيثار ونكران الذات. الخفافيش مصاصة الدماء تشارك مع بعضها في الماكلة، وإذا واحد منها ما دبرش ماكلته بقية المجموعة يعطيوه من كروشهم. طيور النورس ضحي بأرواحها على جال اللي كيفها، وقت تشوف مفترس يقرب من واحد منها تعمل أصوات استغاثة رغم اللي تنجم تلفت نظر المفترس لها وتخسر حياتها. الفيولة وقت تكتشف جثة واحد منها تعمل حوله دايرة وتبدأ تمس فيه بخراطيمها وتخرج أصوات متاع بكاء. زايد باش نحكيو على وفاء الكلب والاعتراف بالجميل عند الخيل، حتى الحمار معروف اللي هو فاضل وصبور. الرحمة عند أغلب الحيوانات اللي تخليها ترفع ساقها باش ما تعفسش على صغيرها. والوحوش والسباع نفسها ما تهاجم كان كيف غريزة الأكل والجوع الكافر يفرض عليها الصيد. ملا مش غريب برشا لنسمعوه على الإنسان، لكن زادا خلونا منصفين في كل الاتجاهات ونقولوا كلام في الحقيقة مش تبرير للجريمة ولا تعويم للمسألة، أما يقول عمر بن الخطاب: الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. وقت نعرفوا اللي عدد المنقطعين على التعليم يتراوح بين 60,000 و 100,000 في العام، وقت نعرفوا اللي ثلث السكان أو أكثر يعيشوا تحت خط الفقر، مش في الفقر، تحت خط الفقر. ثم شكون يقول لي شنو تحب تقول؟ حبيت نقول حتى شيء ما يبرر انحرافات السلوك، فقط يفسر الجريمة ويحط المجتمع بكله قدام مسؤوليته، قدام وليداتنا وقدام ربي. مع أطيب الأمسيات.
2: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
1: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7. 104.7.

0: بسمع
1: إذاعة المنستير.
2: مواصلين معكم في الموجة وراء الموجة حتى للخمسة، وموعدنا الحالي في فقرة على الخط.
3: الخط
2: في على الخط نستقبل مع بعضنا سي فتحي بسباس، وباش نحكيه على مناسبة سبق وقدمتها هو الاستعداد لإحياء ذكرى ميلاد الرئيس الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. سي فتحي أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: مرحبا بي وجميع مستمعين ومستمعات إذاعة المنصير.
2: إذن جمعية نادي الأجيال عندها بروغرام هكا ولا سي فتحي قاعدين تحضروا فيه، وكذلك اللجنة الشبابية اللي معاكم سنة معاكم شباب
4: أول مرة شباب لجنة نادة الأستاذ أسامة قريشي عنده برنامج باش يساهموا فيه بمناسبة ذكرى ميلاد زعيم حبوريجة وميلاد إذاعة المنصير اللي عندها 40 سنة.
2: كل عام وإذاعتنا بألف خير.
4: إن شاء الله من حسن.
2: به سيفت نبدأ نحكي على الفقرات أهمها، وأسامة حاضر بحذاك ولا؟
4: نعم نعم.
2: نحكي معك أنت تعطينا البروغرام وبعد نشوفوا أسامة ومجموعة الشباب اللي معاكم شنو حضروا كيفش بشعيشوا المناسبات هذه.
4: فعلا بمناسبة تذكر ميلاد زعيم حبيب بورقيبة و49 لتأسيس إذاعة المنصير، يعتزم كل من مكتب الجهوي لجمعية الوفاء محافظة تراث زعيم حبيب بورقيبة بالمنصير ومندوبية جهوية للشنو الثقافية بالتعاون مع جمعية نادي الأجيال لاتحاد المصورين العرب وبالتنسيق مع الشركة العربية للسياحة والمكتب المحلي المتقاعدين بالمنصير.
2: أيوة.
4: تنظيم تظاهرة ذاك يوم الاثنين التسعود حسب البرنامج التالي: التاسعة قراءة الفاتحة بضريح زعيم حبيب بورقيبة وشهداء المنصير بحضور مناضلين باش يجونا من كاف من قابس من تطاوين المناضلين البورقيبيين يشاهدوا قراءة الفاتحة لزعيم حبيب، ومن بعد نتحولوا إلى مقر نادي الأجيال بشارع مجال أكبر ثم تقديم محاضرة دكتور عادل بن يوسف يتكلم عن زعيم حبيب بورقيبة وعلاقته بالتونسيين في فترة الكفاح ولا بعد الكفاح. وبعدها شكون تقديم كتاب الدكتور شيد حرز الله والمؤسس المروق والأب الروحي لرسم الخرائط الموضوعية في تونس، هذا الأطلس المخصص هو كتابه الأخير المنجز وفق مقاييس دميريز والذي يعد فريدا من نوعه في بلادنا، وهو يهدى هذا العمل وفاء وذكرا إلى الأب المؤسس لتونس الحديثة زعيم حبيب بورقيبة. وانت عندك نسخة من كتابه لكنتي خاصة.
2: يعيشك بارك الله فيك سي فتحي، شكرا لك وشكرا للجمعية الكل.
4: هو لا وشكرا للسيد رشيد حارز الله.
2: أي بارك الله فيك سي رشيد.
4: باش يكون بعد أذية البرنامج الصباحي صباحا المسائي باش يكون فيها سهرة ثقافية تنشيطية لمشكوك بشكون هذه السهرة هذه من دعم من المندوبية الجهوية لشؤون ثقافية، وبهذه المناسبة نشكر السيدة المندوبة اللي دعم فينا في الأنشطة الثقافية بالأخص التنشيط في الإضاءات بمدينة المنصير. بشكون السهرة هذه تبدأ العرض الموسيقي هذا المدعم بشكون الساعة 8 ليلا إلى الساعة 10، لكن قبل هذا بشكون فما سهرة شبابية وذي بشخ علي رئيس اللجنة الشبابية بجمعية نادي الأجيال هو سيد أسامة قريشي اللي باش نعطي الكلمة.
2: نعم أسامة القريشي أهلا وسهلا، مرحبا بك أسامة.
5: أسامة مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا أسامة. أسامة قل لي ساعة قبل ما نحكيه على التظاهرة هذه والسهرة هذه والأجواء في مارينا مش تكون هكا ولا؟
5: في مارينا أكيد.
2: في مارينا باش تعطينا كل التفاصيل حول السهرة هذه خاطر برامون بعثتوا لي لافيش وانتم مركزين عليها برشا في البروغرام، لكن قبل هذا احنا تقريبا على امتداد السنوات ناخذوا معنا جمعية إحياء الفكر البورقيبي، ناخذوا معنا نادي الأجيال. سي فتحي بسباس ديما حاضر برشا برشا أطراف الناشطين في المجتمع المدني في المنستير. إحياء ذكرى ميلاد الزعيم الراحل الله يرحمه الحبيب بورقيبة ديما نلقاو الناس اللي ناشطين تقريبا الناس اللي عاصروا الفترة هذيك وعاصروا بورقيبة وعاشوا في وقته. اليوم نلقى مجموعة من الشباب تقريبا أنا شخصيا كأعلمية لأول مرة نشوف شباب باش يساهموا في برامج وفي تنشيط. بالمناسبة هذه كيفاش تعيشوا الأجواء هذه؟ كيفاش تعدت لكم الفكرة؟ كيفاش فكرتوا في إحياء ذكرى ربما مع شخصية مهمة، شخصية سياسية الزعيم الراحل حبيب رقيبة، لكن انتم متعرفوا إيش معناه، ما عشتوهاش، ما عاصرتوهاش؟
5: أكيد ما
2: عشتوهاش. أي أي، أعطيني كيفاش جات الفكرة، كيفاش فكرتوا باش تشاركوا في التظاهرة هذه؟
5: والله احنا قبل ديجا خممنا باش نشاركوا في عده جمعيات،
2: اي،
5: وكتلاقينا مع سيفتها بزباله تعطيه الصحه، معنا استقبلنا بالباهي وعطانا كل شيء. انا حاشك باي حاجه تبي تعملها، مرحبا بك، في نشاط موسيقى، في مسرح، في اي نشاط تحب عليه انت. من وقتها وصلنا في الحاجه هذيك، وما شاء الله معناها في كل تظاهره تلقانا موجودين، معناها هذيك حاجه باهيه.
2: هذاك علاش سنة فكرتوا في التظاهرة هذه.
5: به
2: أسامة، أعطيني السهرة الفنية هذه وقتاش الانطلاق متاحها، شكون باش يأثث الفقرات متاحها، شنو الروح اللي باش تكون متواجدة فيها، وأهمية المكان اخترتوا أنتم فضاء مارينا بالمناسير زاد، علاش اخترتوا فضاء هذا؟
5: والله فضاء مارينا هي أول حاجة تكون أون بلانير وبر الناس الكل،
2: أي
5: حب العباد معناها تحضر وتتفرهد. هذا بالحق باش يكون فما أنشطة مزيانة على الاخر، مش حب العباد بالاخص يوم 3 اوت هو ذكرى وفاة ميلاد الزعيم الراحل حبيب بورقيبة، ومن ميلاد سامحوني باش تكون حاجة امبيكاب بالحق، خاطر ديجا بروجرام مزيان على الاخر، وان شاء الله نستناو برشا عباد تحضر بحضانا وناخذوا رايهم في اخر التظاهرة. البرنامج
2: اعطينا برنامج التظاهرة بالطبيعة.
5: واحنا باش نبداو ان شاء الله من 6 حتى 11 تاع الليل، باش يكون فما عرض للسلميه لفرقه ريان الطيف ومجموعه الواد المستقبل الذي تحت اشرافي اني. ومن بعد باش نتعداو للفقره الموسيقيه زاد كيف كيف تحت اشراف اسامه كيفي هذا وبيد عبد الله،
2: اي،
5: وعندنا الانيماسيون تاع صغيرات. ومن بعد باش نلموا صغيرات الداخل ونعملوا لهم جو مزيان مع الانيماسيون تاع الكلون. وباش تكون فما فرقه باش تعمل لنا زاد صوري مزيانه
2: ونشيخ بوب أغاني حماسية إيهاب الرحيم. به الدعوة بتبيع على الناس الكل،
5: سمعنا الست واحد آخر معنا سيد ملك الجيلاني.
2: به قلت لك الدعوة للناس الكل بتبيع والفضاء مفتوح، ولا تذاكر ولا حتى ولا شد نصفوف ولا
5: لا وفار الناس الكل،
2: أسهل برشا بالدخول للمهرجانات، ولون المهرجان ما عرفش ليلة شنو السهرة اللي عنده في الرباط.
5: اي صحيح، هو اللي
2: لتروى ما عندهمش حاجه ايبه، مش باش ينافسوكم، على خاطر الليله عندهم سهره مزيانه برشا في الرباط، الرباط يغني الليله مع الفنان محمود فريح، دونك الليله منافسه شرسه. محمود ما تعرف الفنان المحبوب في الجهه الكل، اي دونك نعرفين مرتاحين من المنافسه نتاع المهرجان. الناس الكل باش تكون في مارينا، فما فوشيك ولا
5: لا فوشيك لا
2: فوشيك لا
5: الألعاب النارية ما ندخلهاش، احنا جمنا خاطر يكون فما اختار للصغار والكبار
2: لا مو لي في دارتيفيس اللي يكون فما ناس معناها مسؤولين على اطلاقها ويعرفوا كيفاش وين ووقتاش، راهو تبدا حاجه مزيانه في اوس. وريت شنو عملوا في مهرجان اوس، وشفت ولا عملوا حاجه لاول مره تصير في تونس، راهو عملوا حاجه ياسر مزيانه في دارتيفيس، تقريبا اول مره تتعمل في تونس، اشكال جميله الحقيقه، حاجه مزيانه برشا. انا علاش خاطر انا مدرسه كلي كي كنت صغيره ديما نعيش ايام الاحتفالات بعيد ميلاد بورقيبه، وكنا نبداو نستناو في اخر الفقرات في اخر السهرات تكون فما الفوشيك. يا اخي انا توقعت طون كنتم باش تعملوا بروجرام وطولت برك الله نهار كامل من الصباح باش تكملوا حتى الحفله في الليل، واخترتوا المنطقه هذيك قلت سيرتان ما باش يكملوها بالفو دارتيفيس. يا اخي قلت لي لا عندكم مش
5: نجم نعمل مطار فكرتك انت مزينة مطار
2: شوف مع سيفتحي لي
5: احنا نشوفه هي راو ريت
2: الكلمة الأولى والأخرى لسيفتحي راو انا نهارت عندي
5: مش نعملوا حاجة ديركت كاكا فهمت
2: اي لا صحيح انت ريت كي تحكي على سيفتحي أسامة قلت لي راهو كل شيء نجم يجيبه لك حاجتك بمحاضرة يجيب لك شكون يأثث حاجتك بموسيقى يقول لك هاي فرقة حاجتك مطرب يقول لك هاو الفنان خاطر ما شاء الله عليه هو نجم نقول لك عنده خبره كبيره في تنظيم هالمناسبات هذه وعلاقاته ما شاء الله واسعه، علاقاته كسوة بالمسؤولين في الوطن كل زاده مش كان في الجهه نحكي لك حتى في المركزيين اي، وعلاقاته بالناس والناس اللي ناشطه في المجالات كل السياحه ثقافه اقتصاد عنده علاقات ما شاء الله عليه سي فتحي الحقيقه باركور طويل من النشاط في المجتمع المدني خلاه عنده العلاقات هذه هذاك علاش هو راهو اهل الذكر هو ترجع له فما في فودر تيفيس ولا ما فماش هذيك عنده هو راهو هو اللي يقرر هو اللي يقرر خاطر من بعد باش ينفذ ويتحمل المسؤوليه اي رجع لي سي فتحي اسامه ويعطيك الصحه وشكرا لكل تشجيعاتي ليكم انتم كشباب بالطبيعه ان شاء الله ربي يوفقكم سي فتحي
4: شكرا استاذة واحنا راهو هذه فرصة بصيحنا في النادي متقاعدين النادي الجيل باش كل الشباب هذا باش نلموهم خاطر فما الشباب هذا راهو ما تعرف هما هاتوا فما يخليش ولادهم يمشيوا لدار الشباب لا مركب ثقافي هذوما صدقني يسقطوا عندهم ابداعات في الموسيقى وفي الرسم وفي الشعر وفي التمثيل بالاخص فاحنا باش نموهم الشباب هذا نعطيهم امسيه في مقر نادي الاجيال باش يجيو ينجموا ياخذوا راحتهم في التمرين باش ما يقعدوش مش في القاوي ثم تم ثانيا احنا باش نحاول نعاونوهم خاطر تو الهدف نتاعنا زعيم حبيب رقيبه سماه نادي الاجيال باش يتعاقبوا فيه كل الاجيال مش متقاعدين برك ولا احنا كجمعيه نادي الاجيال احنا بينا عندنا الخليه هذه ما قصرش اللي يسمى تو مش لاول مره تو عندي ثلاث سنوات مش عندي مجموعه هذه اذا وصل لليوم مش عندي برنامج هذا راهم تعبوا عليه صدقني تعبوا
2: يعطيهم الصحه ربي يوفقهم والفضل الكل يرجع لكم انتوما خاطر وشوف هو كي تتلقى الخبره مع الطموح احنا هذه العباره معروفه في تونس ومشهوره برشا اما بالحق انت تو في نادي الاجيال اذا كنتوا ما باش تحاولوا تاخذوا الشباب هذوما وتشاركوهم معاكم في انشطه ثقافيه ولا في انشطه كيما ريت معناها بيئيه وكذا حاجه ممتازه لانه هذا مجال لتربيتهم هما على سلوكات وطنيه جيده جدا ونبيله جدا وهذا مهم لانه الحقيقه واقع نقولوا سي فتحي راهو برشا من مراهقين وشبابنا في تونس يستقطب فيهم كان الشارع بكل السلوكات المحفوفه بالمخاطر تكونوا واضحين اي وبالحق تقليد انه يمشيوا لدار شباب ودار ثقافه ماهوش برشا بعض العائلات اللي قاعده معناها تنخرط فيه وتهز في ولادها اما الاغلبيه لا دونك به برشا كي يلقاو جمعيه تعنى بهم وتستقطبهم وتخليهم ناشطين في مناسبات وغير مناسبات وتخلقوا المناسبات باش تقوموا بنشاطات الحقيقه يعطيكم الصحه بالنسبه لاذاعه المنستير كيفاش باش تفكرونا في عيد ميلادنا
4: يا منستير والله انا كلمت السياسيين وقلت أيوة. احنا كنادي جيل مستعدين أيوة. باش نعملوا حفل استقبال لابناء انا نقول المناضلين لان الناضل في الاذاعه اللي هما خرجوا في المعاش باش يكون تكريمهم كنت نفضلوا احنا حاضرين
2: المؤسسين الحقيقه احنا شكون هم اللي خرجوا في التقاعد اغلبهم ناس من المؤسسين والناس اللي عاشوا الفترات الاولى والمراحل الاولى اللي هي مراحل تاسيسيه لاذاعه المناسيل
4: صعبه
2: جدا لاني بدات بشويه بشويه راه بدات بامكانيات بسيطه بدات بظروف صعيبه
4: صحيح لكن الحمد لله اللي اخيرا سمعنا بمناسبه احياء وفاه المدير السابق سي منصف الهرقلي
2: الله يرحمه سي منصف
4: كانوا كيفاش كانوا يحكيوا ما صعب لكن ذلك احنا حاجه اخرى باش نقولها لك راهو عندنا احنا في الاعضاء في الجمعيه اساتذه مختصين في المسلمات والفيزيك والكل الشباب هذا مش مسيبينهم باش عندهم دروس مدعمه
2: باش
4: ماذا بينا هذوما ينجحونا العام الجاي في الباك
2: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب
4: احنا نحبوا ناثروهم في المقر هذايا احنا في مكتبه فيها 800 عنوان مش معقول يزينا من البورتفوليوات الواحد يجاو اقراو احنا نحب بالسير تقرا نحب الشباب يقرا لان نفرح كي نلقى شاب يقرا في كتاب هذا بنحاولوا احنا
2: حاجه تفرح مؤكد
4: يكونوا هدايا يكون على طول السنه مفتوح للقراءه يجاو اقراو او عندنا العناوين عندنا كتب يجاو طالعوا
2: يعطيك الصحة سي فتحي بسباب، شكرا لك على كل المجهودات اللي قاعدة تقوم بها. إن شاء الله ملتقانا في عيد ميلاد إذاعة المنستير، وطبعا نهار الاثنين يا ربي إن شاء الله إذاعتنا كل عام هي بخير، وإن شاء الله ديما نحو التطور ونحو الأفضل يا ربي. إن شاء الله هالمنارة الإعلامية هذه من سنة لسنة تزداد نضج وانتشار وثقة ومحبة بينها وبين مستمعيها ومشاهديها بالإمكانيات الجديدة. سي فتحي شكرا ليك، يعطيك الصحة،
4: إلى اللقاء. موافق،
2: شكرا. موافق سي فتحي بسباس، التحية توصلكم دام عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، زميل روف غديرة في الخرج الرقمي، وحسام قدرية في الهندسة الصوتية. في تمام الخمسة الأخبار وبعده مع زميلة نجوى المهري الصخيري في العزيزة بلادي. إلى اللقاء.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس في بلاغ أصدره اليوم إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية ونقلها خلال فترات ارتفاع درجة الحرارة، مؤكدا أن احترام شروط التخزين يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وفعاليتها وسلامة المرضى. وأوضح المجلس أن الأدوية يجب أن تحفظ داخل المنازل في أماكن باردة وجافة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة، مع تجنب تخزينها في المطبخ أو في الحمام حيث تتغير درجات الحرارة ونسبة الرطوبة باستمرار. كما شدد على ضرورة عدم ترك الأدوية داخل السيارات سواء في درج السيارة أو في صندوق الأمتعة حتى لفترة وجيزة، حتى بل لكي لا تتأثر بارتفاع درجات الحرارة وتتأثر سلامة الأدوية ونجاعتها. أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الصحة اليوم أن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية. وأوضحت الوزارتان في بلاغ للعموم وإلى مؤسسات التكوين المهني الخاصة أنه يشترط في الاختصاصات شبه الطبية أن تكون وجوبا منظرة. كما ذكر البلاغ جميع المؤسسات التكوين المهني الخاصة بأن أي مخالفة للترتيب والإجراءات الجاري بها العمل ذات العلاقة بالتكوين الأساسي والمستمر في الاختصاصات والمجالات شبه الطبية والصحية تعد مغالطة متعمدة تجاه طالبية التكوين ومسا من المرفق العام للتكوين المهنية وكذلك مسا من المرفق العام للصحة. أصيب عونة بريد وحريف بجروح خفيفة جراء اندلاع حريق صبيحة اليوم بمكتب بريد أرديف المحطة بمعتمدية أرديف من ولاية قفصة. وأفاد البريد التونسي في بلاغ له أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي بقفصة لتلقي الإسعافات اللازمة، مشيرا إلى أن الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية. دوليا، وفي اليوم 44 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 153 يوما من اندلاع الحرب، قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلتي نفط وحاولتا العبور فجر اليوم من مسار غير معلن بمضيق هرمز بدعم أمريكي. كما أعلن الجيش الكويتي رصد وتدمير طائرات مسيرة إيرانية في المجال الجوي الكويتية ولم تسفر الاستهدافات عن إصابات بشرية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي.
1: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
2: يا تونس الخضراء
0: العزيزة بلادي. العزيزة
3: بلادي.
0: تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني.
4: تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني اقوى مني.
0: العزيزة بلادي مع نجوى المهري.
4: نجوى المهري.
5: مساء الخير، مساء النور، مساءكم أحلى في العزيزة بلادي في صيف 2026. إن شاء الله يا ربي يكون برد وسلام على تونسنا المزيانة، تونسنا جميلة، تونسنا اللي تستقبل زوارها، تستقبل سياحة، تستقبل الناس اللي تعودت إنها تجي في صيف.

لقائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو خلال الدورة 48 للجنة التراث العالمي والمنعقدة في بوسان بكوريا الجنوبية تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز الإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط وفي درة المتوسط لتصبح الموقع العاشر لتونس في هذه القائمة. طبعا بعد شوية مسابقتنا بشتكون على صفحة إذاعة المونستير على سؤالنا بعد شوية إن شاء الله يا ربي تجاوبوا عليه بشتربحوا معنا وتفوزوا معنا 200 دينار من إهداء مارينا المونستير. أهلا وسهلا بالجميع.

يا تونس باقي بلي نوصف فيك شوية. أكيد جمال تونس وحده، جمال تونس لا يوصف من شمالها إلى جنوبها. طبعا هذه العزيزة بلادي كما قلنا في هذا اللقاء.

0: سنحتفي ونحتفل بسيدي بوسعيد العالية، سيدي بوسعيد الغالية، سيدي بوسعيد درة المتوسط، سيدي بوسعيد اللي انضافت إلى قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو. نقول أهلا وسهلا بضيوفي، ساعة عندي ضيوفي موجودين معايا على طبعا في استوديو، وأيضا ضيوف باش يكونوا عبر الهاتف. نقول أهلا وسهلا بمستشار البرنامج الخبير السياحي الأستاذ محمد هلال. مرحبا بك محمد.
1: مساء الخير، مساء الخير ليك ولمشاهدي مستمعي إذاعة المستير.
0: مرحبا، أهلا وسهلا. كيف سي وديع العروي، هو أستاذ وباحث في الجيو مورفولوجيا بالجامعة بجامعة تونس. مرحبا أستاذ، أهلا وسهلا، نورتنا.
2: يعطيك صحة ليلى نجا، وبارك الله فيك على الاستضافة.
0: نعم، يعيشك ربي فضلك. مكسب كبير برشا يعني لتونس، مسؤولية زايدة. مسؤولية في كل موقع ينضاف إلى تونس، إلا وأنه باش نتحملوا مسؤولية كبيرة برشا، مش كان المختصين، مش كان تونس، حتى المجتمع المدني، الناس الكل عنا مسؤولية كبيرة برشا تجاه كل منطقة من مناطقنا المزيانة. ومازال راهو ديال سيدي بوسعيد، لكن مازالت يعني برشا مناطق مزيانة أستاذ، هكا ولا الخصوصية الساعة خلينا نبداو بالخصوصية.
1: باهي سيدي بوسعيد هي قديمة.
0: نعم.
1: بقدم المكان الذي ما تواجدت فيه، راهو هو تواصل لقرطاج قبل هضبة بيرسة، تلقى ربوة سيدي بوسعيد التي أقام فيها سيدي بوسعيد الباجي.
0: نعم.
1: وبنى فيها الخلوية متاعه. تعرف سيدي بوسعيد جي قبل سيدي بلحسن الشاتلي.
0: نعم.
1: وأول ما جاء سيدي بلحسن الشاتلي لتونس نصحوه باش يشوف سيدي بوسعيد.
0: نعم.
1: زار سيدي بوسعيد في الخلوية نتاعو، وكي توفى سيدي بوسعيد معناتها عملوا له معناتها المقام نتاعو غادي. دونك زاد فما الجامع، وتكونت قرية حول الجامع وحول المقام تاع سيدي بوسعيد بشوية بشوية. تعرف احنا في الوقت هذاك في العصور الوسطى هو دائما نبني بالطريقة نتاعنا التونسية العربية. نعم. الإسلامية، دور معناتها معناتها بوسط الدار الأبيض جير، على خاطر هو بيدو يعكس حرارة الشمس، ما يخليش. نعم. المباني معناتها تسخن، استعمال القباب، استعمل الأقواس. شفت فوكابيلير فيرناكولير نتاعنا الكل كان مستعمل في سيدي بوسعيد، بأزقتها، بشوارعها الرئيسية،
0: بألوانها زايدة اللون الأزرق والأبيض.
1: نعم. الأزرق لكن في الحقيقة هو ألوان متوسطية.
0: نعم.
1: تقول لك فما ديزانفليونس أندلوس ولا ديزانفليونس غريك، هو في الحقيقة فما تشابه كبير ما بين القرى اليونانية والإسبانية والتونسية، ولكن دائما. نعم. القرى التونسية عندها خصوصيتها.
0: نعم.
1: فما لبارون ديرلانجي هو في الحقيقة إنجليزي، ولكن عاش زاد في فرنسا وأصول ألمانية. هو في الحقيقة بانتر، فهمتني، رسام. جاء في أول القرن العشرين لسيدي بوسعيد وأعجب بها، وبناء دار غاديكاية اللي هي قصر نجمة الزهراء.
0: نعم.
1: قصر متاعه في سيدي بوسعيد،
0: ومن أحلى القصور الحقيقة، واللي عنده خصوصية وبصمة ومنقوش نقشين. أنا نقول معناها هذا
1: جاء في هذا على خاطر هي الإطار الطبيعي تاعو سيوديا، يحكينا على الإطار الطبيعي تاع سيدي بوسعيد. هو إطار جميل جدا.
0: نعم.
1: طبيعي، ومعناتها يطل على البحر، وتعاملت معناتها قرية معناتها ذات خصوصية تونسية.
0: نعم.
1: معناتها بروح تونسية، حتى روحانيات موجودة، قلنا سيدي بوسعيد غاديكاية. دونك الرجل هذا الثري عجبته سيدي بوسعيد، عمل القصر نتاعو بالطابع التونسي. صحيح.
0: نعم.
1: فما ديزانفليونس اندلوس، فما تاثيرات زاد اوروبيه، ولكن الطابع التونسي كان موجود.
0: نعم.
1: وكان معناتها يستقبل الضيوف نتاعو، كان زاد معجب كثيرا بالموسيقى العربيه التونسيه، وهكا علاش توا معناتها بعد الاستقلال ولا متحف للموسيقى العربيه المتوسطيه. في الحقيقه هو الاقتراح على الباي باش يتم معناتها حمايه سيدي بوسعيد، وقت طلع مرسوم علي في الوقت ذاك يوم 28 أوت 1915 لحماية هذه القرية.
0: القرية نعم.
1: باش تقعد ديما بالأبيض والأزرق. في الحقيقة هو طبعته البلدات والقرى اليونانية والأندلسية حب معناتها المدينة ولا القرية التونسية تحافظ على الخصوصية نتاعها. نعم. وحاجة خارقة العادة في الوقت هذاك مبكر. تشوف 1915 تم حماية سيدي بوسعيد بمرسوم معناتها علي في عهد البيع. نعم. وكانت محافظة على الخصوصية نتاعها الحمد لله. فما في الوقت هذاك فمني واحد برك الإمام نتاع قرية سيدي بوسعيد قال شبيه يعني أجنبي باش يحكم عليه كيفاش الباب داري كيفاش نعمل. نعم. أنا باش نخليه أصفر وإلى يومنا هذا قعد أصفر ولكن نعم. تعطي ثراء تعطي بصمة لهذه البلدة التونسية.
0: شوف كل بلدة أستاذ عندها حكاية في كل معناها في كل جمالية يعني أكيد فما حكاية وراها وتشبثوا معناها بها سكان سيدي بوسعيد الأصليين خاطر فما الأصليين اللي هما بالحق ولاد حومة ويقول لك احنا مازلنا ندافعوا على سيدي بوسعيد وقاعدين نحافظوا عليها ونحافظوا على جماليتها ونحافظوا على ألوانها وهذا هو معناه لحد يومنا هذا.
1: اسمع تونس الكبرى ما تنجمش تكون من غير سيدي بوسعيد. نعم. ما تنجمش تكون من غير قرطاج.
0: ما تنجمش تجي لتونس وما تمشيش سيدي بوسعيد.
1: راه صعيب. حتى السياحيين حتى نعم. كيف اللي سيركوي تورستيكي يعملوا المدينة العتيقة نتاع تونس يعملوا نعم. برضو ما نجموش يمشيوش لسيدي بوسعيد وقرطاج. نعم. دونك شفت هذا التصنيف العالمي باتريمون مونديال يونسكو تراث عالمي باش يعطيها زاد شهرة أكثر,
0: نعم.
1: سيدي بوسعيد. واليوم أنت تونس الكبرى فيها ثلاثة مواقع مصنفة. نعم. المدينة العتيقة. نعم. قرطاج وسيدي بوسعيد. ما تتخلي معناتها تونس العاصمة فعلا فعلا وجهة سياحية قوية جدا بامتياز
0: وذي تتزامن مع تونس عاصمة للسياحة العربية 2027 مهم جدا معناها التتويج هذايا وهالتثمين هذا فيفتح لنا أبواب أخرى مشاريع أخرى أفكار أخرى لأنها كما قلت باش تشع أكثر سيدي بوسعيد ومش كان سيدي بوسعيد معناها تونس المركزية أو تونس العاصمة
1: كما
0: قلت تونس, تونس الكبرى بما أنها كارتا المدينة العتيقة وتزيدت سيدي بوسعيد فالإطار بإذن الله تسمى كامل إلى حد يومنا هذا معناها ف نتصور برشا افكار معناها باش تكون للمستثمرين
1: والحقيقه تحل الشاهيه على خاطر هذا اشهار جديد شوف نعم. كي نقولوا باتريمون مونديال دي يونسكو تراث عالمي محمي من اليونسكو
0: نعم.
1: يعطي الشهره للمكان
0: نعم.
1: ويقعد دائما اليونسكو عين عليه في الحمايه نعم. في في في زاد كان الزم حتى في في المشاريع في تمويل المشاريع
0: نعم.
1: البحث الترميم وغيره وكون معناتها دوله حريصه اكثر على نعم. حماية سيدي بوسعيد.
0: سيدي بوسعيد احنا بعد شوية بتبيع الناس اللي حركت على هالملف هذايا واللي سعات واللي خدمت واللي معناها عملت مجهود كبير برشا واللي تعبت واللي حتى تنقلت معناها الكوريا في إطار معناها كما قلنا هذا الملف اللي قبل محلها هي الكلمة معناها التثمين هذا الموقع بتبيعة بعد شوية باش يكون معنا سيمونير فانتر أستاذ بحوث بالمعهد الوطني للتراث وهو نقطة اتصال التراث العالمي وعضو الفريق العمل العلمي والفني اللي كان على رأس معناها ملف هذا الترشيح. خلينا نرجع الساعة مع سيوديع العروي كما قلنا هو أستاذ باحث في الجيومورفولوجيا الإطار الطبيعي لسيدي بوسعيد. بتبيعة سيدي بوسعيد هي ربوة في الحقيقة إلى جانب أنها تراث ثقافي لكن عندها خصوصية طبيعية سيوديع كولي أستاذنا
2: بالضبط
0: نعم.
2: ولكن قبل ما نحكيه على الخصائص الطبيعية
0: أي.
2: فما نقطة مهمة العشرية الأخيرة بتاع شهر جانفي
0: نعم.
2: من نهار 20-30 جانفي سيدي بوسعيد كانت من أكثر المواضيع المتداولة في الإعلام التونسي
0: نعم.
2: في العشرية الأخيرة من شهر جويلية بعد 6 أشهر رجعت سيدي بوسعيد بشكون على رأس المواضيع المتداولة في الإذاعات.
0: تحب تقول هكا؟
2: تحب نقول يعني تعدينا
0: نعم
2: من حدث إلى حدث ولكن الموقع هو بيته.
0: نعم.
2: تعدينا من مخاطر انزلاقات أرضية وانجراف في سيدي بوسعيد إلى مكان مرسم على لائحة التراث العالمي.
0: نعم.
2: يعني يوريك أهمية سيدي بوسعيد وكنا خايفين الحقيقة من المشاكل الأخيرة جرت سيدي بوسعيد مش تأثر على الملف ولكن الحقيقة لا.
0: نعم.
2: لا لما أثرتش على سيدي بوسعيد أكبر برشا من بعض المشاكل اللي جرت لها خلال عاصفة هاريت نرجعوا لها شوية أخرى كانت تحبوا ولكن نرجع سيدي بوسعيد
0: نعم
2: سيدي بوسعيد هي ربوة انت قلت ربوة، فما ناس اخرى تقول هضبة،
0: هضبة،
2: فما شكون يقول حتى جبل سيدي بوسعيد.
0: اي
2: يعني
0: صحيح،
2: تسميات
0: تختلف
2: تختلف من انسان الى اخر، ولكن هي مرتفع يبلغ ارتفاعه على سطح البحر 129 متر.
0: نعم،
2: هي ربوة تطل مباشرة على البحر وتنتمي الى خليج تونس. خليج تونس اللي يبدا من سيدي علي المكي من راس الطرف ويوفى في الهوارية في راس دار، هذاك كله خليج تونس.
0: خليج تونس نعم.
2: وفي وسط خليج تونس فما خليج صغير اللي نسميه خليش ولا جون،
0: أي
2: اللي فيه سيدي بوسعيد. يعني سيدي بوسعيد تتوسط خليج تونس وتطل مباشرة على البحر الأبيض المتوسط من خلال سفحين، سفح شمالي وسفح جنوبي. وهو في الأصل هو رأس بحري. شنو هو الرأس البحري؟ ستانكاب. وفي هو رأس بحري قليل الامتداد في البحر، عشان رؤوس بحرية شديد الامتداد في البحر، هو رأس بحري قليل الامتداد في البحر. كي تبدا انت في سيدي بوسعيد ما تشوفوش هو خارج البحر، ولكن على الخرايط تشوفه،
0: على الخرايط تشوفه. نعم،
2: يعني هو اسمه كان قبل اسمه جبل المنار، وفي الاصل على الخرائط اليوم هو اسمه كاب كارتاج او راس كارتاج، والمتداول اليوم الناس كلنا نقولوا له سيدي بوسعيد او ربوه سيدي بوسعيد.
0: هذوما التسميات اللي تسميت بها ربوه سيدي بوسعيد.
2: ربوه سيدي بوسعيد احنا نفضلوا نستعملوا كلمه ربوه.
0: نعم. دونك
2: الموقع هذا والموضع اللي احتلته قرية سيدي بوسعيد هو اللي خلى من سيدي بوسعيد سيدي بوسعيد. علاش؟ عشان مكان مشرف على البحر الأبيض المتوسط، مكان أيضا كي دومين كامل الجراند تونيس، تونس الكبرى الكل،
0: تونس الكبرى الكل صحيح، مطل يعني
2: مطل
0: مطل, مطل على تونس الكبرى. سيتان بوان دو فيو
2: بانوراميك.
0: نعم،
2: وديما يجلب انتباه السياحة كلو بيزوتاج التلاصق اللي ما بين جبل بوغرنين والبحر
0: والبحر
2: والبحر. يعني هذا كل جعل من سيدي بوسعيد مكان سياحي بامتياز في وسط تونس الكبرى اللي نعرفه، اللي احنا راهو ما يبعدش 18 كيلومتر شمال شرق مدينة تونس.
0: نعم، غنى باتريك برويل على مقهى مقهى سيدي بوسعيد وغني والعديد معناها من فماش فنان تونسي عربي عالمي.
1: سيدي بوسعيد عالي
0: هي بعد شويه باش نسمعوها حاضره الغنيه. فماش واحد معناها ما جاش ويقول لك نمشي لسيدي بوسعيد، على اقل حاجه معناها حتى اللي يواكبوا المهرجانات الدوليه والمحافل الدوليه. نعم،
2: ولكن الناس توش تعرف من سيدي بوسعيد.
0: نعم،
2: تعرف كان السفح الجنوبي راه يعني السفح اللي يطل على المارينا واللي فيه المقاهي واللي فيه
1: الطريق
2: الطريق الشاطئي اللوطاني
0: وقصر النجمه الزهراء.
2: قصر
0: النجمه
2: فقط هذيك المباني، هذه المباني كلها تطل على السفح الجنوبي.
0: صحيح، فما السفح
2: الشمالي الناس ما تعرفوش
0: اللي هو
2: اللي يجي تحت الناظور ويجي تحت حومة الشرفة. هو سفح مازال يل فونكسيون انكور في ناتوريلمون،
0: مازال طبيعة على طبيعة على الطبيعة نتاعو،
2: مازال على الطبيعة نتاعو.
0: نعم،
2: فهمتي. فيه كان قصر سيدي الظريف في اعلى القمة نتاعو اكهو، والباقي كل الى البحر هو سفح طبيعي بامتياز
0: بامتياز. نعم،
2: بامتياز. السفح الجنوبي وقتاش بدا الانسان يتدخل فيه بقوة خاصة في الستينات مع بداية مشروع المارينا.
0: نعم،
2: المارينا، ومن بعد جاء الطريق الشاطئي، ومن بعد جاء التجهيز كامل أميلكار وسيدي بوسعيد بالمباني السياحية. وتدخل هذا الإنسان على السفح الجنوبي أثر عليه.
0: نعم،
2: وكيف كيف وقت الإنسان خلى زاد السفح الشمالي زاد أثر عليه. نجم نشوفه هذا وقت عاصفة هاري كيف كانت إجابة السفح الشمالي وكيف كانت إجابة السفح الجنوبي.
0: نعم،
2: يعني هنا الاستقرار البشري كان له أهمية كبرى في إعطاء عاصفة هاري الامتياز هذا متاع المخاطر الطبيعية.
0: نعم، أنا أقول كل المتسببات يظهر لي حتى المتسببات السلبية نجم نقوله جات في صالح سيدي بوسعيد.
2: جات في صالح سيدي بوسعيد
0: هكا ولا
1: وتصنيف للحماية. وتصنيف زاد الحماية.
0: نعم،
1: حاجة معناتها ولو عندها قيمة كبيرة ومهدة شوية لازم نحميوها.
0: نعم،
1: خاطر راهو في خسارتها مش خسارة تونس، خسارة البشرية الكل كاي.
0: نعم،
1: هذا هو معناتها التصنيف اليونسكو، معناتها حاجة راهو ما تملكهاش كان تونس، تملكها البشرية الكل كاي.
0: البشرية الكل.
1: من صالح البشرية ومن صالح اليونسكو المثل البشرية إن تحافظ عليها.
0: نعم، به
2: سيدي بوسعيد راهو ماهوش موضوع حديث, ماهوش موضوع حديث, راهو راهو عندنا برشا مختصين في علوم الارض اهتموا بسيدي بوسعيد وكتبوا عليه. من اول ما كتب على سيدي بوسعيد كان 1954.
0: نعم
2: 1954 كانت اول ورقه علميه منشوره.
0: تتفكرها لشكون؟
2: لكاستاني. سيتان جيولوج فرنسي وخدم على مشكل الانزلاقات الارضيه في سيدي بوسعيد. علاش؟ عشان عام 1953 جرى شيء مماثل اللي جرى في 2026.
0: نعم
2: يعني تحيرت العباد شويه, كتب مقال علمي يصنف فيه المخاطر الطبيعية وخاصة المرتبطة بالانزلاقات.
0: طيب هذا المخاطر الطبيعية كما قلنا هي إشارة باش ناخذوا نزيدوا نحميه أكثر. معناها سيدي بوسعيد كموقع, كموقع بيان سور هذا أكيد لازم باش نتعرضوا له كما قلنا, وباش نحكيه أكثر على سيدي بوسعيد بما أنها هي تصنفت أخيرا على مستوى في التراث العالمي. وهذا يخلينا نفرحوا الساعة بها نفرحوا بها أكثر. خلينا الساعة بعد شوية نسمع الأغنية هذية وبعد نمشي لسي منير فرنتر ونرجعوا لك بطبيعة سي وديع باش نحكيه أكثر علميا وجيولوجيا على هذا الموقع وهذه الربوة سيدي بوسعيد اللي الدرة, درة المتوسط. تفضل حسين.

0: شحرور الخضرة أحلى ما غنى. طبعا سيد علي الرياحي هو ابن الجهة, ابن سيدي أبو سعيد, ويا ما غنى. وهي على فكرة يظل فيها خليط من الفنانين ومن كبار الفنانين, قرية فنانين كما نقولوا, سلهدي التركي,
1: زبير
0: التركي وغيرهم من الفنانين, وفيها العديد من المتاحف, يعني لوحة فنية متكاملة في سيدي أبو سعيد. احنا بطبيعة باش نواصلوا لقائنا وباش نحكيوا على هذا الملف اللي تم طرحه, كيفاش كانت قبول هذا الملف, اكيد الخصوصية متاعه, أهمية هذا الإدراج, طبعا عنوان الملف اللي هو مهم جدا, قرية سيدي أبو سعيد مركز الإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط, وحتى معناها الرسامين والفنانين والشعراء, فمش واحد ما تغنيش معناها بسيدي أبو سعيد, ومش واحد معناها ما رسمش سيدي أبو سعيد, معناها حتى الناس اللي جيتنا من برا واللي ناخذوهم في جولة ساعات سياحية إلى سيدي أبو سعيد تلقاهم مروحين محملين معناها بك الذاكرة الجميلة بالمناظر الطبيعية الحلوة, فإنهم ديما الرسم متاحهم تكون سيدي أبو سعيد والمناطق الجميلة في تونس راهو لا تعد ولا تحصى. نعم
1: النجوى, أن نحب نشكر فريق الذي اهتم بالملف وعلى اختيار هذا العنوان,
0: فريق كبير.
1: عنوان فريق جدا ويوحي, يخليك تحلم ومندمج خاصة في البعد الثقافي والروحي لخاطر سيدي أبو سعيد قبل ما تكون معناتها موقع تراثي وطبيعي, هو فيه الروح التونسية, الروح العميقة. ونشكر قبل كل شيء سي منير فانتر الذي أشرف على هذا الملف, وذاك شبل من ذلك الأسد بوه سي محمد حسين فانتر, ربي فضله, ربي يشد بصحة الأبدن, هو الذي أشرف
0: أستاذنا الكبير
1: هو الذي أشرف على موقع كركوان في حفرية متاعه, وكتب كثيرا عن موقع كركوان الذي صنف بدوره تراث عالمي. علاش كركوان تراث عالمي؟ نرجع نربطه لخاطر كركوان هي المدينة الوحيدة التي بقيت قرطاجية بونية 100%. تعرف الرومان أنه بناوا على المدن القرطاجية والبونية, بينما كركوان الأهمية متاعها أن قاعدة كما هي تشهد على المدن البونقية والقرطاجينية. والحمد لله اليوم معناتها تخلط سيدي أبو سعيد على المواقع الأخرين وتكون معناتها نوع آخر من التراث التونسي واللي يكون الفسيفساء التونسية. وشكرا مرة أخرى سيمونير لكل الفريق الذي ساهم في إنجاح هذا الملف.
0: سيمونير معنا, سيمونير فانتر أستاذ بحوث بالمعهد الوطني للتراث, وهو نقطة اتصال كما قلنا في التراث العالمي, وعضو الفريق العمل العلمي والفني اللي الحقيقة سهروا على هذا الملف, ترشيح سيدي أبو سعيد باش تكون طبعا على قائمة التراث العالمي. مرحبا بك سيمونير, أهلا وسهلا, مساء النور.
2: أهلا عسلمة, بارك الله فيك, وشكرا على الاستضافة, شكرا لإذاعة المنستير للاهتمام بهذا الحدث, ونحب معناها أن نربط بكركوان لو كان تسمح. يعني كركوان تسجيلها حسب المعيار الثالث معناها من المعايير اللي تفرضها منظمة اليونسكو. سيدي أبو سعيد كيف المعيار الثالث. وهنا نحب يعني نوضح حاجة, أنه الملف الصحيح تقدم تحت عنوان قرية سيدي أبو سعيد مركز إلهام ثقافي وروحي, ولكن في الأخير تم الاحتفاظ بقرية سيدي أبو سعيد فقط. أي اللي هي معناها تستجيب للمعيار الثالث اللي اعتمدت معناها تم اعتماده من طرف منظمة اليونسكو, من طرف المجلس الدولي للمعالم والمواقع.
0: بيه سيمونير, أنت قلت يعني هذا التصنيف يخلينا قدام مسؤولية وطنية كبيرة.
2: صحيح, التصنيف هذا يخلينا قدام مسؤولية وطنية كبيرة. المسؤولية الوطنية الكبيرة بدأت منذ يعني التفكير في تسجيل الموقع على لائحة التراث العالمي, ثم المراحل اللي من بعد اللي هي الإنجاز العمل اللي دام سنتين. وهنا نحب نشكر فريق العمل, زملائي وأصدقائي اللي يعني بذلوا معناها مجهود كبير باش وصلنا للنتيجه هذه. العمل هذا طبعا تم انجازه من طرف المعهد الوطني للتراث بالشراكه مع اطراف اخرى مثل مركز نجمة الزهراء، بلدية سيدي بوسعيد، المجتمع المدني اللي كان عنده دور كبير
0: ياسر، كبير برشا صحيح.
2: بالنسبة للمعهد طبعا كان فما تأثير إداري والسهر على توفير ظروف عمل يعني طيبة. السيد المدير العام للمعهد كان حارس على أنه الملف ينجز في الأجل و طبعا يتعدى يعني يتم التسجيل، واحنا في حتى مره ما شكينا انه الملف لن يمر.
0: نعم
2: هذا معناها نحب نرجع لسؤالك عنها مسؤوليه عديمه، صحيح، لانه التسجيل هو مرحله ولكن ما بعد التسجيل
0: صحيح.
2: هنا تولي تجي يعني مسؤوليه تونس، لانه التسجيل هذا ما ننساوش انه هو يعني
0: يخلي تونس زيدة يعني في صدارة البلدان العربية وعند إشعاع حتى من حيث عدد المواقع المسجلة، هذا اللي يخليها عندها مسؤولية كبيرة برشا زيدة.
2: هو يساهم في إشعاع يعني الثقافي التونس، إشعاع على المستوى الدولي، هذا هام جدا. فالمسؤولية تكون كبيرة برشا أن معناها نجم نحافظ على الممتلك هذايا بعد تسجيله على قائمة التراث العالمي. وأنا متأكد أنه باش نكونوا وتونس باش تكون يعني في درجه كبيره من المسؤوليه هذه وتحافظ وتثمن هالممتلك هذا.
0: نعم بيسي منير، قبل ما نحكيوا على اهميه هذا الادراج وهذا الاعتراف بالطبيعه وهذا الاقرار بالقيمه العالميه للقريه ومعمارها الفريد المتميز، كما قلنا نحكيوا مع الاساتذه منذ قليل في الخصوصيه نتاع سيدي قريه سيدي بوسعيد، لكن بربي اوصف لنا الاجواء. انت البارح معناها وصلت يعني من كوريا الجنوبية وكانت نتصور أجواء جميلة جدا معناها، وهذاك الاعتراف وانت مروح معناها بتعب كما قلنا احنا
1: بتتويج
0: وبعد تعب تعب كبير برشا واشتغال على هذا الملف، يعني مش شوية انت والمختصين وايضا المجتمع المدني. نعم
2: صحيح، الأجواء كانت رائعة في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية. أنا كنت يعني حاضر كعضو في الوفد الرسمي رفقة السيد المدير العام للمعهد الوطني للتراث في طريق البكوش وزميلتي الأستاذة السيدة حميدة رحومة، وهذا طبعا بحضور سعادة سفير تونس بفرنسا والمندوب الدائم لتونس لدى منظمة اليونسكو. فطبعا يعني التتويج معناها كانت فرحة كبيرة وكان يعني معناها كنا فخورين برشا بهذا التتويج بأنه تونس معناها صورتها وعالم متاحها يكون موجود في اليوم هذاك. ونذكر أنه كان يوم 25 جويلية يعني يوم عيد الجمهورية.
0: جيت يعني مناسبة
1: وطنية
0: باش تبقى معناها الحقيقة عندها بصمة كبيرة برشا الحقيقة في هذا
2: معناها هذا كيف تأكيد على أنه معناها تونس ديما موجودة والجمهورية ديما معناها جذورها راسخة في الوطن البلاد هذية اللي نحبوها واللي نعمل على أنه تكون دائما حاضرة وثقافيا وخاصة يعني ثقافيا وتاريخيا ومن خلال سيدي بوسعيد ومن خلال المواقع الأخرى.
0: نعم.
2: الحضارة العظيمة اللي يعني عرفتها تونس وما زالت تعرفها إلى يومنا هذا.
0: نعم طبعا اللي قلته الكل تاريخيا وحضاريا، وتونس من الموقع متاحة درة المتوسط في كل هذا الكل اللي تحكي عليه، اللي حملها وحملنا الناس الكل مسؤولية كبيرة برشا، أنه نكملوا المشوار ونكملوا معناها المسيرة نحو الأفضل ونحو الأحسن، وفي مواقع أخرى زادة كيف كيف.
1: أكيد نعم أكيد نجوى، فما قوة في الملف ونستغلوا الفرصة معنا سمعني.
0: هذا هو نقاط القوة بالطبيعة.
1: يحدثنا على نقاط قوة الملف ولا خليها الحمد لله يفوز.
0: نعم
2: نقاط قوة الملف، أولا الجدية في العمل، لأنه عكس ما يظن البعض أنه الملفات التي تقدم لليونسكو هي يعني ملفات فيها يمكن بعض الصفحات أو الأوراق، ولكن الملف ماهوش بالسهل، يعني تناول الملف بكل مكوناته اللي تفرضها منظمة اليونسكو، كما التعريف بالممتلك، وصف الممتلك، إثبات التسجيل، حالة الصيانة والعوامل المؤثرة في الممتلك، الحماية والتصرف، المتابعة، كل الوثائق اللي تطلبها منظمة اليونسكو، ثم فما متابعة كبيرة من طرف المجلس الدولي للمعالم والمواقع، تقارير، عدة أسئلة ومعناها ويتعين على الدولة طرف الإجابة عنها، إعادة النظر في بعض النقاط، النقائص، التعديلات، التبريرات، هذه الكل يعني ثم زيارة الخبراء باش يشوفوا عن قرب الشيء اللي مكتوب في التقرير هذايا مطابق للواقع وإلا لا. فعندما يتأكدوا من أنه كل هذايا مطابق للواقع، وعندما يتم يعني إفادة اليونسكو والمجلس الدولي للمعالم والمواقع إيكوموس بكل المعطيات اللي يطلبوها، تجي يعني نجيك القوة الملف. شنو هو قوة الملف؟ هو كما قلت لك تسجيل قرية سيدي بوسعيد على لائحة التراث العالمي يستجيب للمعيار الثالث. تقول لي شنو هو المعيار الثالث؟ يعني المعيار الثالث هو يشير إلى ممتلك يقدم شهادة استثنائية على تقليد ثقافي أو حضارة حية أو منقرضة. بالنسبة لسيدي بوسعيد تبرز يعني القرية في يعني قيمتها العالمية الاستثنائية التي يعني تتجلى في انسجام فريد بين تراث معماري وعمراني موسان وروح صوفية ومشهد طبيعي خلاب ودفعة إبداعية مستمرة عبر العصور. يعني التآلف هذا بين المقومات المادية وغير المادية هو ما يعني حول، وانت سيادتك ذكرت منذ قليل أن سيدي بوسعيد هي قرية الفنانين، يعني حول القرية هذه إلى كيش نقولوا ملهمة عالمية وخالدة للإبداع الفني. ما ننساوش أنه ذكرتوا البارون ديرلانجي، ولكن على سبيل يعني الذكر فما يعني فنانين ورسامين عظماء كما بول كلي، كما
0: صحيح بول كلي
2: كما ألبير ماركي، ثم جات يعني المدرسة التونسية ليكول دو تونس،
0: مدرسة تونس طبعا،
2: كريم ضحاك، بن عبد الله،
0: صفية فرحات،
2: صفية فرحات تركي، هذوما كلهم يعني كانوا يعني موجودين في سيدي بوسعيد، وكان عندهم دور كبير وفعل في ثقافة سيدي بوسعيد والثقافة الفنية في تونس بصفة عامة. هذا دونك خلى أنه الملف يكون فيها الجانب هذايا اللي أنت نعتبره قوي.
0: وما ننسيوش بربي الفنان القدير سي حمدة دنيدن، تحية ليه معناها من هذا البرنامج.
2: حمدة دنيدن كنا استدعيناه عند يعني
0: لأنه تاريخ سيدي بوسعيد عنده راهو شاهد على العصر،
2: جاء وقدم مداخلة بحضور يعني خبيرة من ليكوموس المجلس الدولي للمعالم والمواقع، وكان تكلم وقدم سيدي بوسعيد وقدم يعني أعماله وإنجازاته بطبيعة ما نساوش. ولكن أنا يعني حكيت شوية على الفنانين اللي سبقوه وصحيح يعني ملاحظتك كانت في محلها سي حمدة بطبيعة مرحبا بيه ويبقى يعني من يعني ناس المبدعين اللي تفتخر بهم تونس وسيدي بوسعيد. حاجة أخرى زادة كيف المجتمع المدني وسكان سيدي بوسعيد أهالي سيدي بوسعيد
0: صحيح سي منير يعني زادة سكان سيدي بوسعيد وكلهم راهم الفنانين معتزين بقرية سيدي بوسعيد. احنا توا هذا التسمية الجديدة معنى قرية سيدي بوسعيد الملهمة راهم وين يمشي ويهزوا معهم سيدي بوسعيد بكل ما فيها بجمالها من خلال اللوحات الألوان بروحها بأجواءها يعني هما وين يتنقلوا سيدي بوسعيد معهم إلى جانب في قلوبهم لكن سيدي بوسعيد معناها تتجول معهم طريقة الترويج لها سيدي بوسعيد هكا تجي بكل تلقائية يعني مش أنا وش نروج لتونس لي توسي حمد الدنيد نحن حكينا عليه حتى في لوحاته وحتى في كلامه وفي تاريخه وحتى يمتعك معناها تتمتع وانت تحكي معاه معناها تدخل معاه شوية في التفاصيل إلا وإنه يحكي لك على سيدي بوسعيد راه وين وكان راه سي حمد حتى كي تنقل بحذينا للسيدي التونسي جينا للمنسير ساعات فديما سيدي بوسعيد معاه وكلهم راهو معناها
2: سيدي بوسعيد يعني قرية تسحر يعني
0: وسيدي ساحرة
2: احنا نسميها قرية صحيح هي عندها كل مكونات القرية ولكن يعني يسكنها الحذر يعني أبناء المدينة فهمت هذه كيف من ميزات سيدي بوسعيد أنها حافظت على كل مكونات القرية التي يعني تم إنشائها وزملائي هذاك يحكيوا عليه في عهد الباي حسين بن علي في أول أوائل القرن الثامن عشر ثم حاجة أخرى كيف اليوم أكل جمال متاع سيدي بوسعيد والخصوصيات اللي نعرفوها في قرية سيدي بوسعيد هذاك كيف لأنه كان ثم أمر مؤرخ من سنة 1915 في عهد ناصر باي هو اللي حافظ على المدينة هذه وإلى اليوم معناها بلدية سيدي بوسعيد تعمل بهذا الأمر اللي هو يعني كان له دور كبير وساهم في الحفاظ على قرية سيدي بوسعيد يعني من الناحية المعمارية والعمرانية وكل المكونات اللي موجودة في القرية لأن يعني القرية هذه ما تبدلتش من وقت إنشائها إلى يومنا هذا يعني فما بعض التجاوزات اللي نعرفوها ولكن يعني حافظت على كل مكوناتها
0: نعم والحمد لله كما قلنا حافظت على البصمة متاحة وعلى المكونات متاحة وعلى الخصوصية كيف نعرف سيدي بوسعيد معناها قبلة السياح يعني دعم السياحة باش يكون توا أكثر خاصة كتكون على لائحة التراث العالمي فهذا ميخلينا نخدم أكثر عليها هكا ولا ليه سيمونيو
2: صحيح أولا يعني تسجيل قرية سيدي بوسعيد هو باش يكون عنده الأثر الكبير على ما يسمى بالسياحة الثقافية.
0: نعم صحيح.
2: أنا معناها شخصيا نتجنب كلمة السياح وكنقول الزوار أو
0: الزوار. إحنا قلنا زوار وسياح وغيرها.
2: بما فيهم يعني التوانسة. نعم. لأنه وهذايا كيفاش نقوله بطبيعة يطلب عمل زاد كيف كبير. عمل من حيث مثال التصرف لو بلان جيستيون من حيث كيف مثال الحمايه والتثمين ثم كيف حاجه اخرى انه مسلك الزياره ما عادش باش يكون المسلك
0: التقليدي الكلاسيكي
2: ولكن باش يقع النظر في بعض مسالك اخرى تكون يعني حول محور كما مثلا الفن والا الروحانيات او الى غير ذلك فهمت من يعني المسالك
1: مسالك ذات خصوصيه
0: يعني خصوصيه
2: بالضبط
0: نعم شكرا لك سي منير حبيت تقول حاجه سي وديع تفضل
3: مرحبا سي منير معك وديع العروي
2: سي وديع
3: شنو حوالك صح حبيت احكي لكم حاجه بمناسبه يوم علمي تم في معهد الوطن للتراث بتونس خلال شهر مارس تجذبنا الحديث شويه انه سيمونيا على سيدي بوسعيد
2: افريل
3: في افريل قال لي لحظه برك مشى يجري البيرو ورجع لي افيك ان رابور انيدي قديم ياسر على سيدي بوسعيد وقال لي تفرج تفرج له بيجو اللي تحت يدي. يعني من وقت عرفت اللي السيد فهمتني ملم بال وحب البس لدوسية دوسية بوسعيد. ومن وقتها عرفت لي الدوسي بشي يمشي. أما عندي سؤال لك هاوسي منير بالله
2: فضل.
3: المشاكل اللي جرات المرتبطة بإعصار هاريم أثرتش شوية على الدوسي؟ ما خفتوش منه شوية عشان خذيت سيت سيت كبير في شهر جانفي؟
2: هو صحيح يعني خفنا ليه لأنها يعني أشياء تحدث هذه ماهيش مش تقلل من من قيمة الملف اللي سيتم معناها تقديمه إلى منظمة اليونسكو. ولكن كيف كيف ما تقلقناش لأنه الدولة التونسية في ساعة حركت ونعرف قرار رئيس الحكومة عدد 11 المؤرخ في 26 جانفي 2026 ثم الاجتماعات اللي صارت من بعد وترأستها وزارة التجهيز والإسكان ثم معناها اللي هي قاعدة تشرف على الدراسات والأشغال المتعلقة بتأمين ربوة سيدي بوسعيد. فهذا الكل يعني احنا كنا أشرنا له في معناها الأسئلة اللي طرحت علينا. هذا ما طرحتش علينا في كوريا خلال الدورة 48 ل يعني منظمة اليونسكو. ولكن هذوما طرحوهم علينا المجلس الدولي للمعالم والمواقع وكنا أجبنا وما فيش حتى أي مشكل. يعني الموضوع هذا ما تطرحش موش عائق. هو مشكل يلزمنا معناها أن نواجهوه بكل جدية. ولكن ما ينجمش يكون عائق. وقتاش يولي عائق؟ وقت اللي في مرحلة ما بعد التسجيل تصير أشياء وما يصير حتى أي تدخل وما ناخذوش الاحتياطات اللازمة هنا تولي فما ينجم يكون يعني يكون مشكل هذا.
0: نعم بي يعطيك الصحة سي منير. أنا فقط سؤالي قبل ما نختم معك سي منير وانت تعمل في روشيرش موعد توصحيح ملم معناها بالملف هذي الكل، لكن في كل مرة نتصورك تكتشف في سيدي بوسعيد هكا ولا
2: ولا يشوف أنا أي. ملم راهو كيش قولوا بفضل يعني خبرة زملائي واللي يعني لمنا كل مع بعضنا هو الغرام وحب الملف هذايا وهنا نشكرهم الكل لأن احنا كل واحد يعني كان مكلف بمهمة أو بجزء من الملف ولكن أعمال متاعنا وحتى يعني اختلفنا في أشياء ولكن كل هذايا معناه الهدف منه هو التكامل. أنا الحقيقة معناها سيدي بوسعيد كان معناها بالنسبة لنا اكتشاف كبير. تعلمت برشا حاجات ما كنتش نعرفها.
0: مثلاً عطاير قبل دقيقتين معناها قسم الأخبار
2: من الحاجات مثلاً هاو نعطيك أنا سيدي بوسعيد نفسه والجانب يعني الروحي والعقائدي في في سيدي بوسعيد هذا كان لي اكتشاف كبير. ثم الاكتشاف الاخر الغرام الكبير هما يعني الفنانين سورتو معناها لي بانتر كان معناها لي معناها غرام وشغف بالموضوع هذاك كبير. هذا هو والاكتشاف الاخر هو حب اهالي سيدي بوسعيد
0: لقريتها. هذا راس المال. هذا راس المال سي منير.
2: ناس حلت لنا ديارهم وهذا مش ناس كل تحل ديارهم باش تشوف وباش تاخذ رفوعات الهندسيه وباش تصور وباش توصف الى غير ذلك.
0: نعم شكرا لك سي منير فانتر. تحياتي لك استاذ بحوث بالمعهد الوطني للتراث والمشرف طبعا ونجم نقول هو على راس ملف الترشيح قريه سيدي بوسعيد.
2: على راس الملف
0: اي ما تسالش معناها انت في الواجهه اكثر معناها الى جانب بعد شويه احنا حتى الجروب نتاعك الكل اشتغلت معاهم باش يكونوا معنا بالطبيعه في العزيزه بلادي. تحياتي لك. احنا فقط سؤالنا ما هو عدد المواقع المصنفه تراث عالمي لليونسكو بتونس؟ هل هو 8 مواقع 9 مواقع أو 10 مواقع؟ شارك وربح معنا جائزة مالية بقيمة 200 دينار من إهداء المركب الترفيهي والسياحي مارينا المونستية. طبعا المشاركة تكون على صفحتنا في الفيسبوك. تحياتي لكم. نرجع معكم بعد الأخبار.
4: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7 104.7

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
3: مؤثرة وملهمة.
2: مال البرنامج هذا لكم انتم، آدم وحواء.
3: آدم وحواء.

0: ونستير. جو بحذان الإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج. ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من 10 لنص النهار.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. في عناوين هذه النشرة، النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرضى. وزارة التربية تجري استشارات لنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب قبل 2006 و2008. وحجز 206 أجهزة تكييف غير مطابقة ومجهولة المصدر خلال حملة وطنية مشتركة. أهلا بكم. أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرضى. وأفادت النقابة في بلاغ لها تواصل الأشغال المشتركة بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم يقوم أساسا على ضمان استمرارية الخدمة الصيدلانية وتبسيط الإجراءات وحماية حق المرضى في النفاذ المنتظم إلى أدويتهم. أكثر تفاصيل مع رئيسة الفرع الجهوي لنقابة الصيدليات الخاصة للوسط حل بسمة الخطاب.
2: بعد العديد من الاجتماعات اللي صارت ما بين النقابة وما بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ووزير الشؤون الاجتماعية، صارت لقاءات عديدة وقعت بعدها حلحلة الأمور وتم خلاص الصيادلة حسب الاتفاق المبرم يوم 15 جانفي 2026. والخلاصة دي خلينا نوصله تقريبا في البروات اللي يسموها خدمتهم الجو 70 جور دو بايمون، وفي بعض المراكز الأخرى 90 يوم. خلاص دونك هنا معناها تتسمى تحلحلة الأمور بالنسبة للصيادلة، وهذا بالنسبة للاتفاقية المبرمة في متجان في أولاد. ثم قاعدين توا نشوفوا في رزنامة خلاص جديدة للأيام القادمة، معنا من جويلية حتى لسبتمبر وحتى لبقية السنة واللي بعده. ثم هذا برشا نقاط أخرى وقعت تدولت عليها كما رجوع لريونيون 5-5 كما الكوميسيون باريتير، طريقة العمل في قبول البوردغو في المكاتب الجهوية. إن شاء الله تتنظم الأمور في الأيام القادمة وتولي كل واحد حقه مضمون، تتواصل العمل بمنظومة الطرف الدافع عاديا للمنظومة حسب الاتفاقيات السابقة، الكل ترجع العمل بها بطريقة عادية في المشقة عن يوم واحد أوت.
1: وفي سياق متصل، دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس في بلاغ أصدره اليوم، دعا إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية ونقلها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن احترام شروط التخزين يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وفعاليتها وسلامة المرضى. وأوضح المجلس أن الأدوية يجب أن تحفظ داخل المنازل في أماكن باردة وجافة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة، مع تجنب تخزينها في المطبخ أو الحمام حيث تتغير درجات الحرارة ونسبة الرطوبة باستمرار. كما شدد على ضرورة عدم ترك الأدوية داخل السيارات سواء في درج السيارة أو في صندوق الأمتعة حتى لفترة وجيزة لكي لا تتأثر بارتفاع درجات الحرارة. أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات لنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل السنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية للسنة الحالية. جاء توضيح الوزارة ردا على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب فتح المشرقي حول أسباب تأخر تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المعنيين بهذا الفصل من قانون المالية والذي ينص على تسوية وضعيتهم وإدماج. وأوضحت الوزارة أن هذه الفئة لم تكن مدرجة ضمن قاعدة بياناتها مما حال دون إدماجها ضمن أحكام الأمر المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية. من جهة أخرى، أكدت وزارة التربية بأنها أتمت إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية التابعة لها المشمولين بالأمر عدد 21 لسنة 25 و2000. في الشأن التربوي، أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للإعلامية والإدارة الإلكترونية بوزارة التربية منير الجيزاني أن انطلاق ترسيم التلاميذ على بوابة الحياة المدرسية سيتم الإعلان عنه في موعده، مؤكدا أن هذه البوابة تهدف لإرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والتلميذ والولي.
3: الولي المنصة هذه نجم يتحصل على كل المعلومات الخاصة بأبنائه، أيضا خدمات لكل مواطن ولكل منظوري هذا، منها النتائج الحينية فيها لا كرياسيون تاع لي زومبلو دو طون. أول حاجة لانسي لابليكاسيون اللي هي viscolaire.education.tn، بوطون اللي هو فتح حساب يحط المعطيات نتاعو، يجيه ميساج على نمرة تليفون فيه كود دو فاليداسيون، يعمل لا كرياسيون تاع مود باس. كل ولي يدخل تويك الاسباس نتاعو، سواء ولده مرسم من قبل يحط المعرف الوحيد القديم، سيتم جلب كل المعطيات نتاع ابنه. بالنسبة للتلميذ الجديد يحط لي زانفورماسيون نتاع ولده، ويتم جلب المعطيات نتاعو من حالة المدنية، تصير لا فاليداسيون بالطبيعة من عند الولي. وزارة التربية ستصدر بلاغ فاش يكون بداية الترسيم، هي اللي عندها الأدوات اللي تو تهبطها في الإبان.
1: أكد رئيس جمعية السلامة المرورية بلال أنيفي اليوم أن حوادث الطرقات في تونس تسببت في أكثر من 740 قتيلا منذ بداية السنة، مع تسجيل آلاف الجرحى. جاء ذلك خلال حفل نظمته الجمعية بمقر منظمة الصحة العالمية بتونس لإطلاق جائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية. وأوضح أنيفي في تصريح للإذاعة الوطنية أن الأرقام المسجلة بخصوص الضحايا تعتبر مقلقة، وتفرض مضاعفة الجهود لبناء سياسات تجعل من السلامة المرورية جزءا من الحوكمة كما لدى كل المؤسسات.
4: تهدف جمعية تونس للسلامة المرورية لتعميم هذه التجربة، العمل على تقليص حوادث المرور داخل بيئة العمل،

0: تجهز مجهولة المصدر إلى جانب تسجيل 130 مخالفة اقتصادية وديوانية وفق ما أعلنته وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وأفادت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم أن الحملة أنجزت بمشاركة مصالح المراقبة الاقتصادية ووزارة الداخلية والديوان والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في إطار التصدي لترويج أجهزة التكييف المتأتية من السوق الموازية ومنع تداول المكيفات التي يمنع ترويجها بالسوق الداخلية، فضلا عن التثبت من مدى مطابقتها للشروط الفنية المنصوص عليها بالقوانين والترتيب الجاري بها العمل. في القيروان شهدت عدة مشاريع تعطيلات منذ سنة 18 و2000 تمثل أهمها في تزويد منطقة فرزي من معتمدية القيروان الجنوبية بسبب ارتفاع الكلفة، حيث تم تذليل الصعوبات والإشكاليات ليتم تزويد العائلات بالماء الصالح للشرب بعدد من المناطق عن طريق البرنامج الجهوي للتنمية. ويعد مشروع تزويد أكثر من 600 عائلة بمنطقة بريكات العرقوبة من أكبر المشاريع بكلفة تناهز 3.5 مليون دينار، حيث يحتوي المشروع على خزان سعة 250 متر مكعب. أكثر تفاصيل يقدمها رئيس مشروع التنمية المندمجة بمعتمديات القيروان الشمالية والجنوبية وأبو حجلة وشراردة عماد بدري في تصريح لنادر برشب.
1: عندنا مشروع شهد صعوبة في الإنجاز يتمثل في تزويد منطقة فرزي بمعتمدية القيروان الجنوبية. ارتفاع الكلفة ربما يعني الخيان في الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه، الكلفة يعني ما كانتش يعني ملائمة لعدد العائلات، لكن هذا سنة 2018. في 2022-23 وقت الوقع بداية يعني إنجاز الأشغال تبين أن الكلفة هي مرتفعة جدا، وقع يعني إلغاء البرنامج هذا، والحمد لله يعني السلطة الجهوية يعني خذت على عاتقها تزويد المنطقة، وقع تزويد المنطقة دي عن طريق برنامج جهوي للتنمية. مشروع المهم والضخم برشا اللي هو مشروع مشترك بين المندوبين عامة التنمية الجهوية والبنك الافريقي للتنمية، يتمثل في تزويد 606 عائلة بمنطقة بركات العرقوب. هو مشروع ضخم تقريبا بقريب الجنوبية وتقريبا 3.5 مليون دينار. الحمد لله نسبة الأشغال تقريبا 99%. القسط الأول 100% يعني وقع الانتهاء منه. القسط الثاني تقريبا 98%. ثم برشا مواطنين يعني استغلوا يعني بداوا ينتفعوا بالماء الصالح للشرب، وإن شاء الله في الأيام القليلة القادمة المقاول يعني يغلق القسط الثاني ويسلم لنا المشروع ويولي منجز 100% إن شاء الله. قريبا 606 عائلة ومشروع ضخم جدا، والحمد لله يعني المشروع هذا فيه خزان تقريبا هو الأول على مستوى القيروان 250 متر مكعب، وإن شاء الله ينتفعوا به أكثر مواطنين إن شاء الله.
0: دوليا، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم أن 25 ألف مهاجر غادروا مدينة سبتة الخاضعة للحكم الإسبانية بعد أن تدفق عليها 60 ألف شخص في الأيام الماضية. هذا وعبر نحو 60 ألف مهاجر الحدود بين شمال المغرب وجيب سبتة الخاضعة للحكم الإسباني خلال الأيام الماضية حسب ما أفاد به مصدر في الشرطة الإسبانية. واستمر تدفق المهاجرين خلال الليل وحتى صبيحة اليوم، وكانت أغلبية العابرين من فئة الشباب والمراهقين المغاربة حسب المصدر، الذي أكد أن 34 منهم لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور الحدود بحرا إلى سبتة. ختام النشرة الإخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. ووزارة التربية تجري استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب قبل سنوات 2008 و2000. أخرج النشرة تقنيا حسام قدرية، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام السابعة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: مع إذاعة المنستير الصيف يحلى.
4: برمجتنا تتجدد كل صيف مع برامج تعمل الكيف.
3: ديما عندك ما تسمع.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

0: العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي.
1: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.

تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني اقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري.

0: رجعينا معكم لمواصلة لقائنا في العزيزة بلادي إلى غاية الساعة 7 مساء. أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في الاستماع وبالمشاهدة على صفحتنا في الفيسبوك. سؤالنا: قديش من موقع تم إضافته بالطبيعة إلى لائحة التراث العالمي في تونس؟ سهل ياسر، معناها 8، 9، أو 10 مواقع. 200 دينار طبعا للفائز من إهداء المركب السياحي والترفيهي مارينا المنستير. مرحبا بكم الناس الكل، الإجابة تكون على صفحة إذاعة المنستير، طبعا قرية سيدي بوسعيد رسميا على لائحة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو خلال الدورة 48 للجنة التراث العالمي. فخر لنا ينضاف إلى تونس، تتويج آخر ينضاف إلى تونس، ومسؤولية كبيرة برشا. هكا ولا أستاذ محمد؟
1: معلوم راهو هذا التصنيف هو مسؤولية باعتباره أنه توا موقع سيدي بوسعيد ولا تحت حماية اليونسكو. وهذا باش يعمل لها إشهار كبير تخلي الناس معناتها السواح يجيوها. زاد كيف كيف حتى الفنانين باش يستلهموا من الموقع هذا يوليو يجيوها، هما بيدهم الفنانين واللي يؤثروا في السواح. وتولي هي بيد سيدي بوسعيد تجبد الناس باش تعمل أفلام،
0: جلب
1: مسلسلات. راهو التصنيف
0: يفتح برشا أبواب ومجال.
1: ولكن أهم حاجة هو حماية الموقع تقنيا. أهم وثيقة تحمي الموقع خاصة مع مارين هو مثال الحماية وتثمين هذا التراث. التثمين العمراني مهم جدا. في بدينا في سوسة إن شاء الله في ثنية باهية، وإن شاء الله فهمتني الوثيقة هذه تتعمم على كل المدن العتيقة و القرى ذات الخصوصية المعمارية الفريدة في تونس.
0: نعم، كيف كيف سي وديع، أكيد معناها التصنيف هذايا والتتويج هذايا يفتح لنا برشا أبواب، بما أنك مختص بالطبيعة، إلى جانب الحماية، حماية معناها هذا الموقع، وإلى جانب أنه فيه شوية إشكاليات من جوانب أخرى، لكن رغم هذايا عنا أمل كبير معناها مستقبلا لقرية سيدي بوسعيد.
2: صحيح، وهي فرصة باش نذكروا راهو المشاكل الصغيرة اللي عندنا سيدي بوسعيد راهي ما تهمش كامل الربوة، راهو تهم كان الواجهة البحرية للربوة، راهو أكهو فهمتي الصفحة الشمالية والصفحة الجنوبية اللي يطلوا مباشرة على البحر،
0: على البحر،
2: لكن كامل الربوة ما فيها حتى مشكل،
0: ما فيها حتى مشكل. هذا هو من فريق العمل زيدا اللي نقدموا له تحية كبيرة برشا، واللي نضاف لينا في العزيزة بلادي على المباشر سيدة فاطمة الجبيري، هي مهندسة معمارية بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهراء. مرحبا بك سيدة فاطمة، تحياتي لك، والأكيد تجربة كانت متميزة جدا، نقولوا ألف مبروك الساعة لينا الناس الكل. مرحبا.
3: عسلامة، مرحبا بك أستاذة نجوى، ومرحبا بالضيوفك الكرام وبكل مستمعي إذاعة المنصير. نشكركم على الاستضافة ويبارك فيكم، وإن شاء الله مبروك علينا الناس الكل التسجيل هذايا.
0: كيفاش كانت الساعة التجربة خاصة مع هالفريق العمل هذايا اللي وصل الملف للترشح وأيضا وصل الملف للتتويج؟ مش سهل، مسار كبير برشا نتصور وبرشا خدمة.
3: الحقيقة كانت فما برشا خدمة ما عندك الحق، وكان الفريق متكامل، فما برشا اختصاصات وخدمنا مع بعضنا بطريقة معناها نقولوا احنا متكاملة، نكملوا في بعضنا، نتناقشوا في كل شيء، نخدموا معناها بطريقة مسترسلة الحقيقة. وفي بعض الأحيان كانت متعبة، معناتها خدمنا في رمضان، خدمنا صباح وليل في رمضان، معناتها كنا مأمنين بالدوسي وكان يلزمنا نوصلوه، وبذلنا الحمد لله يا ربي بذلنا مجهود وطاقة كبيرة فيه.
0: نعم، كما قلت طاقة كبيرة برشا. أنتم اشتغلتوا على هذا الملف والحمد لله، وتتويج معناها مستحق لسيدي بوسعيد أو قرية سيدي بوسعيد، ونضافت معنى هذا الاسم يظهر لي جديد لقرية سيدي بوسعيد على مستوى عالمي.
3: أكيد هو الاسم جديد، قرية سيدي بوسعيد كانت معناها تتسمى بجبل المنارة، وبعد تسميت باسم سيدي بوسعيد الباجي. وبالنسبة للملف يعني خدمنا على تكامل التكامل الصفات اللي في سيدي بوسعيد كقرية، وكمدينة وكمعناتها كموقع طبيعي عنده خصوصيات وكتضاريس. يعني الملف تناول كل التفاصيل اللي تنجم تتصورها، سواء كانت من ناحية المعمارية، العمرانية، الاجتماعية، من ناحية الصناعات التقليدية، من ناحية العادات والتقاليد، كل تفصيل تنجم معناها تتخيله وتتميز به سيدي بوسعيد تم التطرق ليه في الملف هذايا. وحاولنا معنا حتى احنا من الاول كما قال سيمونير فانتر انه التسميه كانت انه هو يكون مركز الهام روحي وثقافي في البحر الابيض المتوسط. ولكن كلمه قريه سيدي بوسعيد هي تجمع الحاجات هذايا الكل اكيد.
0: بما أنك طبعا مختصة ومهندسة معمارية، أكيد قرية سيدي بوسعيد تو باش تاخذ منحة آخر، معناها كما قلنا حتى في المسالك السياحية نتاعها الأكيد معناها باش تو ينظروا لها بمنظار آخر، باش تتنظم أكثر من اللي هي منظمة معناها حتى في مسالكها معماريا، معناها تو كيفاش نجموا نستغلوا أكثر معناها قرية سيدي بوسعيد، فماش رؤية أخرى؟ نعم، معناها مع هذا التصنيف
3: أكيد هو أنه الحاجة الأهم هي مهمة ومن قبل أكيد وبعد التصنيف هي المحافظة على الطابع المعماري للمنطقة.
0: نعم،
3: المحافظة عليه من ناحية الشكل، من ناحية الاستعمال، ومن ناحية المواد اللي نستعملوها في الترميم، من ناحية التصرف العمراني، فما الهندسة المعمارية وفما العمران واللي تدخل فيه المسالك السياحية، تدخل فيه طريقة العيش، خاطر زادة ما ننساوش سيدي بوسعيد فيها معناها سكان، طريقة عيشهم، طريقة التزود، والحقيقة هذه الكل تم فيه وثيقة معناها تابعة لنفسهم تاع اليونسكو اللي هو البلان دو جيستيون مثال التصرف،
0: معناها بند من البنود هذايا موجود.
3: أي. هو معناها ريت الملف اللي تقدم ملف معناتها بريسك يظهر لي 400 صفحة ولا أكثر.
0: نعم،
3: ومعاه ملف آخر اسمه بلان دو جيستيون. البلان دو جيستيون هذايا فيه مقترح معناها يتم بطريقة دقيقة جدا بتباع حسب معايير المنظمة اللي هي تفرضها عليك أنك تخدم على التفاصيل هذوما، وتتطرق للجيستيون كي نقوله جيستيون التصرف. التصرف فيه الميادين الكل معناها.
0: نعم.
3: التصرف سياحة.
0: أي.
3: معمار عمرة
0: يعني معناها تو تمشيوا على حسب البنود، معني إذا كان خالف معناها تو المجتمع المدني أو غيره خالفوا البنود راه نخرجوا احنا منها الحكاية هكا ولا ليه؟ إن شاء الله ليه راه إن شاء الله استحضوا على هذا.
3: هي تعاونك في المستقبل باش أنك تعمل خريطة، هي عبارة على خريطة ولا استراتيجية.
0: أي.
3: تعطيك سنيات معناتها فما كل طريق لازمك شنو باش تعمل فيه معناتها، خاطر هو مش نهائي البلان دو جيستيون، هو كيما نقولوا استراتيجي جلوبال.
0: نعم صحيح،
3: استراتيجيه عامه، ومن بعد فك الاستراتيجيه هذيك هي سهله الطريق لينا الكل للمستقبل باش نخدموا معناها على النواحي هذه الكل كيما قلتوا معناها بالبي اس ام في مثل الحمايه، كيما مثل التصرف السياحي، المسالك السياحيه الكلها معناتها تتخدم كل حاجة، حتى الحماية الهضبة زادة من الانزلاقات الكل تم كما نقول وضع لي غروند استراتيجي اللي يلزمنا مستقبلا ان نطبقوهم.
0: نعم، مهم جدا الكلام كما قلت، وان شاء الله يا ربي نحافظوا معناها على المسار هذايا وعلى هذا التتويج. يظهر لي سي محمد عندك سؤال.
1: هو راه هو في نوعية الملفات هذايا
0: اي
1: راهم كيفاش نقولوا ليزيليت لوكال، معناتها كيفاش نقولوا
0: النخبة محلية،
1: خاصة تبدا فما مهندسين معماريين فما تقنيين يعاونوا ياسر في نجاح الملف، وخاصة في المحافظة على البلاد نتاعهم. زاد فما المجتمع المدني عنده دور كبير، وهو السلطة الخامسة التي ما تدفع مع الدولة، تدفع مع مؤسسات الدولة نحو تثمين وحماية التراث. كلهم معناتها كي نقولوا الحوكمة تشارك فيها الناس الكل كاي، المتدخلين الكل كاي، لأجل المصلحة المحلية لأجل نعم. إبراز الموقع، لأجل تثمين الموقع، ولأجل معناتها إنه معناتها تنجح. نقولوا احنا جزء من الفسيفساء الوطنيه لخاطر تونس هي فسيفساء، وسيدي بوسعيد هو جزء من هذا الفسيفساء وجزء من الثراء الوطني التاريخي الثقافي الطبيعي. وان شاء الله هو معناتها هذه بدايه، راهو التصنيف هذا هو بدايه نحو عمل اكثر جديه واكثر محافظه، ونكون متكاثفين ليد في ليد بحول الله من اجل مستقبل احسن. قبل ما تكون هي معناتها سيدي بوسعيد تراث عالمي، هي تراث وطني.
0: نعم.
1: وما تنجمش تونس من تكون من غير سيدي بوسعيد.
0: اي مكسب، هو مكسب كبير برشا.
1: هي من خامس اجمل قرى في العالم.
0: نعم.
1: تعرفوا شنو عندنا في تونس؟
0: نعم.
1: راهو
0: شوفوا بلادكم محلاها، شوفوا قديش تعتزوا ببلادكم وتفتخروا ببلادكم وتستحفظوا يلزمكم على بلادكم، لأنه بلادنا عزيزة وغالية. راهو
1: لازم فهم عمل أكثر.
0: نعم.
1: فما راهو صحيح عنا عدد عشرة مواقع، ولكن نشوفوا بلدان أخرى مثال للسياحية كيف فرنسا فيها 60 موقع.
0: نعم.
1: لا إيطاليا فيها 60 موقع، فرنسا 54 موقع.
0: نعم.
1: إسبانيا 50 موقع.
0: نعم.
1: اليونان 20 موقع. اليونان ديما نحب نقارن بها تونس.
0: نعم.
1: لخاطر قريبتنا حتى في عدد السكان 10 مليون ساكن، احنا 12 مليون.
0: والله ساعات مشهد صورة من تصاور ساعات تقول في تونس وهي في اليونان،
1: تشابه احنا كل بلدان متوسطي. نعم. ولكن دائما نرى سيدي بوسعيد متوسطي ولكن تونسية.
0: نعم.
1: تونسية. نعم. الطابع، تونسية الأجواء، تونسية الروح.
0: نعم. مدام فاطمة، إن شاء الله يا ربي نقولوا هذا القادم أجمل، وفرصة كبيرة برشا لي باش نفرحوا باش نفتخروا باش نستحفظوا باش نسعوا أكثر. الناس اللي تسمع فينا كل واحد يخدم المنطقة نتاعه ويخدم بلاده، لأنه مازال راهو هذي 10 موقع، لكن مازالت برشا في جرب تونس راهو باش تعطي الجمال وتسوق معناها السحر والدلال هكا ولا؟
3: أكيد تونس ثرية ومازالت برشا كنوز أكيد نجم تظهر. إن شاء الله يكون سيدي بوسعيد هي يفتح الباب ويفتح الشاهية للبرشة، مواقع مزينة برشة في بلادنا.
0: نعم.
3: والحمد لله احنا توجنا، وان شاء الله يجيو تدريجات اخرى.
0: نعم.
3: وحبيت في الاطار هذي انه نشكر الفريق العامل اللي خدمنا مع بعضنا، والروح اللي الباهية اللي كانت مبيناتنا، واكيد زادة السكان متاع سيدي بوسعيد اللي كانوا امبليكي على الاخر معنا وعاونونا. الحقيقه هي سيدي بوسعيد نحب نقول هي مش خمسه معماريه برك والا عمران والا فن ولا روحانيات، هي في حد ذاتها روح. معناتها ساعات احنا نعجزوا باش نوثقوها، معناتها فما احساس ما تنجمش تحكي عليه. بعد ساعات كي تبدا تمشي في شوارع سيدي بوسعيد وانت تحوس في وسطها وتحير معناتها ما بين المناظر الطبيعيه والهندسه والروحانيات والفن وكذيل كله، هو الحقيقة هي كما قالونا سيدي بوسعيد دجا تحكي على روحها. والحمد لله اللي وفقنا بمساندة الناس الكل انه نوصلوا للتسجيل هذا.
0: نعم. شكرا ليك، تحياتي ليك، شكرا لقبول الدعوة لبرنامج العزيزة بلادي ولإذاعة المونستير، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق. وهذه بصمة شاركت فيها أنت بالطبيعة من ضمن الفريق، ربي يعطيكم الصحة. نشكركم على هذا المجهود من أجل هذا الوطن، وهذه هي راهم هم أولادها وهذوما بناتها راهي تونس ولادها. تحياتي ليك، شكرا ليك.
3: شكرا
0: فاطمة جبيري، المهندسة المعمارية بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهراء، وهي نجمة من النجمات اللي شاركت في هذا الملف، ملف الترشح قرية سيدي بوسعيد إلى لائحة التراث العالمي لليونسكو. حبيت تقول حاجة؟
1: حبيت نقول شوف معناتها هي صحة مدام فاطمة، هي مهندسة معمارية حاولت باش تطرق المعمار والخصوصيات الثقافية والمعمارية. نعم. في الآخر دائما ترجع وتقول روح سيدي بوسعيد قبل كل شيء روح. جيت فسرها يصعب عليك التفسير.
0: نعم.
1: تعرفش معناتها روح ما معناتها خصوصية عميقة جدا. مثال قاعدة في قهوة العالية الكافي دونات تعرف ما تلقاهمش في العالم.
0: انت تعملنا في بيبليسيتي ما نسيلش مش مشكور سي محمد احنا نحكي شفت في وراتنا راهو ما نسيلش نحكيو على بلادنا نحكيو على
1: القاعدة الحصيرة القهوة يجيبوا لك قهوة فهمتني بالزهر فهمتني قهوة عربي تونسية
0: لا لا شهيت ما تنفلها شوية
1: هبية بعدها بتاخذ بهمبالوني من بعد الآخر اشتها فهمتني طرف حلوة فهمتني تقليدية متاعنا وكل أجواء وكل ترحاب هذه حاجة خصوصية عامة جدا.
0: يزمنا نسوق ونسوق يزمنا نسوق أكثر ونروج أكثر لبلادنا
1: كما
0: جارتنا المغرب
1: راهو لنهار 16-17-18 فما خرجت سيدي بوسعيد الباجي سيدي بوسعيد باش تقام واحتفال كبير راهو الاحتفالات هو نوع من الاشياء التي تجذب الزوار وتجذب زاد السواح انت كنت في مكناس شفت مهرجان مكناس مهرجان العيساويه في مكناس
0: رائع جدا ناس اللي تخدم في موروثها اصبح موروث عالمي تراث عالمي مكناس اليوم بتاريخها بموروثها بكل ما فيها بحث تاريخ عالمي وهذا هو الحاجة اللي معني هذه الحاجة اللي تفرح وإن شاء الله ناخذوا على منوال العديد خاطر احنا المغرب يعني نشحت على مستوى سياحي بامتياز
1: المهرجان المهرجان هذاك هو في الأساس هو موسم المواسم
0: هو موسم موسم العيساوة
1: موسم العيساوة تعرف الشيخ الكامل سيدي محمد بن عيسى مدفون في مكناس واحد من الناس شقيت معناتها المدينة العتيقة الكل متاع مكناس باش نلوج على المقام متاعه
0: المقام متاعه هو مش بعيد برشا هو مش بعيد على كل مازلنا مواصلين معاكم بعد شوية المجتمع المدني زاد هو كان مساهم في هذا الملف جدا. مساهمة كبيرة برشا باش ناخذوا أحد اللي تألقوا واللي نضافوا إلى هذا الملف وبعد نكملوا مع سي وديع بالطبيعة على ربوت أو قرية سيدي وسعيد يلا حسين

0: صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7
1: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمنيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات.
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.
2: تبع الموجة وكونوا معنا في العزيزة بلادي. وهذه تونسنا اللي نحبوها, تونسنا المتوجة, تونسنا الحلوة المزيانة بالفل والياسمين. نرحب بكل السادة المستمعين, الناس اللي تسمع فينا فكرة هبها, الناس اللي تشاهد فينا عبر طبعا صفحتنا على الفيسبوك. شكرا لكم, شكرا لمتابعتكم لينا. العزيزة بلادي اللي تخص لكم يعني 200 دينار متسالش بهين 200 دينار باش نشوفوا تحوسوا في سيدي بوسعيد وتعيشوا الأجواء الحلوة هذه. فقط معناها تجاوبونا على السؤال كما قلنا, المواقع اللي دخلت يعني تحت راية اليونسكو تراث عالمي في تونس, هل هي 8 9 أو 10 مواقع؟ سهل ياسر. مرحبا بكم الناس الكل, جاوبونا على صفحتنا في الفيسبوك. رجعينا معكم سي وديع. مرحبا أستاذنا. كما قلنا قرية سيدي بوسعيد محليها راه قرية سيدي بوسعيد الملهمة. أنا نقول قرية سيدي بوسعيد الملهمة اللي عندها طابع معماري جميل جدا, عندها خصوصية ثقافية, الخصوصية متاحة الطبيعية الجمالية. فقط قلت الجزء الشمالي من سيدي بوسعيد,
3: مش الجزء الشمالي,
2: الشمالي
3: البحر, البحر اللي طل على البحر,
2: اللي طل على البحر.
3: احنا راهو يمكن اللي جرى نهار 19-20 جام في سيدي بوسعيد كانت فرصة تحل لنا عينينا على أشياء أخرى في سيدي بوسعيد واللي هي خلتنا ناخذ احتياطات, فهمتني, وتكون هناك اجتماعات على مستوى وزاري. والمستوى الاجتماع على مستوى وزاري ولد لجنة قيادة ومتابعة اللي قاعدة تتبع في المشاكل هذه متاع الانجراف والانزلاقات على سيدي بوسعيد, واللي بدأت تخدم. وفي أول شهر جوان تمت في وزارة تجهيز أول جلسة عمل, وقدموا من خلالها المختصين عرض أولي حول تشخيص الوضعية, وضعية مشاكل انجراف في سيدي بوسعيد. والأعمال الأولية هي أعمال وقائية أساسا باش يتم التدخل أساسا في النقاط الأكثر تضرر. فهمت؟ والأشغال حسب الصفحة الرسمية لوزارة التجهيز باش تبدأ في شهر أوت. شنية المشاكل هذه؟ احنا باش ما نتكلموش برش عليها ونخوفوش العباد, هي أساسا انزلاقات أرضية الحقيقة. فهمتي؟ ناتجة على ماذا؟ ناتجة على عوامل أساسا طبيعية وزيد عوامل بشرية.
2: نشبه أنا كمواطن نتفاديها, نتفاديها البارتي هذه كم ما نمشي لهاش, أو معناها النجم تكون بارتي محمية بأسلاك بحاجة معناها اللي تخلي المواطن مية
3: هذا
2: ينتبه.
3: إيش قالت أختنا الفاطمة؟ فاطمة قالت احنا في البلان دو جيستيون باش ناخذ بعين الاعتبار المخاطر هذه في تحديد المسارات وتحديد الممرات السياحية. فهمتني؟ هي أساسا قلت لك عوامل جيولوجية على نوعية الصخور تكون ربوة سيدي بوسعيد من الواجهة البحرية. هي صخور تتباين, يعني صخور طينية وصخور رملية وحفية. يعني صخور طينية هي صخور كتيمة أمبرميابل, وصخور رملية هي صخور تخلي الماء يتسلل. كي يتسلل الماء يوصل للمستويات الطينية, المستويات الطينية تنفخ بالماء, تترنخ بالماء وتزلق موقع الانزلاق. ولكن راهو العوامل الطبيعية في سيدي بوسعيد راهي عندها آلاف السنوات,
2: آلاف السنوات.
3: ولكن شنو تستنى العوامل الطبيعية هذه؟ تستنى عامل استثنائي. واللي جرى نهار 19 و20 جانفي في سيدي بوسعيد هو عامل استثنائي. راهو ما بين 19 و20 جانفي صبت 300 مليمتر من الأمطار اللي هي المعدل السنوي بتاع سيدي بوسعيد 475, يعني أكثر من ثلثين تصب في نهارين, منهم 206 مليمتر في يوم واحد يوم 19 جانفي. يعني هي الوضعية الطبيعية هشة ولكن تستنى حدث استثنائي. ولكن الحمد لله الأحداث الاستثنائية هذه مش متواترة بصفة دائمة, يعني 300 مليمتر أمطار ما تجيكش كل عام.
2: باهي احنا كي جبدنا كل ما يخص سيدي بوسعيد من الطابع نتاعها الجيولوجي، من الخصوصيات نتاعها كما قلنا، فهذا مهم جدا اللي كنت تحكي فيه. نحطوا ما تسيرش اصبعنا على النقطه هذه بالذات، وان شاء الله يا ربي المختصين وسلطه الاشراف تزيد معناها تسلط الاضواء على النقطه هذه المهمه جدا اللي كنت تحكي عليها
3: سيدي.
2: ان شاء الله ولهذا تولي معناها سي الصوره اكتملت. احنا نقولوا المجتمع المدني اللي عنده دور كبير برشا واللي عنده بصمة كبيرة برشا في الحفاظ ونوصل التتويج هذايا لقرية سيدي بوسعيد ما بينهم سعلي الشريف، مرحبا بك، أهلا وسهلا على موجات إذاعة المنسير، وشكرا لقبول الدعوة لبرنامج العزيزة بلادي. سيد علي مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، ألف مبروك الساعة، مبروك علينا الناس الكل. يعيشك.
4: نعم عايشك. يلا
2: سعلي يظهر لي صورة محلها، رأي هي معبرة جدا صورته اللي هو قاعد يخمم برشا على قرية سيدي بوسعيد. أما أنت من ضمن الفريق اللي اشتغل على هذا الملف.
4: أنا من سكان سيدي بوسعيد، من أبناء سيدي بوسعيد، ومن أبناء الزاوية، ومن محبين سيدي بوسعيد، ومن الناس اللي وقع اسمي اقتراح اسمي باش في لجنة التفكير الأولى والمتكون نواة اللجنة اللي خدمت على الملف، وبعد جنت كل من نجم من وقتي ومن معلوماتي ومن باش كنت ضمن فريق الإعداد للملف. وهذا شرف ليا معناتها باش خدمت بلادي والبقعة اللي نحبها بكل صدق وبكل محبة والحمد لله في الآخر تواجنا.
2: نعم، كيفاش عشت التجربة مع الفريق المختص خاصة؟ كيفاش يعني كيفاش كانت البصمة، المشاركة متاعك من حيث المعلومات من حيث يعني؟
4: والله كان هو الفريق التسم برشا صدق وبرشا وبرشا محبة.
2: نعم.
4: مع بعضه ما كانش فما أنا بين أفراد الفريق. ما كانش فما فرق ما بين العارف واللي يخدم تحته واللي يخدم في الوزارة واللي ما يخدمش، كانت الأهمية تعطى للمعلومة مش لشكون عطى المعلومة. عشنا أيامات جميلة جدا لا تمحى من الذاكرة، من ذكرتيانا على الأقل. عرفت فيهم ناس طيبين، ناس اشتغلوا بكل ما أوتوا من قوة وكانوا كرماء وكانوا سخيين في العطاء متاعهم مع سيدي بوسعيد. وأنا كنت نغزر لها مغاير أكثر، خاطر نخدم في أحب الأماكن إلى قلبي معندها. وحتى الأحساس النزاح باش يكون مضاعف وأحساس الإخفاق باش يكون مضاعف. على خاطر حاجة فيها معندها نحل باب الدار نقروح سيدي بوسعيد، نفكر باب داري في سيدي بوسعيد. كان شعور خاص جدا والحمد لله وكاجتهدنا وأصبنا.
2: نعم سيدي بوسعيد أكيد في عيونك يعني تختلف على أي نظرة أخرى لأي إنسان مهما كان زائر أو سايح أو حتى اللي يشتغلوا عليها. معناها أكيد سيدي بوسعيد لأنك ولد المنطقة ولد القرية تتمنى أنها تكون منارة، تكون كما قلت على لائحة التراث العالمي، ما هيش شوية معناها كما قلنا حتى الصيغة وحتى النظرة باش تتبدل توا لسيدي بوسعيد أكثر جمالية باش تكون وأكثر معناها باش تتنظم أكثر في لائحاتها في مسالكها السياحية. فهذه زيدة
5: في عمرانها
2: زيدة
5: في
2: التصرف زيدة في باش تكون معناها أنت متشدد نوعا ما حتى الناس اللي باش تجيها في نظافتها في كل شيء. معناها نتصور حتى البنود اللي كانوا يحكيوا عليها المختصين بالنسبة لي انها تكون في قائمه التراث العالمي ماهيش شويه باش نستحفظوا على البنود هذيا زيده اللي فما شروط اللي باش نستحفظوا عليها زيده.
4: هي لله من الاشياء التي كانت فارقه في هذا الملف.
2: نعم.
4: من النقاط التي ارتكز عليها هذا الملف، خاطر الدراسات خدمت على مدى عقود.
2: نعم.
4: والمحاولات صارت كثيره وشتى. لكن اللي كان فارق المره هذه الناس كل خدمت على الجماليه قبل وخدمت على النظافه وخدمت على المعمار
2: وعلى الثقافه
4: لكن نعم. من الاشياء التي كانت فارقه في هذا الملف ان ركزنا انها قريه يطيب فيها العيش. تطيب فيها الحياه.
2: نعم صحيح.
4: وهذا اللي يلزمه يتغير في نظرة الزائرين لهذا المكان.
2: نعم.
4: هو ما هوش مكان جميل جامد.
2: نعم.
4: هو مكان للعيش قبل كل شيء. ومن يزوره يجب أن يحترم فيه نواميس العيش ونواميس الحياة.
2: نعم.
4: راهو في سيدي بوسعيد فما ناس تعيش ناس تسكن، فما كبار فما صغار، فما أوقات لازم فيهم حس، فما ناس تضحي ساعات براحتها النفسية لأجل استمرارية الحياة في سيدي بوسعيد. فما وكل ما كل العادات والتقاليد التي تمتد جذورها من مئات السنين هي مازالت متواصلة اليوم بفضل هذا، بفضل السكان وبفضل المحبين. هذا اللي كان فارق في الملف المرة هذه من الفنسين. الناس كل تعرف جمالية المكان، والناس كل تعرف جمالية الطبيعة مع المكان. لكن الناس ما تعرفش اللي الناس تعيش في سيدي بوسعيد. كما الناس تدخل ديارها وتفكر، فما الناس تدخل ديارها وتفكر في سيدي بوسعيد وتعيش لعقود منذ عقود ومنذ مئات السنين. هذا اللي كان جميل في الملف هذا. ولذا احنا اليوم قلتها ودي ما نقولها، اليوم هي مسؤولية مشتركة، مسؤولية عالمية مشتركة. وخاصة مسؤولية الزوار، السلطة تقوم باللي تنجم. السكان هم مجاهدين، الناس اللي مازالت تسكن في سيدي بوسعيد. اليوم المسؤولية هي مسؤولية الزوار. الزوار لابد أن تحترم نواميس المكان، لابد أن تحترم هذا الصرح بما فيه من عائلات وما فيه من تقاليد، ومسؤولية الإنسانية. مسؤولية هذا هو تتويج للإنسانية واعتراف من الإنسانية، وهي مسؤولية مشتركة بين الجميع.
2: نعم إن شاء الله يا رب يكونوا الناس الكل على قد المسؤولية هذه باش نستحفظوا على سيدي بوسعيد. شكرا لك سيد علي الشريف، شكرا. وإن شاء الله يا رب الناس الكل هكا تبدأ تحب كل واحد قريته وجهته باش نشتغلوا أكثر، لأنه تونس راهو كما قال الأستاذ محمد هلال راهي فسيفسي. تونس راهي زربية، تونس حلوة برشا من شمالها إلى جنوبها. كل مرة نزيدوا موقع يدخل في لائحة نشتغلوا عليه الملفات هذية بشرة وتونس أيقونة من الأيقونات على مستوى عالمي. نعم.
5: وإن شاء الله فما تصنيفات أخرى على خاطر فما في قائمة الانتظار، فما في اليونسكو فما ليست انديكاتيف.
2: نعم.
5: النجم يدخلوا فما ملفات قاعدين نعدوا فيهم.
2: مثلاً. فما سبيتلا.
5: هي عاصمة طالبيزوسين. سبيتلا عندها قيمة تراثية وحضارية كبيرة. فما شمتو، فما الحناية متاع زغوان ومعبد المياه. تصور معناتها كيفاش الحناية، قيمة الحناية انه تجيب الماء من زغوان تهزو حتى القرطاج، معناتها قيمة معناتها مش موجود منها ياسر في العالم. ثراء كبير. فما ناس قاعدة تخدم، قاعدة تحضر في مستوى مدينة العتيقة متاع صفاقس. فما خدمة، فما خدمة. ولكن لهنا بالله حب هكا نعمل بروفوكاسيون. ساعات نقول فين مجموعة المهدية؟ مدينة العتيقة.
2: أين أنتم؟
5: أين عاصمة؟ عاصمة خاتمية،
2: تحفة فنية. المهدية المهدية يلزمنا احنا
5: مكثر. فما مكثر زاد كيف فما بلاريج. فما القائمة طويلة جدا،
2: طويلة جدا. نعم.
5: نجم نوصل لعشر الموقع. توزر نفطة.
2: نعم.
5: ولكن لهنا المجتمع المدني يتعاضد الجهود نتاعو مع الباحثين.
2: نعم.
5: المعهد الوطني للتراث لازم فما ناس مؤمنة بالمشروع ومحبة للمشروع كما هذه.
2: نعم.
5: بمحبة قالك خدمنا بمحبة. كنا زادة ناس ما متأكدين انه الدوسي هذا باش ينجح،
2: تقبل باش ينجح.
5: لخاطر الامور فيها راهي سيدي بوسعيد قبل كل شيء هي روح.
2: نعم.
5: وراهي القرى لازم نؤمنوا بالقرى، ما تقولش قرية. راهو تو السياحة في العالم تمشي للقرى لتوريزم. نعم.
2: خاصة القرى بالنسبة لتركيا زاد القرى اللي هي كما العديد من تراند كبيرة برشا.
5: بعد ما عادش تحب تعمل السياحة في المدن تمشي للقرى.
2: قلقت معناها ولا كل شيء تبدل، خرجنا من السياحة الكلاسيكية معناها. صحيح.
5: معناتها القرى هذه معناتها الصغار فمثلا كما نفطة كما بلاريج هذو ما عندهم مستقبل.
2: مطماطة الجميلة.
5: خلي هذوكم القرى البربرية كما دجاج كما دويرات.
2: صحيح.
5: سمي معايا سوادية فهمني.
3: تمزرت
2: زيدة.
5: هذوم الكل اللي كي عندهم معناتها راهو ما تلقاش كيفهم في العالم ويستحقوا انه يتصنفوا. صحيح خدمنا على الملف انه الجيوبارك بتاع الظهر تم ادماجه في في في في قائمه اليونسكو, معناتها هو في الريزون تاع الجيوبارك بتاع العالم, ولكن النجم يصير تصنيف لهذه القرى لما نلقاوها في حتى بلاصه في العالم.
2: وقت صليحه الفنانه اللي باش نغلقوا بها القوسين اللي حليناها على هذا التتويج لقرية سيدي بوسعيد, شكرا حبيت نقولها للأستاذ والباحث سي وديع العروي, مرحبا, شكرا على تلبية الدعوة لبرنامج العجيزة بلادي ولإذاعة المنستير, شكرا أستاذ محمد هلال المستشار البرنامج وهو الخبير السياحي, ونقول ألف مبروك لسي فؤاد بن عباس عويشوي. يقول تونس عندها 10 مواقع مصنفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو, وهي المدينة العتيقة بتونس, قرطاج, مدرج الجم, إشكل, كركوين, القيروان, المدينة العتيقة بسوسة, دقة, جربة, وأخيرا سيدي بوسعيد. المواقع منهم 9 مواقع ثقافية, موقع طبيعي واحد وهو إشكل, والتصنيف يبرز قيمة التراث التونسي ويساعد على حمايته والتعريف به عالميا. شكرا ليك سي فؤاد على هذه المعلومات القيمة, وألف مبروك الجائزة المالية 200 دينار من إهداء المركب السياحي والترفيهي مارينا المنسير. هكا نقول لكم شكرا لكم على استماعكم وعلى متابعة. خليكم مع صليحة, إلى اللقاء وتصبحون على محبة.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أسفرت حملة وطنية مشتركة لمراقبة أجهزة التكييف الفردية والتي نفذت يوم الأمس عن حجز 206 أجهزة تكييف، منها 198 جهازا غير مطابقة من حيث التأشير و8 أجهزة مجهولة المصدر، إلى جانب تسجيل 130 مخالفة اقتصادية وديوانية وفق ما أعلنته وزارة التجارة وتنمية الصادرات. دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس في بلاغ أصدره اليوم إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية ونقلها خلال فترات ارتفاع درجة الحرارة، مؤكدا أن احترام شروط التخزين يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وفعاليتها وسلامة المرضى. وأوضح المجلس أن الأدوية يجب أن تحفظ داخل المنازل في أماكن باردة وجافة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة، مع تجنب تخزينها في المطبخ أو الحمام حيث تتغير درجة الحرارة ونسبة الرطوبة باستمرار. أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. قامت وحدات الحماية المدنية خلال الساعات 24 الأخيرة ب 547 تدخلا، من بينها 78 عملية إطفاء حرائق وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية. أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن فتح حصة تعريفية لتوريد 16500 طن من بذور البطاطا الموجهة للموسم الفلاحي القادم. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن توزيع الحصة سيتم طبقا لطريقة المبادلات التقليدية، على أن تتولى مصالح المجمع المهني المشترك للخضر تقديم مطالب الانتفاع بالحصص التعريفية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. حسب النطق الرسمي باسم الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة حافظ بن أحمد، فإن إعادة سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى غير مطروحة بالمرة، نافيا ما تم تداوله بشأن إمكانية إجراء قرعة جديدة. وأوضح أن ملف الرزنامة يعتبر مغلق، مشير إلى أن عملية القرعة أجريت في كنف الشفافية بحضور ممثلي الأندية وعد المنفذ، ولا يوجد أي مبرر لإعادتها. عملية سحب الرزنامة اللي أجريت يوم الأربعاء الماضي بمقر جامعة تونسية لكرة القدم أثرت جدل بعد تداول مقاطع فيديو تحدثت عن خطأ في إجراءات القرعة تمثل في عدم احترام الفصل بين وعاء أرقام الترتيب ووعاء أسماء الأندية. ورغم ذلك أجمع عدد من المتابعين على أن هذا الخطأ لم يؤثر في نتائج القرعة أو تركيبة الرزنامة النهائية. الاتحاد المنستيري وصل طلبه التحضيري بمدينة تبرقة خلافا لما تم تداوله في الساعات الأخيرة بشأن إمكانية إنهائه والعودة إلى المنستير، حيث قررت الهيئة المديرة بالتنسيق مع الإطار الفني مواصلة التربص إلى نهايته وفق البرنامج المستطر. وفي إطار عملية غربلة الرصيد البشري تقرر الاستغناء عن 10 لاعبين من المنتظر أن يرجعوا اليوم للمستير، في المقابل باش يواصل بقية عناصر المجموعة تحضيراتهم بتبرقة استعدادا لانطلاق الموسم الجديد. وعلى صعيد المباراة الودية، فريق اتحاد المنستيري باش يواجه غدا الأمل الرياضي بسيدي بن عون بعد ما كان افتتح سلسلة مباراة التحضير بفوز عريض على مستقبل نفزة 7 أهداف بليش، كما باش يواجه لاحقا شباب قسنطينة الجزائري قبل أن يختم تربصه بملاقاة اتحاد العاصمة الجزائري في آخر اختبار ودي. وفي سياق متصل تتجه المديرة إلى تعزيز الإطار الفني للفريق، حيث تقرر تقديم الجهاز الفني أو تدعيم الجهاز الفني بمدرب مساعد من أبناء النادي في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الفني والاستفادة من خبرة أحد أبناء الاتحاد الرياضي المنستيري. النجم الساحلي أعلن عن تعاقده مع الظهير الأيسر عزمي غومة. عزمي المتعاقد نتاعو مع النجم الساحلي باش يمتد لموسمين في صفقة انتقال حر. هذا اللاعب عمره 28 عام، هو ابن نادي رضا الصفاقسي، عمل تجربة طويلة في البطولة المصرية مع نادي فاركو، لعب خلال مسيرته الاحترافية 161 مباراة، قدم 5 تمريرات حاسمة وسجل 3 أهداف. النجم الرياضي بالمتلوي أعلن عن تعاقده مع المهاجم محمد عامر جويني عمره 23 عام بعقد لمدة موسم من قادم من نادي رضا الصفاقسي. جويني خريج السي اس اس وسبق له أن تقمص أزياء المستقبل الرياضي بجيبس، كما أيضا شارك في البطولة في 28 مباراة وسجل هدف وقدم تمريرة حاسمة، وتعتبر هي الصفقة الثامنة لفريق النجم المتلوي في الميركاتو.

0: موسيقى وألحان موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: اسمع واستمتع.
1: مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلف ما تعود.

بينا بتفوت وانت من نبع وسقيتني ناس اسلم محبة اسم الاعمق وحر الشواق كان ترجك سول فينا ورجع لينا.

0: اسمع واستمتع.
1: مرسول الحب غيابك طال هذه المرة،
2: غيابك طال هذه المرة.
1: مرسول الحب غيابك طال هذه المرة.

0: لا يحركها إحساس جديد ولا تنبت فيها زهرة
1: ولا تنبت فيها زهرة
0: لا يحركها إحساس جديد ولا تنبت فيها زهرة
1: ولا تنبت فيها زهرة
0: لا يحركها

لهم سبح بها مشتاق القى حبيبه ولا مجرح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

يغرس في عمقنا والوجدان أغنية حب تتحدى الزمن تخلي البعيد يولي قريب.

0: تمام الثامنة في إذاعة المنسيرة.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة اليوم أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار اتفاقية تعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرضى، وأفادت في بلاغ لها بأنه أمام التقدم المسجل في مسار العمل المشترك مع الصندوق الوطني للتأمين على المرضى، وحرصا على المحافظة على الأجواء الإيجابية والتهيئة أفضل الظروف لاستكمال الاتفاق بما يضمن ديمومة العلاقة التعاقدية بين الصيدليات الخاصة والصندوق واستمرارية إزداء الخدمات الصيدلانية للمواطنين. يتواصل العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية. دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس في بلاغ أصدره اليوم إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية ونقلها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن احترام شروط التخزين يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وفعاليتها وسلامة المرضى. وأوضح المجلس أن الأدوية يجب أن تحفظ داخل المنازل في أماكن باردة وجافة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة، مع تجنب تخزينها في المطبخ أو الحمام حيث تتغير درجة الحرارة ونسبة الرطوبة باستمرار. كما شدد على ضرورة عدم ترك الأدوية داخل السيارات سواء في درج السيارة أو في صندوق الأمتعة حتى لفترة وجيزة حتى لا تتأثر بارتفاع درجات الحرارة بما قد يؤثر في سلامة الأدوية ونجاعتها. حذرت الطبيبة المختصة في طب الاستعجالي هالة بن تركيا من التداعيات الصحية لارتفاع درجة الحرارة على عدد من الفئات الهشة وفي مقدمتها كبار السن والأطفال والرضع ونساء الحوامل والرياضيون، مؤكدة أن الوقاية تبقى الوسيلة الأنجع لتفادي المضاعفات الخطيرة المرتبطة بموجات الحرة. دعا وزير الشؤون الدينية أحمد البهالي إلى ضرورة تخصيص خطب يوم الجمعة والدروس لتوعية رواد المساجد بضرورة الالتزام بقوانين المرور والتحلي بالسلوك الحضرية وحسن الخلق في التعامل مع المترجلين والسائقين. ومن جانبه أكد رئيس جامعة الزيتونة الدكتور محمد الرزقي أن الإسلام حرم إراقة الدماء بغير حق وحث على حماية وتكريم النفس البشرية، وهو ما يقتضي التنشئة والتربية على مبدأ احترام قيمة الإنسان وقيمة الحياة، مبرزا ضرورة أن يستحضر السائق عند القيادة أنه مؤتمن على نفسه وعلى من معه وعلى من هم في الطريق. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم تعليق اتفاقية شنغان مع إسبانيا، معتبرا أن هذا الإجراء لا مفر منها. وكتب تاياني على منصة إكس أن التعليق المؤقت لاتفاقية شنغان مع إسبانيا قرار ضروري لحماية أمن مواطنينا والدفاع عن حدود أوروبا. يأتي هذا فيما شهدت الحدود بين المغرب ومدينة سبتة تدفقا غير مسبوق للمهاجرين بعد تجمع آلاف الشبان في المنطقة يوم أمس. وذكر التقارير أن نحو 45 ألف مهاجر دخلوا المدينة خلال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفعت تحصيلة القتلى إلى نحو 71 شخصا. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام التاسعة مع وقفة إخبارية جديدة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة

اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب. المطرب السوري صباح فخري من إنتاج إذاعة دمشق في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في الجمهورية العربية السورية.

وصف بأنه الأسطورة الحية وصناجة العرب وأحد أعمدة الغناء العربي وعراب الطرب السوري، غير أن اسمه كان يختصر كل الألقاب، فهو أهم من أي لقب، إنه صباح فخري.

0: في معاهد حلب ودمشق على يد كبار شيوخ الموسيقيين كالشيخ علي الدرويش ومجدي العقيلي وعمر البطش وعزيز غنام، وتعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر، حيث عاش في حلقات الطرق النقشبندية بين قراء القرآن الكريم وصانعي القدود، فتعلم الموشحات والأدوار والتراث العربي وأبدع بها.
1: وفي لقاء من أرشيف إذاعة دمشق تحدث الفنان الكبير عن الصدفة التي كشفت عن موهبته.
2: كان عمري 5 سنين أو 6 سنين عندما اكتشفت موهبتي وصوتي. اللي اكتشفني جارة من جاراتنا، كنت أنا طالع على رأس شجرة في عندنا بيت عربي في حلب، وبردد أي شيء يعني بغني هيك طالع نازل، ما بعرف حالي شو عم بغني. فالجارة سمعت صوتي، لفت نظرة، صاحت لي قالت لي انزل لعلمك موال. أنا نزلت من رأس شجرة وجيت لجنبها باندفاع وحماس قوي. طبعا يمكن هذا بكون بحكم الغريزة، لأنه الفن اللي بداخلي دفعني، وبالفعل علمتني موال بوقتها. غرد يا بلبل وسلي الناس بتغريدك، الله يتمم عليك الجمال يا حلو يزيدك. حفظتني اللحن

0: يمكن بساعة رضا يحلها سيدك
1: وتلقى الطفل صباح التشجيع من جميع من حوله وبدأ بالحفظ تدريجياً وبعد سنوات قليلة صار يحضر برفقة شقيقه حفلات تضم فنانين فكان الفتى يجلس وينصت باهتمام بالغ وقد وهبه الله سبحانه وتعالى موهبة الحفظ فكان يطبع كل ما يسمعه في ذهنه ولا ينساه أبدا بل ويقارن بين النغمات ويصنفها داخل رأسه. في عام 1947 قدم إلى حلب قادما من القاهرة عازف الكمان ذو الأصل الحلبي سامي الشوى والذي كان يلقب بأمير الكمان، وذهب الفتى صباح لزيارته مع أحد أقربائه فأعجب أمير الكمان بصوته كثيرا، بل إنه اصطحبه معه إلى قصر الرئيس السوري شكري القوتلي حين زار مدينة حلب، وهناك غنى صباح بمرافقة كمان سامي الشوى فنال إعجاب الرئيس الذي أوصى بالاهتمام به. رافق الفتى صباح الذي كان يبلغ من العمر 14 عاماً أمير الكمان سامي الشوى في جولة داخل سوريا، ومن حفلات تلك الجولة حفلة المهندسين في مصيف بلودان قرب العاصمة دمشق، وكان من حضور الحفل الزعيم الوطني السوري فخر البارودي ومؤسس المعهد الموسيقي الشرقي في دمشق.
2: فالحقيقة لما سمع صوتي فخري بيج يعني شاف الفرق بيني وبين الأصوات الموجودة عنده في المعهد الموسيقي، فحب كتير أنه أنا انضم للفرقة الموجودة عندهم في المعهد وللأصوات الموجودة، بده يعملوا يعني نواة فرقة كبيرة هون في دمشق مشان التراث، فبدهم عناصر جيدة، فكانوا يعني حريصين

0: انه انا ابقى في دمشق. الحديث اللي صار انه فخري بيك عرض على والدتي كانت معي انه انا اتوظف بالاذاعه شريطه ان اداوم على المعهد الموسيقي يوميا، ولي حفله في الاسبوع في الاذاعه في عام 47 يعني. فالعرض كان مغري، فنحن جينا بقى المداوله العائليه مع الوالده، قلنا لها شو يا ماما نروح مصر مع الاستاذ سامي لما نقعد هو في الشام. طبعا انا والدتي عندي اب وعندي اخوه، قالت لي يا ابني والله مصر بعيده وابوك واخواتك بحلب، يعني فينا نروح ونجي مثلا او يجوا لهون او كذا، يعني بتصير وجودنا هون اسهل من ان نروح لمصر. فانا بفضل انه نبقى هون. قلت لك الكلام تبلغي الاستاذ سامي انت.
1: كان سامي الشوى في المقابل يعتبر محمد صباح كما كان يناديه ابنه الفني، وأراد أن يصطحبه معه للدراسة، لذلك غضب عندما علم بالتحاق صباح بالمعهد وضياع فرصة ذهابه إلى مصر. أما فخري بيك البارودي فقد كرمه أيضا بمنحه اسمه، وتم تقديمه في إحدى حفلات الإذاعة باسم صباح فخري. وبعد انتهاء الدراسة في المعهد الذي ضم كبار الأساتذة من موسيقيين ومطربين كانت مرحلة الصمت، وعنها يقول:
0: في هالفترة هاي أنا كنت بسن المراهقة، في فترة تحول يعني كامل فيزيولوجية طبيعية. ف تعرف يا حضرتك انه الاصوات هي الحبال الصوتيه جزء من الجسم، عضو يعني ينمو، اثناء نموه معناتها معرض لاختلاف. مثلا هلا عندنا الاوتار بآله العود او الكمانجه او اي شغله، بلاقي بيختلف غلظ الوتر من آله لآله وبالتالي بيختلف صوته. لذلك انا كان صوتي بفتره تحول لانه الحبال الصوتيه تنمو وتكبر. هالفتره هي اللي دخلت فيها مشان يتحول صوتي، الحقيقة سموها انه انا راح صوتي.

0: بالحقيقة أنا إحساسي كان طبيعي، صوتي مثل جسمي عم بيتحول وبيكبر، مثل ما إيدي كانت عم تكبر. ما خفت في سبب، لأنه في كان أستاذ مرحوم عزيز غنام، هو أحد مدرسينا في المعهد، كان كل يوم يقص لي صوتي مساحته، وقال لي هالفترة هاي أنت لازم تريح صوتك وما تتعبه وما تجهده، لأنه بروح صوتك بعدين. وبالفعل أنا النصيحة عجبتني وسكت من بعدها مدة 4 سنوات تقريبا. رجعت للإذاعة في مدينة حلب، كمان كنت بديان بقى بحفلاتي الجماهيرية على المسارح هون وهون، وبدينا بعدين التنقل والتجوال في البلاد العربية، إلى أن كان عام 1960 أسس التلفزيون العربي السوري، استدعوني من حلب، كنت أحد لبنات هذا البناء فنيا، وشاركنا فيه حتى الآن، نحن مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.
1: ولكن كيف أمضى فترة الصمت؟
0: بفترة اللي كان أنا صوتي مرحلة الانتقال، أنا تابعت دراستي. الحقيقة أنا كنت بوقتها لما كنت في الإذاعة كنت بالصف الخامس هون في مدرسة هنانو، درست هون، بعدين كملت الثانوي أو شو بتقولي إعدادي هلأ، يعني للكفاءة. هالأربع سنين كملت فيهم للكفاءة لوقت ما استعدت صوتي. من بعد الكفاءة طبعا فترة اللي كان صوتي فيها بدور التحول، كملت أنا دراستي الإعدادية الكفاءة. في بهذاك الوقت ما كان مثل هلا أنه الفن يقدر واحد يأكل منه ويعيش منه، فكنا مضطرين بهذاك الوقت إلى جانب الفن أنه نشتغل عمل آخر لنتمم مصاريف ونفقات الحياة، لأنه ما في مثل هلا. هلا اختلفت المعايير والمقاييس المبالغ المادية. المهم فأنا اشتغلت عدة أعمال بوقتها، اشتغلت معمل إسمنت بدمر كمحاسب، لأنه درست محاسبة أنا بزماني مزدوجة دوبيا كمحاسب تجاري. الحسابات ما بتضوجني يعني الحقيقة، لأنه الأرقام هي بالنسبة للموسيقي، الموسيقى كمان يعني فيها حسابات، الرياضيات بالموسيقى جزء كبير ومهم، وخاصة أن الصوت الوتر اللي نحن بيقولوا عنه من مقام أو نص مقام أو ربع مقام، الحقيقة لا، في طول وتر وفي اهتزاز بالثانية له، هذا فيزيائيا. طبعا الرياضيات بيرجع، فما بهمل من الأرقام لأنه لا علاقة بالموسيقى. فاشتغلت فترة 3 شهور بعدين تركت، درست كمان معلم مدرسة سنة لأنه أنا قوي باللغة العربية وبحبها، اشتغلت مدة سنة كمان، تركت بعدين، اشتغلت جابي نقابة كذلك الأمر، اشتغلت مؤذن، اشتغلت محاسب، اشتغلت شو بدأنا، اشتغلنا سبعنا الكاراج لو بقوله، بس كنت عم بحاول أنه دائما العمل اللي بدي أخده يكون يعني يعطيني حرية مشان عملي الفني، يعني مو ارتباط كل يعني ياخذ لي كل وقتي. لذلك كنت أغير المهنة من جو إلى جو، مثلا اشتغلت موظف بلدية بحلب، يعني المهم كنت أحاول بقى ألاقي الدوام الأقل مشان أصرف بقية وقتي مشان الفن الحقيقة، لأنه هذاك بدمي ما بقدر بلا، بس هوني بدي أخذ راتب شلون بقولوا أعيش فيه أدعم حياتي.
1: ولنستمع للمطرب صباح فخري الذي عمل مؤذنا وهو يؤدي الأذان وفق مقام الحجاز، الذي كان يرفض فكرة تغييره إلى مقام آخر، فهو ما يميز الأذان السوري.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة

0: أدى الفنان صباح فخري اللحن القديم كما أدى لملحنين معاصرين، وقام هو نفسه بالتلحين وخاصة القصائد مثل قل للمليحة، جاءت معذبتي، يا حادي العيس، اللؤلؤ المنضود. وقد عمل على تجديد العديد من أغاني التراث، وكان اختياره لهذه الأغاني يتبع مرحلتين: الأولى إحساسه بالجملة الموسيقية وإن كانت قادرة على أن تحرك مشاعر المستمعين، ثم يدعم هذا الإحساس بثقافته. أما بالنسبة لكلمات الأغنية فيقول عنها:
1: أنا حريص باختيار الكلمة، الحقيقة تكون الكلمة من السهل الممتنع. يعني في كتير من المفردات في اللغة العربية انقرضت بحكم أنه صار بدها قاموس هلأ، وأنا ما بدأ أرجع هلأ معاجم موجودة في المكتبات. بدأ أختار الكلمة اللي السامع رأسا يفهمها، وضمن القصيدة إذا التقى كلمتين ثلاثة فالمستمع بعد ما يحب القصيدة بيسأل شو معنات كذا وكذا، ممكن والله ندله عليهم، وبالتالي بكون ثقفت أنا المستمع بشكل تدريجي وغير مباشر بدون ما يشعر وبدون هو ما يمل ما يسمع طلاسم مني. فبختار دائما يعني القصائد السهلة وبنفس الوقت السلسة والمتينة شعرا، أو بختار القصائد اللي فيها لوحة مثل صورة تابلو مثلا. يعني في عندي مثلا قصيدة في من ألحاني وفي من ألحان طبعا زملائنا كثير، بس ككلمة يعني مثلا في بتلاقي سهل الشعر سهل بسيط، بس في يعني في صورة مثلا لقول المليحة، هي يعني إذا جينا كنص أدبي ناقشنا عملنا تحليل مثل ما بقوله، فهي ما هي بمستوى والله المعلقات ولا هي بمستوى هالقصائد هذول فحول الشعراء، لا بس اللوحة اللي فيها صورة اللعبة اللي لعبها هذا مسكين داري مع صاحبه التاجر تلفت النظر مثلا اخترتها.

0: والتصق اسم صباح فخري بالقدود الحلبية، ونستمع لحكاية هذه القدود من الدكتور المثنى علي، مدير الموسيقى في الإذاعة والتلفزيون السوري ورئيس قسم في المعهد العالي للموسيقى بدمشق.
1: القدود السورية وصباح فخري. حكاية تبدأ من مدينة حمص، ولذلك أقول القدود السورية، ولاحقا أصبحت التسمية المتعرف عليها القدود الحلبية. تبدأ هذه الحكاية من تعاون بين الشيخ أمين الجندي في حمص والقس مار أفرام السرياني أيضا في حمص. هذا التعاون كان عن طريق جمع جميع التيمات، نقول التيمات يعني الألحان الموسيقية الموروثة عبر الأزمنة والأجيال، والمرتبطة أيضا بالمناسبات. قد تكون هذه المناسبات مسيحية كنسية، وقد تكون هذه المناسبات إسلامية ترانيمية، وقد تكون مناسبات مجتمعية. هذه الألحان الموجودة في هذه البيئة تم جمعها من قبل القس مار أفرام السرياني، والأشعار التي اختارها الشيخ أمين الجندي التي تناسب المحتوى الملائم لهذه التيمات، لتوضع هذه الأشعار على قد تلك الألحان لتصبح التسمية المعروفة بالقدود. صباح فخري هو من الرواد الذين تصدوا لهذه المهمة، أي جمع وتوثيق وأداء هذه القدود عبر وضعها ضمن مسار ووصلات، نقول وصلة صبا، وصلة سيجا، يعني ترتبط باسم المقام الموسيقي. المسار ضمن هذه الوصلة دائما الابتداء بقالب السماعي، إيقاع 10/8 سماعي ثقيل، ومعروف قالب السماعي الذي يؤسس في أذهان المطرب والمنشدين أو الكورال وحتى المستمعين يعني بالعامية منقول السلطنة على هذا المقام. أحيانا نكتفي بخانة وتسليم، نذهب بعدها إلى موشح قد. طبعا الموشحات أيضا هي أنواع، واشتهر صباح فخري بتوثيق هذه الموشحات وأدائها ضمن هذا المسار. موشح قد، نذهب بعده إلى القدود ذات الطابع الفرح والراقص والنشيط، الإيقاعات السريعة التي يعني هذا التضاد في الإيقاعات، حيث ابتدأنا ب10/8 ومنروح في الموشح إلى إيقاعات أيضا مركبة، لنذهب إلى الإيقاعات النشيطة والبسيطة والراقصة والمفعمة بالحيوية، والتي تؤدي هذه الأغاني والقصائد التي عرفناها بالقدود الحلبية.
0: ولكن لماذا لم يغني صباح فخري لكبار الملحنين العرب مثل الصنباطي ومحمد عبد الوهاب؟
2: الموضوع انه انا الحقيقه شلون بقولوا بيتوتي، الحقيقه انه انا ما طلعت برات سوريا، بحب اضل بسوريا، يعني بحكم انه انا ما رحت سكن في مصر او زرتها لفترات طويله، رحت انا فترات قصيره كنا نقيب فنانين، مثلا دعينا الاستاذ عبد الحليم نويره وفرقه الموسيقى العربية مشان يشاركوا هون عنا في المهرجان دمشق، والمساحة كانت نقابة قيمه، كنا نقيم فنانين، فقعدت فترة أيام يعني الحياة، فما صار مجال أنه أقعد في مصر وأحتك بهالملحنين وبهالناس. وجودي هون وبقائي هون في هالبلد هو كان السبب أنه عدم أنه اجتماعي بهالناس إلا كتير. أنا كنت يعني بفضل مثلا أخذ لحم الصنباط، يعني هالإنسان الفنان الملحن الكبير، أو بتمنى أخذ من الشيخ زكريا، هذا حلم يعني سعادة، لأنه هدول هن يعني دعائم الموسيقى العربية الحقيقة، بدليل أنه أنا على بغني لهم ألحانهم، يمكن أنا أحمل التراث العربي والنهضة للملحنين المصريين بشكل كبير جدا، نسبة كبيرة.
0: رحل الفنان صباح فخري عن عالمنا عام 2021، ونعاه الكثيرون شرقا وغربا، وسائل إعلام عربية وأجنبية، وكان القاسم المشترك فيما قيل إنه المطرب السوري الذي حافظ على الموسيقى العربية الكلاسيكية كما حافظ على الموشحات والقدود الحلبية ونشرها خارج وطنه، فكان بذلك حارس الإرث الفني السوري وفخره.
3: الموسيقيون العرب. الموسيقار المصري بليغ حمدي من إنتاج إذاعة قطر. الإعداد محمود سالم. التقديم رانيا ظاهر. الإخراج فاطمة حسن.

0: ليه ليه ليه فاتني ليه ليه ليه
1: بتلاقي مغنيين كويسين، انما النجم هو المفقود. في فرق بين حد بيغني كويس قوي ونجم. النجم ده حكايه لوحده. محدش ما يختلفش اثنين ملحنين في العالم العربي على صوت سعاد محمد، من اعظم واجمل واسلم الاصوات العربيه. انما مفتقد النجوميه.
2: انا ما بحبش اسمع نفسي، يعني ما بحبش اسمع اللي عملته. اللي عملته بعد بحس ان انا يعني عملته حقيقي، يعني اسمعه ساعتها وابقى سعيد بيه. انا بعد كده ببقى بفكر في حاجه تانية. لا، ما بحبش اعيش نفسي فيه، والا مش هعمل حاجه تانية. يعني احس ان انا هدخل نفسي في دايره الاعجاب بذاتي، ودي مساله خطيره جدا. يعني اقعد اتامل في لحن واقعد اقول يا سلام والله وبتاع. يعني بحاول ابعد نفسي.
3: في الموسيقى هناك من يعزف، وهناك من يصغي، وهناك من يعيد الشعور نفسه. وهنا لا نروي سيرة فنان، بل نفتح نافذة على زمن كان اللحن فيه يولد كأنه قدر، وكانت النغمة تعرف طريقها إلى القلب قبل أن تعرف باسمها. إنه أحد الموسيقيين العرب الذي جعل الموسيقى تمشي على الأرض، تتنفس وتحب، تفرح وتحزن، تذهب بعيدا في عالم من الطرب والشجن والسحر والإبداع. إنه ملك الموسيقى بليغ حمدي، الذي لا تبدأ حكايته من الأغنية، بل من تلك اللحظة الغامضة التي يتحول فيها الإحساس إلى لحن لا ينسى. هنا سنصغي لا لما قيل، بل لما

0: في مرة بقول للسيدة أم كلثوم الله يرحمها، كنت في ألف ليلة، وليها غنى ألف ليلة، بقول لها يعني المزيكا الأوفرتير الافتتاحية الأولى دي عايز اختصرها عشان بدل ما تخش وتقعد على الكرسي ومش عارف إيه. فضحكت وقالت لي لا سيبها يا ست، ما ممكن نخش كده وتفتح الستارة تخش على طول. قالت لي سيبها يا ابني سيبها. فيوميها كلمتني وهي رايحة المسرح، بتروح كانت المسرح بدري، هي تقول لك احس ان انا وعيش فيا، وكان يسبقها هناك الاستاذ عبد الصالح والاستاذ عفناوي، بعض الموسيقيين بتوعها اللي هي بتعتز بيهم يعني، الاستاذ اصبجي. فقالت انا عايزاك لان في حاجه كده مش مظبوطه نشوفها قبل ما نطلع الستاره، فعفوت اخدك. استعجلت انا لو ايه كده ما رحتش حفله، خاف، عمري ما رحت حفله، عمري ما حضرت حفله ولا حاجه من دي، ولا اسمعها في الاول في الراديو الا بعد ما تغني يعني الجزء الاولاني يعني. ففادت خدتني يعني، رحت وصممت انها تاخدني لدرجه ان انا حسيت ان عايزه تقعدني عشان احضر الحفله ومش ممكن احضر. فصلت حد من اصحابي يجيني على باب السينما قصر النيل يعني، استناني في موقف هناك، استناني كده عشان اهرب واخرج له يعني. فرحت لقيتها عصبيه جدا، دخلت طبعا لسه مش لابسه الفستان اللي هتغني بيه ولا حاجه، انما عصبيه متناهيه فيها. سلطنوني عبده، خلصت ظبط قانوني سمعوني، عصبيه جدا وناديتني قالت لي بقيت امسك اللي لقيت دي زي التلج. قالت لي انا المقدمه دي ما ببقاش قادر اقف، رجليا لسه بتخبط في بعض وانا قاعد على الكرسي، فعقبال ما انسى البشر اللي قدامي دول واقدر اقف على رجليا والمنديل الحرير ده عشان يدفي ايدي المتلجه، عقبال ما اغني الجزء المذهب الاولاني انسى، واغني المذهب الاولاني وانسى الناس دي خالص، والاقي حد في الصاله اصطاده اغني له هو بس. فازاي انت كنت عايز تشيلها يعني باي حق يعني؟ ما فزويخت طبعا، ام كلثوم بتخاف؟ قلت لي خاف يا ابني، الجمهور ده كارثه، الجمهور ده لو ما احترمتوش واحترمت انت رايح تقابل مين؟ في عمل اتنين يلاقوك مش انت، سلام عليكم مين ام كلثوم؟ طيب عمل يسقط يقع، عمل تاني يقع، خلاص سلام عليكم. فانا ده جمهور ما عنديش سبب ان اخسره ابدا.
1: ولد بليغ عبد الحميد حمدي سعد الدين مرسي في حي شبرا بالقاهرة في 7 أكتوبر عام 1931. كان والده يعمل أستاذا للفيزياء في جامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة حاليا. أحب الموسيقى ونظم الشعر الشعبي منذ طفولته، وأتقن العزف على العود وهو في 9 من العمر، وأهداه والده عوداً في سن 10.

0: ليه اللي قابلني وفقني لوحدي؟
1: في سن 12 حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى، إلا أن سنه الصغير حال دون ذلك. التحق بمدرسة شبرا الثانوية في الوقت الذي كان يدرس فيه أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية. تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريري، وتعرف من خلاله على الموشحات العربية التي ساعدته بعد ذلك كثيراً في ثراء ألحانه. وقد حباه الله سواء في مرحلة الدراسة الثانوية أو الجامعية برفقة من الفنانين شكلوا بعد ذلك علامات في الموسيقى والغناء، من بينهم الموسيقار صلاح الرام، والمطربة فايدة كامل، والمطرب عبد الحليم حافظ، والشاعر الغنائي عبد الوهاب محمد. تقدم بليغ حمدي للإذاعة المصرية كمطرب، وأقنعه بذلك السيد محمد حسن الشجاعي مستشار الإذاعة وقتها، واعتمدته لجنة الاستماع مطربا معتمدا لديها. لكن سرعان ما انسحب من عالم الغناء بهدوء، لأنه وباعترافه شخصيا لا يملك المقومات الكفيلة لنجاحه وتفوقه في الغناء، كما هو حاله مع طاقاته الكامنة في التلحين والتأليف الموسيقي.
0: حوالي سنة 55 تقريبا المرحوم الأستاذ محمد حسن الشجاعي كان عاد بصوتي لي، فسجلت بعض التسجيلات، إنما لما لقى إصراري إن أنا يعني عايز أتخصص في التلحين طوعني في الآخر، إنما في الأول كان عايز يعني كان حابب إن أنا أغني ولحن يعني في وقت واحد، مش حابب، بس مع يعني أنا مؤمن بأنها مسألة تخصص يعني، وإن المغني ممكن يعيش نفسه بسرعة في الجو اللي لازم يكون فيه، وأنا يمكن ما أعرفش أعمل الحكاية دي، فيعني احتراف الغنى صعب بالنسبة لي، ممكن مزاجي يكون وحش فما أعرفش أغني، ودي مسألة مش مرتبطة بي أنا شخصيا، مرتبطة بمواعيد وأوركسترا وناس، فقررت أن أنا أخد الطريق اللي أنا يعني شايفه أصلح لي واللي بحبه فعلا من صغري.
1: كانت أول نقلة حقيقية في حياة بليغ يوم أعلن ملحناً بغناء المطربة فايدة كامل لأغنيته ليه لأ، وقد حققت نجاحاً كبيراً بعد تسجيلها في الإذاعة، لتطلب منه تلحين أغنيتين حققا نفس النجاح.

وفي عام 1955 سجلت له شركة كايروفون 6 أسطوانات، وسافر في العام نفسه مع فايدة كامل لبيروت، فتلقفه المطربون والمطربات، وطلبته الإذاعة السورية ليسجل في 4 أشهر 22 لحناً لكل مطربي سوريا ومطرباتها، أهمها لحن ما تحبنيش بالشكل ده للمطربة فايزة أحمد التي لم تكن وصلت إلى القاهرة بعد. وعندما جاءت للقاهرة طلبته ليلحن لها أغنية حسادك علموك، ليبدأ اسمه كملحن يتردد بقوة في الوسط الغنائي العربي.

0: كان الموسيقار الكبير محمد فوزي في أوائل الخمسينيات يشكل تياراً قوياً في تجديد اللحن الغنائي والاستعراض السينمائي، وقد أحس بأن بليغ جزءاً حيوياً مما يرمي إليه في تجديد اللحن، فنشأت بينهما صداقة قوية كانت أقرب للتبني، فأعطاه فرصة التلحين لكبار المطربين والمطربات من خلال شركة مصرفون التي كان يملكها فوزي، والذي لم يعرض عليه العمل معه فقط، بل قال له إن الشركة شركته دون عقد. وبالفعل سجل بليغ الكثير من الألحان، من أهمها لحن كذابة لصباح ومكسوفة لشادية، وكان يحصل على تسجيل الأسطوانة 50 جنيها زائد 4% من أرباحها.
1: مكسوفة مكسوفة منك، مش قادرة مش قادرة أقولك. مكسوفة مكسوفة منك، مش قادرة مش

في بداية الستينيات بدأ بليغ العمل على موسيقى الفولكلور. عاش وعايش الفولكلور الشعبي قديمه وجديده، وسمع كل شغل زكريا الحجاوي والتسجيلات الخاصة بأغاني المطربين الشعبيين في قرى ونجوع مصر. وفي نفس الوقت قام بجولة في قرى ومدن مصر استغرقت 4 أشهر ليسمع مباشرة ما يغنى بها ويدرس التركيبات اللحنية والإيقاعية وأساليب الأداء الموجودة في الوجدان الشعبي وتعيش فيه منذ سنين. وكانت أول تجاربه في الاستفادة من الجمل الفولكلورية عندما لحن لشادية آه يسمر اللون حبيبي يسمراني، ووجدت الأغنية تجاوباً كبيراً شجعه على الاستمرار، فلحن للمجموعة أغنية آه يا ليل يا أمر، ثم غناها محمد رشدي الذي حقق نجاحاً منقطع النظير مع ألحان بليغ الشعبية.

0: هذا النجاح جعل عبد الحليم حافظ يطلب منه غناء مثل هذه الأغنيات، فقدم له عام 1965 أغنية بنفس النكهة، هي أنا كل ما أقول التوبة وعلى حسب وداد قلبي وسواح وماشي في البلاد سواح. هذه الأغاني كلها مأخوذة من جمل أصيلة من الفولكلور الشعبي.
1: تلحين أمل مصر في الموسيقى بليغ حمدي.

0: وعبد الحليم ما اخترنيش وانا ما اخترتوش، انما اتلاقينا لان لقيت انسان صادق جدا يعلم كيف يعني يوصل العمل الفني وكل ملامحه اللي جواك اللي عملتيها بشكل عظيم جدا للناس. فعملية تفاهم بين الكلمة بين الشعر الشاعر يعني ايا كان الشاعر وايا كان المغني، انما اخطر ما فيها انها عملية متكاملة مع يعني اما بيبقى كده في قلب بعضه بيشتغلوا بكل فكر، فبتبقى عملية اسرحها الفن لحظة الصدق. فالفنان هو في المسرح مطلوب منه لحظة الصدق دي، هو بينقل هذا العمل للناس، إذا كانت موجودة ساعتها وهو بيغني أول مرة لازم توصل للناس.
1: والمدقق في تفاصيل أعماله يلاحظ قوة ارتباطها بالتراث المصري، فهو يطير بأجنحة اللحن فوق سماء أثينا أو إسبانيا وإيطاليا، ثم ينعطف فجأة إلى أسيوط أو سوهاج يستمد منها شحنات الأصالة الشرقية، ولا يجد بليغ من حرج في إدخال المزمار الصعيدي والإيقاعات المشهورة صعيديا في أقوى وأطول مقدمات الأغاني التي كان يقدمها لعبد الحليم أو أم كلثوم أو غيرها.

جاءت نكسة عام 1967 فهزت ألحان بليغ حمدي الشعب المصري والعربي على حد سواء، فقد كان قابضاً على مفاتيح الوجدان بفضل دراسته التراث الشعبي، حيث قدم ألحاناً لأغاني مثل عد النهار التي أصبحت فيما بعد رمزاً لهذه المرحلة، ويم الصابرين وأحلف بسماها وبتربها، وحملت تلك الجمل الموسيقية الحزينة التي تتجلى في الكثير من أحزان الشعب.

وكما عبر عن الهزيمة كان بليغ أفضل من عبر عن النصر، فقدم أعذب الأغنيات عن انتصار أكتوبر، وأصبحت أغنية على الربابة بغني للفنانة وردة الجزائرية رمزاً لحرب أكتوبر المجيدة ومرحلة العبور، وأيضاً لحن بسم الله للمجموعة والبندقية وفدائي وعاش اللي قال لعبد الحليم حافظ ولو عديت لمحمد رشدي. وعبرنا الهزيمة ويا حبيبتي يا مصر لشادية التي تعتبر أشهر أغانيه الوطنية على الإطلاق.

شاشة إن وردة كانت سيبك من وردة حبيبتي من أحد الأصوات لي ومن أقرب الأصوات فهما اللي أنا عايز أقوله ومن أذكى الأصوات اللي ممكن يوصل الحاجة اللي أنا بعملها للناس. وردة حكايتي مع الزمان. وردة وحشتني. وردة حضور الأيام. وردة دندنت على دواب المحبة.

0: حبيبي. أنا سمعته فعجبتني ألحانه، قلت له محمد فوزي أنا عايزة الملحن بليغ حمدي. قال لي بس ده لسه جديد يا فايد. قلت له أنا عاملة لك أنجح أغاني فلازم تشجعني، جيب لي ألحان من بليغ حمدي. عمل لي ما تحبنيش بالشكل ده.
1: ومرت الأيام إلى أن قدم الموسيقار محمد فوزي بليغ حمدي لأم كلثوم التي كانت تريد أن تخرج أو أن تتحرر قليلا من اللون السنباطي، لذا فقد طلبت من محمد فوزي أن يلحن لها، إلى أنه اعتذر بكل أدب ولباقة وقال لها عندي ليكي ملحن موهوب، مصر حتغني ألحانه أكثر من 60 سنة قادمة. ورتب فوزي للقاء الأول بينه وبين كوكب الشرق من خلال سهرة في منزل الدكتور زكي سويدان أحد الأطباء المعالجين لأم كلثوم، وفي حضور عدد كبير من كبار الموسيقيين. وفي هذه السهرة طلبت أم كلثوم عودا وأعطته لبليغ وقالت تفضل وأسمعنا شيئا من ألحانك.
2: أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أنساك ده كلام، أنساك يا سلام.
1: وطلب فوزي من بليغ أن يسمعها لحن حب إيه، فبدأ في غناء الكوبليه الأول وهو جالس على الأرض وسط ذهول الحاضرين، فما كان من أم كلثوم إلى أن فعلت مثله وجلست بجواره فغنى لها واستعادت اللحن مرة ومرتين وثلاثا وطربت له وسألته لماذا لم تكمل لحن الأغنية، فأجابها بأنه لم يجد سببا للاستعجال. وهنا طلبت أن يمر عليها في الغد وذهب إليها بالفعل واستقبلته بترحاب وطلبت منه أن يسمعها مرة أخرى حب إيه، وظل يغنيها على العود وهي في حالة شجن وسلطنة.
3: حقيقي أمنية في داخلنا لحن لأم كلثوم، إنما ساعة ما سمعت مني حب إيه ما كنتش بسمعها لها عشان تغنيه في سهرة عادية جدا عند أصدقاء لينا، سمعتها وأنا بغنيها فيعني جابوا العود ولازم يسمع حاجة، وهي كانت أكتر واحدة الحقيقة يعني مصرة أنها تسمع مني، فزي ما سمعتني ببساطة، زي ما حبت اللحن ببساطة، زي ما اشتغلنا بعد كده مع بعض بمنتهى البساطة. أم كلثوم في حياتها الفنية لا شك وعي وتقدير لمسؤولية الحدود، إنما ما كانتش بتعترض على شيء تحس إنه جديد ممكن يكون جديد في حياتها كفن. ويعني أذكر إن أنا مثلا جبت لها عازف ساكسفون عشان أشتغل معها، وعازف أكورديون فاروق سلامة أو سمير سرور مثلا، في الأول كانت مستغربة يعني ما شافت واحد فيهم دخل قالت لي ده جاي يعمل ايه.
4: حبي اللي انت جاي تقول عليه.
1: ويحسب لبليغ حمدي فضله في التركيز على مزج او استحداث ضروب ايقاعات كانت نتيجتها ان اضاف الى قائمه الايقاعات العربيه المستخدمه انواعا جديده، فمثلا في مقدمه اغنيه حاول تفتكرني لعبد الحليم حافظ استخدم إيقاعا مغربيا لأول مرة في وقت كان يمكنه الاستعادة عنه بآخر مألوف للجماهير، ثم إنه استحدث إيقاعا في مقدمة لحنه لأغنية الحب كله لأم كلثوم وأثار إعجاب الكثيرين.
4: حبيبي والله لسه حبيبي والله.
1: وما يميز بليغ أنه قام بتلحين جميع الألحان الغنائية من رومانسية أو شعبية أو وطنية أو القصائد أو أغاني الأطفال أو حتى ابتهالات دينية مثل مجموعة ألحانه للشيخ سيد النقشبندي. توفى بليغ في 12 من سبتمبر من عام 1993 عن عمر ناهز 62 عاما بعد صراع طويل مع مرض الكبد. نعته صحيفة الأهرام في صبيحة اليوم التالي بقولها: مات ملك الموسيقى. ولم ينل بليغ من التكريم في حياته أو بعد مماته ما يوازي كونه أفضل من أنجبت الموسيقى العربية على الإطلاق. رحل ملك الموسيقى بليغ حمدي تاركا خلفه إرثا موسيقيا لا يمحوه الزمن. فبليغ حمدي لم يكن مجرد ملحن، بل كان حالة فنية متفردة. صنع من اللحن لغة تمس القلوب وتشعل الوجدان، وجعل الموسيقى أقرب للناس ما خلدها في الذاكرة وخلده في القلوب.
5: الموسيقيون العرب.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: 9:04 في إذاعة المنستير، تقبل الله صلاة الجميع، وإلى موجز الأخبار.
3: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
2: تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة العمران في عملية أمنية ناجحة من إلقاء القبض على المفتش عنهم من أجل الانضمام لتنظيم إرهابية. وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المقبوض عليه محل ملاحقة بموجب مناشير تفتيش وأحكام سجنية صادرة عن الدائرة اللاجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لتورطهما في قضايا تعلقت بالانضمام إلى تنظيم إرهابية. وأتت هذه العملية إثر معلومات استخباراتية ورصد ميداني أفضى إلى تحديد أماكن تواجد المشتبه بهم والقبض عليهم، حيث تم إحالتهما على مصدر التفتيش لاستكمال الإجراءات القانونية وتنفيذ الأحكام السجنية الصادرة في حقهم. أكدت وزارة التشغيل والتكوين المهني والصحة أن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية، وأنه يشترط في الاختصاصات شبه الطبية أن تكون وجوبا منظرة. وذلك وذكر بلاغ مشترك للوزارتين جميع مؤسسات التكوين المهني الخاصة بأن أي مخالفة للتراتيب والإجراءات الجارية بها العمل ذات العلاقة بالتكوين الأساسي والمستمر في الاختصاصات والمجالات شبه الطبية أو الصحية تعد مغالطة معتمدة تجاه طالبي التكوين ومسا من المرفق العام للتكوين المهني، وكذلك مسا من المرفق العام للصحة، وتعرض المؤسسات المخالفة إلى الإجراءات التأديبية والتتبعات الجزائية المستوجبة في الغرض. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26/2000 الدورة الرئيسية ودورة المراقبة. أن تعمير الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي ستواصل لغاية يوم الاثنين 3/26/2000 منتصف النهار. أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الحداد الوطني لمدة 3 أيام على إثر حادث مرور الذي وقع بولاية بومرداس، والذي خلف 25 قتيلاً و44 مصاباً كحصيلة أولية. وقال تبون في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن العدالة ستضرب بيد من حديد وبلا هوادة المسؤولين عن الحادث بعد استكمال التحقيقات التي ستكشف ملابساته، واصفا المتسببين بمجرمي وإرهابي الطرقات. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 10 مع نشرة مفصلة للأنباء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio-munastir.org.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوكات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: كثير معكم وين ما كنتم على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره. وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل. نقدموا الأفضل. إذاعة المنسير، اختياركم من كل الأوقات.
1: هواتي بتحلو بتحلو معا.

0: تمام 10 في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: نقابة الصيدلية الخاصة تؤكد مواصلة العمل بالاتفاقية مع الكنام بصفة عادية. حجز 206 أجهزة تكييف غير مطابقة ومجهولة المصدر خلال حملة وطنية مشتركة. افتتاح فعاليات المهرجان المغاربي للعسل وأحياء التراث بسيدي علوان. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بخبر يعنى بسلامة الدواء، أين دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس في بلاغ أصدره اليوم إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية ونقلها خلال فترات ارتفاع درجة الحرارة، مؤكدا أن احترام شروط التخزين يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وفعالياتها وسلامة المرضى. وأوضح المجلس أن الأدوية يجب أن تحفظ داخل المنازل في أماكن باردة وجافة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة، مع تجنب تخزينها في المطبخ أو الحمامة حيث تتغير درجة الحرارة ونسبة الرطوبة باستمرار. كما شدد على ضرورة عدم ترك الأدوية داخل السيارات سواء في درج السيارة أو في صندوق الأمتعة حتى لفترة وجيزة حتى لا تتأثر بارتفاع درجة الحرارة بما قد يؤثر في سلامة الأدوية ونجاعتها. أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. رئيسة الفرع الجهوية لنقابة الصيدليات الخاصة للوسط والساحل بسمة الغضابة:
2: بعد العديد من الاجتماعات اللي صارت ما بين النقابة وما بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ووزير الشؤون الاجتماعية، صارت لقاءات عديدة وقعت بعدها حلحلة الأمور وتم خلاص الصيادلة حسب الاتفاق المبرم يوم 15 جانفي 2026، والخلاص هذا خلينا نوصله تقريبا في البروات اللي يسموها خدمتهم أجو 70 جور دو بايمون، وفما بعض المراكز الأخرى 90 يوم خلاص. دونك هنا معناها تتسمى تحلحلة الأمور بالنسبة للصيادلة، وهذا بالنسبة للاتفاقية المبرمة في متجانفي. ولكن زاد فما قاعدين توا نشوفوا في رزنامة خلاص جديدة للأيام القادمة، معنا من جويلية حتى لسبتمبر وحتى لبقية السنة واللي بعده. فما زاد برشا نقاط أخرى وقعت تداولت عليها كما رجوع لريونيون 5-5 كما الكوميسيون باريتير، طريقة العمل في قبول لبوغ دو غوف المكاتب الجهوية. إن شاء الله تتنظم الأمور في الأيام القادمة وتولي كل واحد حقه مضمون، تتواصل العمل بمنظومة للطرف الدافع عاديا للمنظومة حسب الاتفاقيات السابقة، الكل ترجع العمل بها بطريقة عادية في المشقة عن يوم واحد أوت.
0: إلى موضوع آخر، أطلق الاتحاد والمحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خلاد من ولاية نابلة نداء استغاثة إلى سلطة الإشراف مطالبا بالتدخل العاجل لإنقاذ قطاع القوارص بعد تكبد الفلاحين خسائر كبيرة جراء اندلاع حرائق تسببت في إتلاف عدد من الضيعات بالكامل. وأوضح رئيس الاتحاد البشير عون الله أن مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل شرعت في معاينة الأضرار وحصر المساحات المتضررة من النيران، مشيرا إلى أن القطاع يواجه صعوبات متراكمة منذ سنوات في ظل غياب الإحاطة اللازمة. أكد رئيس جمعية السلامة المرورية بلال البلالوني في اليوم أن حوادث الطرقات في تونس تسببت في أكثر من 740 قتيلا منذ بداية السنة، مع تسجيل آلاف الجرحى جراء ما أسماه بالإرهاب المروري. جاء ذلك خلال حفل نظمته الجمعية بمقر منظمة الصحة العالمية بتونس لإطلاق جائزة المؤسسة الأكثر التزامنا بالسلامة المرورية، وبحضور عدد من سفراء الدول العربية ورئيس الاتحاد العربي للسلامة المرورية ومنظمة الصحة العالمية. وأوضح لونيفي في تصريح للإذاعة الوطنية أن الأرقام المسجلة بخصوص الضحايا تعتبر مقلقة وتفرض مضاعفة الجهود لبناء سياسات تجعل من السلامة المرورية جزءا من الحوكمة لدى كل المؤسسات.
3: تهدف جمعية تونس للسلامة المرورية لتعميم هذه التجربة العمل على تقليص حوادث المرور داخل بيئة العمل إلى 50% في أفق 2030. أحصائيات الرسمية لحوادث المرور أظهرت منذ بداية السنة إلى الآن تسجيل أكثر من 2650 حادث، للأسف الشديد انتج عليهم 740 قتيل و 3400 جريح، إلى جانب أنه آخر دراسة بينت أنه الكلفة المالية لحوادث المرور في تونس تجاوزت 1800 مليون دينار سنويا.
0: أسفرت حملة وطنية مشتركة لمراقبة أجهزة التكييف الفردية نفذت يوم أمس عن حجز 206 أجهزة تكييف، منها 198 جهازا غير مطابق من حيث التأشير وثمانية أجهزة مجهولة المصدر، إلى جانب تسجيل 130 مخالفة اقتصادية وديوانية وفقا لما أعلنته وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وأفادت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم أن الحملة أنجزت بمشاركة مصالح المراقبة الاقتصادية ووزارة الداخلية والديوانة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في إطار التصدي لترويج أجهزة التكييف المتأتية من السوق الموازية ومنع تداول المكيفات التي يمنع ترويجها بالسوق الداخلية، فضلا عن التثبت من مدى مطابقتها للشروط الفنية المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. في بادرة هي الأولى من نوعها في تونس، وفي ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تركيب الطاقة الشمسية لمجابهة العجز الطاقي الذي تعيش على واقعه البلاد، قام مهندس تونسي أصيل معتمدي قصور الساف من ولاية المهدية بإطلاق تطبيقة مجانية تعمل بالذكاء الاصطناعي تمكن المستهلك من متابعة إنتاجه واستهلاكه من الطاقة الشمسية وربطها بمعطيات فواتير الاستهلاك. فكرة أوضح مع المهندس خالد بن وادة صاحب التطبيقة.
4: هي عبارة على بلاتفورم يكون مرجع لكل تونسي باش يعرف الانستالاسيون الفوتوفولتايك اللي لازمته، يعرف روحه قداش يستهلك سنويا، قداش ينتج، ويلقى ان اناليز فينونسيير كاملة على مدة 30 عام باش يعرف روحه قداش ينجم يربح من الفوتوفولتايك. ايسي في ندخلو www.sunrise.in نجم تلقى اعمل دراسة فوتوفولتايك مجانية في دقيقتين. ايسي في تحط البوان جي بي اس نتاع الدار نتاعك، تصور فاتورة ستيك وكيك يجيك الريزلتا، نعملو اناليز كاملة ساتيليت بالانتليجنس ارتيفيسيال بالذكاء الاصطناعي اللي هو يخلينا نعملو ان استيماسيون على مدة 30 عام للانتاجية اللي لازمتك، وكيك تكون عندك دراسة كاملة وشاملة بالتحليل المالي كلها مجانية. اي مواطن ينجم يدخل وحده يعمل الدراسة نتاعه، ومن بعد احنا عندنا شكون نكلموا معناتها دي زيكسبير اللي اونكا او فما ريكلاماسيون من المواطن حاجة نكلموه ونرافقوه في الدراسة نتاعه.
0: تنطلق اليوم فعاليات المهرجان المغاربي للعسل وأحياء التراث بسيدي علوان في دورتها السادسة والثلاثين، تتواصل إلى غاية يوم 14 من أوت القادمة. المهرجان في دورته الجديدة يتضمن معارض للعسل ومشتقاته ورشات عمل وعروضا فنية. إسكندر عنوان مدير المهرجان والمزيد من التفاصيل.
5: المشاركين فيه سواء من تونس أو من خارج تونس من القطر المغاربي الجزائري الجزائر وليبيا والمغرب، كل سنة نشوفوا مدى تفاعل مع التوصيات المخرجات الندوة العلمية تاع السنة الفارطة، وتتناول المشاكل والصعوبات خاصة مشاكل المناخ، مشاكل دعم الفلاحة في تونس، مشاكل الإنتاج بصفة عامة، تربية النحل، في صعوبات خاصة هم المختصين يتناولوا في زوز ثلاثة نقاط مهمة جدا. أولا المناخ ومشاكل المناخ والتصحر اللي صاير في المراعي في تونس خاصة وفي مناطق المغرب العربي اللي يخلي فما صعوبات لمراعي النحل، الفلاح ما يلقاش وين يرعى، احيانا يلتجئ يعلف النحل بتاعه. كذلك فما مواكبه للتطور التكنولوجي يمس كل القطاعات، كيما النحل زاد يمس التطور التكنولوجي، وهذاك علاش احنا الندوة العلمية هي عنوانها قطاع تربية النحل، صعوبات والتحديات استدامة هذا القطاع ومواكبته للتطور التكنولوجي، لانه التكنولوجيا وصلت للقطاع هذا. ولا كان قبل كيما نعرفوا كيفاش كانوا يربون النحل، كيفاش ولاو يربون حل، وتفاعلا زاد مع الندوة العلمية باش بعد هي تكون كما ورشة عمل، ثم دورة تكوينية فلاحين الشبان اللي حبي يبعثوا مشاريع صغرى.
0: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. نقابة

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: اهلا وسهلا مرحبا بكم مساء النور مساء الخير مرحبا بكم مستمعينا الكرام في المتابعه الى برنامج صيف ومهرجان. اليوم باش نعملوا جوله في بعض المهرجانات الصيفيه وباش نصافحوا بعض المديرين باش ناخذوا فكره عن مختلف التظاهرات طبعا والسهرات المبرمجه. لكن في البداية باش نمشيو مباشرة إلى قصر الرباط بالمنستير. الرباط يغني اليوم ومعانا زميلنا محمد البواب على عين المكان. مساء النور يا محمد.
3: مرحبا بك المستمعين على موجة ذات المنستير. بالفعل نعيش على وقع أيام المهرجانات ويوم جديد من أيام مهرجان المنستير الدولي في دورته 53. قلت يعني عروض انتباعا في هذا المهرجان. اليوم الحقيقة عرض كان يعني عنده صدى السنة الفارطة ولأنه حسن وتم إضفاء يعني بعض خاصة اللوحات الأخرى عليه. اليوم العرض هو الرباط يغني. أو باش ناخذه مباشرة قبل وأنا تسمحنا لأخونا محمود فريح والفنان قبل ما يطلع على منصة المدار وتسمحنا هيئة مهرجان أنه ناخذه كلمة على العرض هذا. محمود عرض الرباط يغني وكنت تعطينا هو هذا العرض وخصوصية.
4: والله يا مرحبا بكافة السمعين أولا. ثانيا الحقيقة العرض هذا المعروف كونه معناها تعرفنا به عمنا والولد عمنا واللي هو من إنتاج جمعية المهرجان. وهذه معناها حاجة تحسب هيئة المهرجان اللي معناها كل عام معناها تحاول ديما تلوج فكرة أو يعني عمل فني وتتبناه وتنتجه. تم الإنتاج مدة سنتين، هذه السنة الثالثة، ولكن هيئة المهرجان رأت كأنه تصير معناها ما يتعودش العرض كما هو، تصير تعديلات. اليوم باش نسمع معناها عرض فني، عرض فني اللي فيه برشة تناغم مع الجمهور ومع المطرب اللي باش يكون موجود.
3: بتبعت له فما عازفين محترفين معاك في هذا العرض بتبعت الحال اللي هما ومنشدين فما فن معناتها فما مطربين.
4: بتبيع هو العرض متكامل فيه يعني نخبة من العازفين من المنستير ومن سوسة، عازفين كل محترفين الحقيقة بروفيسيونال، حتى ما تعرف التنفيذ الموسيقي مهم برشا في الحفلات هذه. وزيد على ذلك كونه باش نقدم بعض الأغاني وبعض حتى اللوحات التراثية زادة للتحلية
3: التحلية ظلي معك فما شفت ما داخلين يعني فما جماعة الطريقة الصوفية وشفت بعض البنات.

0: وفمن قالت لي خايه
1: ايه في الاخر يعني حابين لهم مفاجاه احنا للجمهور باش تكون يعني جو صوفي مستيري بين مستير وبين جو الساحل بصفه عامه.
0: يعطيك الصحه محمود خليك تطلع نستنى فيك على كل كما قلت يعني هو العرض بتبيع الحضور متميز الحقيقه اليوم ديما محمود يجيب معاه جمهور متميز لكل نحاولوا كما قلت نغطيه واحنا بعض الردهات من العرض هذا تبعني سليم هو الان تو يصعد على المدار. قلت اليوم الخصوصيه نتاع العرض انه الزي الابيض والطاغي على الحضور سواء من الجنسين ذكور واناث. طبعا اللون الابيض هو اللي ارتأته الفرقه وارتأه الجمهور اللي يكون يعني موشح فيه اليوم واعطاه الحقيقه منظر مزيان حتى السنه الفارطه هو اللي اعطاه معناتها المنظر مزيان. وكما قلت الناس تحفظ الاغاني والفرقه باش تغني بطبيعه الحال وقلت فما مطرب وكذلك حتى الناس اللي جا اليوم الحقيقه سميعه ناس تحب الفن تحب الطرب سواء تونسي سواء شرقي. ان شاء الله نكونوا يعني حافظين تباعا على امتداد ردهات الحفل
2: السهره وين فما جديد. نرجعوا لك محمد الجمهور هو في الحقيقه باش يغني وفما مطرب باش يغني من بعد نكتشفوه شكون المطرب.
0: لا هو المطرب باش يغني هو مش الخصوصيه نتاع الفرقه معناتها الجمهور يغني مع المطرب ومع الفرقه الحقيقه
2: مع نكونوا متناغمين مع بعض
0: خصوصيه العروض الاخرى صحيت مش خصوصيه العرض الاخر اللي كان موجود بطبيعة الحال هو عرض فيه محترفين فيه مطرب وفيه فرقة باش تكون حاضرة يعني بعيد عن خصوصية العروض الأخرى حتى نوضح الأمور.
2: واضح واضح يعتمد على الجمهور هو اللي باش يغني إن شاء الله الليلة. واضح يا محمد
0: باش يغني الجمهور مع المطربين.
2: باهي محمد نرجع لك من بعد ما إن شاء الله يعطيك الصحة إلى اللقاء. من بعد كذلك باش نعملوا جولة أخرى احنا بين المهرجانات بنشوفوا مهرجان سيدي بوزعبية زاوية سوسة باش نصافحوا الكاتب العام لجمعية المهرجان سي الياس بوزعبية باش ناخذوا فكرة عن هذا المهرجان. كذلك مهرجان المغاربي للعسل وحياة تراث بسيدي علوان كذلك باش نصافحوا رئيس الجمعية جمعية المهرجان أو مدير المهرجان. اليوم طبعا كان الانطلاق حفل الانطلاق لهذا المهرجان. هذه تحيات سليم الحيزم وأيمن الشابي ننطلق مع زياد غرسة ثم نعود.

0: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
1: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهانيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من ماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.
2: العشرة وثمانية وعشرين دقيقة هنا بإذاعة المنستير. أهلا وسهلا مجددا مستمعين الكرام. معنا مباشرة عبر الهاتف سي بشير جبلة مدير مهرجان القنطاوي. أهلا وسهلا مساء النور سي بشير.
3: مرحبا مرحبا كافة مستمعين إذاعة المنستير.
2: مهرجان القنطاوي بعد أخذ ورد وباش نعملوا مهرجان ما نعملوش سناد باش تكون فما دورة 42 ما فماش وفي الأخير انطلق المهرجان يوم أمس وباش يتواصل حتى 6 أوت هيك ولا سي بشير؟
3: أي رغم المضايقات رغم الضغوطات رغم الصعوبات والحمد لله افتتحنا مهرجان القنطاوي البارحة مع عرض الافتتاح اللي كنا نغني بقية مايسترو زياد الجبارة. الحمد لله للدورة 42 لمهرجان القنطاوي مهرجان عريق هكو على 42 عام.
2: أيوة. هي المضايقات على مستوى الملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة هيك على هذيك الإشكالية خطر حمام سوسة طبعا طلعت الوطن القسم الوطني ألف طبعا الرابطة المحترفة الأولى وفما إشكاليات هيك على مستوى الملعب هيك ولا
3: هي الإشكالية الكبرى اللي هي ملعب بولي اللي حوار بحمام سوسة نظرا لمهرجان القنطاوي ما عنده حتى فضاء لإقامة مهرجان القنطاوي. أنا فضاء وحيد اللي هو ملعب بولي اللي حوار بحمام سوسة. حمام سوسة تفتقد لمسرح هواء الطلق مسرح نجم نقيمه فيه العروض الفنية والموسيقية إن شاء الله. نداء البارح إذا عملنا في كلمة الافتتاح نداء هاشتاج حمام سوسة تريد مسرح هواء الطلق إن شاء الله. إن شاء الله في السنين القادمة إن شاء الله يوفرونا مسرح اللي باش ما نتعرضوش ديما الإشكاليات نتاع لليو دو فيستيفال مهرجان القنطاوي. أهم حاجة خطر مهرجان خذي الخبرة نتاعو نقولوا احنا كمام عريق و 42 عام سقطوا في السنوات الأخيرة ولا المهرجان عنده طبع بامتياز ولا يكتسح في مهرجانات كبرى سقطوا في ولاية في سوسة بالأخص. أيوة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إثنين ما رغم كل شيء أنا قلتها مهرجان بنفس برمجة كما سرحت في عند الزملاء مهرجان بنفس برمجة ممكن أكثر مهرجان بس يصير في الجمهورية التونسية هلا غالب باش عروض سقطت في الماء خاطر خذينا الترخيص متأخر لاستغلال ملعب ولي الحوار. نذكر سيب المثال مرتضى الفتيتي عرض الفنان المصري يا بتوفيق كان باش يكون معنا نهار 27 جويليا مرتضى الفتيتي زادة كان باش يكون معنا يوم 4 أوت لكن التأخير في التراخيص ما كانوش باش يكونوا بحضانا زادة كان فما مسرحية ود الطلياني كان فما زادة الفنانة نبيها كراولي دونك كان فما عدة عروض أخرى لألا غالب نظرا لذيك الوقت نظرا اللي كما قلت لك التأخير في استغلال وفي استغلال ملعب
2: الموافقة على الملعب
3: موافقة على الملعب
2: خذيت الموافقة حتى الست حتى الست أوت الموافقة على الملعب فقط كنت تنجموا تواصلوا
3: أول حاجة خذينا الترخيص في استغلال الملعب خذينا نهار 24 جويليا 24 جويليا خذينا الترخيص متاعنا يعني الوقت متأخر برشا دونك اوتوماتيكمون عملنا برمجة نصف برمجة نقولها فيها 5 عروض افتتحنا بارح يوم 30 جويلة افتتحنا بعرض كنا نغني يوم 3 أوت نسرد البرمجة يوم 3 أوت كان يكون عرض راب يونجر زيد يوم 4 أوت باش يكون عرض مسرحي لكريم الغربي يوم 5 أوت باش يكون عرض المحافل المحفل الجربي والتراث الجربي ويوم 6 أوت الاختتام باش يكون مع عرض كازو على غالب كنا مانيش راضين على البرمجة على غالب نتأسف الكافة جماهير حمام سوسة وجمهور سوسة عامة إن شاء الله جي خير إن شاء الله الدورات القادمة تكون احسن بياسر من الدوره هذه. لكن الحمد لله البارح كان حضور جماهيري غفير والحمد لله معناها العباد مازالت مامنه والجمهور مازال مامن بالمهرجان. ان شاء الله كما قلت ان شاء الله السنوات القادمه يكون في محل جذري ويكون حل على بكري بس نلقاو وين يصير مهرجان القنطاوي.
2: هذا هو مسرح هواء الطلق، حتى في مستير كاكا ماذا بينا مسرح هواء الطلق، نقدوش ديما في قصر الرباط برشا. ان شاء الله ان
3: شاء الله واضح.
2: ميرسي بوكو، شكرا، يعطيك الصحة، ان شاء الله بالتوفيق. خمسة عروض مش مشكل، لازم الجمهور يتفهم الوضعية هيك، فوضحت لنا المسألة طبعا.
3: متغلش احنا نتأسفوا على البرمجة، نتأسفوا على غلب كنقص من العاد تربي نقص برشا عروض على غلب، متأسفين برشا.
2: ان شاء الله عام الجاي خير، ان شاء الله عام الجاي خير،
3: ان شاء الله عام الجاي خير.
2: واضح، شكرا لك سي بشير جاب الله مدير مهرجان القنطاوي، يعطيك الصحة، إن شاء الله موفقين، شكرا، إلى اللقاء.

0: الجمهور يغني في المناسير وفي جمال زاد الجمهور يغني. اليوم معنا مدام ليلى بن ذياب مديرة مهرجان ومزين الدولي بجمال. أهلا وسهلا مدام ليلى.
1: أهلا وسهلا. أهلا بكيفة مستمعين إذاعة المناسير.
0: على الطرف الآخر من الخط كذلك زميلنا محمد البواب في المنسير والجمهور يغني كذلك والرباط يغني. أهلا وسهلا يا محمد مجدد.
2: مرحبا بكم ومرحبا بأختنا ليلى طبيعة الحال. طبعا
1: أختنا ليلى كيف
2: محمد أهلا نحوالك مدام ليلى بارح كنت ضيفة بحبها صحة
1: بالتعاون
2: الكبير التعاون الكبير اللي بيننا وبين مهرجان جمال الحقيقة صحة أنت بينك وبين سي معز بطبيعة الحال معز عباس المدير مهرجان المنسير ورئيس الجمعية وأنت فما الشراكة فما التفاهم فما الحقيقة بصراحة مدام ليلى الحقيقة عرفنا معتنا نشاطها والآن يعني شفنا النشاط متاعها والعمل متاعها اللي قاعد تقوم به في مهرجان جمال الحقيقة فما تكامل وتناغم نحيها وشو القلب على القلب من خلال يعني تقريب نفس العرض يكون معتها موجود في جمال وفي المنسير.
0: أيوة هاي ناخذ فكرة على ناخذ فكرة مدام ليلى على العرض اليوم كيفاش كان الجمهور حاضر؟
1: صدقني راهو روعة روعة روعة ما شاء الله جمهور كان في الموعد متناغم مع الموسيقى استنى الموسيقى يعني احنا الجماهير قدام الباب من بعد المغرب ويحبوا يدخلوا يعني جاءوا من قبل بوقت استناوا المايسترو حتى يطلع فرسان الحقيقة أمبيونس كبيرة كبيرة مزيانة على الأخطر.
0: ولابسين الأبيض اليوم الجمهور عندكم كيف في مسيرة؟
1: عنا 80% ولا أكثر لابسين الأبيض.
0: هي ماشي به الأجواء عندك يا محمد زادة في مسير أجواء كبيرة محمد
2: بعد ما أخذنا محمود فريح انطلق الحفل الحقيقة بغنية ألف ليلة وليلة. أيوة. والجمهور يعني كما قلت مدام ليلى الحقيقة مختلف المشارف العمرية كبار صغار 80 سنة حتى 8 و9 سنين موجودين حتى على الأقل يعني موجودين قاعدين يتفاعلوا ويتناغموا قلت ألف ليلة وليلة للرائع طبعا بريق حمتي ثم أنا بعشقت طبعا اللي كانت لدني بريق حمتي بيد الحناوي طبعا البداية بهذا العملاق الكبير قلت بريق حمتي كما قلت الآن وردة بتونس فيك أغنية بتونس فيك وردة الآن ينشدها الجمهور قلت حقيقة متنوعة بدأ بالغشرقي وفما أو نسمع الجمهور يعني يغني مع محمود بصراحة جاء متحمس جاء حافظ جاء لبس أزياء الأبيض البيضاء حقيقة زاد روعة وجمال على المهرجان خلت البهجة موجود في هذا الفضاء العظيم بالتاريخ واني قاعد الحقيقة نعطيك صورة سمعية ننقل من فوق من يعني قبالة الجمهور كما تعرف الرباط يعني على مستوى الـ يعني المزار العلمي اللي يعني فوق المزار اللي عليه المتربين حقيقة منظر جميل مع الفن كل تفاعل كبير من خلال الحضور حقيقة مش كان مستير برك من كل أماكن المستفيدين بطبيعة الحال اللي أصلا ومسحة جمالية وفنية على هذا العرض
0: الجنس الإناث أكثر يا محمد حاضرين اليوم
2: بتفتح الإناث طبعا هما الإناث يحفظوا خاصة والله ثم رجال لكن الإناث طبعا جنس اللطيف يحفظ وموجودين رجال يحفظوا الأغاني تعرف احنا قلت العرض هم النوع ما تعرف سوى الآن موجودين رجال ونساء يعني في نوادي قاعدين ينشطوا قاعدين يحفظوا ويحبوا خاصة انك المتمحالين على شرف المهنة كلك تغذي الوقت مع اللي مع ناس صغار كبار في كل مكان تلقى يعني ناس قاعده تنشط قاعده كما قلت قاعده في تعمل في جو كما قلت راه نجد انه العرض يعني هنا موسيقيين محترفين مع فنان مع مطرب وكما حتى بعد نشوفوا بنقول من الواجهات انه العنصر الصوفي موجود من خلال ايقاعات من خلال ممكن قد تكون الصوفيه العمريه قد تكون مع السلميه الحقيقه حتى الجمهور يحفظ مثل هذه الاغاني
0: واضح مدام ليلى بقيت العروض كان أخذوا فكرة عليها بعجالة
1: إن شاء الله يوم 2 أوت عنا زيارة
0: أيوة.
1: بإذن الله جيست بعدها لتروازد عنا النور عن عرض صوفي ثم يلي عرض شبابي للفنان النوردو
0: النوردو
1: أي لسيس لسيس أوت زد عنا الجنجور
0: راب
1: بعد 9 أوت عنا الزردة 13 أوت
0: نجلة نجلة تونسية نجلة في الزردة
1: أيوة. 13 أوت عن فوزي بن قمرة وسمير لصيف في سبكتاكل أم السفساري
0: أيوة.
1: 19 أوت عن يونجر زيز ده سهرة شبابية أخرى والاختتام يوم 22 أوت بإذن الله
0: يوم 15 أوت عندكم المحفل الجربية محفل الجربي زاد
1: سامحني جراتي 15 عندنا المحفل الجربي ونستناو جمهورنا العزيز ما ينسوش الزياره اللي هي تذكر نتاعها الزياره والنوردو الحقيقه اللي تذكر قاعده تخرج بطريقه سريعه ما زال ما قصش يجرب روحه عندنا هذاك الشيء بوانتيان ينجم يكون من داره ويقص تذكرته للشوق
0: والاختتام قررتوا شنو باش تعديوا لاول مره في الساحل من عشك فما مفاجاه ولا شنو في حفل الاختتام نهار 22
1: أوت بالنسبة للاختتام خلينا موافقة أولية بإذن الله نكملوا البروسيدير في الأيامات القادمة ونعنوا عليها رسميا
0: به واضح يعطيك الصحة مدام ليلى شكرا لك ليلى بن ديام مديرة مهرجان أم زين دولي بجمال
1: شكرا
0: إلى اللقاء شكرا
1: سي محمد سهرة ممتعة
0: يا محمد
2: ويقيم كما قلت يتواصل الحفل هناك كما قلت بحماس كبير من الجمهور طبعا حتى هو من الحسن السودان حتى الزملاء الصحفيين يعني كل لبسوا الزي الابيض بطبيعة الحال شوف تحية لزملائنا شوف تقول رمزي الفتوي بطبيعة الحال بعض يعني مو اتفاق ان يكون الزي في كل الحضور بالمهرجان وما أصلا قلت جمالية على العرب الفرقة باستثناء قائد الفرقة محمود فريحة طبعا يلبس الزي الكوستيم الأسود كما نعطي الصورة السمعية معاه كما قلت الحماس القوة عند الجمهور قلت أغاني يحبوها عن ظهر قلب مع سواء الشرقية سواء الجنسية وخاصة الحاجة اللي تفرح السليم وما تتغيرات يغنيلك أغنية قديمة أغنية معتها تسمم الشدابر من أغاني المنتزين قا يحفظها عن ظهر قلب هذا اللي خلينا نفرحه مش معتها مش بضرورة سكير يحفظ كان الراب ويحفظ أغاني العصرية التوى الخفيفة متاع التوى لكن يحفظ القوالب الفنية ويحفظ الأغاني المتميزة اللي وهذا يخلينا نتمنوا شوية على الفن متاعنا سواء التونسي سواء العربي الشرقي وخاصة درر وأمهات الأغاني العربية اللي شاعت مازالت خالدة لليوم بكي نقرأ في مقال على أغنيتها يا زهرة من خيالك لابس أثر تصور سبع لغات غنوها شقت العالم الكل يعني من عام 1946 إلى الآن وهي مازالت تردد تغني هذا ديما قلت لك الأغنية الباهية الأغنية الأصلية تقعد يعني ديما في الراسخة في الذهن بسبب الحال
0: واضح كان عندك مداخلات أخرى مرحبا بك محمد كانت تحب تأخذ الجمهور من بعد ولا
2: ان شاء الله
0: في كل وقت الى اللقاء يا محمد حبيت نذكركم السهرات المبرمجه اليوم في مهرجان سوسه الدولي في طبعا في مسرح سيدي الظاهر الوان منشو مع نبيل بن مسميه ونبيل لوكولاب في مسرحيه تونسي ونص كذلك مهرجان ليالي المكنين الصيفيه الفنان العربي ايهاب توفيق ليله هناك مهرجان الحمامات الدولي مع الفنان المالي سليف كايتا اوبرا كارمن في مهرجان صفاقس الدولي والمهرجان المغاربي العسل وحياة التراث بسيدي علوان اليوم كان الافتتاح في دورته 36 مع عرض زهو المحفل هذا الافتتاح كان في 5:30 متاع العشية وتواصل تقريبا حتى 9 الفنان البدوية الشعبية كانت حاضر النجمة العفاف سالم وحزب المهدية بقيادة محمد علي حمزة ومجموعة بدر المطماطي للفنون الشعبية ولاديب الفن الغنائي خليفة الدريدي سهرة من أعداد وتقديم وإخراج فني للسحبي فرج ما زلنا مواصلين معاكم في صيف مهرجان حتى منتصف الليل نسمع ملحم بركات

0: تمام. الحادية عشرة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. جرت اليوم مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، قدم رئيس الدولة خلال هذه المكالمة حر تعزي على إثر الحادث الأليم الذي جد صباح اليوم بولاية بومرداسة وخلف عددا كبيرا من الضحايا. وكانت هذه المكالمة فرصة للتأكيد على متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدينا، بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات، وعلى العزم المشترك الثابت والراسخ لمزيد دعمها وتطويرها وفقا لنص البلاغة. أدى اليوم السفير الياباني بتونس زيارة إلى ميناء المهدية للاطلاع على سفن مراقبة الصيد التي قدمت إلى تونس في إطار هبة من حكومة اليابان ضمن مشروع بناء سفن لمراقبة أنشطة الصيد. وحسب بلاغ صادر اليوم عن السفارة اليابانية بتونس، تم بناء هذه السفن في اليابان وسلمت إلى تونس في سنة 24 و2000 وبدأ تشغيلها تدريجيا خلال هذا العام. دعا سفير تونس بأنقرة أحمد بن الصغير الشركات التركية إلى بعث مشاريع استثمارية في تونس، مؤكدا أن المنتدى التونسي التركي للتعاون وتنمية الاستثمار يمثل إطارا لتعزيز التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين واستكشاف فرص الشراكة وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية. حضرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة اليوم من تواصل شدة ظاهرة النينيو، متوقعة أن تهيمن هذه الظاهرة على أنماط المناخ العالمية في الموسم الممتد من شهر أوت إلى أكتوبر المقبلين، مما سيزيد من احتمال ارتفاع درجة الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية في أجزاء كثيرة من العالم، وسيؤدي إلى تغيرات كبيرة في أنماط هطول الأمطار. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.
1: انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتوما، آدم وحواء. آدم وحواء.

0: جاوب احد الاذاعات ونستير وعيشوا اجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الازواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار.
2: صيف ومهرجان

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان

0: 11 دقائق هنا بإذاعة المنستير. أهلا وسهلا مرحبا بكم، مازلنا معكم في صيف ومهرجان حتى منتصف الليل. مش ناخذ فكرة الآن عن مهرجان النسيج بقصر الهلال. معنا مدير المهرجان سي حسن بوسلامة. مرحبا سي حسن.
1: أهلا وسهلا، تحية ليك وتحية إلى كل مستمعي إذاعة المنستير.
0: شكرا لك. إذن الدورة 31 لهذا المهرجان مش تنطلق غدا، ناخذ أكثر تفاصيل عن هذه الدورة والبرنامج.
1: إذن نحن تو الآن في لمسات تحضير، لمسات الأخيرة لافتتاح الدورة 31 لمهرجان النسيج.
0: أيوة.
1: جهزنا الفضاء كما أحسن ما يكون. كما تعرف المعلومة تقريبا وصلت الناس كل كاية، لحنا هذه السنة قمنا ببناء مسرح مؤقت للهواء الطلق حتى تكون الفرجة معناها مضمونة وممتعة لك.

0: شغل حبيب بورقيبة.
1: وقت ايش ينطلق؟
0: أيوة. ينطلق ان شاء الله على الساعة السابعة بالضبط، السابعة تماما، من امام فرقة، من امام مقر فرقة الحماية المدنية، وصولا السابعة. الى
1: سابعة مساء تقول هاوكا. ايوة السابعة أيوة. مساء، فما هاوكا الشمس مش قوية برشا وقتها.
0: اي بعد العومة في البحر وبعد التفريدة ويجيوا أيوة. مثلا يتمتعوا باللوحات الفنية هذه واللوحات الثقافية موجودة ان شاء الله غدوة انطلاقا من الساعة السابعة بشارع حبيب بورقيبة وصولا الى ساحة 2 مارس امام المسرح البلدي.
1: والمسرح المسرح المؤقت هذا الهواء تلقوا الموقع نتاعو وين يعرفوه الجمهور؟
0: المسرح هذا موجود في الملعب البلدي، احنا اخذنا مساحة من الملعب البلدي
1: أيوة.
0: وهيئناها بالمدارج في العشب الاصطناعي بالكراسي بالمنصة معنا على أعلى طراز. وكي تدخل أنت وتشوف الصور إن شاء الله غدوة طهبت الصور معنا، إحنا كملناها اليوم جست لمسات صغيرة وبسيطة جدا، حتى كتابة تعتبر نفسك وكأنك في مسرح معنا بالحق مسرح مبني. لكن كما نقوله إحنا نفتخر بأن إحنا قمنا ببناء هذا المسرح معنا المؤقت، لكن تكلفته كانت باهظة وباهظة جدا على ميزانية مثل ميزانية مهرجان النسيج. هي بالحق معنا مش قادرة باش تتحمل مثل هذا الانجاز، معناه مثل تكلفه هذا الانجاز، لكن مش مشكل، كله هو من اجل الجماهير معناها النتيجه، من اجل المواطن التونسي باش يمارس حقه في الثقافه وحقه في الترفيه ويجي لمدينه قصر الهلال ويتفرهد ويتمتع ويشوف العروض الكبيره
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: نهار 3 مرتضى الفتيتي واذاعه مونستير باش تواكب هذا المهرجان باش نقولوا ان شاء الله.
0: مرحبا بكم، احنا مو عاملين شراكه مع بعضنا ان شاء الله.
1: شراكه اي
0: فهمتني. ان شاء الله سيدي الانطلاق باش يكون بالسهرات الموسيقيه نهار الاثنين بسهرة الفنان الشبابي الاول في تونس اللي الناس كل كي ولا تحبوا اليوم يخدم ديما بشبابيك مغلقة، الفنان مرتضى الفتيتي على الساعة 10 مساء بالملعب بالمسرح المؤقت هذا اللي تم بناؤه. ان شاء الله تكون شبابيك مغلقة كيما السنة الفارطة. ثم يوم 4 يوم الثلاثاء 4 اوت احباء الفن الشعبي على موعد هشام سلام، واش تكون سهرة معناها شعبية ان شاء الله كيف تقبل على هذه السهرة. ثم نتحولوا الى المسرح.
1: المسرح
0: عنده نصيب، المسرح ان شاء الله لبنى الزيري سفيان الدهش بين قوسين ولا بين ظفرين بخانو في سهرة معناها ولد الطلياني.
1: أيوة.
0: ان شاء الله شبع ضحك احنا نقولوا بلغة.
1: ايوه
0: وكذلك الاطفال اللي عندهم نصيب باش يكون نهار 6 اوت عمي بشبوش ان شاء الله باش يكون موجود الساعة 8 بالمصري يولي نفسنا كيف دعارض الأطفال يولي
1: أيوة الثامنة خاطر ما يسهروش برشا الأطفال صحيح خير
0: والله يجي وهذه فرصة بربي نوجه دعوة للأولياء بشي يشوفوا السهرة من يفرهدوا منهم يبعدوا على هواة الهواء ويشوفوا معنا شهد جديد وجو جديد وبرنامج هاي جديد معنا خاص بالأطفال. كذلك النهار 7 أوت للراب شكون موعد مع الراب مع يونجر زيد هذه باش تكون سهرة شبابية ونتوقع تكون حضور كبير للجماهير. نهار 8 اوت الجو الشعبي مره اخرى مع المحافل المحفل الجربي تكون معنا الفرقه الاصليه، الفرقه الاصليه المحفل الجربي مش خاطر من برشا ولا برشا فرق هذا يقول لك المحفل الجربي وكذا، احنا تعاقدنا مع الفرقه الاصليه معنا صحه الاسم معنا الاصلي اللي هي المحفل الجربي. ثم نهار 10 اوت موعد ما بين العرض للعائله والطفل كيف كيف، احنا ديما فرصه باش تكون العائله تخرج من الدار هي وصغارها باش يعيشوا زاد ساعتين من الضحك المتواصل مع رياض النادي في عبودة شو وين والله هذه أنا نعتبرها معنا فرصة طيبة لرياض النادي عودته معنا للمسارح باش يرجع للساحة، فنان خدم وضحى برشا وكان معناها يعمل تو تحسه في الفترة الأخيرة معنا غير احنا فتحنا له الفرصة خليناه باش يعاود يقابل الجماهير وان شاء الله باش يكون عرض ممتاز مع بين العائلة والطفل في ألعاب سحرية في مسرح في غناء في رقص في تفاعل ما بين الولي وبلده وبين الفنان.
1: 8 ولا 10؟
0: لا 8
1: 8 زاد خاطر فيه أطفال وكل
0: في أطفال الساعة 8 قدام الساعة 8 في الملعب البلدي.
1: الأخرين الكل 10 العروض نتاع الكبار الكل 10
0: الكبار الكل 10 والأطفال ديما 8 والكرنفال 7 نهار 12 أوت موعد مع سهرية الغناء الفرقة تعزف كلنا نغني مع ناجد رجيها جبارة باش تكون زاد الجماهير باش تشي خاصة النساء يحبوا هذا النوع من السهرات باش يتفردوا ويغنيوا على أحسن الألحان والأغاني الخالدة والأغاني القديمة والأغاني اللي حبوها الكوليكية باش يغنيوها إن شاء الله الجماهير مع رجيها جبارة. وبعدين تجي سهرية زي عرض دولي من الجزائر البالي الوطني الجزائري باش يكون موجود زاد كيف كيف نهار 13 اوت احتفالا بعيد المرأة سيكون هناك الباليه الوطني الجزائري موجود.

0: زاد فرصة لنا احنا باش نعطيه بعد دولي للمهرجان بتاعنا حتى يزيد يقدم اكثر ويزيد معناها يتطور اكثر. وفرصة هذه ما حبناش نسلموا فيها.
1: هذا مش موجود في الافيش، هذا زيتوه زيادة.
0: زيادة بعتالي جاتنا فرصة من خلال التعاون مع مندوبية الثقافة ومع وزارة الشؤون الثقافية. وقع الاقتراح علينا هذا العرض، تشبثنا به، قلنا ثقافة جديدة ووجهة جديدة وفن جديد وصورة جديدة، مثلا باش نكتشف الثقافات الأخرى للجيران بتاعنا. كيف نعملوها احنا للجماهير، إن شاء الله يحضر يكون موجود فرصة اللي هو باش يتفرج في عروض جديدة. ثم يجي الرأس مرة أخرى مع كازو ونهار 14 أوت.
1: أيوة
0: نعملوا سهرية مع كازو. ثم السهرية اللي حدث في الرئيس، السهرية اللي حدث في قديم قصر هلال، الفنان العربي الكبير لطفي بوشناق نهار 17 أوت باش يكون موجود في مدينة قصر هلال. السهرية لازم نتوقعوا معنا تكون فيها حضور جماهيري كبير باش الناس تتمتع بالالحان العذبة والغناء الصوت الكبير للفنان لطفي بوشناق، ويكون الاختتام بعرض صوفي اللي هو معنا زيارة نهار 20 أوت إن شاء الله.
1: إن شاء الله مع سامي اللجمي.
0: ان شاء الله نهار 20
1: هو ده. واضح، يعطيك الصحة. ان شاء الله موافقين في هذه الدورة، طبعا عروض متميزة، عروض متنوعة، ان شاء الله الجمهور يكون باش يقبل عليها بكثافة
0: ان شاء الله.
1: شكرا لك.
0: مفتوحة للجماهير خاصة الضيافة، ما تعرف احنا توليت المستير معنا يجيو بالنسبة
1: ليا. ايوه
0: نرجو لهم الدعوة باش يجيو يتفرهدوا ويشيخوا ويكتشفوا معناها اماكن جديدة ويكتشفوا معناها مدن جديدة، وفي نفس الوقت معنا يسهروا في سهريات تبع المهرجان إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يعطيك الصحة سي حسن بوسلام مدير المهرجان النسيج بقصر هلال، شكرا لك. شكرا. إلى اللقاء. نسمع فينا أمينة فاخت في إحدى العروض في مهرجان سوسة الدولي.

0: Merci, Sousa.
1: هذه من فاخت في إحدى السهرات في مهرجان سوسة. وصلنا لـ 11:26 دقيقة هنا بإذاعة المنستير. نعم نطلع على قصر الرباط بالمنستير مع زميلنا محمد البواب مرة أخرى. ألو يا محمد، مساء النور مجددا. أهلا وسهلا
2: السادة المستمعين. أهلا سليم مفن، مازلنا نعيش على وقع قصر الرباط. يغني الحقيقة في أجواء منعشة، في أجواء حماسية ونشاط كبير الحقيقة من كل الحضور اللي جاي متفاعل، جاي كما نقولوا دي فول مو باش يغني باش يشيخ. وكما قلت سمعنا الأغاني الشرقية، سمعنا منذ حين يعني محمود بدل مع الأغاني التونسية من خلال حبي يتبدل يتجدد هذه شويني، ثم كيفيق بك الدهر يا مزيانة بتاع سادة قصرية، ثم رجع الأغاني الشرقية علي قرام تعولية حلمي بكر طبعا، ثم الآن معتها سيرة الحب لأم كلثوم طبعا من الأغاني الجميلة. احنا حبينا نشوف انطباعات يعني خاصة الحضور. ممكن استفزني سليم، فما خاصة قعدت اتخذت مكان بعيد قصي كما يقال، بعيد عن الجمهور، خارج يعني بعيد عن الاخر، ولقيت بعض برش من الناس تتبع. عاد لقيت من بين الاشخاص الشخص يعز علينا برش نحبوه، هو دكتور سي الهاشمي بسبليس. طبعا قلت له علاش قاعد التالي؟ قال لي عندي نظرة بانورامية تشوف الناس كل، هو الحقيقة لا أضيع سرا أنه هو موجود يعني من الناس المغربين بفن، وينتمي أحد الأندية الكلاب متاع الشون اللي مع تقريبا مواظبة مع الكل تقريبا الكلاب فيه النساء، هو من الناس المحبوب يحب ومغروم. دكتور يظل عرض يرتقي إلى مستوى الذاكرة الضيقة الفنية.
3: قبل كل شيء نهني منظمي المهرجان الدولي بالمنستير بتنظيم الليلة هذه، ليلة الجمهور يغني على خاطرش نشوفوا جميع شرائح المجتمع، نشوفوا جميع الأعمار متواجدين، ونشوفوا أكثرية العنصر النسائي متواجد هنا، والكراسي الكل ملاية ومفماش كرسي فارغ. قبل كل شيء نهنيهم بالنجاح هذا، وعلى خاطرش نشوفوا التجاوب بتاع الجمهور مع العازفين، مع العازفين، وخاصة وأن المايسترو الأستاذ دكتور محمود فريح في أغلب الأوقات ساكت والجمهور هو اللي يغني، والتفاعل الجمهور هذايا يعبر على الثقافة التشاركية، الموسيقى التشاركية اللي نشوفه الجمهور يعبر على الحاجيات نتاعه.
2: قبل كيفاش كانت قبل استهلاكية فقط ولا كيفاش؟
3: أنا قبل في الثمانينات وقت اللي كنت نحضر هنا في قصر الرباط نشوف نلقى الثقافة الفرجوية، وإذا كان واحد يقوم من كرسيه ولا يحب يطلع ولا حاجة يجي البوليس يخرجه. بينما الوقت الحاضر بين تطور المجتمع ونشوفوا التنظيم بتاع المهرجان هذايا خاصة الليلة هذه، نشوفوا كون الجمهور يتفاعل مع العازفين، والتفاعل هذايا سي فريمون لا ميوزيكوثيرابي، التداوي بالموسيقى. وانا نهني المنظمين هذوما وندعو ونستدعى الجماهير هذوما باش يحضروا في 14 اوت الحفله نتاع سي بوسنينه نتاع المالوف التونسي، لان بالمهرجان
2: يا شباب وكبار وصغار
3: فيها جميع شرائح المجتمع ايضا، خاصه ان نشوفوا الموسيقى المالوف الافريقي الشمال الافريقي المالوف التونسي الا يعبر على الكلمات العربيه، ونفتخروا باللغه العربيه نتاعنا.
2: يعني شفتوا انا في فراس صغار يغنيوا حافظين عن ظهري قلب اغاني الشذافر، يقول هذا يقول الفن ما زال فيه الخير، فما لا تعفض حتى صغار ما زالش الاغاني هذه الاغاني بتاع العمل.
3: الشيء اللي يفرح الليله كون جميع شرائح المجتمع تغني، الا عمره 80 سنه يغني ولا عمره 13 سنه يغني، هذا المهم. وهذا الغنيات هذوما ماهمش موجودين في البرامج الدراسيه بتاعنا، وحتى اذا كانوا موجودين في بعض معاهد او بعض مدارس. هذه الحاجه الاولى اللي تفرح. الحاجه الثانيه نشوفوا كون يحفظوا الشرقي ويحفظوا التونسي بتاع الرياحي بتاع محمد الجاموسي ومتاع الفنان الله يرحمهم والا ربي يطول في اعمارهم. وشكرا.
2: الصحه سليم هذا ثاني يعطي الصحه حل الموضوع. نحاول ممكن كان لقيت ناخو انتباه صغير. مرحبا بك اختي، يظلني حفله راقيه اليوم وجيت مع بنياتك هكا، وخاصة انك تلقى الكبير والصغير يحفظ الاغاني الممتازه.
4: والله يا برافو محمود فريح كالعاده اترفنا اكسلونس سواري، ان شاء الله يكمل بالتميز هذايا. سهرة ترتقي بمقام مدينة الانضباط المنسيرة العزيزة.
2: يقول لي ثم المثل أغاني التونسية أغاني الشرقية
4: أطرب الجميع أطرب الكبار والشباب ورجعنا للزمن الجميل.
2: يعني شنو انتباع الشباب طبعا يقول لي رغم اللي أنت مخرجتش على أغاني هذوما العمالقة أما تحفظ الأغاني هذوما وتحبهم ها؟
4: ايه والله يا حفلة مزيانة برشا يعطي الصحة ومحمود شريح ديما منورنا في المسجد وإن شاء الله ديما في تميز وديما مواصل.
2: تو شكون اللي حبك في الأغاني والدتك هيك؟
4: ايه
2: يعني تقعد تسمع في العصر؟
4: مالا تسمع الفن هذايا فن راقي جدا وإن شاء الله ديما يقعدوا ديما مفتوح.
2: صحة سليم حبينا نقولوا يعطيهم الصحة والله بالحق البشر وفي الفرحة موجودة على الوجوه. حبيت ان نشير فقط واني قاعد قاعد نسجل كان يريد وفاء صفوبي اللي غدوة عنده عرض ممتاز ممتاز جدا عرض الهاريبات طبعا المتوج في مهرجان قرطاج المسرحي وكذلك توج مؤخرا في المهرجان المسرح العربي في اسكندرية فنانة محترفة بتم معنى الكلمة عرض الندى الصحفية جيد شافت كما قلوا المدار وقع يعني تغيير المدار يعني حتى يكون يعني يتناسق مع قيمة العرض ثم اليوم موجودة شفتها مع السيد معز عباس قاعدة تقوم يعني بمراقبة يعني وتهيئة العرض غدوة تستخدم يعني احتراس كبير بالحق سليم بالحق غدوة ندعي الحضور يكونوا حاضرين في عرض الهاريبات هذا يرجعنا إلى زمن الجميل بتاع زمن الستينات وقت كان المسرح المغاربي قبل ما كان يولي مهرجان المنستير مهرجان دولي 73 هذا كما قلت لك بالحق هذا باش يخلينا نعيشوا على وقع المسرح أسامي كبيرة كان جاتنا سليم
1: نعم.
2: رب صدفة خير من ألف ميعاد مدام وفاة طبوبي بحذانا في قاعدة تحضر إلى محالة ما تنجمش مثلك سوى كما قلت قاعدة تحضر في العرض متاعها كما قلت لك ومن اللي قبل بنهار وقبل بنهارين قاعدة كما قلت تنظف الأمور هذا الاحترافية متاع العروض على كل كما قلت لك إن شاء الله غدوة فما عرض متميز يرتقي إلى مستوى مهرجان المنستير الدولي هو عرض الهاريبات للفنانة وفاة طبوبي طبعا تشوفوا برشا أسماء كبيرة خاصة فاطمة سعيدان لبنى نعمان العديد من الأسماء اللي الحقيقة خلاو كما قلت انطباعات طيبة خارج الحدود في مصر في طبيعة الحال في الشرق في الأردن ومدام وفاة طبعا كانت توجد حتى السنة الفارطة ولا قبلها بعديد المحافل الدولية في مهرجانات عديدة خارج حدود الوطن يا سليم.
1: واضح يا محمد يعطيك الصحة على كل هذه المداخلات شكرا لك إن شاء الله ليلتك زينة يا محمد شكرا لك يعطيك الصحة. باش نمشيو لزاوية سوسة معانا سي الياس بوزعبية باش ناخذوا فكرة على برنامج مهرجان سيدي بوزعبية بزاوية سوسة. أهلا وسهلا سي الياس مرحبا بك.
0: مرحبا شنو أحوالك سي شكر سي سليم؟
1: الحمد لله ربي فضلك عايشك.
0: الحمد لله
1: الدورة عايشك. 31 إذا ناخذوا فكرة عن مختلف ردهات هذا البرنامج وقتاش الانطلاق وقتاش الاختتام.
0: والله قبل ما نبدا في البرمجه النهائيه قبل كل شيء حبيت نتوجه بجزيل الشكر الى اذاعه المنسير على هذه المداخله الكريمه الحقيقه
1: هذا واجبنا ما عندناش مزيه هذا واجبنا سي الياس وربي يوفقكم انتم ويعطيكم الصحه قائمين بمجهودات كبيره باش الجمهور يحضر
0: هذه الفرصه الحديث على مهرجان سيدي بوزعبية. الحقيقه اني اليوم يسعدني ان اتحدث عن الدوره 31 لمهرجان سيدي بوزعبية المهرجان اللي كنا معناتها حابين نعمله من خلاله على ان يكون اكثر من مجرد سهريه فنيه. الحقيقه تعرف مهرجان سيدي بوزعبية انه يجمع ما بين الثقافه والتراث والفن والعلم وحبينا اليوم مهرجان يخاطب جميع الفئات العمرية. اليوم حسب وجودي لهنا حب نقدم صورة مشرفة على مدينة زاوية سوسة مدينة عريقة مدينة لها تاريخها لها رصيدها الثقافي. نبدأ إن شاء الله في البرمجة إن شاء الله مش يكون نهار الانطلاق مش يكون نهار 3 أوت نهار الاثنين 3 أوت بمسابقة في حفظ القرآن الكريم وهذه الحقيقة هذه عادة حطت في مهرجان سيدي بوزعبية أنه نبدأ الانطلاق المهرجان بمسابقة في حفظ القرآن الكريم مع عديد الجوائز القيمة. والحقيقة هذه ما هيش مسابقة جات من فراغ ولا حطينا فقرة في البرنامج فقط هي رؤية كاملة للمهرجان رؤيتنا أن نؤمن بأن الثقافة تبدأ من بناء الإنسان قبل كل شيء. وكنا نعرف القرآن هو منبع القيم وحفظه في قلوب أبنائنا هو استثمار بحد ذاته في مستقبل مجتمعنا. لك علاش اليوم حبينا نبدأ بمسابقة في حفظ القرآن مش تكون في جامعة الرحبة بزاوية سوسة.
1: وهو المهرجان على السيدي بوزعبية والولي الصالح.
0: الولي الصالح بسيدي بوزعبية.
1: وعندك قرابة ليه أنت سيلياس؟ عندك قرابة يا ذولي أنت إلياس بوزعبية كذلك.
0: هو جدي.
1: هو جدك أيوان تشرف.
0: وبيك عايش.
1: ده.
0: هذا دونك هذه ثلاثة أوت مش يكون قلت لك مسابقة في حفظ القرآن في نفس اليوم يوم الاثنين 3 أوت على الساعة 5:30 مساء بشارع 14 جانفي. هو يوم أعلان أن مدينة زاوية سوسة تلبس ثوب الفرح وتفتح أبوابها لكل ضيوفها يوم 3 أوت على الساعة 5:30 مساء الكرنفال مش يكون في شارع 14 جانفي. كلنا نعرف أن الكرنفال هو بداية المهرجان. الحقيقة حبينا يحمل في مضمونه الفن والثقافة والمعرفة، حبينا يحمل في مضمونه تاريخ زاوية سوسة وثقافة الزاوية. إن شاء الله يكون كرنفال ناجح. هذا يوم 3 أوت على الساعة 5:30 مساء بشارع 14 جانفي.
1: به هذه الانطلاقة. من بعد
0: هذه الانطلاقة نهار 4 و5 و6 أوت عندنا معرض الحرف. والحقيقة هذايا معرض تقريبا كل سنة في المهرجان، هو ركن قار أنه يكون عندنا معرض الحرف برحبة زاوية سوسة عندنا في البلاد العربي. برحبة زاوية سوسة الحقيقة هي مش محطة من المحطات، جوست هي مميزة من مهرجان سيدي بوزعبي. هي ميزة من مهرجان سيدي بوزعبي، معروفة أنه بالمعرض الحرف نتاعها ويجوها عديد الحرفيين والحرفيات.
1: صناعة تقليدية
0: صناعة تقليدية هي الحقيقة فرصة اليوم لدعم الحرفيين والتعريف بمنتجات مضيئة. مش يكون إن شاء الله نهار 4 و5 و6 أوت برحبة زاوية سوسة البلاد العربي.
1: بيه
0: يوم الخميس كذلك نهار 6 أوت، يوم الخميس 6 أوت عندنا سهرية الطرب والسلطنة مع ابن الجهة ابن زاوية سوسة مع الفنان حقيقة اللي نعتز به كثيرا الفنان الشاب شاهين صيف. مش يكون إن شاء الله نهار 6 أوت بملعب المدرسة الإعدادية بالزاوية والقصيبة والثريات. يوم الخميس 6 أوت. يوم الجمعة 7 أوت كذلك عنا موعد مع أمسية استثنائية من الضحك. عنا موعد مع أمسية الحقيقة يعني واحد من الناس فرجت عليها وكنت من أكثر المتشجعين أنه تكون موجودة في مهرجان سيدي بوزعبية. هي أمسية مسرحية كوميدية للفنان ياسين الصالحي في عرض الحقيقة يمنح الجمهور لحظات من البهجة والابتسامة بمسرحية باسم ما يضحكنيش. والحقيقة الفنان هذا معناته تو أغلبية ولا كل العروض متاعه كانت ناجحة 100%. إن شاء الله يعني من منبري هذا معناته نطلب من كل الناس والجماهير باش تجي تحضر يوم جمعة 7 أوت في مسرحية ياسين الصالحي ما يضحكنيش. دينا الجمعة 7 أوت. يوم السبت 8 أوت الحقيقة هو المهرجان حبينا يلم كما قلت لك من الأول أنه حبينا يلم كل الفئات. وذاك علاش اليوم للطفل زاد حظه ونصيبه كبير زاد. اليوم عطينا سهرية كاملة من الفرح والإبداع مع نجوم الكرتون مع عمو سهي.
1: وقتاش تبدأ السهرية هذه؟
0: تبدأ 10 ليلا، من 10 حتى
1: نصف. خاطر فما بعض المهرجانات قدموها للثمانية، يبدأ فما عرض كخاص بالأطفال يقدموه شوية خاطر أنتم خليتوه 10.
0: الحقيقة احنا حطينا من 10 حتى نصف الليل. مازلنا ما معناتها حطينا الداتا ذيك ما يمكن نجمه، ما حطينا الوقت هذاك. الحقيقة هو عرض جميل وجميل جدا، عرض عائلي ترفيهي يملأه الغناء والمرح في الملعب ملعب المدرسة الأعدادية بالزاوية الأقصيبة وصريت. هذا يوم السبت 8 أوت. يوم الأحد 9 أوت على الساعة 6 مساء كذلك مازلنا من على الساعة 4 مساء كذلك مازلنا من نصيب الطفل في مسابقة للرسم في مدرسة الجمهورية. وان شاء الله راو اقبال كبير والمره اللي فاتت خدمناها مع الفؤاد وجاء اقبال كبير كان في مدرسه الجمهوريه. اليوم ان شاء الله مش يكون فيها جوائز قيمه دونك ان شاء الله يكون ناجحه ونصيب الطفل يوم الاحد 9 اوت على الساعه 4 مساء بمدرسه الجمهوريه. في نفس اليوم يوم الأحد 9 أوت على الساعة 6:30 مساء وكما قلت وكنا نعرف أنه مهرجان سيدي بوزعبية له طابع مميز الحقيقة له مشروع ثقافي متكامل وحبينا يكون كيك. اليوم فرصة باش نفتحوا الفضاء أيضا للفكر والمعرفة والحوار والثقافة. ذلك علاش اليوم استضفنا الأستاذ الدكتور عثمان البرهومي أحد أبرز الباحثين في تاريخ والحضارة في محاضرة بعنوان الولاية والسلاح بالساحل التونسي في مقام الولي الصالح سيدي علي بوزعبية. هذا إن شاء الله مش يكون يوم الأحد 9 أوت على الساعة 6:30 مساء. يوم الاثنين 10 أوت يزلنا كالأمسيات الثقافية والعلمية وعنا أمسية أدبية مميزة من تقديم ابن الجهة الكاتب ابن الجهة وهو الحقيقة هي رواية في عبق الأولياء لسي عمر العياشي بمقام الولي صالح كذلك سيدي علي بوزعبية. ضي يوم الاثنين 10 أوت على الساعة 6:30 مساء. يوم الثلاثاء 11 أوت لنا موعد مع سهرة حماسية إيقاعية أجواء استثنائية مع أقوى سهرات الراب مع الفنان جان جون في ملعب المدرسة الأعدادية بالزاوية الأقصي بسترايت. شكون سهرية شبابية 100% ويوم الثلاثاء 11 أوت على الساعة 10 مساء. يوم الختام نهار 12 أوت مش يكون يوم الختام مش يكون بدورة للمرحوم عبد الجليل بهلول في كرة القدم بملعب بوغازي بزاوية سوسة. هذا البرمجة النهائية لمهرجان سيدي بوزعبية.
1: يعطيكم الصحة. برمجة متنوعة ماشي كلها عروض فنية طبعا حبيتوا تلبيوا الرغبات الكل عوكا الأطفال الكبار عروض ثقافية طبعا يعطيكم الصحة أمسيات ثقافية للأطفال كذلك وحفظ القرآن. يعطيكم الصحة سي إلياس بوزعبية كاتب عام جمعية مهرجان سيدي بوزعبية بزاوية سوسة. إن شاء الله موافقين إن شاء الله يكون الحضور مكثف. شكرا لك ليلتك زينة. ما زلنا معكم بعد الدقائق إن شاء الله بعد قليل يكون معنا سي عماد بن صالح مدير مهرجان ليالي المهدية نأخذ فكرة عن مختلف العروض اللي ما زالوا.
5: تحية لكم كل وتحية لكل الحضور. أهلا وسهلا بكم ونورتونا في تونس.

0: هذا محمد جبالي في احدى السهرات الفنيه. باش نمشيو للمهديه. المهديه معنا سي عماد بن صالح مدير مهرجان ليالي المهديه. مساء النور سي عماد.
1: مساء النور، تحياتي لذات مستير وكل مشرفي ذات مستير. نصلح لك، انا عماد بن مصباح.
0: بن مصباح
1: بن
0: مصباح بن مصباح بن مصباح مكتوب عندي بن مصباح من عاش على شقيته بن مصباح. ايوا شكرا لك. مرحبا سي عماد. ناخذ فكرة عن مختلف طبعا السهرات اللي تعدات والسهرات اللي مازالوا. البرمجة هذه طبعا دورة 49، كيفاش كانوا السهرات الفارتة سي عماد؟ فماشي حضور مكثف؟
1: إذا الدورة 49 معرفة الليلة المهدية الدولي ينطلق يوم 25 جويلية بعرض ألحان من تونس بقيادة قائد الأوركسترا السيمفوني شاد القرفي. فينا كل من محمد علي شبيل والدكتورة الفنانة منجية السياقسي. هذا يوم 25، كذلك يوم 27 لنا لقاء مع الأطفال 27 جويلية بعرض خيال جميل. تعدينا بعضها بشينا الود طليني النهار 30 جويلية اللي هو أمس.
0: إيهاب توفيق ما كانش حاضر يوم 28 جويلية.
1: إيهاب عنا بعض الإجراءات الإدارية إن شاء الله نستكملوها. أعرف عليش أجلنا العرض.
0: أيوة
1: حاول إن شاء الله يكون بحذنا موجود في البرمجة.
0: ما تعرفوش وقت إيش تتأجل؟
1: ما نعرفوش. الإجراء يبقى إداري بحث، نحاولوا أنه إذن دونك هذا يوم 28. يوم 30 ولد طلياني أمس كان حضور جمهور كبير جدا، عرض مميز وتستمتع جمهور ليالي المهدية في عرض ولد طلياني
0: المسرحية طبعا.
1: غدا إن شاء الله يوم السبت ليالي مع الشباب مع يونغ أرزيد. يونغ أرزيد أول مرة أركح مع رجل ليالي المهدية الدولي. هذا يوم السبت. يوم الثلاثاء إن شاء الله لنا لقاء مع المحافل محفل الجربي. هذا يوم الثلاثاء. يوم 4 أوت إن شاء الله مع نعود للشباب
0: المحفل الجربي يوم الاثنين 3 أوت تقصده؟
1: يوم الاثنين 3 أوت.
0: 3 أوت أيوة.
1: يوم الثلاثاء
0: 4 أوت.
1: 4 أوت كازو إن شاء الله بشكون موجود حدينا. يوم 6 أوت اللي هو يوم الخميس.
0: أيوة. ايه دغنوج صوت متقطع سي عماد.
1: ايه دغنوج ان شاء الله تسمع فيها بالبيت
0: تو خير. ايوه
1: ايه دغنوج اول مره مع رجالي المهديه الدولي. اذا هذا يوم 6 اوت يوم الخميس.
0: ايوه.
1: يوم السبت 8 اوت لان اللقاء مع نعود مره اخرى الى المسرح مع عرض بسي جعفر القاسمي بعد غياب 4 سنوات. جعفر يعود بالجديد في عرض مسرحيه بسي. هذا يوم 8 اوت. يوم 10 أوت لأن لقاء مع الشباب نعود إلى راب مع جنجون. جنجون نعتبره ظاهرة موسيقية حقيقة، واللي يسمع جنجون خاصة من السادة الموسيقيين يفهم أن جنجون ظاهرة على مستوى الكلمات وعلى مستوى الصوت خاصة على الصوت. هذا يوم 10 أوت. يوم 11 أوت نعود إلى المسرح مع فيزا كريم الغربي. هذا يوم 11. يوم 13 أوت بمناسبة عيد المرأة أعلن اللقاء مع مرتضى الفتيتي. هذا يوم 13. ونختتم إن شاء الله يوم 15 أوت مع الفنانة التونسية المتعلقة نبيها كراولي. إن شاء الله بتكون بعدنا في عرض الاختتام بحول الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله يكون حضور مكثف في بقية هذه العروض. شكرا لك سي عماد بن مصباح مدير مهرجان ليالي المهدية. إلى اللقاء وتصبح على خير. نذكركم مهرجان الفسقية الدولي بالقيروان باش تكون الغدوة. الافتتاح هو مبرمج من 1 أوت حتى 16 أوت في هذه الدورة الخامسة. وغدوة الافتتاح باش يكون مع عشاق المحفل الجربي بمسرح الهواء التلق بالمركب الثقافي بالقيروان. هكا نوصلوا لنهاية هذه الحصة من صيف ومهرجان. أجمل تحيات أيمن الشابي وسليم الحيزم في تعويض للزميلة إنس الغرياني. تصبحون على خير.

0: تمام، منتصف الليل في إذاعة المناسيرة.
1: إذاعة المناسير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. دعت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال جلسة عمل عقدتها مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح بما يعزز مكانة الفلاح المهني ويوفر له الحماية اللازمة. وحثت خلال هذه الجلسة على إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة بالاستعمال الفلاحية مع تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة بهدف تحسين المردودية ورفع الإنتاجية. طلبت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية بتمديد أجل إيداع القوائم المالية لدى السجل الوطني للمؤسسات المحدد في الأصل يوم 31 من جويلية 26/2000 لغاية 30 من سبتمبر 26/2000. وبررت الجمعية طلبها بوجود جملة من الصعوبات التشغيلية التي تحول دون تمكن المهنيين والمؤسسات من الوفاء بالتزاماتهم القانونية المتعلقة بإيداع القوائم المالية في الأجال المنصوص عليها. أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن فتح حصة تعريفية لتوريد 16500 طن من بذور البطاطا الموجهة للموسم الفلاحي 26/2027. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن توزيع الحصة سيتم طبقا لطريقة المبادلات التقليدية على أن تتولى مصالح المجمع المهني المشترك للخضرة تقديم مطالب الانتفاع بالحصص التعريفية. كشفت شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية نقلا عن مصادر رفيعة المستوى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات وتخطيطا مكثفا لشن ما يعد أعنف وأقصى حملة قصف عسكري حتى الآن، مستهدفة مواقع وبنى تحتية حيوية للطاقة داخل الأراضي الإيرانية. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي
0: الترحال في المجال،
1: هي
0: الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل. هي وهي وهي اللالة

في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.